من موقع RT Arabic روسيا اليوم. أيوه ما به. صفارة الإنذار تدوي في البحرين وسط تقارير عن هجوم إيراني. يا الله تجليها. خسوف خسوف خسوف في البحرين.

الأقصى تفلق بحر. في الأخبار المتداولة هجوم بالمسيرات على أهداف أمريكية في البحرين. في الأخبار المتداولة غلق بوابات المنطقة الخضراء عند سفارة أمريكية في العراق دون معرفة الأسباب. شكلها الشانني ما مش غيره. احذر والشانني. والله ما لك. غلقوا بوابات المنطقة الخضراء عند السفارة الأمريكية في بغداد. هذا الشانني. الحين هذي بيسمع بيقول لنا صدق وصل الشانني للسفارة الأمريكية في هذا الراني. أنا تسألني يقول لك غلقوا البوابات الشانني. ما يغلقوا الباب إلا لا دخل الشانني.

وذا وقال ما ما كذابي خبر من البحرين، خبر من البحرين يا ناس. الله يسمعنا خير. وذا ترامب قال ضربنا مواقع تخزين صواريخ ومسيارات ومواقع رادار إيرانية. لحنا يغلق السفارة في العمارة

موقفنا من المماطلة السعودية واضح، إما التسوية الشاملة العاجلة أو الحسم العسكري. محمد الفرح. في ظل استمرار الاحتلال السعودي لعدة محافظات يمنية والذي يرافقه حصار خانق ونهب للثروات وتحريك لفئات واسعة من المرتزقة عسكريا وسياسيا وإعلاميا، هناك أخبار متداولة قالوا الهجوم على البحرين مستمر. الله يسمعنا خير. وتحريك لفئات واسعة من المرتزقة عسكريا وسياسيا وإعلاميا، وضع السيد القائد الخطوط العريضة لإنهاء عبث المعتدين، داعيا إلى اصطفاف شعبي ورسمي لإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار أمام هذه المستجدات. محمد ناصر حتروش يقول: أجرينا حوارا مع الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، والذي بدوره وضع النقاط على الحروف. مشيرا إلى أن التهرب السعودي المستمر من استحقاقات السلام تحكمه أربعة عوامل متداخلة: التدخل الأمريكي البريطاني المباشر الذي يربط الملف الإنساني بموقف صنعاء المساند لغزة، ورغبة الرياض في تثبيت نفوذها واحتلالها لمناطق نفطية وجزر بحرية استراتيجية، إضافة إلى رهانها على متغيرات إقليمية ودولية لتحسين شروطها، وخشيتها من الاعتراف بمعادلات قوة جديدة تجعلها تتحمل كلفة الحرب والتعويضات. في الخبر العاجل: صافرات الإنذار الآن في الكويت.

0: في الأخبار المتداولة الآن: صافرة الإنذار تدوي في الكويت، من البحرين إلى الكويت. في الأخبار المتداولة: انفجارات تهز الكويت، كانت عادي قبل شوي بتهز البحرين، الحين قديه بتهز الكويت. والله شكلهم ما يهزوا كلهم قبل واحد ينتبه على روحه. قد قال لهم الإيراني أمس يا زعم، قال ردنا في الميدان، حرس الثورة الإيراني أمس قال لهم ردنا في الميدان سيكون أوسع وأشمل في حال تكرر أي عدوان أمريكي مستقبلا. هذا أول أمس، هذا حين قد بده تهز الدنيا حولهم. الأخبار من الكويت: في الخبر العاجل من موقع صحيفة الوطن الكويتية، بتقول لنا موقع رئاسة الأركان الكويتية طلعت: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية، وندعو المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، لا يخرجوش لا يفتجعوش. الله يسمعنا خير، حكمتك يا رب. قلوا لمن قد تنفس قسم من الهم جالس جغر لهم كأس العالم. مقعدين بسروة الكرت مايز بسروة التنية اللي بده تهز، ما لك أنت من قوة الأهداف يوزع باب باب باب باب باب باب باب باب باب عبلة.
1: اضرب فديتك من حيفا إلى النقب.
0: والتلفزيون الكويتي الآن، الآن التلفزيون الكويتي قطع عن نشره. نشر هذا الساع، مالك بتجنان. عاجل التلفزيون الكويتي تفعيل صافرات الانذار في البلاد، فعل وصفير ذا العين في الراس من طرف على الطرف. في الأخبار المتداولة: يبدو يا سادة يا كرام أن هناك هجوم بالمسيرات والصواريخ يستهدف قواعد الاحتلال الأمريكي في الكويت. هنا القاهرة. قال لك هنا القاهرة، أعجن لك أعجن. من قناة الجزيرة المنافقة الخبر عاجل طازج حاميسها عنار، قد بيغوروا للكويت من قناة الجزيرة.

يقول لك الدفاعات الجوية الكويتي تواجه حاليا هجمات معادب والصواريخ والطائرات المسيرة. الجيش الكويتي شخصيا خرج بالرتب هذا الساعة لابس ميري. الجيش الكويتي قال الدفاعات الجوية تواجه حاليا هجمات. ومن قناة الجزيرة وزارة الداخلية البحريني اطلق صافرات الانذار. يا همة الدنيا قناة الجزيرة بتغور للبحرين والكويت.

0: محروبة.
1: أنا أنصح إذا وزير الداخلية وهذا في البحرين وزير الداخلية البحريني وفي الكويت رئيس الأركان. هذاك بيقول صفارة الإنذار وهذاك بيقول صفارة. أنا أقترح عليهم في الكويت والبحرين يقع فريص واحد إلا الاثنين. والله لا ليش بتلعبوا بالفريصات هذا الساعة والريص واحد لكم الاثنين بدل العبث بالفريص هذا الساعة. والرأس ولا يبالي قعوا الريص الله الاثنين بدل ما بتلعبوا بالوريص هذا الساعة. قال لك دفاعات الجوية الكويتي قامت تخبز وتعجن. يلا قالوا بيتسطوا الكويت. الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخي وطائرات مسيرة معادية. عندهم متأكد اني معادية يجي لكم عادي معادي ولا شيء. قال لهم الحارس الثوري الإيراني أمس قال إذا تكرر قال الأمريكي إذا تكرر أي عدوان حرام لا نلعب بوشكم. قال لهم هكذا الإيراني إذا قال فعل لا الحين بلعب بوشهم. أيها كيف يقع وشهم الصبح في البحرين والكويت عقبال الإمارات والسعودية.

الجيش الكويتي يعلن التصدي للهجمات صاروخية وطائرات مسيرة الآن من قناة الجزيرة النافقة. وعلى حالي ترامب يطلع يقول إنه استهدف مخازن الصواريخ ويغوروه في الكويت والبحرين. أين القيادة المركزية الأمريكية تحكم سوق تضبط سوق؟ قاعدة علي السالم تحتنا في هذه الأثناء، قاعدة علي السالم في الكويت تحرك يشغلوا البومبات.

0: صدق الوعد.
1: قال لك تعرف مزدوج، عفوا بر مزدوج بارسي على مزيار.
2: احتزم يا شبل طه شعبك ملتزم عبد سماها أرجن عبده تثبت فلاها.
1: يعني بالله عليك العالم مشغول بكأس العالم والكويت والبحرين في هذه الأثناء تهتز. يا ما هو يا ما هو يا أنصار الله. قضاك يا ما هو يا أنصار الله. عقبال السعودي والإمارات إهناكم معصر.

بالله عليك ترامب يقوم ينعثى هذا الساع وتقع في جلودهم يكونوا يرقدوا ويدن بابا خرجوا القواعد الأمريكية من عندكم يا جن عرضيوش. بعدها من هذا ضرب مشالك أنباء تتحدث في الأخبار المتداولة عن إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء. يبدو أن هناك هجوم واسع في هذه الأثناء بالصواريخ والطائرات المسيرة على مصالح أمريكية في الكويت.

0: حفاظ الندب.
1: إذا المؤكد في الأخبار المتداولة، هجوم جديد بصواريخ يستهدف قاعدة للاحتلال الأمريكي في البحرين. في العاجل في الأخبار المتداولة، يبدو أن إيران في هذه الأثناء تقصف القواعد الأمريكية في الخليج المحتل أمريكياً.

صدق الوعد. علينا برأس الأفعى، علينا برأس الأفعى، وستنتهي كل المؤامرات والمعاناة بإذن الله. السعودية وقتها، إلا وقتها، والله أنه الحب والبن هذا ساع. طاب البلسطاء. ده الحمد لله، الإمارات والسعودية وقطر بيقولوا اللهم حوالينا لا علينا.

والجيش الكويتي قال إذا بقى أصوات انفجارات بتسمعوها بكلمة الكويتيين، إذا بقى أصوات حد بيسمع عنده بتسمع يا حفظ صوت انفجارات، قال الجيش الكويتي لا يدقلك. هذا نتيجة الاعتراض منظومات الدفاع الجوي الكويتية للهجمات المعادية. لما ندوب تتسطوا منشغلوا بعدوا ورجعوا تقولوا احرقوا دمروا ضربوا استهدفوا كذا بتسطوا سطاهم ما سطاهم

عاجل عاجل والله عاجل. وسائل إعلام كويتية إطلاق صافرات الإنذار في الكويت. لحن بيعترضوا ولا بيورزوا؟ يا أما تورص يا أما تعترض مدري تسطر. أما أنك فعل الثنتين والله لو معك ثنتين يدي ماك هوداك ويد واحد ما تصفقش ما تصفرش. رادار الأخبار قبل ما تحزق. رادار الأخبار بسم الله الرحمن. يلا

عقبال لما يضيب البلاس في السعودية أقول لكم بشارة بشارة بشارة بشارة، والله أنه وقت البلاس الغيماني في اليوم داي شطعم منه. رادار الأخبار.

حياها قناة الجزيرة، قلطكم الله في الخبر العاجل. قناة الجزيرة المنافقة بيغوروا وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات. نرجو من المواطنين الهدوء. يقولوا المقصار خلونا نسمع عينو قاع القارح من قناة الجزيرة. والله هذا الساعة نرجو من المواطنين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. أبلا يسبحوا. وقت البلاس عقبال لو ما يجي وقت. أقول لكم بشارة بشارة بشارة بشارة. يتوقف الهز في السعودية لا صلاة إن شاء الله قريب قريب يصير في قلبي ويبهجه. رادار الأخبار.

0: الآن عاجل، قال لك سافرات الإنذار في الكويت، نبي والرزو بس، ما بيش ولا حاجة. عجيب.
1: يبدو أن الصواريخ وصلت للمرة الثالثة.
0: أوف أوف، في خلال نصف ساعة. رزع الرزع يا جماعة الخير، البحرين والكويت عقبة للسعودي والإمارات ومن إليهم. مواقع كويتية، صور للصواريخ في سماء الكويت. احنا صواريخ ولا مسيرات؟ هرمز، انا ندخلهم الكيس. هرمزهم لا صلاة، ما بيش رزعهم. يجي ما يضحكك، ضحكك انت. رادار الاخبار، كل ما شفت لكم رادة الأخبار وقناة الجزيرة تنزل خبر والله في العاجل. سافرات الإنذار في الكويت، سافرات الإنذار في البحرين، سافرات الإنذار في الكويت، سافرات الإنذار في البحرين. بيعدلوا شكلهم، بيعدلوا يا ولد. والقلق في الإمارات والسعودية وقطر، يقولوا اللهم لا تبلغنا ما بلغوا له. يبلغكم ضربوا واعدة. بعد المسافرات الإنذار في البحرين والكويت، المفروض أخي يتصلوا بهم ومع شرنفاء، خمسة في البحرين وخمسة في الكويت، تصلوا بهم ولا فعلوا رسائل أرجو الاتصال بي. بدل ما تلعبوا بالوريس.
1: رادار الأخبار، صحيفة أمريكية تكشف.
0: الله يكشف حال أمريكا من قبل ومن بعد.
1: كيف دمرت إيران القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين؟
0: دام بيدك وهذا السعوى الكل.
1: وأجبرت واشنطن على إعادة حساباتها. رادار الأخبار، كشفت صور أقمار صناعية وتحقيقات ميدانية للمرة الأولى حجم الدمار الذي لحق بأحد أهم المراكز العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بعدما تعرضت قاعدة أو القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين لسلسلة ضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، ما دفع واشنطن إلى مراجعة شاملة لوجودها العسكري في المنطقة. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أوضح أن قاعدة نشاط الدعم البحري في البحرين، والتي تعد المركز العصبي للعمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضت لهجمات متكررة بين أواخر فبراير ويونيو، أصابت بعض أهدافها بدقة مخلفة أضرار جسيمة في البنية التحتية العسكرية. ضلحن بيدكوها والكل في البحرين وفي الكويت. وأظهرت صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة وتحليلات ميدانية أن الضربات الإيرانية أصابت مقر القيادة الرئيسي للقاعدة، إضافة مقر القيادة الرئيسي.
0: تعمل تقول بقعدة سواك ساقعوا ساقع لو ما ابصروا محريوة مقر القيادة،
1: إضافة إلى ما لا يقل عن 10 مبان أخرى ومحطتين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أضرار لم تعلن عنها وزارة الدفاع الأمريكية بشكل رسمي. ورغم تأكيد الجيش الأمريكي عدم سقوط قتلى داخل القاعدة، قال إن واشنطن قامت بإجلاء معظم قواتها من الموقع مع الإبقاء على عدد محدود من العناصر.
0: يلا كانوا يخرجوا من مقر هذا القاعده هذا ويصيحوا البروحه البروحه.
1: وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الأولوي خلال الحرب كانت لحماية الأفراد وليس المنشآت.
0: كيف يحمي المنشأ ويفلت الأفراد؟ يجي ما يضحكك يضحكك أنت.
1: وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكنيس بعد ما يقعلهم المصاكية يجعوا يخرجوا المخبئ.
0: صح ما كانوا في البحر الأحمر عندنا كانوا يتسكعوا وبعدها يرجعوا والله ما زد قدرنا نلبس الميري فوق حاملة الطائرة. كان ما كنتوا تلبسوا قالوا ولا حاجة ما بش وقت.
1: ديه هوكنيس قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال إن إيران أطلقت أكثر من 8,000 صاروخ وطائرة مسيرة خلال الحرب وأن ضربتين في الرأس توجع قصي وأن ضربتين فقط ليكي ليك 8,000 صاروخ ومسيرة كلمة بلاد اندهين. أخي الأمريكي جمال أخرج لأخرج كما افتضح افتضح افتجح افتجح. وأن ضربتين فقط تسببتا بسقوط قتلى أمريكيين رغم أنه أمريكا قالت ولا سر عليها كلب ولا دم بس ذا وكل ثنتين بس تسببتا بسقوط قتلى أمريكيين وما عدتهمش بش وقت. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ردت باستهداف أكثر من 13,500 هدف داخل إيران 12 هدف قيمة سيارة حضب.
2: لكن حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة البحرين إلى جانب استهداف أكثر من 20 موقع أمريكي آخر في المنطقة بما فيها منشآت عسكرية ودبلوماسية دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم انتشارها العسكري بالكامل في الشرق الأوسط.
0: وانتو مش حتنتشروا.
1: وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين يقيموا الأضرار صح ما يتو ذلك الذي يجي يدي لك قيمة البيت بكم هو من خارج ما يسموه مثمن ونعم بك يا حفظ دو مثمنين وقالوا هيا كم عادي تسوى هذا وقديم رزوعة الله يلعنكم يا الأمريك. المشكلة ما كانوا يتو مثمنين كانوا يتو مقرشين هذا مع الضربة هانا وضيف فجخ هانا وضيف عرشوا هذا التامي وهذا اللحمي وهذا الزايد ومن هذا القبيل. وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المداولات يدرس الجيش قال لك الأمريكي حاليا خيارات متعددة بينها إعادة تأهيل قاعدة البحرين أيها والله زيد خلوه محتاج أهلوها ساقعوا الرنج حقها وتقليص الوجود العسكري في الكويت والسعودية ونقل بعض القواعد أو وظائفها ينقلوا الوظائف لأنه ما عبش ما ينقلوا إلى مناطق أبعد غربا. أها وسائل إعلام كويتي إطلاق سافرات الإنذار في الكويت هذا قد يال مرة 11 ونقل بعض القواعد أو وظائفها إلى مناطق أبعد غربا خارج مدى الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وأشار المسؤولون الأمريكي المطلعين بعض المطلعين إلى أن بعض المباني التي دمرت قد لا يعاد بناؤها فيما يجري بحث نقل مراكز القيادة والتحكم إلى منشآت تحت الأرض إلى جانب اعتماد نمط انتشار عسكري أكثر تشتتا لتقليل حجم الخسائر في أي مواجهة مستقبلية. ومن بين الخيارات المطروحة أيضا برزت الكيان المؤكد كيان العدو الإسرائيلي كواحدة من المواقع المرشحة لاستضافة جزء من القدرات العسكرية الأمريكية بعد أن استضافت خلال الحرب عشرات الطائرات الأمريكية بينها مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود.
2: وفي تطور لافت كشف التقرير أن الحكومة الأمريكية ضغطت خلال إبريل على شركات صور الأقمار الصناعية التجارية لتقييد نشر الصور التي تظهر حجم الدمار في القواعد الأمريكية وفي مناطق الحرب. عاجل عاجل عاجل عاجل. عاجل من قناة العالم الإخبارية. حرس الثورة الإسلامي يعلن تنفيذ عملية بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على اعتداءات أمريكية. قلت لهم استهدافات مزدوجة بالستيم عام زير. لحم صغار على كبده يا طعمه. إذن في الخبر العاجل، حرس الثورة الإسلامية العملية جاءت ردا حاسما على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. حرس الثورة الإسلامية نفذنا عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 8 مواقع وبنى تحتية عسكرية أمريكية في قاعدة عليا السالم بالكويت. عد بحت سالم في والأسطول الخامس في البحرين. إلا قوة إلا دين. قوة القوة يا أبو الله هم لجبي والرسو في البحرين والكويت نوال. حرس الثورة الإيراني ودي فكي الودي عقبال السعودي والإمارات.

إذن حرس الثورة الإسلامية نفذنا عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت 8 مواقع وبنى تحتية عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول 5 في البحرين. العملية جاءت ردا حاسما على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. حرس الثورة الإسلامية في الخبر العاجل، قوات العدو الأمريكي هاجمت فجر اليوم 5 مواقع ساحلية إيرانية بذريعة اعتراض سفينة مخالفة. حرس الثورة الإسلامية في الخبر العاجل، بموجب تفاهم إسلام أباد تتولى إيران تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز، وسيتم التعامل مع السفن المخالفة بقوة أكبر من السابق. إلا قوة إلا دين. بيحذروهم، بيقولوا لهم اليوم خلاف غضو خلاف أي قوة وأعظم وأوسع. الله نم بيقولوا لهم. في الخبر العاجل، في الخبر العاجل، أي اعتداء حرس الثورة الإسلامية في إيران، يقول أي اعتداء جديد مهما كانت ذرائعه أو حجم أهدافه سيقابل برد ساحق. لكن يعجنهم لازد بقي نصراني.

والمدلوز ترامب، قد يأتي وقت لا نعود فيه قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر لإكمال المهمة عسكريا. الطائرات الأمريكية ضربت مواقع تخزين الصواريخ المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية. هذا ترامب. والحرس الثوري الإيراني قذى بجهة. حرس الثورة الإسلامية في الخبر العاجل، انتهاك وقف إطلاق النار يعد خرقا للبند الأول من تفاهم إسلام أباد، وسيؤدي إلى توقف كامل لجميع المسارات. عيص نجوص صنجة الجن يا ولد. قالوا لترامب انت خرقت البند الأول، وهذا يؤدي إلى تعطيل وتوقف كل باقي الجنود البنود. الله ما يديش كعه. إذن في آخر الأخبار، حرس الثورة الإسلامية، نفذنا عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت 8 مواقع وبنى تحتية عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول 5 في البحرين. العملية جاءت حرس الثورة الإسلامي العملية جاءت ردا حاسما على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. قوة العدو الأمريكي هاجمت فجر اليوم 5 مواقع ساحلية إيرانية بذريعة اعتراض سفينة مخالفة. حرس الثورة الإسلامية بموجب تفاهم إسلام أباد تتولى إيران تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز. سيتم التعامل مع السفن المخالفة بقوة أكبر من السابق. أي اعتداء جديد

في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة. نقول لك وصول سيارة إسعاف إلى المنطقة الخضراء في بغداد عند السفارة الأمريكية بالجولة.

عقبال لو ما تعتجن من صلابة بالمندب، لكن عجن عجن غاي ما بش خميرة أيقع عجن يا طعماه للشم وضع.

اتساع الرفض السياسي اللبناني لاتفاق واشنطن، تحفظات متصاعدة ومواقف رافضة من قوى بارزة. الإعلام الصهيوني يحتفي باتفاق واشنطن مع سلطة لبنان ويروج لسيناريو حرب أهلية. اشتي تندعث اليهودي. في رادار الأخبار، الإمارات تقر التطبيع كليا مع إيران. قالت كمية أعرفهاك. أقرت الإمارات السبت تطبيع العلاقات مع إيران كأول

دولة خليجية. يأتي ذلك بعد مجاهرتها بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني استئناف الرحلات الجوية إلى الإمارات من بداية الشهر الجاري. وجاء الإعلان الإيراني عقب يوم من اتصال جمع وزير الخارجية الإماراتي بنظيره الإيراني. كان مال الكويت والبحرين بتهتز. كرس النقاش وفق وسائل إعلام إيراني للتأكيد على التزام بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية واستئناف الرحلات الجوية بين إيران والإمارات ضمن إجراءات تطبيع بدأتها أبو ظبي قبل أسابيع، مع تأكيد تقارير إعلامية عالمية نقل أبو ظبي قرابة 10 مليارات دولار لإيران خلال زيارة وفد إماراتي لطهران. سمعتوا؟ وتشير التطورات إلى سعي الإمارات التي ظلت تستفيد من العلاقات التجارية مع إيران قبل الحرب لإعادة تطبيع العلاقات مع طهران بعد أسابيع من انهيارها جراء انخراطها بالعدوان. وكانت الإمارات أبرز دول الخليج شوقا للحرب، حيث شاركت بهجمات ضد إيران بينما تحولت أراضيها لساحة مواجهات مفتوحة بين إيران وأمريكا مع استخدامها كقاعدة هجوم أمريكي متقدمة. وقرر الإمارات رفع وتيرة التطبيع مع إيران من دون دول الخليج الأخرى ما بش ضمه التي اختارت الحياد، يعكس وفق خبراء وصول أبو ظبي إلى قناعة باستحالة توفير أمريكا الحماية لها. سمعتوا؟ وكان مستشار رئيس الإمارات عبد الخالق عطالله قال في تغريدة له إنه لم يعد ثمة قيمة للوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الخليجية، وأن التزامها بتوفير الأمن يفترض أن يقتصر على دور استخباراتي بعد فشلها في حماية قواعدها في المنطقة. ينتبه الإيراني، الإماراتي ما من أبو خير، وذهب نقرأ الخبر من أول قد ظهري يقتصر والله، بس انتبهوا من الإمارات. وتملك الولايات المتحدة واحد من أكبر القواعد في الإمارات، وظلت خلال أيام الحرب المستمر منذ نهاية فبراير أبرز أهداف إيران، خصوصا بعد انهيار منظومة التجسس المتقدمة في الخليج. صاوعوهم مصاوعة. أمريكا تفشل باستعادة هرمز مع حسم إيران لمعركته عسكرياً.

0: قلق في صفوف الانتقال مع إعادة السعودية آلت خصوم لصدارة المشهد واستبعاده من الحمار.
1: الحوار
0: تصاعد القلق في أوساط قيادات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات جنوب اليمن، يقول لك تصاعد عندهم الذية مجددا مع إعادة السعودي تنشيط ما يعرف بالحوار الجنوبي الجنوبي وسط تركيز على ألد خصومها التقليديين. يعلم الله ما قال لها. المزيد من قيادات إخوان اليمن تصل بريطانيا لبحث وساطة مع عين بعش. لا يدخلوا الإسلام ولا يدخلوا بريطانيا الأخوان ما قال لك يدخلوا بريطانيا. عدن تنقلب على العليمي وترفض توريد إيراداتها للمركزي للبنك المركزي. عدن شخصيا أوف والخبر ما أنا الخبر وصلتني هذا الساعة. نقل ألوية من عدن إلى الضالع بإشراف مدرب المنتخب البلجيكي. يا نايلك عفواً بإشراف عين النظارات بإشراف مأرب والهدف القضاء على الانتقالي. أنا قد بين أقول ما دخل المدرب البلجيكي. عيبة وبعض الأخبار أمني تدي لك الشط العضلي كأنك هجمت داخل خط 18.

0: آخر الكلام، آخر الكلام يا سادة يا كرام، دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. وما والله إن كذا سمعت ولا أخبار، ما أزيد أقول لكم. بيقول لك حرس الثورة الإيراني قال أي تم التعامل مع السفن المخالفة بقوة أكبر من السابق، غبني على البحرين والإمارات. مع الله يا مؤمنين، مع الله، والله يسمعنا خير.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته،

وإلى مدين أخاهم شعيبا

حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

وتصبح العين.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم في دروس من هدي القرآن الكريم من ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، معنى لا إله إلا الله، ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحقيقة إذا تأمل الإنسان في واقع الناس يجد أننا ضحية عقائد باطلة وثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. الشيء الآخر وهو الأهم، أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. لماذا؟ أليس في القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ بلى بلى، القرآن الكريم هو الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فلم يهتدوا بهديه. لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعد الله لأوليائه، وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه، ما وعدهم به من الخير والفلاح والنجاح والسعادة والعزة والكرامة والقوة في الدنيا، وما وعدهم به في الآخرة من رضوان من جنات عدن، لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده وفي رضاه، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه. هنا نقطة أولى في بداية الدرس، ملزمة الثقة بالله، معرفة الله، ثقة بالله، الدرس الأول. هذه النقطة تحدث فيها عن أسباب الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون. أسباب هذا الواقع: أولا، ثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين. أيضا أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. قلة معرفة أدت إلى انعدام ثقة، جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه ولم يثقوا بوعوده. الخطاب القرآني يتجدد دائما، يقول للناس: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن، يعني ما قد هو وقت بتعبيرنا نحن، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن الكريم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تخويف من أن يصير الناس إلى ما صار إليه بنو إسرائيل الذين طال عليهم الأمد، يسمعون مواعظ ويقرؤون كتبا ولكن ببرودة لا يتفاعلون معها، وتتكرر المواعظ وتتكرر النبوات وهكذا. فقست قلوبهم حتى فسق أكثرهم، وحتى استبدل الله بهم غيرهم، وحتى جردهم من كل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، وراثة الكتاب، الملك والحكمة. نحن المسلمون نتعرض لمثل هذه الحالة، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، والعلماء بين أظهرنا يتحدثون معنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها. أصبح تقريبا مجرد روتين سماع القرآن الكريم، استماع القرآن الكريم، واستماع المواعظ، وحضور المناسبات. لكن دون أن نرجع إلى أنفسنا فنجعلها تتعامل مع كل ما تسمع بجدية وتتفاعل معه بمصداقية، نتعامل ببرودة مع كل ما نسمع، ولم ننطلق بصدق وجد لنطبق، لنلتزم، لنثق. وهنا نقطة ثانية هي تحذير من مصير بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل تكررت عليهم المواعظ، نزلت عليهم الكتب، نزل تحدث الأنبياء في أوساطهم كثيرا، ولكن كانوا لا يتفاعلون ويتعاملون مع كل ما يسمعون ببرودة. فقست قلوبهم حتى فسق أكثرهم، وحتى استبدل الله بهم غيرهم، وجردهم من كل ما كان قد منحهم إياه. نحن العرب، هذه الأمة اصطفاها الله واختارها، نزل عليها القرآن، المواعظ تتكرر علينا كثيرا، إذا تعاملنا كما تعامل بنو إسرائيل ببرودة بدون تفاعل، وهذا هو الواقع والحال، فإن المصير الذي كان لبني إسرائيل سيكون لهذه الأمة. ستقسو قلوبنا، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. متى ما قست القلوب يصبح هذا القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبال من الصخرات الصماء لتصدعت من خشية الله، لكن القلب متى ما قسى يصبح أقسى من الحجارة فلا يؤثر فيه شيء. قال الله عن بني إسرائيل الذين حكى بأنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قال عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من بعد ماذا؟ من بعد المواعظ، من بعد الآيات الباهرات التي لم يتفاعلوا معها ولم يعتبروا بها ولم يتذكروا بها، فقست قلوبهم. هكذا طبع الله القلب. إذن أسباب القسوة، أسباب قسوة القلب، وهذا نقطة، أسباب قسوة القلب عندما لا تتفاعل مع ما تسمع يقسو قلبك، وإذا ما قسى القلب يصبح هذا القرآن غير مؤثر فيه. هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القلب إذا لم تحاول أن تجعله يلين مما يسمع، يلين لذكر الله، يوجل إذا سمع ذكر الله، يزداد إيمانا إذا تليت عليه آيات الله، إذا لم تتعامل معه على هذا النحو فبطبيعته هو يقسو يقسو يقسو. ومتى ما قسى قلبك سيطرت عليك الغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان لله سبحانه وتعالى. إذا ما نسيت الله نسيت نفسك، فتأتي يوم القيامة فتكون منسية عما كنت ترجوه من الخير أو تأمله من الخير والنجاة والفوز يوم القيامة. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قلوبنا إذا لم نحاول أن نتعامل معها من منطلق الخوف أن تصل إلى هذه الحالة السيئة القسوة فتصبح أقسى من الحجارة، فحينئذ لا ينفع فيك شيء، لا ينفع فيك كتاب الله، ولا ينفع فيك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينفع فيك أي عظة تمر بك في هذه الدنيا. نعوذ بالله، إذا قسى القلب لم لا ينفع فيك كتاب الله ولا رسول الله ولا أي عظة تمر بها في هذه الحياة الدنيا. والمطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، هو أن تلين، هو أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ بالخشية من الله، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله سبحانه وتعالى. متى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها، وانطلق بإيمان، بثقة، بإخلاص، بصدق، بتوجه حكيم في كل ما يريد الله سبحانه وتعالى منه. هنا نقطة رابعة تحدث فيها عن آلية التعامل مع القلب، لأن القلب قابل لأن يقسو إذا لم تجعله يلين مما يسمع. إذا كيف تعمل؟ حاول أن يلين قلبك مما يسمع، حاول أن تلينه، أبذل جهد، حاول. والمطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله. من أين جاءت أزمة الثقة بالله حتى أصبحت وعوده؟ تلك الوعود القاطعة المؤكدة، وكأنها وعود من لا يملك شيئا، وكأنها وعود من لا علاقة لنا به ولا علاقة له بنا. كيف نعمل؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة. وكيف نعمل من أجل أن تتوفر الثقة؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن في الدرس السابق، الدرس الأخير من سلسلة دروس المائدة، الدرس الرابع، نحن في الدرس السابق تحدثنا عما عرضه القرآن الكريم عن أولياء الله، كيف يكونون، كيف يكون أولياؤه. بعد أن تعرفه ستثق به، فمعنى أنك أصبحت من أوليائه أنك جعلته وليا لأمرك، لكل أمورك، تهتدي به، تسترشد به، تثق به، تتوكل عليه، تصدق بما وعدك به، تلتجئ إليه في كل المهمات. فأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي يعطي معرفة واسعة، معرفة متكاملة. من غير القرآن الكريم لا يمكن أن نحصل على المعرفة بالشكل الذي ينبغي أن نكون عليها. حتى تكون معرفة تدفعنا إلى الثقة بالله أكثر فأكثر. فالإنسان إذا تأمل القرآن الكريم فعلا يستحي، يستحي من الله أنه كيف لا نثق به، ونحن نسمع آياته، ونحن نقرأها، ونحن نؤمن بأن هذا الكتاب الكريم هو من عنده. فلماذا، لماذا، لماذا لا نثق؟ لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف لنتولاه ثم لا نتولى الله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة خامسة، خلاصتها أن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة، والحل من أجل أن نكون واثقين بالله أن نعود إلى معرفة الله. وأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يعطي معرفة واسعة متكاملة. من غير القرآن لا يمكن أن تحصل على معرفة تجعل منك واثقا بالله. الآيات التي نحصل من خلالها على معرفة لله بالشكل المطلوب هي آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث بأن له ملك السماوات والأرض، التي تتحدث بأنه مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو من يملك اليوم الآخر، وبيده مصيرنا، هو من يملك الجنة، من يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادة، هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع، هو البصير، هو الرؤوف، هو الرحيم. تلك الآيات التي تتحدث عنه سبحانه وتعالى بأنه جدير بأن يثق به عباده، وأن يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه. فمتى ما كان لله سبحانه وتعالى عظمة في نفوسنا، متى ما عرفنا من خلال هذه الآيات الكريمة ماذا يعني أنه ملكنا وأننا عبيد له، ماذا يعني أنه ربنا وأننا مربوبون له، ماذا يعني أنه رحيم، ماذا يعني أنه رحمن، ماذا يعني أنه جبار، أنه منتقم، ماذا يعني أنه من يملك السماوات والأرض وما بينهما، ماذا يعني أن له جنود السماوات والأرض، ماذا يعني كل ما شرحه وفصله عن شؤون ملكه وتدبيره لعباده ومخلوقاته. أن نعيها، أن نفهمها، لنعرف كيف ينبغي أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث لا تبقى الأشياء مجرد أسماء. وهذه نقطة تحدث من خلالها أو فيها عن الآيات التي نحصل من خلالها على معرفة لله. إذن أزمة الثقة بسبب قلة المعرفة لله، والحل أن نعود إلى معرفة الله، وأهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم، وبالذات تلك الآيات التي تتحدث عن الله، عن أنه رحمن، أنه ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين. أن نعود إلى هذه الآيات ونعي ماذا تعني، ماذا تعني أنه رحمن، ماذا تعني أنه ملك، ماذا يعني أنه قدوس، ماذا يعني أنه جبار. أن نعيها، أن نفهمها، لنعرف كيف ينبغي أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث لا تبقى الأشياء مجرد أسماء. نحن نقرأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألسنا نقول رب العالمين؟ لكن لا نعرف ماذا يعني أنه رب العالمين، ما يترتب على هذا من الأشياء بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم وأنه ملك يوم الدين. لكن مجرد عبارات نقرأها ونقفز عليها، لا نحاول أن نفهم ماذا يعني. أنه إذا كان هو رحمن، إذن فهو عندما ينزل القرآن الكريم ويهدينا بالقرآن الكريم فهو من منطلق أنه رحيم بنا. إذن فكل ما في القرآن الكريم من توجيهات وإرشادات وهداية هي كلها رحمة بنا، كلها رحمة بنا. ملك يوم الدين، إذا كان هو من له الملك وحده في يوم القيامة، فهو وحده من يجب أن نلتجئ إليه ونرغب إليه ونرغب فيه ونخاف منه، لأنه يوم لا بد أن نحشر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن هناك أي ملك، أي مشاركة لأي أطراف أخرى في ملك ذلك اليوم، وليس الملك إلا لله الواحد القهار، إذن فهو وحده الذي يجب أن نخاف منه، لأن أعظم نعيم هناك في الآخرة بيده، وأشد عذاب أليم هناك في الآخرة بيده، فهو من يملك الجنة ومن يملك النار، فهو وحده الذي يمكن أن يمنحنا الجنة، وهو وحده الذي يمكن أن يوصلك إلى قعر جهنم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبده ولا نعرف ماذا يعني أننا عبيد له، ماذا تعني عبوديتنا له. القرآن الكريم كرر هذا بشكل كبير جدا، تقرير عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وتقرير ملكه علينا وألوهيته علينا بشكل كثير ورد في القرآن الكريم. إذن الحديث مترابط. أولا يعني عندما دخل في أسباب قلة المعرفة، قلة أو انعدام الثقة بالله، أن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة، والمعرفة يمكن أن تحصل عليها من القرآن، خصوصا من تلك الآيات التي تتحدث عن الله، عن ملكه، عن رحمته. ثم أتى من سورة الفاتحة بحديث أننا عندما نصلي نقرأ الفاتحة يوميا، ونمر ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نقرأها ولا نتفهمها ونمر عليها. المطلوب عندما تقرأ هذا أن توقن، أن تقرر في نفسك أنك أولا عبد لله، وأن الله هو رب للعالمين، وأن الله رحمن الرحيم. أي توجيه يأتي من قبله حتى ولو ظهر أنه شاق أمامك فهو من منطلق رحمته بك، أنه مالك يوم الدين. ماذا يعني أنه مالك يوم الدين؟ أنك عندما ترحل من هذه الحياة لا بد أن تبعث في يوم الحشر، وأن ملك يوم الحشر هو الله، ولا يوجد لأي طرف أي مشاركة. فإذا كان الله وحده هو الملك فينبغي أن نتقرب إليه، أن نخاف منه، أن نرغب فيما عنده، لأن جهنم بيده ولأن الجنة بيده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلو تقررت هذه في نفوسنا لما رغبنا من أحد فيما عند أحد، ولما خفنا من أحد غير الله سبحانه وتعالى. منها هذه الآية التي هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أليس هو هنا يتحدث عن كماله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يجعلنا نلتجئ إليه باعتباره إلهنا، ونلتجئ إليه باعتباره رحمانا رحيما؟ فهو إله، ليس إلها يتسلط، إلها يتجبر، بل هو يرحم عباده. فكل ما شرعه لهم، كل ما هداهم إليه، إنما هو من منطلق أنه مسؤول عن أن يعمل هذا العمل بهم باعتباره إلههم، لأنه إلههم ولأنه رحيم. فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة، لأنه رحيم، فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة. فعندما يتحدث أو عندما يرشدنا أو يأمرنا بأشياء قد نراها شاقة، قد تبدو أمامنا وكأنها شاقة فنعدل عنها، فنبدو وكأننا إنما عدلنا عنها لأننا رحمنا أنفسنا ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا، لا نريد أن يحصل عليها ما يشق عليها، ما يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس، لا ينطلقون فيما وجههم الله إليه وفيما أمرهم به. فالأشياء التي يرونها وكأنها ثقيلة وشاقة لأنهم رحماء بأنفسهم، يعني لا ينطلقوا لتطبيق الأشياء من توجيهات الله التي يرونها شاقة لأنهم رحماء بأنفسهم. لماذا لا تثق بأن الله هو أرحم بك من نفسك؟ هو أرحم بك من نفسك، هو أرحم بك من أمك وأبيك، هو أرحم بك من أي قريب لك، هو من يعلم الأشياء التي فيها رحمة لك إذا ما سرت عليها، الأشياء إذا ما تحققت التي إذا ما تحققت هي رحمة لك. هو وحده الذي يعلم، يعلم بالأشياء التي هي لصالحك وهي رحمة لك. وإلهكم إله واحد، ليس هناك آلهة متعددة حتى يمكن أن تقول والله هذا الإله شاق تعليماته، يمكن أن نرجع إلى الإله الآخر. مثل ما هنا في الدنيا الإنسان يقطع له بطاقة من المؤتمر، وبطاقة من الإصلاح، وبطاقة من البعث، أو من أي حزب آخر، إذا رأى أن هذا الحزب ليس له مصالح فيه عاد إلى الحزب الآخر، إذا حصل من جانب الحزب الآخر ما يتعبه أو يزعجه عدل عنه إلى حزب آخر. أليس هكذا يحصل؟ لكن لا، ليس هناك إلا إله واحد، ليس هناك مفر أبدا منه، لا مفر منه إلا إليه، ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه وسخطه إذا ما سخط عليك وحكم عليك بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك ما قد منحك إياه أبدا، ليس هناك أي طرف يمكن أن يكون قادرا على أن يرد الفضل الذي قد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه، والخير الذي أراد أن يمنحك إياه. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من الآيات العظيمة التي تقول لك أنه لا يوجد إلا إله واحد، فلا مفر من هذا الإله، لا مفر منه إلا إليه. لا يمكن أن تقول إذا مثلا رأيت أن تعليماته شاقة يمكن أن تعدل إلى إله آخر، لا يوجد أبدا. والله إذا ما وجه توجيها أو أمر أمرا أو نهى نهيا، كل ذلك قائم على أساس الرحمة، لأنه هو كما وصف نفسه الرحمن الرحيم، فكل توجيهاته وأوامره ونواهيه قائمة على أساس الرحمة. وأرحم بك من نفسك، أرحم بك من أمك وأبيك. ما الذي يحصل في هذه الدنيا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى عندما نسمع آياته تتلى علينا وفيها تلك الآيات التي تأمرنا بالتوحد، بالأخوة، بالإنفاق في سبيله، بالجهاد في سبيله، بالعمل على إعلاء كلمته، بأن نكون أنصارا لدينه، وهكذا؟ كيف يعمل الواحد؟ يرجع يطأطأ رأسه ويمشي مدري فين، يتجه كذاك، يشتي يهرب مدري فين إلى المجهول، يحاول يعرض، تحدبر برأسك وتحاول تعرض كذا ولا كذا، يعني تنحني برأسك وتحاول تعرض. أين ستذهب؟ أنت فقط تغالط نفسك، تحاول تتهرب وتحاول تتناسى هذا الشيء، وتحاول تنشغل بأشياء تدخل فيها إلى أن تنسى، وهكذا تساهي نفسك، تساهي نفسك حتى يأتيك الموت، فتجد بأنك إنما كنت تغالط نفسك وتخادع نفسك. لأن الله لا ينسى، لا يغفل، يراقبك، سواء تهرب إلى هذا أو إلى هذا، أو حتى تصير تبحث عن أسئلة، تدور لك لأسئلة، إذا بقى تلقى لك مخرج من عند ذي ولا من عند ذي، من أجل إذا يوم القيامة لا يمكن. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، هو الشاهد على كل شيء، شاهد على أعمالنا، عليم بذات الصدور. يوم القيامة سيتبرأ منك حتى أولئك الذين كنت تؤيدهم في الدنيا وتصفق لهم وهم يسيرون في طريق الباطل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنه سيرد وهو مشغول بنفسه، هو هالك، هو مذهول، يقول لك رح لك، ماذا أعمل لك؟ ما أستطيع أعمل لك شيء. أنت تتألم، تتألم وتصبح حسرات تقطع قلبك، عذاب نفسي. هذا الذي كنت في الدنيا أصفق له، وكنت في الدنيا بعده، وكنت في الدنيا أركزه وأقول إنه إلى آخره، ها هو يتبرأ مني الآن. ليتن عبا يصبر، أرجع الدنيا ثاني مرة، أتبرأ منه وألعنه من فوق كل منبر. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. ترى هكذا يأتي بعد كل آية تتحدث عن النسيان، أتتك آياتنا فنسيتها. كنا في الدنيا نقول لك تبرأ من المجرمين، تتبرأ من المجرمين، تتبرأ من الظالمين، تمشي على هدي الله، لا ترتبط بغير هدي الله والهداة إلى دين الله. أليست حسرات شديدة على الإنسان يوم القيامة؟ وهو هنا كان يعرض في الدنيا وكان يبحث عن من يتمسك به، فيأتي يوم القيامة يتبرأ منه. أليست هذه الآيات تعني أنه سيكون حسرة شديدة عندما يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا؟ عبر الله عن أن هذه الكلمة انطلقت من نفوس تتقطع حسرات. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، غيظ شديد وتألم شديد من أولئك الذين كنا في الدنيا نصفق لهم، وكنا في الدنيا نؤيدهم، وكنا في الدنيا نمشي على توجيهاتهم، وهم كانوا هكذا توجيهات ليست على وفق كتاب الله سبحانه وتعالى. حسرات، عندما قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإلهكم إله واحد، إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد، لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يعرفونه حق المعرفة فيثقون به فينطلقون في ميدان العمل لتحقيق رضوانه. ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى عاشوراء، في ذكرى كربلاء، وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نعود إلى ذلك الرجل العظيم، إلى إمام من أئمة الإسلام، قرين القرآن، ووارث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنتحدث عنه ونقتدي به ونسير في ركابه كما أوصانا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإمام الحسين موجود في كثير من آيات القرآن التي تحدثت عن المؤمنين، عن المتقين، عن المجاهدين، عن الصادقين، وهو موجود في آية التطهير، في آية المودة، في آية المباهلة، في سورة الإنسان. والإمام الحسين موجود في كثير من أحاديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين حاضر في حديث الثقلين، في حديث الكساء الذي جلل فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين بكساء.

عن علو مكانه في دين الله وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة، الذي عبر عنه هذا النص المهم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وكل النصوص النبوية تعرفنا على من هو الحسين، ما هو مقام الحسين، ماذا يعني لنا الحسين، لأن الكثير من أبناء الأمة الذين أثرت فيهم نفحات المذهبية والطائفية وحاول العدو أن يبعدهم عن الصادقين، عن المتقين، عن أئمة الهدى، عن أعلام الورى، عن قرناء القرآن، أصبح الكثير ينفر، لا يريد أن يسمع كلام عن الحسين، وكأن الحسين رمز لطائفة فقط، وينسى أن رسول الله قال هكذا: حسين مني وأنا من حسين. فإن كنت تبتعد عن الحسين فأنت تبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين اليوم نحن بحاجة إلى أن نقتدي به، أن نعود إلى حياته، أن نعود إلى ثورته، إلى حركته، إلى روحيته، ونحن نواجه أئمة الكفر والإجرام أمريكا وإسرائيل. اليوم مظلومية كربلاء موجودة في غزة، ومن لا يريد أن يسمع عن الحسين هو لا يريد أن يسمع عن غزة. من يخذل الحسين خذل غزة، ويخذل غزة، ويتفرج على الإجرام في غزة وفي لبنان وفي كل أنحاء هذه الأمة المسلمة التي يريد الأمريكي والإسرائيلي أن يحولها كلها إلى كربلاء، إلى عاشوراء. وتحدث المظلومية نفسها، ويستهدف الأطفال والنساء كما حدث في عاشوراء في كربلاء. فنحن نعود إلى الإمام الحسين، نتطلع إليه حينما تحرك في الساحة الإسلامية. تحرك في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، في مرحلة كان يراد أن يزور الإسلام تماما، مثلما حذر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال: إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. فالإمام الحسين تحرك ليجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه، ويحمل رأيته، ويقف موقفه في التصدي للطاغوت الطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية، الطلقاء الذين حكموا الأمة باسم الإسلام فزوروا الإسلام، الطغيان الذي استحكم على الأمة بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه، وباسم الإسلام يمسح الإسلام ويقتل الإسلام ويدمر الإسلام. فتحرك الإمام الحسين في تلك المرحلة الخطيرة التي كان يراد بعد وفاة رسول الله أن يزور الإسلام تماما. فما كان من الإمام الحسين عليه السلام إلا أن نادى في أمة جده نداء الحق، نداء الحرية، نداء الكرامة، نداء العزة، نداء المضامين القرآنية، نداء التوجيهات النبوية، نداء الحكم العلوية، حتى لا تموت هذا الأمة ولا يموت الدين. اليوم حينما نشاهد الأنظمة العربية المتخاذلة والمفرطة والمتهاونة والخائنة لله ولرسوله وللأمة وللمقدسات، فلنعرف أن هؤلاء ورثوا ذلك الانحراف الأموي، ورثوا ذلك الطغيان. أنظمة الخليج التي استخدمت ثروات الأمة لقتل الأمة ودعم الأمريكي والإسرائيلي، هم مثل أولئك الذين قال عنهم رسول الله: اتخذوا مال الله دولا. وأولئك العلماء الذين يدجنون الأمة للطواغيت للمجرمين هم أمثلة على أولئك، وهم يسيرون في مسار أولئك الذين قال عنهم رسول الله: اتخذوا دين الله دغلا. وهذا الاستعباد الذي يحدث للأمة من قبل أئمة الجور والطغيان، والذين يريدون أن يدجنوا الأمة للأمريكي والإسرائيلي لتصبح أشبه ما تكون بكائنات بشرية لا تعرف ما هي الحكمة من وجودها، وكل ما يهمها هو أن تقدم ما يرضي أمريكا وإسرائيل، هم مثال على من قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: واتخذوا عباد الله خولا. فالإمام الحسين نادى في الأمة في شهر ذي الحجة، في موسم الحج، بعد أن شاهد أن الطواغيت أصبحوا حكاما على الأمة، نادى وبأعلى صوته ليبلغ الحجة للأمة التي لا تعرف أن الطغاة إذا ما تولوا عليها فسيهلكونها في الدنيا والآخرة. فقال في موسم الحج: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه

0: وعلى آله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فهكذا كان الإمام الحسين يخاطب الأمة، وهذا ما نجده اليوم واقعا في ميدان الأمة اليوم. نجد أن السلطان الجائر موجودا الآن، مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهل حكام الأمة الذين طبعوا مع أمريكا ومع إسرائيل، وخانوا فلسطين، وخانوا لبنان واليمن وإيران، وخانوا المقدسات، ولم يتحركوا ألما ولا غضبا لا للكعبة ولا للقرآن ولا لرسول الله ولا للأقصى ولا للمقدسات، هل هؤلاء لا زالوا في مسار رسول الله؟ لا، هؤلاء هم مثال للسلطان الجائر المخالف لسنة رسول الله، الذي يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. فمن يقف أمام هؤلاء الطواغيت من أبناء الأمة ويقول لا دخل لي بما يحدث، ويرى أنه ليس مسؤول أمام الله عن أن يغير هذا المنكر، هذا الإجرام، فهذا ما سيحل عليه، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أي أن يدخل في نفس المدخل الذي سيدخل فيه ذلك الطاغية والظالم، أي سيدخل جهنم والعياذ بالله. ولذا فإننا نجد أننا بحاجة إلى أن نغير واقع الأمة السيء، واقع الظلم والطغيان والإجرام والفساد. الإمام الحسين عليه السلام حينما نادى بذلك الخطاب هو يبلغ عن رسول الله، لتعرف الأمة أنها في كل زمان وفي كل مكان تحتاج أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تغير بالفعل والقول على الطغاة. نحن الآن في محور الجهاد والمقاومة، حينما نتحرك فنحن نتحرك ضد أمريكا وضد إسرائيل الذين هم عبارة عن أكبر سلطان جائر، أئمة الإجرام والجور والظلم والفساد والمنكرات والكفر أيضا. وكل من يحالفهم وكل من يعارضنا وكل من يواجهنا ويقف في مواجهتنا دفاعا عنهم فإنه منهم، وعبارة عن ولي لأعداء الله وسلطان جائر، ويخالف سنة رسول الله. سنة رسول الله كانت الجهاد لليهود والنصارى وليس الولاء لهم. سنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله النهي عن المنكر وليس السكوت عن المنكر. سنة رسول الله كان أنثار من أجل امرأة في بني قينقاع، وليس أن يتفرج على الآلاف يقتلون في غزة وفي أطراف هذه الأمة وهم يتفرجون. فنحن نقتدي بالإمام الحسين، وهذا ما أراده الله لنا، لأن هذا هو قرين القرآن، وحركته هي مما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: الإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويقيم الموازين القسط ليوم القيامة، والصلاة والسلام على رسوله الذي أقام مجتمع السلام والعدل وهدى إلى صراط مستقيم بإذن ربه، وعلى آله وأصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نواصل اللقاء بكم ويضمنا فيه معكم قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بعون الله وتوفيقه من قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 3 بعد 100 إلى 6 بعد 100 من سورة الكهف، وهي من أواخر آياتها، والسورة كما تعرفون هي من السور المكية. والآيات كما سمعتم تضع أمامنا صورة واضحة وميزة ناصعة ووصفا دقيقا صادقا للناس الأكثر والأشد خسارة في أعمالهم في الدنيا والأخرى. فمن هؤلاء؟ هل تظنونهم أولئك الذين خسروا صفقة تجارية أو فقدوا منصبا أو أضاعوا عقارا أو كنزا؟ كلا، ليس هذا، بل قد يكون الرابحون في الصفقات، الظافرون بالمقامات، المتوسعون في العقارات هم الأخسرين أعمالا. بماذا وكيف؟ ها هو الله يوضح أمرهم ويميزهم بقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، وهؤلاء هم المقصودون. فمن كان عمله لا يهدف إلى خير وحق، ومن كان سعيه لا ينتهي إلا بسوء وظلم للناس ولنفسه، ومن كانت الدنيا أكبر همه ومنتهى علمه وغاية رغبته ومطلبه، من كان هذا حاله فهو خاسر لا محالة، لأنه ضل عن الهدى وانحرف عن الصواب واشتغل باللهو واللعب في الدنيا ونسي الجد والصدق بعدها. وليس هذا فقط، بل إنه مع ضلاله وانحرافه وانشغاله يحسب أنه محسن وأن صنيعه جميل مشكور، ويعتقد أن هذا هو الربح وتلك هي الفضيلة وهي سبيل الخير والنجاح، ويتوهم أن ضلاله حق وسعيه السيء حسن وعاقبته المخجلة فضيلة. هكذا انقلبت في ذهنه الموازين وانعكست في فهمه المفاهيم، فأصبح يرى الظلم عدلا والحيلة حذقا والخديعة صدقا والمكر ذكاء، وصار يقيم المحبة بمقدار ما تدر عليه من مال، ويثمن الأخوة بحجم ما يعطى من مصلحة، ويزن الإنسان بما يملكه لا بما يحسنه، فالأخلاق عنده لا تساوي شيئا مع الإملاق، والفضيلة في عينيه لا تعني شيئا إذا كانت مكاسبها قليلة، والمنكر في رأيه صواب معروف ما دام ينتهي به إلى الملايين والألوف، والمعروف في عرفه ممقوت إذا كان سيغضب الأقوياء والكبراء، وإذا كان الأمر به يفوت عليه مصلحة. هكذا هو حال وصفة وميزات الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيم مقلوبة ومفاهيم معكوسة وموازين مغلوطة ومبادئ وأهداف أنانية تمليها المصلحة وتلغيها المصلحة، لا ثبات على مبدأ للخير ولا استقرار على شيء جميل، بل تقلب مع الهوى وتلون مع الشهوات واتباع لكل ما يحقق مكسبا ورفض وعصيان لما يفوت مغنما، حتى ولو كان المكسب والمغنم من دماء الناس وأقواتهم وحقوقهم وعلى حساب إهدار أمنهم واستقرارهم وهدم حاضرهم ومستقبلهم وحرمانهم من فرصهم. فيا له من حال سيء ومن وباء خطير ومن عنصر فاسد مفسد ما ابتلي به مجتمع إلا انهار وتداعى، ولا تعرضته أمة إلا ضعفت واستكانت، ولا أصيبت به حياة إلا ذلت وهانت. كيف لا؟ وقد أصبح الذين ضل سعيهم وساء عملهم وظهر جهلهم وغفولهم، أصبح هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم الأجدر بالصدارة على الناس جمعا والأمناء على الرعي والمرعى. فيا لها من خسارة شديدة تصيبهم وتصيب من اتبعهم في الدنيا والأخرى. ولكن يا ترى متى وكيف يوجد هذا النوع من الناس؟ وما هي أسباب هذا الداء وهذا الإدعاء؟ هل هناك من دوافع لهذه الجرأة على الله والناس؟ نعم، هناك سبب هام ودافع قوي يوضحه الله ويؤكده، وهو سبب أوقع كثيرا من الناس في هذا الداء العضال، وساقهم إلى هذا الخسران المبين، وأوردهم في ذلك الضلال البهيم في كل مكان وزمان وفي كل الأمم والأجيال. ذلك السبب هو قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فاختلاف الموازين وانعكاس القيم واهتزاز المبادئ وفساد المفاهيم وحب الباطل والافتخار بالضلال وانتشار الظلم والظلام، كل ذلك إنما سببه الكفر بآيات الله والنسيان للقائه والغفلة عن الساعة. ذلك هو الذي يذيق الناس والمجتمعات لباس الجوع والخوف. ذلك هو الذي يجعلهم يخضعون للظلم والظالمين، ويذلون لجبروت الطغاة المترفين، وينجرفون في اتباع الغافلين المنحرفين. لكن الناس مع الإيمان بالله والتصديق بآيات ربهم واليقين بلقائه يصبحون آمنين من الجوع والخوف، مقاومين للظلم والذل، سالمين من داء الطغيان والترف، رافضين لاتباع من انحرف، متقين الوقوع فيما نهى الله عنه وحذر منه، مقبلين على اتباع ما هدى ودعا إليه. وبهذا يتطهر المجتمع من الضالين المضلين الكاذبين المدعين، ويتزكى بالهداة المصلحين الصادقين المخلصين. فتستقيم المفاهيم وتعلو القيم الصالحة وتصح الموازين، ويثبت الناس على مبادئ الخير، وتتوحد مسيرتهم إلى أهداف الرخاء والسلام، ويشيع الأمر بالمعروف ويقوى الأمر بالمنكر. وبهذا يصدق فيهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا عرفنا هذا وهو الحق، فإن فساد المجتمعات وضلال الناس واختلال الحياة إنما هو باتباع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، وهذا هو المصير الأجدر بهم والعاقبة العادلة لهم والنتيجة الحتمية لضلالهم. فمن ضل في الحياة الدنيا وأضل الناس وأفسد الحياة وهو يدعي الصلاح والإحسان فقد حبط عمله، والحبط هو انتفاخ بطن الدابة بما تأكله من أعشاب سامة، وهو تصوير دقيق لأولئك الذين يعملون ويأكلون ويجمعون بدون تمييز بين حق وباطل وبين حلال وحرام وبين منكر ومعروف، ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في الحقيقة ما يجمعون ولا يأكلون إلا سموما تحبط بهم وتنفخهم نفخة مميتة لا فلاح بعدها ولا ربح، ولكن خسارة فادحة، فهم الأخسرون أعمالا. ثم ماذا؟ إنه حبط على حبط، فأعمالهم تلك التي ظنوها صالحة رابحة واعتقدوها حسنا إنها لا وزن لها عند الله، ويصبحون أيضا لا وزن لهم يوم الجزاء ولا قيمة، لأنهم قلبوا الموازين وأخلوا بالمفاهيم وعكسوا الحقائق والقيم، فجزاؤهم من جنس كسبهم، لا وزن لهم ولا قيمة لعملهم ولا حق لهم إلا العذاب. وهذا الجزاء هو الجزاء العادل الذي يستحقون والمقام اللائق الذي يناسبهم. ولهذا يختم الله الآيات بقوله: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نعم، فلقد كفروا بضلالهم وإضلالهم واتخذوا الآيات والرسل هزوا، لأنهم ادعوا أن ضلالهم إحسان وسوءهم جمال وفسادهم صلاح، وذلك ما لم تأمر به الآيات ولم يأتي به الرسل. فالرسل والآيات يسمون الأشياء بأسمائها ويضعون الحقائق في مكانها
2: ويثمنون الأعمال بنتائجها، ويقيمون الناس بما يحسنون حقا لا ادعاء. اللهم اجعلنا ممن آمن بآياتك واتبع رسلك وصدق بلقائك وأحسن في عمله مخلصا صادقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

عاداني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كي

بأسخائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

والتقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ليس بين الإمام والارتقاء شهيدا إلا نزع هذا السهم الذي بلغ الدماغ.
3: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون.
2: الحمد لله، ولكن أخبرني يا بني، ما الذي ستصنعه من بعدي؟
3: أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي.
2: افعل يا بني، فإنك والله لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. جاهد يا ولد، جاهد يا ولد الحبيب، فإن قتلاك لفي الجنة وقتلاهم لفي النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
4: إلى جنة الخلد

0: الحمد لله الذي حقق لأبي ما تمناه، فقد كانت الشهادة في سبيل الله غاية أمله ومناه، وها هو ينالها بسيوف أعتى طغيان وأقسى جبروت وظلم تعرفهما الأمة. والآن ما الرأي يا قوم؟ أخاف أن ينتشر الخبر فتؤخذ منا الجثة، وكعادة طغاة بني أمية يمثلون بها ويصلبونها.
1: ما رأيك يا سيدي لو نلبسه درعين ونلقيه في الماء حماية لجسده من هؤلاء الطغاة؟
2: لما لا نلقيه بين القتلى حتى نخفيه عن أنظارهم؟
0: لا والله، لا تأكل السباع لحم أبي.
3: أرى أن ندفن جثته الطاهرة تحت جنح الليل عند ساقية ماء في بستان العباسية فنخفي معالم ضريحه.
0: نعم الرأي رأيك،

0: أي تخاذل أنتم فيه أيها القائد أمام جيش زيد الذي قوامه لا يتجاوز 300 شخص وأنتم النخبة المدربة من جيوش الخلافة الأموية؟
1: يا سيدي، لو تأملت قتالهم وشدة صبرهم لجعلت الواحد منهم يعدل 100.
0: كلامك يدل على تخاذلك وجبنك وضعفك.
1: والله يا سيدي، لولا الرماة كفونا شر مبارزتهم لأفنونا جميعا.
0: أسكت أيها الأحمق، والله لو سمع الجيش وصفك ما ثبت أمامهم ساعة. فحمد لله أنني أمرت بانسحابك من ساحات القتال أيها الرعديد.
2: سيدي الوالي، سيدي الوالي،
3: ماذا تريد من سيدي الوالي أيها الرجل؟
2: أريد أن أزف إليه البشرى أيها الحاجة. سيدي الوالي، سيدي الوالي،
0: اسمع للرجل بالدخول.
2: بشراك يا سيدي الوالي، لقد قتل زيد بن علي وقائداه معاوية بن إسحاق ونصر بن خزيمة.
0: بشرت بألف خير أيها الرجل، وجائزتك ستكون مجزية. هيا هيا أقيموا الأفراح بزغاريد وطبول. هيا
4: يا لسعادتي بمقتل زيد، ولكن لن تكتمل فرحتنا وسعادتنا إلا بصلبه ورفع رأسه على الرمح. فهل أعلنتم في الناس عن مكافأة مغرية لمن يدلون على جثته وجثة صاحبيه؟ الحكم بن الصلت والي الكوفة يسألكم فتصمتون كأن على رؤوسكم الطير؟
5: نعم يا سيدي، أعلنا عن المكافأة.
4: ضعفوها أيها الحجاج بن القاسم.
6: أي غل حملته قلوب بني أمية والمنافقين على آل بيت رسول الله وأمصارهم؟
7: سيدي الوالي، سيدي الوالي، هذا رجل سندي.
4: ويحك أيها الحاجب، كيف تدخله إلى مجلسي دون إذن مني؟
8: أنا سأدلكم على قبر زيد وصاحبي.
4: ها؟ هل أنت واثق مما تقول؟
8: نعم يا سيدي الوالي، لقد تتبعت أثر القوم عندما دفنوهم.
4: بورك فيك يا رجل. حسنا، من سيذهب مع السندي ويأتينا بجثة زيد؟ أيها الجبناء، أما فيكم من يجرؤ عليه ميتا؟ فكيف لو كان حيا؟ إذن لتركتم له العراق ووليتم فرارا. أنت يا حجاج بن القاسم.
5: نعم يا سيدي.
4: اذهب مع السندي وأتنا بجثة زيد وصاحبيه، فأمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ينتظر هذه الجثث في الشام على أحر من الجمر.
5: أمرك يا سيدي.
6: لم تنهك نفسك الخبيثة الحاقدة اللئيمة عن أذى أهل القبور أيها الطاغية؟
9: بشرت بألف خير أيها الوزير المخلص.
10: إخلاصي لك يا مولاي لا يحد. والآن وبعد أن انتزعت جثة المالك زيد بن علي من قبرها، ماذا تأمر بشأنها؟
9: أما الرأس فيرسل هدية ثمينة لزوجته ريضة وأولاده ومن لديهم من بني هاشم في المدينة.
10: ولكن يا أمير المؤمنين.
9: دع عنك هذه اللكن ونفذ الأمر أيها الوزير.
10: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
9: أما الجسد فيصلب على سائر المآذن ابتداء من الكوفة ثم بغداد وبلاد الشام وانتهاء بمسجد محمد بالمدينة.
10: هل سمعت مني رأيا يا أمير المؤمنين؟
9: قلت لك لا أريد أن أسمع رأيا في شأن الجثة.
10: حسنا حسنا يا أمير المؤمنين،
9: أريد أن تكون هذه الجثة عبرة لغيره من أعدائنا من بني هاشم وممن والاهم وتعاطف معهم. هيا ابدأ في تنفيذ ما أمرت به أيها الوزير.
10: أمرك يا مولاي أمرك.

0: أيها الناس، أيها الناس، من ترونه أمامكم مصلوبا هو قائد الفتنة والتمرد والخارج عن طاعة ولي أمر المسلمين، إنه الفاسق زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أيها الناس، هكذا سيكون مصير من يخرج ويتمرد عن ولي أمر المسلمين ومن يناصر المتمرد أو يتبعه. أطال الله في عمر مولانا الخليفة هشام بن عبد الملك وأدام عزه.
1: ألا يكتفي هذا الطاغية ممارسة ظلمه وطغيانه وجبروته على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياء؟
2: يا لهذه النفسيات المجبولة على حقد العالم وكراهية الإنسانية، كيف تدفعهم نزعاتهم الشريرة إلى انتهاك حرمة آل رسول الله أحياء وأمواتا؟
3: كعادة الطغاة لا يجدون لتيجانهم بقاء ولا لأرائكهم مستقرا ولا لصولجاناتهم استمرارا إلا بتجاوز كل المبادئ والقيم والشرائع والأحكام الإنسانية.

هل حقا تلاشى الحلم بعد استشهاد الإمام الحبيب زيد بن علي؟ كلا كلا، سيبقى الحلم ما دامت أيادي أهل البيت وأنصارهم الأخيار على مقابض سيوفهم، فالجهاد مستمر ومقارعة الظلم متواصلة. ولكن كيف وقد تحولت الحياة إلى شلال رهيب من دماء الأمة؟ ولكن لا، ما دام الشعاع الإيماني يملأ قلوب المستضعفين، إنها الإضاءة الساطعة والمشعة التي أصدرها الإمام زيد، والتي ستبقى منارة إيمانية جهادية مستمرة حتى قيام الساعة.

0: لقد نفذت جميع أوامرك بشأن جثة المالك زيد بن علي، وما زال مصلوبا حتى اليوم يا أمير المؤمنين.
1: وما ثم بشأنه قليل مقابل ما اقترفت يداه بحقنا.
0: أعلم يا مولاي أنه كان يستحق أكثر مما نفذ في حقه، ولكن هل تسمح الآن يا سيدي أن أقدم إليك رأيا؟
1: أعلم أيها الوزير أنك تحمل رأيا، وكنت أصرفك عن طرحه، أما الآن فلا بأس بسماعه.
0: يشهد الله يا أمير المؤمنين أنني ما قدمت إليك رأيا أو نصحا أو مشورة إلا لما فيه مصلحة خلافتكم السامية.
1: نحن على ثقة من هذا، فهات أسمعني رأيك أيها الوزير.
0: أنت تعلم يا مولاي أنه قد طال أمد التعزير والصلب لجثة زيد بن علي، لهذا أخشى أن يكون في استمرار صلبه حجة لمحبيه ومناصريه لدى أبناء الأمة لتحريض الناس ضدنا.
1: قد يكون معك حق، ولكن ألم نأمر رجالنا من الجنود والحراس بقتل من يشك حتى مجرد الشك بأنه يحرض ضدنا موالاة لبني هاشم وأنصارهم؟
0: بلى بلى يا مولاي، ونفذ أمركم، ولكن وحتى نجنب جنودنا هذه المهمة ونتجنب ألسنة الناس وعواطفهم المحبة لبني هاشم، ماذا لو ننهي صلب المالك زيد وندفن جثته في مكان خفي؟
1: قد أوافقك الرأي على إنهاء صلبه، أما على دفنه أيها الوزير فلا.
0: وماذا نصنع بما تبقى من جثته يا أمير المؤمنين؟
1: تحرق ويرمى رمادها في النهر.
0: ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟
1: ما سمعت أيها الوزير، ومر بتنفيذ هذا الأمر دون تردد.
0: أمرك مطاع.

0: أرجو ألا أرى الإمام يحيى بن زيد مبتئسا بما فعله الطاغية هشام بالجسد الطاهر للإمام الشهيد زيد.
1: تعودنا نحن آل البيت أن لا نبتئس بما يفعله الظالمون. ما رأي أخي محمد بن عبد الله بن الحسن؟
2: بل إن ما فعله الطاغية هشام بن عبد الملك يا سلمة بن ثابت زادنا إيمانا بضعفه وقوتنا وخذلانه وثباتنا وخوفه وجبنه وشجاعتنا وصمودنا.
0: معك حق أيها النفس الزكية، ما نتوقع من طاقية إلا الخوف والرعب من نور الحق وسيف العدالة الذي حمله الإمام الشهيد زيد بن علي. لم يخف هذا السيف وصاحبه حيا فقط، بل حيا وشهيدا.
1: ولهذا يا أخي سلمة أجدني اليوم وكأن قوة خفية تشد من عزيمتي وتضاعف صبري وتمنحني قوة وعزيمة وصلابة واندفاعا لمقارعة الظلم والطغيان.
0: هذه القوة الخفية يا سيدي هي قوة الحق والعدل والإنصاف التي ورثتها عن أبيك الإمام زيد وعن جميع آل بيت رسول الله عليهم السلام.
2: نشكر لك يا سلمة عظيم مناصرتك، وكتب الله أجرك.
0: أنا يا سيدي إنما أناصر الله ورسوله وآل بيت رسوله، فلا أحتاج إلى شكر يا ابن رسول الله. ودعونا الآن نتحدث عما سنفعله.
2: الرأي ما يراه أخي الإمام يحيى بن زيد.
1: ليس أمامي إلا تنفيذ وصية أبي الشهيد.
0: وصايا الإمام كثيرة، فأي وصية تعني يا سيدي؟
1: سأواصل الجهاد وأسير على نهج أبي وفكره ومبادئه السامية.
0: ماذا تقول يا ابن رسول الله؟
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحل اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: إذا اشتد الحبل انقطع،
3: وإذا أظلم الليل انقشع،
4: وكلما ضاق المتسع كان الفرج أسرع.
3: لقد شنوا حربا على الحياة في كل زواياها،
4: دمروا العلم في المدارس،
3: والطب في المشافي،
4: والبهجة في الملاعب،
3: والرزق في الأسواق.
4: ومع ذلك لا يزالون يمعنون في غيهم، غافلين عن سنن الاستبداد وعواقب الخراب. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة كربلاء، نعلنها ثورة على كل السفهاء، ونقلب الطاولة على كل الحقراء، ولن يجعلونا بطيشهم فقراء. حياكم الله يا كرماء.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كيف نقنعكم أن صنعاء التي خنقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب تحاصرها السعودية وتتلاعب بحقوقها المشروعة؟
3: تعطيها فتات الفتات لتسكت،
2: القليل من الرحلات،
3: القليل من الطائرات،
2: القليل من السفن،
3: الكثير من الوعود الكاذبة.
2: عندما يصل الاحتقان السياسي أو العسكري إلى ذروته وتصبح التهديدات جادة، تلجأ الرياض إلى أوراق المناورة وتبريد الأجواء.
3: تقول: فلنبدأ بالأسرى كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. أعطونا الأسماء نعطيكم الأسماء. أوه، لازلنا نجمع الأسماء. وهكذا
2: شعب بأكمله أصبح على حافة الهاوية ينتظر موافقة السعودية لأخذ حقوقه. هزلت ورب الكعبة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هذه المرة لن نكون المفعول به في الحرب، بل نحن من سيصيغ المعادلة.
3: سنقلب الآية وسنحول بإذن الله المحاصر إلى محاصر. سفنهم العابرة والأيبة ستختبر أخيرا معنى أن يكون البحر فوهة بركان وجدارا من نار.
2: لن تبقى قلاع أوهامهم آمنة، مطاراتهم، موانئهم وشرايين نفطهم ستدرك أن طاقة الأرض لا تنتمي لمن يستخدمها للشر.
3: تلك التريليونات المتبجحة في نيوم سنعيدها إلى حجمها الطبيعي ونحولها لمجرد غبار تذروه رياح الصحراء.
2: إن الذي بنى قصور الرفاهية على أنقاض شعبنا عليه أن يتذوق مرارة العتمة.
3: نحن من سيطفئ مصابيحهم ومن سيجعل بنوكهم ومشاريعهم الخدمية مجرد أرقام بلا قيمة في سجلات الدمار.
2: ومحطات تحلية مياههم ستشهد كيف يمكن للمرتوي أن يذوق غصة الظمأ.
3: في قانون الوجود عندما لا يتبقى للإنسان ما يخسره يتحرر من القيود ويتحول إلى قوة محضة لا تقهر.
2: لقد أخرجوا لنا مسرحية الموت، مزقوا أشلاءنا وحطموا أحلامنا على مدار سنوات.
3: قريبا ستدور عجلة الزمن لنعيد عرض المسلسل ذاته بالسيناريو نفسه، ولكن بفارق واحد، الدمار الذي أحدثوه في سنوات بأرضنا سنختزله لهم في مدة زمنية قصيرة.
2: وعلى الله القدير الجبار إسنادنا وتوكلنا، هو ملجأ المستضعفين وناصر الحق ولو بعد حين.
3: فانتظروا، إنا معكم منتظرون، ولا تعلمن نبأه بعد حين.
2: باسمه الواحد القهار سنريهم من بأسنا ما لم يحسبوا له حسابا.

0: الناس.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
2: كل الذين يقبعون تحت أقدام المحتل يعرفون كلامنا، ولكنهم يجبنون عن الاعتراف بالواقع.
3: المحتل يضع عينيه على خيرات الأرض ويرمي لمرتزقته الفتات.
2: المحتل لا يثق بمرتزقته ويرسل ضباطا لإدارة بلادهم.
3: المحتل يقرب الأذل والأرخص والأحقر ويبعد الشجاع والعزيز وأبناء الكرماء.
2: المحتل يدفع بمرتزقته إلى الصفوف الأمامية، وحينما يجرحون يتركهم للموت، وإن تراجعوا يقتلهم.
3: المحتل يكسف مرتزقته بالطيران إذا خالفوا أوامره، ولا يتركهم إلا وهم متفحمون.
2: المحتل إن توقفت الحرب ترك مرتزقته بلا رواتب حتى يخرجوا في مظاهرات على حدوده.
3: المحتل يفرض الإقامة الجبرية على من يشاء من مرتزقته، ولا يسمح لبعضهم بمغادرة فنادقه.
2: المحتل يرفع ويضع فمن كان بالأمس في الأحضان ترمى صورته اليوم في الميدان. لهذا فإن ما نراه في عدن اليوم وغدا في حضرموت هو صراع بين أحرار يرفضون العبودية وعبيد يكرهون الحرية.

0: الجنوب.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم. اعتاد ترامب أن يذم ويمدح ويشكر ويقدح، والآخرون يتلقون الإهانات بأعرض الابتسامات، لكن عادته السيئة لا تسير في درب إيران الشامخة. فحينما اعتدت إسرائيل على لبنان أغلق مضيق هرمز بكل عنفوان.
2: تطاول ترامب في تغريدة وظن أن الوفد الإيراني في جيبه، لكنهم لطموه بالأفعال لا بالأقوال، فغادروا قاعة المفاوضات وبدأوا بجمع الوريقات.
1: لم يعد أمام ترامب الدجال إلا أن يتحلى بالأدب مع الرجال ويدرك أنه أمام أبطال، كي يصل معهم إلى اتفاق عادل وينزع عن المضيق الأغلال والسلاسل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: دعونا نضع الحروف فوق حد السيف. في يوم ما لم تكن القاعة خالية من الكراسي والمشاهدين فحسب، بل ارتفع الستار علينا دون إنذار، ليتفاجأ الكون بأن العرض مسرح لجسدنا وحده، وهو يواجه مخالب الفناء بمفرده.
3: لم نكن نمثل دور الضحية، كنا نبتكر الصمود من جوف العدم، ونختبر سعة الخلق الآدمي على ابتلاع الشظايا وهضم الصواريخ الانشطارية وتجرع مرارة الغازات والبارود الذي بات هواؤنا الوحيد لشديد القصف.
2: حين حوصرنا 10 سنوات لم يكن هناك جدار يطوقنا، بل كان العالم بأسره يضيق بنا، ينكمش وينحسر في صدورنا.
3: أغلقوا في وجوهنا المطارات والموانئ، ومنعوا عنا حتى الدواء والغذاء، حتى غدت أجساد أطفالنا هياكل عظمية توثقها كاميراتكم الباردة.
2: فتحول كوكب الأرض الأخضر بالنسبة إليكم إلى زنزانة ضيقة، وسماؤنا إلى سقف من الموت والترقب.
3: وحين جعنا وقطعت أرزاقنا لم نكن نبحث عن كسرات خبز ترفيهية، كنا نقتات الصبر ونمضغه ونتجرعه.
2: 10 سنوات تجرعنا ولازلنا فيها مرارة الجوع، بعد أن قطعوا مصادر البقاء وحاربونا في لقمة عيشنا، ليميتونا جوعا في بيوتنا بعد أن عجزوا عن قتلنا بجبهاتهم.
3: لقد حفي الصبر منا واستغاث، ونحن واقفون كأشجار عاتية لا تنحني.
2: طعنا في شرفنا على أيدي عرايا الشرف، وكفرنا على منابر خطباء يبيعون صكوك الجنة ليرضوا سلاطينهم.
3: وعلى أيادي إعلام فاشي يعمل بالمال السعودي ألصقت بنا خطايا الأرض قاطبة، كأننا الإسفنجة الكونية التي خلقت لتمتص قدرات هذا الكوكب.
2: كل هذا الموت السريالي وهذا الحصار الخانق حدث تحت وابل من صمت العالم المطبق.
3: لم ننتهي بعد، لقد تلذذوا في قتلنا، ودفنا جيلا كاملا تحت أنقاض البيوت، وشربنا قهوتنا مع الموت 10 سنوات دامية، ولازلنا وقمنا من تحت ركامهم عمالقة.
2: أما أنتم أيها العالم، بمسلمكم وكافركم، ماذا فعلتم؟ هللتم، باركتم، وسخرتم من عذاباتنا،
3: جعلتم من أشلائنا المبعثرة على قارعة الطرقات، ومن دموع أمهاتنا الثكلى، ومن حرمان آبائنا العاجزين عن إطعام أطفالهم قرابين تتزلفون بها إلى معبودتكم المالية والسياسية.
2: كنتم تقيمون على شاشات القنوات الإخبارية طقوس البهجة، تتراقصون على لهيب نيراننا، سلبتمونا حتى أقدس حقوق الإنسان، حق الحزن وحق الفقد.
3: أصبحتم تقتاتون على نزيفنا، ولم تمنحونا ثانية واحدة لنلتقط الأنفاس وسط طاحونة الحرب، لنسأل بمرارة كيف يبدو طعم الحياة العادية التي تعيشونها بلا خوف وبلا جوع وبلا حصار.
2: جعلتم بصمتكم وصوتكم من اليمن هو سحيق بلقاع، كابوسا عبثيا، طلسم نحس ولعنة يتحامل جميع المرور بها.
3: لأجل هذا كله، عندما نضرم الجحيم بعد هذه المشقة ونشعل النار بضراوة خارقة في صدور أولئك الذين ذبحوا طفولتنا وحاصروا أنفاسنا واستباحوا كرامتنا على مدار 10 سنوات عجاف، لا نطالبكم بمعجزة، كل ما نريده منكم في هذه المرحلة هو الصمت المطبق.
2: اكبحوا جماح ألسنتكم المنافقة، ولا تحشروا رؤوسكم الفارغة وهاماتكم المنكسة في دهاليز الشجب وبيانات الإدانة المبتذلة. تلك الترهات الغابرة التي لم تنقذ يوما طفلا واحدا من الموت جوعا أو من تحت أنقاضنا.
3: ابلعوا ألسنتكم وتسمروا أمام الشاشات وتحصنوا بذهولكم الصامت، راقبوا كيف يصنع التاريخ وكيف يثأر المحاصرون لأنفسهم.
2: لقد انتهى زمن المزايدات، ونحن اليوم بعد عقد من الوجع الدموية على مشارف انتزاع حقنا في الحياة بالقوة ذاتها التي أريد بها فناؤنا، ولنا الحق المطلق.
3: نحن نريد العيش وسنعيش رغما عن أنف هذا العالم، ورغما عن الحصار، ورغما عن الموت نفسه.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: الجميع على هبة المجد يتأهب، الجميع يترجم توجيهات القائد واقعا من لهيب، ويرفع الجاهزية العسكرية والأمنية إلى ذرواتها.
3: تعبئة عامة تشعل الميدان بأكثر من 50 لواء جديد تنضم إلى المئات كالسيل الجارف.
2: القبائل ستستل سيوف النفير، والشعب كبيرا وصغيرا قلبا واحدا على تمام الجهوزية.
3: الجيش بأساطيله البرية، بقوته الصاروخية، بدفاعاته الجوية، بنسور جوه الجارحة والجديدة، وأمواج بحره البلورية، على أهبة الحسم يترقب اللقاء.
2: ساعة الصفر تقترب، وسيأتي الله بفتح عظيم يليق بصبر هذا الشعب المكلوم الأبي.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضموناً، ومن تلك البرامج اخترنا لكم
8: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني.
2: ونعيش الآن في لحظة كهذه على أبواب أيام جديدة من أيام الدولة العباسية،
3: وقد طوى التاريخ من صفحات اليمن بعض الطموحات لحكم العالم الإسلامي،
2: وكما دلتنا التجربة سلفا
3: وكما جسدت الثورة الإباضية عبر قياداتها النضالية ممثلة بعبد الله بن يحيى الكندي الملقب ضالب الحق وآخرين، فقد ظلت اليمن تشكل أقوى البؤر الثائرة.
2: تلك حقيقة، وهي واحدة من حقائق كثيرة،
3: وأهم تلك الحقائق كانت ثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني الممتدة من عام 174 حتى 188 هجرية، وهذه الثورة جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها تعبير عن الرفض المطلق للعهد العباسي في اليمن.
1: ففي الوقت الذي كانت الدولة العباسية تحاول توطيد حكمها في اليمن بقيادة حماد البربري تطبيقا لمقولة هارون الرشيد الظالمة: اسمعني يا حماد أصوات أهل اليمن، وما رافق ذلك من ظلم وتعسف، كانت اليمن حين ذاك على أبواب ثورة قوية شملت معظم مناطق اليمن. وفي ذات يوم من عام 174 للهجرة عقد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني اجتماعا على قمم جبال مسور من حجة، شارك فيه من أهل اليمن جمع غفير تمهيدا لإعلان الثورة والتخطيط لها. فقال الهيثم مخاطبا الثائر عمر ابن أبي خالد الحميري بقوله:
4: لقد تجمع لنا هذا العدد من المقاتلين وهم على استعداد لإعلان الثورة لتخليص اليمن من ظلم العباسيين وجورهم، فلماذا التردد والتخوف؟
5: أرجو ألا يفهم موقفي كمتردد أو متخوف، فلو كنت على هذا النحو ما جيت إلى هنا، وإنما الذي أخشاه ألا يستجاب لهذه الثورة، خاصة وأن القوات العباسية تحكم قبضتها بعد تولية الرشيد لحماد البربري. هذا ما يجول بذهني لا أقل ولا أكثر من ذلك.
4: حسنا، ولكن علينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، خاصة وقد تجمع لنا هذا العدد من الناس وهذا العتاد، والأيام كفيلة أن تقنع الجماعات بعدالة ثورتنا وعدالة القضية.
5: هذا صحيح،
4: وطالما تقر بهذا الجانب لماذا لا نبدأ في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته بدلا من ضياع الوقت.
5: إذن فما هي الخطوات التنفيذية التي يمكن لنا القيام بها؟
4: أن تقوم بطرد العمال العباسيين من المناطق التابعة لنا وتحصينها بقواتنا حتى نتمكن من تحرير هذه المناطق، ومن ثم لن تستطيع القوات العباسية استعادتها.
5: هذه الخطوة غير كافية في نظري، فقد تستطيع القوات العباسية محاصرتنا في أي وقت تشاء، وبذلك يسهل عليها القضاء علينا وعلى طموحاتنا في الحرية والتحرر من العباسيين.
4: طيب، وماذا؟
5: الخطوة التي يمكن لنا أن نتخذها بعد تحرير مناطقنا من قبضة العباسيين أن نزحف لتحرير مناطق أخرى كحفاش وحراز وغيرهما حتى نستطيع الوصول إلى صنعاء، بحيث تكون الغلبة لنا وطرد حماد البربري من اليمن نهائيا.
4: وكيف سيتم لنا كل هذا؟
5: سيتم كل هذا إذا حاولنا توسيع قاعدة الثورة ومشاركة شخصيات أخرى لنا في الثورة، وتحمل مسؤولياتهم بنفس الكفاءة والمقدرة التي نتمتع بها.
4: قول حسن ورأي صائب، غير أنه من الصعب تماما الاتصال بشخصيات أخرى، ونحن حتى الآن لم يتم لنا إعلان الثورة، وأنت تعرف أننا إذا لم نبادر بالثورة فإن هذا الجمع سيعتقد أننا نخادعه، وقد يظن بنا الظنون.
5: هذا صحيح.
4: وحتى لا ينكشف أمرنا هذا وتتسرب أخبارنا إلى حماد البربري في صنعاء ويداهمنا بقواته، فالأفضل الإسراع بإعلان الثورة، وفي الوقت ذاته علينا الاتصال بمن نعرف من الأسر الثائرة وكسبها إلى صفنا، وبهذا نكون قد قطعنا الطريق على أي قوة أو فئة تحاول كشف أمرنا.
5: إذن فأهلا بالثورة ومرحبا بها.
1: وتتفجر براكين الثورة من فوق جبال مسور، ويتم للثائر الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني تحرير مناطق كثيرة من اليمن، ويشعر الوالي العباسي بصنعاء حماد البربري بخطورة الثورة، خاصة بعد موافقة ابن الصباح بحرز على الانضمام إلى الثورة، وما شكل انضمامه من خطر كبير على سير المعارك الدائرة بين القوات العباسية والقوى الثائرة، حيث يصل ابن الصباح إلى جبال مسور مؤيدا للثائر الهيثم ومعاضدا له، فيقول مخاطبا الهيثم عقب استقباله له هنالك بقوله:
6: كل حراز ومخاليفها تقف إلى ثوراتكم وتمدكم بالرجال والأموال إيمانا منها بالثورة ورغبة منها للخلاص من الظلم والتعسف الذي لحق بها من عمال العباسيين، ولذلك كان منا هذا الانضمام.
4: وهذا موقف عظيم كنت أنا وزميلي عمر بن أبي خالد الحميري نتوقع بين لحظة وأخرى أن يحدث، ولله الحمد على ذلك، ولله الحمد أيضا على وصولكم إلى هنا.
6: وبدوري أنا وأصحابي نشكركم على حسن استقبالكم لنا وموافقتكم على مشاركتنا لكم في ثورتكم. ولي أن أسأل نيابة عن أصحابي، ما هي المهام المطلوب منا القيام بها؟
4: بالطبع فالمهام كثيرة ومتعددة، والمهم في هذا الوقت القيام بطرد كل العمال والحاميات العباسية المنتشرة في مناطقكم.
6: لقد كان منا القيام بهذه الخطوة مباشرة، وقد تمكنا من تعيين عمال من أهل البلاد لحل ما هنالك من خلافات قد تحدث بين المواطنين،
4: وهذه خطوة عظيمة.
6: وقد شكلنا لبعض الحاميات العسكرية في المناطق التي كان بها حاميات عباسية حتى نستطيع تأمين أنفسنا وممتلكاتنا من زحف قد يفاجئنا به الوالي العباسي من صنعاء، حتى يكون للحاميات الجديدة حق الدفاع.
4: وهذا ما كنت أود أن أشير به عليكم، ولكنكم يا ابن الصباح قد سبقتم إلي.
6: ولكن
4: عسى خير، تكلم ولا تتحرج فيما تريد أن تقول.
6: بالطبع لا حرج ولا خوف هناك، وإنما أود أن أعرف هل سيكون لنا دور ما في المعارك الدائرة بينكم وبين العباسيين؟
4: بطبيعة الحال، لأننا حتى الآن لم نتمكن من تحرير كل اليمن من ويلات حماد وجوره، لأن الثورة عليه لا تعني فقط تحرير المناطق التابعة لنا، وإنما تحرير كل اليمن.
6: ولكن البالغ أن حماد البربري تمكن من اجتثاث الثورة في بعض الأجزاء من تهامة.
4: كان هذا قبل أن يستقر بصنعاء، أما وأنه الآن بصنعاء فلا يستطيع القيام بشيء، وعلينا أن نحكم الحصار من حوله ونعزله عن الاتصال بأية قوة جديدة قد يطلبها من بغداد.
6: هذا ما يحسن التفكير فيه،
4: وسيتم لنا ذلك بالتشاور معكم ومع عمر بن أبي خالد الحميري على إثر عودته من المعارك الدائرة في المناطق التي يشرف عليها.
6: آمل أن يكون رجوعه في أقرب وقت ممكن
4: بعون الله.
1: ويأتي عام 184 هجرية، وثورة الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني لا تزال قوية وتحتل رقعة كبيرة من أجزاء اليمن، وكل يوم تزداد انتصارا على القوات العباسية في اليمن، ويظهر الوالي حماد البربري العجز وعدم قدرته على الصمود، ويضطر على إثر ذلك بأن يرسل أخاه إلى بغداد لمقابلة هارون الرشيد ولطلب المدد العسكري منه. وعند مقابلة هارون له ببغداد التفت إليه قائلا:
7: أرى أخاك حماد مرة بعد الأخرى يطلب المدد، متى سيتم له القضاء على تمرد الهيصم وأعوانه؟ متى؟
3: أضام الله عزكم، إن الهيصم تتمركز قواته في جبال اليمن، وجبال اليمن صعبة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل
7: أكثر مما مضى.
3: ذلك أضام الله عزكم لأن القوات التي باليمن لا تكفي، ولا يمكن لها أن تتفوق على عدوكم الهيصم، فهو يتخذ من جبال اليمن حماية له ولقواته، وإذا لم تكن هنالك إمدادات أكثر فإن الفوضى والقلاقل والاضطراب وغيرها ستظل مستمرة في اليمن.
7: وكم تقدر حاجتكم من الرجال والعتاد؟
3: نحن في حاجة إلى عدد كبير من الخيل والسلاح والرجال.
7: قلت كم تقدرون حاجتكم؟
3: الرأي لكم، ولكن اليمن لن تستقر إلا إذا كان المدد كبيرا، ومن أقوى الرجال على ممارسة الحرب وفنون القتال، لأن الأوضاع مضطربة وقوات دولتكم متمركزة في مناطق قليلة عن المناطق المتمردة.
7: فالوضع على ما يبدو خطيرا، ومستقبل الخلافة العباسية في اليمن بين حين وآخر قد ينهار. وأين صلابة أخيكم حماد وقدراته على إخماد القلاقل باليمن؟
3: لقد عمل ما في قدرته، ولكنه أحس بأن لا قبل له على المقاومة والقضاء على التمردات إلا بعون كبير توجهونه من بغداد إلى اليمن، وسيكون له النصر بعون الله وبفضل توجيهاتكم.
7: سيكون له منا المدد الكبير من الخيل والرجال، وأبلغه ألا ينسى مقولتي له: أسمعني أصوات اليمن.
3: بالسمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
1: ويعود من بغداد إلى اليمن شقيق حماد البربري، يرافقه عدد كبير من الخيل والعتاد والرجال، فيقوى جانب حماد العسكري عما كان عليه قبل وصول هذا المدد، ويبدأ حماد في تصعيد المعارك الحربية في محاولة منه لحصار القوى الثائرة، وعلى رأسهم الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني. وتشاء الأقدار أن تتغير موازين الحرب لصالح حماد، وذلك بالقبض على إبراهيم ابن عبد الرحمن الهمداني شقيق الهيصم، فتضطرب أوضاع الهيصم العسكرية والحربية على إثر ذلك. ورغم محاولات الهيصم السيطرة على الأوضاع الداخلية لقواته وتدعيم مناطقه الثائرة من السقوط في أيدي القوات العباسية، إلا أنه وجد نفسه مضطرا للانسحاب من جبال مسور إلى مناطق بيش في تهامة، ومن هناك يواصل زحفه العسكري على مناطق اليمن. فانضم إليه في هذا الانسحاب ابن صباح وعمر ابن خالد الحميري، فقال الهيصم مخاطبا لهما:
4: الآن وقد استقر الرأي بنا على الانسحاب من كل مناطق الجبال، وقد تمكن حماد بقواته من محاصرتنا، فكيف يمكن لنا مواصلة الثورة؟
6: كنت أفضل ألا يتم الانسحاب،
4: ولكن الانسحاب لضرورة فرضتها طبيعة المعارك.
5: والآن قد حدث الانسحاب، وليس في مقدرتنا استعادة مسور ولا حراز ولا غيرهما، وأنت تعرف يا ابن الصباح حق المعرفة ما يشكله سقوط إبراهيم في أيدي القوات العباسية.
6: أعرف هذا يا ابن الحميري،
5: وليس أمامنا الآن أي فرصة لمناقشة الأخطاء، وإنما المهم لنا أن نناقش خططنا العسكرية الجديدة، أليس هذا يا ابن الهيصم؟
4: هذا ما يحسن لنا. أولك رأي ثان عن هذا يا ابن الصباح؟
8: ليس عندي شيء، وأعتقد أن ما ذكره الحميري هو الحق.
4: أبقاكم الله، فما الرأي الآن؟
8: الذي أراه، وهذا مجرد رأي، بأن نجعل من بيش مركز الانطلاق لمواصلة الزحف لنصل عن طريقها إلى تطويق القوات العباسية بصنعاء.
5: هذا قد يكلفنا كثيرا، خاصة وأن الطريق المؤدي إلى صنعاء قد تضطرنا للزحف على مناطق صعدة وخولان، وهذه أطول علينا. وبعكس هذا، لو اقتطعنا كل شمال تهامة فإن هذا كفيل لنا بالعودة إلى مسور والزحف منها.
4: أعتقد أن ما يراه الحميري هو الأقرب.
8: أخالفكم الرأي، لأن اقتطاع شمال تهامة ليس في صالحنا،
4: ولكن تحقيق ذلك سيكون الأقرب لنا للعودة إلى حصوننا واستحكاماتنا الأولى.
8: هذا صحيح، وإنما هذا قد يسهل للقوات العباسية تطويقنا، خاصة وأن جنودها منتشرة في جنوب تهامة، وبهذا يتم التطويق والقبض علينا. وعلى العكس، لو يكون الزحف من جبال صعدة وخولان بن عامر، لأننا في هذا نقرر تحصين أنفسنا وقواتنا.
5: ولكن مناطق صعدة وخولان لم تكن مشاركة لنا في الثورة أو مؤيدة لنا، في حين أن قبائل شمال تهامة مؤيدة لنا.
8: أفهم هذا جيدا، ونحن الآن نعسكر على أراضيها، وستقف قبائلها معنا في الثورة والدفاع عن قواتنا. إنما الأرض التي سنحارب عليها أرضا سهلة.
4: ذاك صحيح.
8: طالما هو صحيح، ولماذا وأنت قائدنا يا هيثم لا تسارع إلى تنفيذ ما أراه؟
4: لن يتم تنفيذ شيء إلا إذا اتفقنا جميعنا الثلاثة على رأي واحد، ولكني ألمح من بعيد مجيء ابني محمد من هناك.
8: لعله يحمل لنا شيئا لنستعد لملاقاته.
4: هيا.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وجلا.
9: نعم يا والدي، فالقوات العباسية على مقربة منا.
4: على مقربة؟
9: أرى أن نحكم توزيع قواتنا ونتحصن حتى لا يضيع الوقت منا ونحن لم نفعل شيئا.
4: هيا ليتخذ كل واحد منا موقعه، وليكن النصر رائدنا بإذن الله.
6: بإذن الله.
9: ويصمد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني وزملاؤه ابن الصباح وعمر بن أبي خالد الحميري أمام القوات العباسية،
3: ويتم القبض عليه وابن الصباح والحميري مع ابنه وابن أخيه وستمائة ثائر من رجالات اليمن،
9: وتسقط مدينة بيش التهامية تحت أقدام خيول القوات العباسية،
3: ويساقون إلى صنعاء ومنها إلى الرقة من بغداد، ويأمر هارون الرشيد بإعدامهم جميعا،
9: ويعم اليمن ظلم حماد البربري، ولكن مشاعل الثورة لم تهدأ.
0: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: من الإرشيف.
2: هنا صنعاء، مسيرة إبداع وعطاء وتميز كانت وستبقى العنوان الكبير في سماء الإعلام الوطني.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف.
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تبشروا ولا تقولوا ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين والطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهي الحلقة السادسة التي نستكمل فيها الأسباب والظروف الاجتماعية التي هيأت وسببت في قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ونحن نتحدث عن الوضع الاجتماعي الخطير الذي وصل به الأمويون مع الأمة في ذلك الزمان إلى ذلك المستوى الخطير. قلنا إن الأمويين كانوا قد أظهروا من البشاعة والفظاعة ما يستغرب الإنسان وصولهم إليه. على سبيل المثال أيضا، إضافة إلى ما سبق، كان زياد مشهورا بالقسوة والجبروت والطغيان، زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ابن أبيه مخالفا للسنة النبوية، الولد للفراش والعهر الحجر. هذا الرجل زياد عندما ولي أمر البصرة خطب فيهم وقال: إني أقسم بالله، الخطبة البتراء التي سميت بالخطبة البتراء التي لم يسمي الله فيها، قال فيها: إني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى، والمقيم بالضاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. ثم أكد أن كلامه يجب حمله على مأخذ الجد، وأنه ليس فيه أي هزل ولا غير الجد. قال: إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. أعلن حالة الطوارئ ومنع التجوال الليلي، وعمم هذا الأمر على سكان المدينة، فأتي في الليلة. ثم قال لشرطته عندما أمر بتطبيق هذا الحظر، دعا صاحب الشرطة وأمره أن يسير ولا يلقين أحدا إلا أتى برأسه، بدءا بعبيد الله بن زياد ابنه فمن دونه، فصبح في تلك الليلة الأولى 700 رأس، فظاعة شديدة جدا، 700 رأس يقتلون في ليلة واحدة. ثم خرج في الليلة الثانية فجاء 50 رأسا، ثم خرج في الليلة الثالثة فجاء برأس واحد، ثم لم يجئ بعدها بشيء. وكان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة ذهبوا إلى منازلهم بسرعة، وبعضهم قد يترك نعاله في المسجد خوفا من أن يتأخر فيقطف رأسه. صورة مسرفة للقتل والبشاعة والفظاعة. صحيح أنه ثبت هيبة الدولة، ولكن هيبة الظلم والطغيان والجبروت، القتل والإفساد في الأرض، التلاعب بهذه النفس التي حرمها الله عز وجل، بالنفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. أتي في بغريب في يوم من الأيام، لعله في الليلة الثالثة، أتي بغريب دخل المدينة وكان قد أدلج في الليل ولم يدري بقوانين زياد الجديدة، فلم يتردد زياد في قتله مع علمه أنه بريء، لكن قال: في قتلك إبقاء وتثبيت لهيبة الدولة، وأنا أعلم أنك بريء، فقتله. هذا هو الوضع الاجتماعي السيء والخطير الذي وصل الأمويون إليه، وكانت الأمة تعاني تحتهم بهذا الشكل وبهذه المثابة. في مرة من المرات زياد بن أبي سافر سفرا خارج مدينة البصرة، واستخلف نائبا له هو سمرة بن جندب. سمرة بن جندب أحد النفر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحب رسول الله، ولكنه وقد صحب رسول الله لم يرعى حق تلك الصحبة، فاستخلفه زياد في مرة من المرات لمدة بسيطة. لما عاد زياد سأله: كم قتلت؟ وإذا به قد قتل أكثر من 8000 رجل. 8000 رجل رقم كبير جدا، حتى لو افترضنا أن هناك مبالغة من قبل المؤرخين، لكنها مبالغة تدل على واقع، هناك واقع خطير جدا من هذا الرجل. حتى أن زياد سأله: أتخاف أن تكون قتلت بريئا منهم؟ قال: لو قتلت مثلهم معهم لما خشيت. في يوم من الأيام ركب سمرة بن جندب في بعض شوارع البصرة، ومرت قافلته ومر جنوده وحشمه، فقتلوا أحد الرجال المارين بسبب ركوبهم المزدحم. مر فرآه هذا النائب سمرة بن جندب، رأى ذلك الرجل ويتشحط في دمه، فقال: ما هذا؟ فقيل له: أصابه أوائل خيلك. قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا، باعدوا من طريقنا، لا عد تجلسوا في الطريق، ابتعدوا. في يوم من الأيام، في كل الأيام، كان الأمويون أيضا يتتبعون شيعة الإمام علي عليه السلام ويقتلونهم، وقتلوا في هذا الإطار كما هو معروف حجر بن عدي ورهطه الذين قتلوا في مرج عذراء، كذلك قتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي، وقتلوا ميثم التمار، وكثيرين لاحقوهم وقتلوهم بجريرة حبهم للإمام علي ورفضهم لسب الإمام علي ولعن الإمام علي أو التبرؤ من الإمام علي عليه السلام. روت بعض المصادر أن الحسين عليه السلام أجاب على رسالة لمعاوية وقد اتهمه فيها بالسعي في أمور تتنافع مع مقتضى الصلح الذي أبرم مع الإمام الحسن عليه السلام. أكد الإمام الحسين عليه السلام في إجابته أنه لا يزال على مقتضى ذلك الصلح، ولو أنه كان يرى، ولو أنه يرى أن من الواجب عليه جهاد معاوية. هكذا أخبر معاوية، قال له: إنني أرى أن من الواجب علي أن أجاهدك لولا أن هناك صلحا بيننا. ثم عدد في تلك الرسالة موجبات هذه الرؤية الثورية، وقال له: أنت قتلت حجر بن عدي الكندي وأصحابه ظلما وعدوانا، استخففت بعهد الله، قتلت عمرو بن الحمق الخزاعي، ادعيت زيادا، ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال له الإمام الحسين عليه السلام في تلك الرسالة الجوابية التي سجلت في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ولا أعلم فتنة أعظم من إمارتك على هذه الأمة، ولا أعلم أفضل من جهادك. هكذا قال الإمام الحسين لمعاوية، وهو هنا يبين رؤيته أن الثورة الحسينية على يزيد هي أصلا ثورة على النظام، وكان يثور على معاوية، وما يزيد إلا فرع من فروع معاوية. ثم ذكر الإمام الحسين في هذه الرسالة في جوابه على معاوية أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة، كان يقتل الناس هكذا بدون محاكمة، بدون أن تثبت عليهم تهمة، كان يقتلهم بمجرد الظن. إذا ظنوا بإنسان أنه من شيعة الإمام علي أو أنه مخالف لهم أو مخاصم لهم قتلوه. ذكر له أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة وأخذه بالتهمة وتأميره يزيد ولده صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. اتبع الأمويون أساليب في الجانب الاجتماعي، اتبعوا أساليب همجية ومتوحشة في متابعة شيعة الإمام علي عليه السلام ومعاقبة ذويهم. ذكر المؤرخ ابن طيفور البغدادي في كتابه عن النساء قال: لما قتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعث معاوية في طلب شيعته، ومن أولئك الشيعة عمرو بن الحمق الخزاعي. استطاع عمرو بن الحمق الفرار منهم، فعمدوا إلى من لكي يرتهنوه بها؟ عمدوا إلى زوجته. هذا نظام خطير ونظام فاشل ونظام مجرم، يأخذ الزوجة بجريرة زوجها. ما ذنب الزوجة إذا كان عمرو بن الحمق خصما سياسيا لهم؟ فما هو ذنب زوجته حتى تؤخذ وترتهن وتحبس سنين، سنتين وهي محبوسة؟ زوجته آمنة بنت الشريد ارتهنت وحبست في دمشق حتى استطاع الأمويون القبض على عمرو بن الحمق وقتله على يد والي الموصل عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ابن أخت معاوية. ثم حملوا رأسه من الأمصار وأمر معاوية برميه بطريقة متوحشة إلى زوجته الحبيسة في زنزانتها. وصل رأس عمرو بن الحمق فقال له معاوية: اذهبوا به إلى زوجته ورموه هكذا بين يديها. لكنها كانت صلبة، صلبة الإرادة، هذه المرأة العظيمة كانت أصلب إرادة منهم، فقد علقت على هذا الموقف بقولها: نفيتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا وسهلا بمن كنت له غير قالية، وأنا له اليوم غير ناسية. ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له: ولا تطوه دونه، أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك. عبيد الله بن زياد جاءك أبيه، والله معاوية البصرة سنة 55 هجرية. في أحد المرات أتي بامرأة اتهمت من قبل إعلامه بأنها من الخوارج، فعبث بها قتلا، قطع رجلها، فقالت: إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذا. ثم قطع رجلها الأخرى وجذبها فوضعت يدها على فرجها عندما انكشف فرجها، فقال لها مستهزئا بها: لا تسترينه؟ قالت له: لكن أمك لم تكن تستره. هذا نموذج خطير يعبر عن وحشية بني أمية وفضاعتهم ودناءتهم وخستهم، وكيف وصلوا بالأمة إلى هذا المستوى المنحدر من العقوبة والفضاعة. لم تتوقف فضاعتهم حتى بالنسبة للنساء، دع عنكم الرجال، فكيف كان حالهم مع الرجال؟ حتى أن التاريخ يخبرنا أن بني أمية اتخذوا واستحدثوا وظيفة تدل على فضاعتهم وعلى داعشيتهم إلى صحة العبارة. هم من علم الناس الداعشية، الداعشية التي نعاصرها اليوم، والفضاعة والبشاعة التي ترتكبها ما تسمى بالحركات التكفيرية الاستخباراتية، داعش والقاعدة، هم في الحقيقة وجدوا لهم ميراثا ورثوه عن الأمويين وعن العباسيين وعن العثمانيين أيضا، فقد كانوا يرتكبون هذه البشاعات والفضاعات. فجاءت داعش بمزيد من التوابل الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية، واجتروا التراث الذي وجدوه عن الأمويين في الفضاعة والبشاعة والداعشية، هذا اجتروها بشكل واضح جدا، حتى أنهم كما قلت استحدثوا وظيفة للتعذيب، وسموا صاحبها، سموه صاحب العذاب. هكذا كانت هناك وظيفة اجتماعية موجودة، أو وظيفة عقوبات، يعني سمي صاحب هذه الوظيفة باسم صاحب العذاب. ابن زياد كان يعذب بهذا من خلال هذا الشخص صاحب العذاب، كان يعذب به المعارضين للدولة الأموية أو للسلطة الأموية. حتى أن الصحابي قيس بن خرشة القيسي، وهو صحابي أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره رسول الله، وقال دعا له رسول الله بأن لا يضره بشر، وكان قد بايعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقول الحق. حدث أن قيسا هذا القيسي كان يعيب زيادا وابنه عبيد الله، كان ينتقدهم، يعني يعيبهم يعني ينتقدهم على ظلمهم وعلى فسادهم وانحرافهم. فدعا به عبيد الله فجاهره بأنه وأباه تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطلب ابن زياد من صاحب العذاب ذلك أن يعذب قيسا الصحابي هذا، لكن الموت كان أسرع إلى قيس من صاحب العذاب. مات قيس في تلك اللحظة قبل وصول صاحب العذاب إليه، وحينئذ تحققت معجزة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا يضر قيسا بشر. دعا له الرسول هكذا بألا يضره بشر، فتحققت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل. هذا هو الوضع الاجتماعي الذي كان أحد الأسباب المهمة التي أخرجت الإمام الحسين للثورة على ذلك النظام وعلى ذلك الطغيان والفساد في ذلك العصر، وهو الوضع الذي أيضا بويع يزيد على ضوءه، بيعة ليزيد تقام على هذه الأرضية الاجتماعية من القهر والظلم والطغيان والبشاعة. أي بيعة هذا؟ وأي مشروعية لها؟ وأي جدوائية لها وقد أخذت على هذا النحو؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: واتخذوا عباد الله خولا عبيدا. فهذا هو الملمح الاجتماعي الذي كان عليه المسلمون في ذلك الزمان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. انطلاقا من حقيقة أن كيان الغدة الصهيونية الخبيثة في فلسطين المحتلة هو منتج محض للغرب الأوروبي الأمريكي العدواني التوسعي المعروف ومشروعه الصهيوني الاستحواذي الطامع والمبكر في استهدافه لأمتنا بكل مآرب الإضعاف والتمزيق والتنكيل والاستعباد، سعيا للاستئثار بخيراتها ومقدراتها ومواردها ومزاياها الجيوسياسية الاستراتيجية المختلفة. يجب علينا كأمة أن ننظر بعين حذرة واعية مسائلة دقيقة لكل ما يوضع على واقع العلاقة بين أطراف هذا العدوان المتواصل على أمتنا منذ الزهاء القرن من الزمان، من مقاربات وتعريفات وتحولات، لا سيما تلك التي يطرحها أولئك الأعداء أنفسهم بقصد التضليل والخداع والاستدراج الماكر إلى أفخاخهم الخطيرة. من هذا المنطلق أو ضمن هذا الإطار الموضوعي، وللأسف انطلت بعض استعراضات أعدائنا الدعائية وفن الكيد والاحتيال السياسي الذي يجيدونه بتمرس لا يضاهى، لا سيما ما يتصل مؤخرا بمسرحية الخلاف بين أمريكا وإسرائيل، على الكثير بل على أغلبية المعنيين بالفهم المتعمق لما يجري، سياسيين وإعلاميين حتى في الصف المقاوم للعدوان الشامل المستمر على أمتنا. بل إن البعض ذهب إلى وصف هذه الدراما المحبوكة بين المجرمين ترامب والنت

0: فالدخول اليمني على خط الإسناد لها من عنفوان مفعولها. لكل ذلك لا يريد ترامب من طاولة إسلام أباد ومسارها التفاوضي إلا ما يجنبه أكبر قدر ممكن من تبعات مغامرته العدوانية الخاسرة، وفي الوقت ذاته التلكؤ قدر الإمكان في تنفيذ التزاماته بموجبها، لأنها تعزز واقع الطرف الإيراني كطرف منتصر في المواجهة. ولا بأس على هذا السبيل المراوغ والمخادع من اصطناع قضية الخلاف مع الكيان ونتنه كغطاء وذريعة لتنصل ترامب عن مسؤولية ما يقوم به الأخير لعرقلة ما تم وسيتم التوصل إليه من تفاهمات أو اتفاقات مع إيران. وهذا الأسلوب التمثيلي أو المسرحي القائم على تبادل الأدوار بين أطراف العدوان هو أساسي ومعروف بين وسائل وطرائق خداعهم ومكرهم، بل إنه يصل في شيء من تجلياته الشيطانية إلى حد ضرب مواقف الطرف الواحد وحتى رأس هرمه، كحال المجرم الغوغائي الدموي الماكر ترامب ببعضها ومناقضة مبتدئها لخبرها. فهو يقول الشيء ونقيضه في الآن ذاته، حتى قيل تهكما وتأففا من هذا الأسلوب المخادع الخبيث الهادف إلى إرباك الخصم أو الوعي المستهدف وإصابته بنوع من الشلل الإدراكي ليسهل المكر به وتخديره وخداعه. قيل في مقاربة هذا المكر والاحتيال السياسي المبتكر: ترامب ضد ترامب. وللأسف ضحايا هذه الألعاب الخداعية العدوانية الخطيرة المكملة للإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الدموي المادي في حق الشعوب المستضعفة كثر في هذا العالم، ومنهم الكثير من أبناء أمتنا المظلومة والمعتدى عليها والمستغفلة. وطبعا في صدارة هؤلاء الكثير المستغفلين حكام وأنظمة الغفلة والغباء السياسي الفاحش والتطبيع والارتهان الذين وقعوا في مصيدة العدو الكاذب المضلل القاتل المفترس منذ وقت مبكر. من مأساتنا الكبرى مع هذا العدو الأفعواني المركب، إنهم من تسنموا بجدارة غريبة قمة الغباء وأعطوا هذا العدو كل ما يريد على حساب هذه الأمة المظلومة مقابل لا شيء والسراب. هم الذين نراهم اليوم تماما كبني إسرائيل في القرآن الكريم، الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأبرز أمثلتهم الناطقة هذه الدمى المشيخية التطبيعية المتسلطة على شعوب هذه المنطقة، والتي تصر رغم دروس وعبر ما جرى ويجري اليوم وبشكل غريب أيضا على أن تشتري الأمن الموهوم الزائف بأغلى الأثمان من اليهود والأمريكان وصهاينة العالم المهيمنين المعتدين الطامعين القتلة، وترفض الأمن الحقيقي الذي يتأتى من حسن الجوار والتعامل والتعاون مع إخوتهم الذين لا يفتؤون يمدون إليهم في كل حين يد الأخوة والتسالم والتعاون والسلام في إيران واليمن وبقية إخوتهم في محيطهم العربي الإسلامي. فهل ثمة غباء يفوق هذا الغباء؟
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين في هذه الأثناء نتعرف إياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. ومعنا من هناك الأخ أحمد مجوحان. أهلا وسهلا بك.
1: أسعد الله صباحكم بالخير وعافية.
0: أسعد الله صباحك بكل خير. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: بكل شروط سوفم بالخير صباحا أعزائي المستمعين، إليكم نشرة أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون الأجواء على الارتفاعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة، وهطول أمطار متفاوت شدة على أجزاء من محافظات تعز إبذمة ريمة المحميد وحجة، وأمطار متفرقة قد يصحب الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات المهرة حضرموت شبوة أبين البيضاء وكذلك في الضالع ولحج، وكذلك في غرب كل من محافظات صنعاء عمران وصعدة، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تشكل الشابر المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة وبغبرة نسبيا حارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 و45 درجة مئوية. الرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأكتبة والرمال. في المناطق الساحلية وخبيس قطرة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة حارة ورطبة بوجه عام، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و38 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي وسهل تهمة. وكذلك في المناطق الداخلية المحيطة لها مع رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عقدة. وينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الأخ المواطنين في المناطق المتوقع بهطول الأمطار عليها، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، وذلك حفاظا على أنفسهم، كذلك الاهتمام من العواصف الرعدية في المناطق الآنفة في الذكر، وكذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار، وكذلك تشكل الضباب أو الشابول المائية على المنحدرات الجبلية. وهنا يتوجب الحذر للأخوة السائقين على المعطفات الجبلية. كذلك منتهي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في باب المندب وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وكذلك أرخبيل سقطرة. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 32-15، عدن 37-30، في تعز 33-20، المكلا 36-29، الحديدة 37-32، سيئون 43-27، في سقطرة 35-27، وفي دمار 27-11، في إب 30-17، الغيضة 32-26، في زنجبارة بين 40-29، الضالع 34-21، في عتق 39-27، وفي مأرب 41-27، في صعدة 34-16، وفي المحويد 30-18، في عمران 31-14، وفي جبن أبي شعيب 26-9 درجات، المخا 38-31، وفي الجوف الحزم 41-25، في حجة 31-22، البقع 42-27، البيضاء 33-16، وفي ريمة الجبين 25-18. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم نشرة حوار الطقس وكل ذلك من مشيئة الله تعالى. إلى حين نلتقى في نشراتنا القادمة، لكم مني أطيب المنى.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ أحمد مجوحان، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع.
1: شكرا لكم.

البداية بالعناوين. وقفات رسمية وشعبية تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وتعلن التفويض المطلق لقائد الثورة. القائم بأعمال رئيس الوزراء يحث على تكامل الجهود الرسمية والشعبية لخدمة مسار البناء والتطوير. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران في ظل تلويح بتصعيد واسع. وحرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، ويؤكد بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي رئيس المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الدكتور القاسم عباس وقيادات اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر. واطلع الراعي خلال اللقاء على التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لنشر الثقافة القرآنية وترسيخ المنهج النبوي عبر أبحاث ودراسات بمحاور متعددة، حيث أكد رئيس المجلس أهمية ترجمة البحوث إلى واقع عملي لتحصين الأجيال والنهوض بالبلاد والعودة للمنبع الصافي لنصرة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما التقى رئيس مجلس النواب أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي وعدد من أعضاء مجلس النواب السابقين، وأشاد بصمود الأحرار من أعضاء المجلس السابقين المرابطين في الوطن بوجه العدوان والحصار، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة الثروات المنهوبة والتحرر من الوصاية الخارجية. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في اللقاء الموسع الذي عقد بأمانة العاصمة أمس المكرس لاستعراض نتائج مرحلة الحصر على مستوى ديوان الأمانة والمكاتب التنفيذية. وفي اللقاء أشار مفتاح إلى أهمية التأكد من حصر كافة الأصول والإمكانيات المادية وعمل ملحق في حال تفويت أيما من مستهدفات هذه العملية، مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز أعمال التقييم لتحقيق الاستفادة المثلى من نتائجه في خدمة العمل المؤسسي المحلي والمجتمعي. من جانب آخر، اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء على نظام تمكين للخدمات الإلكترونية الموحدة بأمانة العاصمة، وتعرف على مكونات النظام الإلكتروني الذي أعدته الكوادر الفنية لتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات وتحسين تقديم الخدمات بكافة المكاتب والمديريات عبر نافذة واحدة. نظم مجلس الشورى وقفة مسلحة إحياء لذكرى عاشوراء، وتأكيدا على النفير العام والجهوزية العالية لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة ودحر الاحتلال. وفي الوقفة بارك المشاركون بيان قوات التعبئة العامة، معلنين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ الخيارات المناسبة لانتزاع الحقوق كاملة. وحذر بيان صادر عن الوقفة النظام السعودي من استمرار المماطلة والتهرب من الاستحقاقات العادلة، وفي مقدمتها دفع الرواتب من الثروات المنهوبة ورفع الحصار. كما أدان البيان أي تنسيق للحكومة اللبنانية أو إقليم الصومال مع الكيان الصهيوني باعتبار ذلك طعنة في ظهر المقاومة وخيانة للقضية الفلسطينية، مؤكدا الموقف المبدئي الثابت لليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة. أصيبت طفلة فلسطينية جراء غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا بقطاع غزة، بالتزامن مع استهداف بالمسيرات الحربية وإطلاق نار مكثف في مناطق شمال وشرق مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.
وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أصيب مواطنون بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات العدو خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. وفي جنوب لبنان استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة، فيما نفذ العدو تفجيرين عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، وتوغلت قوات العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حاصيبة بالتزامن مع تمشيط الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان على لبنان إلى 16,436 بينهم 4,246 شهيدة و 12,190 جريح. وفي سوريا توغلت قوة عسكرية من جيش العدو مؤلفة من 9 آليات داخل قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، كما توغلت قوة أخرى في قرية عين العبد بريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا وفتشت المارة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة اللبنانية، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بالانسحاب، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار صنع بتضحيات المقاومين وأن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع السلاح يتجاوز الخطوط الحمراء ويشرعن بقاء الاحتلال، مؤكدا الاستمرار في الميدان لحماية أمانة الشهداء. وفي السياق ذاته أكد تيار المقاومة اللبناني أن المؤامرة المحاكاة بمظلة أمريكية لن تمر، واصفا ما جرى بتخلي الحكومة عن جزء من الأرض والشعب لصالح العدو، ودعا كافة الوزراء الوطنيين للانسحاب من الحكومة فورا لإسقاط سلطة الإذعان وإنتاج سلطة وطنية جديدة تعتمد الكفاءة بعيدا عن الاصطفاف الطائفي. جدد العدو الأمريكي في الساعات الأولى من اليوم عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وذكر التلفزيون الإيراني أن عدوانا أمريكيا استهدف برج اتصالات في منطقة سيريك جنوب البلاد بتزامن مع غارات عدوانية على جزيرة قشم، بدورها أفادت وكالة فارس بدوي انفجار في قرية ميسين التابعة لقشم دون الإشارة إلى خسائر بشرية أو مادية. وتناول الإعلام الصهيوني الغارات الأمريكية العدوانية بالإشارة إلى أن واشنطن تسعى لفرض المزيد من الضغوط على طهران في محاولة للتغطية على مساعي العدو الإسرائيلي لتفجير المنطقة عبر الضغط على إدارة ترامب لتجديد العدوان ونسف التفاهمات الإيرانية الأمريكية عبر التصعيد في لبنان. وفي السياق ذاته تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن العدوان الجديد يأخذ مسارا تصعيديا أوسع، حيث ذكرت وكالة فوكس نيوز أن الغارات الأخيرة أكثر كثافة من الاعتداءات الحاصلة صباح أمس، مشيرة إلى وجود توجه أمريكي نحو توسيع الاعتداءات. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان استهداف مواقع للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير، مؤكدا بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان لها عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، مبينا أن العدو المعتدي الذي تعد
الذي تعد نكث العهود ونقض الاتفاقيات من طبيعته، شن في الساعات الأولى من فجر اليوم هجوما على 5 مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية بذريعة تصدي القوات البحرية للحرس الثوري لسفينة مخالفة. وتابع البيان أن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقا لتفاهم إسلام أباد تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مستمعينا، انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. وقفات رسمية وشعبية تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وتعلن التفويض المطلق لقائد الثورة. القائم بأعمال رئيس الوزراء يحث على تكامل الجهود الرسمية والشعبية لخدمة مسار البناء والتطوير. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران في ظل تلويح بتصعيد واسع. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، ويؤكد بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز العناوين في الصحافة.

مستمعينا، نستعرض أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لهذا اليوم الأحد 28 من يونيو 2026، 13 من محرم للعام 1448. وفي صفحتها الأولى: حرب خدمات مفتوحة تخنق المحافظات الجنوبية. وعقب الاتفاق الخياني نتنياهو: ندمر كل شيء في لبنان. وفي طيات صحيفة لا: وقود غائب وكهرباء منهارة ومعيشة على حافة الانهيار، حرب خدمات مفتوحة تخنق المحافظات الجنوبية. و700 مليار دولار خسائر دول الخليج، وتقارير غربية: إيران دمرت مقر الأسطول الأمريكي في البحرين، وواشنطن تدرس نقل قواعدها.

مأرب لقاءات مقابلية مسلحة تعلن النفير واستكمال معركة التحرير. مئة وتسعة وفيات في باريس خلال يوم بسبب موجة حر شديدة. وتظاهرة حاشدة في الغيضة تنديدا بانهيار الكهرباء. طهران تدك قواعد واشنطن ردا على قصف سيريك. وحرس الثورة نفذنا ضربات دقيقة وقاسية على مواقع الجيش الأمريكي في المنطقة. إيران تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز حصرا بيدنا.

ومعادلة جديدة، اتفاق سويسرا أذل ترامب، ونتنياهو يسعى للتنصل من بنوده. الحرب التي غيرت الشرق الأوسط، صعود إيران كقوة إقليمية. وفي قلب المحور، نتنياهو يشكر الحكومة اللبنانية والشيخ نعيم قاسم. الاتفاق الإطاري في واشنطن سقطة مريعة ومنعدم الوجود. غزة 4 شهداء و27 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.

وفي عمران مسيرات راجلة تنشد روح التعبئة. وقبائل الجبين ترفع رايات الجهوزية. مستمعينا، هذه كانت هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفترة الصباحية المفتوحة عبر أثير إذاعة صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر.

من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. من الصيانة سليم عيسى.

ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة ألورافي، أهلا ومرحبا بكم.

يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إلى كل من يبحث عن ملاذ آمن يختبئ فيه من قسوة الأيام، وإلى كل روح تتمنى أن تجد زاوية من الهدوء المطلق لا يصل إليها ضجيج البشر ولا هموم الرزق، هل أدركت يوما أن أعظم وأحصن ملاذ في هذا الوجود ليس قصرا مشيدا ولا جزيرة نائية، بل هو قلبك ذاته؟ ولكن ليس لأي قلب، بل القلب الذي أفرغ مساحته من زحام الدنيا ليكون مستقرا خالصا لله تعالى.

حين يكون الله تعالى في قلبك بذكره وحبه وخشيته والتوكل عليه، يتحول هذا الصدر الضيق إلى كون شاسع من الطمأنينة التي لا يمكن أن تخترقها أسلحة القلق أو التوتر. في الثقافة القرآنية الصافية، السكينة ليست شعوراً عابراً، بل هي جند من جنود الله. تأمل العظمة في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

الله تعالى بيده مفاتيح قلبك، وهو وحده من يتنزل عليه بهذا النور حين تجعل الله هو المركز الذي تدور حوله كل أفكارك وقراراتك، تتهاوى كل المخاوف. كيف يخاف من سكن مالك الملك في قلبه؟ وكيف يقلق من كان الله أنيس وحشته؟ هذا هو المقام الذي قال فيه العارفون: إن الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله تعالى.

حين تنقطع حبال الوصل مع الله تعالى تصبح أبسط الأشياء عبئا يثقل الروح، وتغدو الحياة متاهة موحشة لا صعوبة حقيقية إلا في البعد عن الله تعالى، ولا طمأنينة ولا ملاذ دافئ إلا في القرب منه. متى ما استقرت هذه الحقيقة في قلبك هانت عليك كل مشاق الأرض، ووجدت في كنفه السكينة التي لا تزول.

الروح لا تزدهر في الأماكن التي تضطر فيها لتبرير وجودها، بل تنمو وتثمر في البيئة التي تحتضنها بحب وتفهم. ضع نفسك حيث يقدر نورك بين أرواح تشبه نقائك، وستجد أن ازدهارك الروحي يحدث بتلقائية، كزهرة وضعت في تربتها الصحيحة فأسفرت عن أجمل ما فيها. لا تستنزف روحك في محاولة إثبات نقائك لمن أثمن رؤية الشوائب. من يعرفك حقا سيقرأ بياض قلبك حتى في عتمة الليل، ومن يجهلك لن يبصر نورك ولو وقفت له في كبد الشمس. وفر كلماتك لمن يسمع صمتك أولا. كن وطناً دافئاً لنفسك حين تغترب بك المسافات. امسح على قلبك المكسور برقة، لا تعاتبه على صدق مشاعره في عالم يجيد الزيف. لا بأس إن تعثرت أو بكيت، فالدموع غيث الروح، غيث الروح حين تختنق. أنت بديع بضعفك الإنساني، بقوتك التي تولد دائماً من رحم الانكسار.

بعض الأشياء نودعها لله تعالى لأننا نعجز عن حملها، وبعضها نتركها له لأننا نعجز عن فهمها. في تلك المسافة بين العجز البشري والتسليم الإلهي تنبت أعمق درجات الطمأنينة، حين تعلم أنك لست مطالبا بفك كل شفرات الحياة، بل بالثقة التامة في من يملك مقاليدها. حينها فقط تستريح الروح من لهثها الطويل وتغفو بأمانه.

تخف من ندوبك الخفية، فهي ليست علامات انكسار، بل هي الأبجدية التي تروي قصة صمودك. كل شق في روحك هو مسار خفي دخل منه النور، وكل ألم حفر في ملامحك كان ينحت وعيك الأجمل. الأرواح الملساء التي لم تخدشها التجارب قد تعيش طويلاً، لكنها لا تعرف أبداً كيف تعانق الحياة بعمق وتفهم نفسها وتفهم أوجاع الآخرين.

كم مرة استيقظت وقلبك مقبوض خوفا من نقص المال أو تعثر مشروع معين، فتندفع للعمل المفرط بدافع الذعر لا بدافع الإنجاز؟ أو في المقابل، كم مرة استسلمت للجلوس وانتظار الفرج متذرعا بأن الرزق مقسوم ولا حاجة لإرهاق نفسك؟ نحن غالبا ما نتأرجح بين نقيضين مدمرين، إما الاحتراق في لهث مستمر نعتقد فيه أننا من نخلق أرزاقنا بذكائنا وقوتنا، وإما التواكل الذي يشل حركتنا بحجة التسليم المطلق. لكن عزيزنا المستمع، دعنا نتوقف لحظة ونقرأ مراد الخالق من زاوية التوازن الدقيق. الله سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتينة، خلق هذا الكون بقوانين متلازمة أو بقانونين متلازمين لا ينفصلان: الضمان الإلهي للنتيجة والتكليف البشري بالسبب. لقد حسم قضية الرزق ليطمئن قلبك، لكنه في نفس الوقت أمرك بالسعي والمشي في مناكب الأرض ليختبر حركتك وإرادتك. الاطمئنان الحقيقي لا يعني الشلل وانتظار المعجزات، بل يعني أن تسعى بأقصى طاقتك وجوارحك بينما قلبك في قمة السكينة، لأنه يعلم أن النتيجة بيد الله وحده. إنها معادلة العظماء: حركة في الجسد وسكون في القلب.

في مدرسة العترة الطاهرة والقرآن الكريم، السعي ليس خياراً بل هو عبادة. تتجلى هذه الفلسفة في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، حيث ربط الله صراحة بين الأكل من الرزق وبين المشي والسعي. ويجسد الإمام الصادق عليه السلام هذا التوازن المذهل حينما افتقد رجلا من أصحابه، فقيل له إنه لزم المسجد للعبادة وترك التجارة ثقة بأن الله سيرزقه، فغضب الإمام الصادق وقال: أما علم هذا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ وفي توجيه آخر يوضح الإمام علي عليه السلام هذا التناغم قائلا: ادفعوا أمواج الهموم بعزائم الصبر. والعزيمة هنا تتطلب الفعل والمبادرة للاستسلام. لقد علمونا أن الرزق يبحث عنك، نعم، ولكنه يبحث عنك في ميادين السعي لا في زوايا الخمولة.

وعندما نرى أو دعنا نرى ماذا يحدث لدماغك وجهازك وجسدك عندما تطبق هذه المعادلة، السعي المادي مع الإطمئنان الروحي بوعي تام، تحفيز مسارات المكافأة والدافعية. يثبت علم الأعصاب أن الدماغ البشري يفرز هرمون الدوبامين، وهو هرمون الإنجاز والتحفيز. عندما يتخذ الإنسان خطوات عملية نحو هدفه، ليس فقط عند تحقيق الهدف النهائي، السعي والمحاولة يعطيان دماغك إشارة بالفاعلية الذاتية، مما يمنع الدماغ من الانزلاق نحو الاكتئاب والتولد الذي يصيب الشخص العاطل أو المتواكل. علاج القلق بنقل مركز التحكم. في الطب النفسي ينقسم الناس إلى قسمين: من يملكون مركز تحكم داخلي يركزون على ما يمكنهم فعله، ومن يملكون مركز تحكم خارجي ينتظرون الظروف. الموازنة بين السعي والإطمئنان تجعلك تركز

طاقتك العقلية بالكامل على جهدك وعملك وهو ما تملك السيطرة عليه، وتفوض النتيجة لله وهي ما لا تملك السيطرة عليه. هذا الفصل الدقيق يوقف فوراً إفرازات هرمونات التوتر ويحميك من الانهيار العصبي والاحتراق الوظيفي.

حالة التدفق الذهني والتركيز عندما تعمل وأنت تحمل هم الرزق والنتيجة. تتشتت قشرة دماغك الجبهية بين أداء المهمة وبين الخوف من الفشل. أما عندما تسعى بيقين واطمئنان أن رزقك مكفول، فإنك تدخل في حالة نفسية عليا تسمى التدفق، حيث يندمج عقلك بالكامل في إتقان العمل والإبداع فيه، مما يرفع من جودة إنتاجك بشكل مذهل. وهذا الإتقان هو بذاته من أعظم أسباب جلب الرزق.

لكن ماذا لو أهملنا هذا التوازن ووقعنا في فخ اللهث أو فخ الكسل؟ إذا اعتمدت على سعيك فقط ونسيت المسبب، ستعيش في حالة ذعر دائم، وتتآكل صحتك، وتصاب بأمراض الضغط والقلب، لأنك تحمل آلتك العصبية عبء التحكم في مستقبل لا تملكه. وإذا تواكلت وتوقفت عن السعي بحجة التسليم، سيصاب دماغك بالضمور، وتفقد احترامك لذاتك، وتصبح عرضة لاضطرابات القلق الاكتئابي الناتج عن انعدام المعنى والإنتاجية في الحياة. أرأيت دقة هذه الهندسة الربانية؟ الله لا يريدك آلة صماء تركض بلا توقف حتى تنفجر، ولا يريدك عالة خاملة تنتظر من يطعمها. هو يريدك إنسانا متزنا يزرع البذرة بيده وهو يبتسم، متيقنا أن من سينبتها ويسقيها هو رب السماوات والأرض. في صباحك القادم اخرج إلى عملك بقوة الواثقين، حرك جوارحك في كل اتجاه للسعي والإنجاز، ولكن اترك قلبك هادئا مطمئنا في محراب اليقين، فمن أمرك بالسعي هو ذاته من تكفل بالرزق.

لا تظن أن الله سبحانه وتعالى نسيك، فما تأخر عنك قد يكون في طريقه إليك، وما أبطأ قد يأتي مكتملا على الصورة التي يتمناها قلبك. تنفس بهدوء، لا ترهق روحك بمقارنة البدايات أو استعجال النهايات، فلكل قلب موعد، ولكل ساع رزق، ولكل صابر جبر. ازرع في هذا اليوم كلمة طيبة، خطوة صادقة، ابتسامة هادئة، فربما كان الأثر الذي تصنعه اليوم هو الخير الذي يعود إليك غداً.

0: أصيبت طفلة فلسطينية جراء غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا بقطاع غزة بالتزامن مع استهداف بالمسيرات الحربية وإطلاق نار مكثف في مناطق شمال وشرق مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة. في جنوب لبنان استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة، فيما نفذ العدو تفجيرين عند أطراف بلدة زوترة الشرقية، وتوغلت قوات العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبا قضاء حصبية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بالانسحاب. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار صنع بتضحيات المقاومين، وأن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع السلاح يتجاوز الخطوط الحمراء ويشرعن بقاء الاحتلال. جدد العدو الأمريكي في الساعات الأولى من اليوم عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران. وذكر التلفزيون الإيراني أن عدوانا أمريكيا استهدف برج اتصالات في منطقة سيريك جنوب البلاد بالتزامن مع غارات عدوانية على جزيرة قشم. بدورها أفادت وكالة فارس بدوي انفجار في قرية ميسين التابعة للجزيرة دون الإشارة إلى خسائر بشرية أو مادية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف مواقع للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير، مؤكدا بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان لها عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: ب برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844 888

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص،
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
2: بمواجهة أعدائها أمريكا وإسرائيل بعدتها وعتادها ما ضعفت وما استهانت، هي بني نوف الإباء وبني نوف الوفاء ورصت الصفوف وشهرت السيوف، هي بني نوف لا تعرف الخوف، تكسر الزحوف وتبتسم حين تشتد الظروف، وما دامت بني نوف في محافظة الجوف فلا قلق ولا خوف، ومن يبالغ أو يزايد على بني نوف ما عليه إلا أن يراجع حساباته، فبني نوف مع الله والوطن ولن تساوموا على جميع

القبيلة اليمنية وعبقرية البناء.

0: على امتداد عقود من الزمن سعت قوى الخارج إلى استهداف اليمن من خاصرته الاجتماعية الأهم، وهي القبيلة اليمنية التي عرفت عبر التاريخ بأنها صمام أمان المجتمع وحارسة الأرض والهوية والقيم. لم يكن الرهان على إشعال الثارات والنزاعات القبلية عملا عشوائيا، بل سياسة مدروسة هدفت إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإغراق المحافظات القبلية في دوامة الدم والفوضى حتى تبقى بعيدة عن التنمية والاستقرار واستثمار ثرواتها وخيراتها. أدرك العدوان السعودي الأمريكي مبكرا أن القبيلة اليمنية حين تتوحد تصبح رقما صعبا لا يمكن كسره، لذلك عمل على تغذية الثارات وإحياء الأحقاد وتوسيع دائرة التقطع والنهب والاقتتال وتحويل بعض المناطق إلى ساحات استنزاف دائم، خصوصا في محافظات الجوف ومارب وعمران وصعدة، وهي المحافظات التي تمتلك موقعا استراتيجيا وثروات هائلة وإمكانات زراعية ونفطية كبيرة. غير أن السنوات الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى حملت تحولا لافتا في وعي المجتمع عموما وأبناء القبائل خصوصا، فبعد أن اكتوى الناس بنار الفوضى وعاشوا مرارة الثارات والانقسامات، بدأت تتشكل قناعة واسعة بأن معركة اليمن الحقيقية ليست بين أبناء القبيلة الواحدة، بل مع من يسعى إلى تمزيقهم واستنزافهم وإبقائهم رهائن للفقر والتخلف.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.

0: من قلب المشهد القبلي اليمني عائدت القبائل لتضع حضورها في صدارة المشهد السياسي والعسكري. معلن من قلب المشهد القبلي اليمني عائدت القبائل لتضع حضورها في صدارة المشهد السياسي والعسكري معلنة أن مرحلة جديدة من التعبئة والاستنفار قد بدأت، وسط تأكيد على مواصلة المواجهة تحت عنوان حماية السيادة وانتزاع الحقوق. فقد أعلنت رئاسة مجلس التلاحم الشعبي القبلي باسم المشايخ ووجهاء وقبائل اليمن الأبية في بيان لها تأييدهم بكل قوة للدعوة التي أطلقها سماحة قائد الثورة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي رسمت خارطة طريق وطنية وسيادية شاملة لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته وكسر الحصار وترسيخ معادلة الحرية والاستقلال. كما أعلنت الجاهزية الكاملة ورفع مستوى الاستعداد في مختلف الساحات والميادين وتعزيز وحدة الصف الوطني وتحصين الجبهة الداخلية وتفعيل كل أشكال الحضور الشعبية الداعم لمعركة السيادة والبناء والتنمية، بما يسهم في تجاوز أثار سنوات الاستهداف والحصار وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والإنتاج والاعتماد على الذات. ودعت كافة قبائل اليمن الأبية إلى الالتحاق الواسع بدورات التعبئة المفتوحة طوفان الأقصى وتحصين الجبهة الداخلية والاستمرار في الزخم الشعبي بالمظاهرات والوقفات القبلية الحاشدة لرفض القوات المسلحة اليمنية بالمقاتلين في أي زمان ومكان. وأهابت رئاسة مجلس التلاحم الشعبي القبلي بكافة مشايخ ووجهاء وقبائل اليمن الميامين إلى أهمية تعزيز الوعي والبصيرة وتكاتف وتلاحم ورص الصفوف والالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة بما يصون الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والمشاركة الفاعلة في برامج البناء والتأهيل والإعداد بما يعزز قدرة الوطن على حماية سيادته وصون كرامته وانتزاع حقوقه المشروعة.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، جاءت دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بفضل الله سبحانه وتعالى للتحرك لتحرير المحافظات الجنوبية ورفع الحصار، تحرير كل أرض من شبر اليمن بإذن الله سبحانه، كل شبر من أرض اليمن. يوم أمس كانت هناك استجابة، ومنذ أن أطلق السيد القائد هذه الدعوة في بيانه بمناسبة الهجرة النبوية لهذا العام 1448 كانت هناك تعبئة عامة وتحرك شعبي واسع استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. يوم أمس نظمت قبائل الجبين بمحافظة ريمة وقفة قبلية حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار. وفي هذا الخروج وفي هذا الحشد بالطبع رسالة للعدو السعودي الذي ما زال يستمر في حصاره وفي عدوانه، هي رسالة أيضا لمن تحالف مع هذا العدو للمرتزقة، إذا كانت هناك نية حقيقية ونية صادقة للإصلاح أن يعودوا إلى حضن الوطن وأن يرفعوا عدوانهم وحصارهم، ما لم فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى أولو قوة وأولو بأس شديدة، وقد جربوا هذه القوة وهذا البأس خلال السنوات الماضية حين راهنوا على دخول صنعاء خلال أسبوع، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى 11 عاما لم يستطع أحد أن يمس صنعاء بسوء، باستثناء بعض الغارات التي شنها العدو المجرم السعودي على الأحياء السكنية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لم تكسرنا هذه الغارات، بالعكس ولدت جيلا واعيا يعرف من هو عدو ويعرف ماذا يريد هذا العدو. المشاركون في وقفات يوم أمس التي كانت في قبائل الجبين في محافظة ريمة أكدت تأييد الكامل والاستجابة السريعة لدعوات النفير العام والتعبئة الشاملة، وأيضا الاستعداد والجاهزية لإسناد القوات المسلحة اليمنية حتى إنهاء العدوان والاحتلال والحصار بما يحقق للشعب اليمني استقلاله وحريته ومكانته. أيضا في محافظة محافظة عمران كانت هناك مسيرات راجلة تنشد روح التعبئة. شهدت عدد من مديريات محافظة عمران مسيرات راجلة نظمتها قوات التعبئة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. هذه رسالة يعني أيضا أخرى يحملها هذا الشعب للعدو بأننا متوحدون، سواء في عمران، في مارب، في ريمة، في محافظة صنعاء، كان هناك نكف قبلي قبل أيام، في المحافظات اليمنية بشكل عام القبائل اليمنية لن تتوقف ولن تتوانى في الوقوف صفا واحدا ضد هذا العدو ما لم يعود عن غيه وعدوانه وحصاره. بفضل الله سبحانه وتعالى هناك رجال أشداء أقوياء ويعملون ويستعدون بكل ما أوتوا من قوة بإذن الله سبحانه وتعالى على التدريب والتجهيز والتأهيل للمعركة القادمة، وستكون بإذنه سبحانه وتعالى هي المعركة الفاصلة بيننا وبين العدو السعودي. هذه الرسالة أو هذا البيان الذي تحدث عنه قائد الثورة لاقى استجابة واسعة من القبائل اليمنية، من الشعب اليمني، وارتياح شعبي واسع، لأنه هذا هو المطلب الأساسي والحقيقي والذي تحركت من أجله وبدأت من أجله ثورة 21 سبتمبر، هو تحرير كل شبر من أرض الوطن من أي محتل، وأن تكون اليمن ذات سيادة ودولة مستقلة بإذن الله سبحانه وتعالى. من المهم الإعداد للمعركة القادمة لأنها ستكون معركة تحتاج منا إلى وعي لن يتوانى فيها العدو باستخدام أقصى الوسائل التي يمكن استخدامها، سواء الوسائل العسكرية أو وسائل التضليل أو الوسائل الإعلامية، حتى يصنع منا أو يحاول استغلال الثغرات والفجوات الموجودة. لكن بوعينا وبإيماننا بالله سبحانه وتعالى، ثقتنا أيضا بالقيادة الثورية، سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قلت في البداية، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد.

0: أعلن مباركتنا والاستجابة والجهوزية والجهوزية الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي،
1: وأيضا تأكيدا على بيان قوات التابعة العامة في الخروج والاستنفار والنفير العام. وخروجكم هذا الكبير والمشرف يعبر عن جهوزيتكم العالية وعن استعدادكم العالي للتحرك بكل ما أوتيتم من قوة.
2: وإذا استمر الحصار والعدوان فإن خياراتنا العسكرية واسعة وموجعة، وقبيلة جهران مستعدة للمشاركة بقوافل من الرجال والمدد لكسر هذا التقلص.
3: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد في غزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية.

0: السعودية الإماراتي العميل، نقول له إن لم تنفذ بنود الاتفاق وخارطة الطريق ودفع مرتبات الموظفين واستخراج نفطنا وغازنا واستعادة حقوقنا بالسلام، فإننا خرجنا نلبي دعوة سيدنا وقائدنا وأننا نحن إشارته، وسنأخذ حقوقنا بالقوة، ولن تظل تماطلنا 11 عام.
1: مرتباتنا محجوزة ومحاصرين، ثروتنا منهوبة، حصار جائر، ونحن جاهزين ومستعدين جهوزية عالية جدا جدا جدا لانتزاع حقوقنا بالقوة.
2: وانا اقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن جنودك في اي وقت يا سيدي عبد الملك، ومستعدون للمرحلة القادمة ان شاء الله بكل اعتادنا وكل قواتنا ان شاء الله.
3: ان شاء الله تقضي الفرصة الاخيرة للسعودي، ونحن قادمين لا على الامريكي ولا الاسرائيلي ولا بالاكوتر ولا الباكستاني بيجندوا في عدن، والله نحن واثقين بالله. الله يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت.

0: تجمع.
1: ظن مستمعينا الأعزاء هكذا كان هو خروج القبائل اليمنية وتفاعلها مع دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار. للحديث أكثر عن القبيلة اليمنية وكيف ترفع جهوزيتها خلال هذه الفترة واستجابتها لهذه الدعوة للسيد القائد، معنا عبر الهاتف الشيخ عباس الشومي مسؤول التلاحم القبلي في محافظة حجة. أهلا وسهلا بك شيخ عباس،
2: حياكم الله أستاذ العزيز.
1: كل تحية لك. بداية شيخ عباس، يعني ماذا تعني لكم دعوة السيد القائد في بيان الهجرة النبوية لهذا العام عام 1448 لإنهاء العدوان والحصار؟ يعني أنتم كشيخ قبيلة ماذا عملتم، ماذا تعني لكم هذه الدعوة؟
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير وشعبنا وطنا إن شاء الله في عز وكرامة ونصر وتمكين. بخصوص دعوة السيد القائد حفظه الله ونصره، طبعا لقت استجابة كبيرة من عموم القبائل اليمنية. لدينا في محافظة حجة نحن استجبنا وأكدنا للسيد القائد كما أكدنا سابقا أننا القبيلة اليمنية في محافظة حجة، قبائل محافظة حجة بشكل عام، مفوضين للسيد القائد في كل خيارات، ونحن سيوف وجنود مجندة، والقبائل اليمنية تقوم بالواجب من جانب النقابة القبلي. يعني في هذه الأيام بالأمس القريب كان لنا في مديرية مبين محافظ حجة نقاب قبلي مسلح كان له زخم كبير، فدعت كل قبائل المديرية من كل حلب وصوب، ولم يسبق لهم مثل هذا الجموع. لذلك نحن في خندق واحد، نحن والقيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية والأمنية جميعا والقبائل اليمنية، كلنا في خندق واحد في مواجهة العدوان ورفع العدوان عن اليمن ورفع الحصار واستعادة حقوق الشعب وثروة الشعب المنهوبة وموارده المالية المنهوبة. بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون تكون القبيلة اليمنية هي الرافد الأساسي كما كانت منذ بداية العدوان. نحن مستعدون وجاهزون، ونؤكد للسيد القائد ولشعبنا اليمني والأعداء جميعا نقول لهم رسالتنا أننا مع السيد القائد، ونحن جاهزون ومستعدون، وسوف نواصل أضعاف الجهود السابقة حتى تحقيق الأمن بإذن الله تعالى.
1: نعم، شيخ عباس تحدث أنه كان هناك نفير للقبائل اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى بعد بيان السيد القائد، يعني ما هي الخطوات التي تتلو هذا النفير؟
2: الخطوات التي تتلو هذا النفير، أولا التحشيد الجبهات، أيضا مواصلة دورات طومار الأقصى لاستعداد التعبئة العامة في كل الجوانب، بالتوعية جانب التوعوي، جانب الحفاظ على أمن واستقرار والنسيج الاجتماعي والصف الداخلي في مواجهة الخلايا النائمة، خصوصا في هذه الأيام العدو يركز أكثر على الخلايا النائمة والحرب الداخلية. لكننا نقول العدو كما فشلتم في المحاولة السابقة أيام قيفة وأيام كشر حجور، يعني كل هذه المحاولات بعد فشل، هذه كلها تبوء فشل. نحن نؤكد لهم أننا بالمرصاد، ونحن نرصد ونتابع كل التحركات للخلايا النائمة، ونقول لهم ستجدون حيث تكرهون.
1: نعم شيخ عباس، يعني كان هناك نفير قبلي في محافظة حجة، في عمران، في مارب، وفي ريمة وغيرها من المحافظات الحرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف تقرؤون هذه الوحدة للقبيلة اليمنية بعد دعوة السيد القائد بالتحرك العملي والاستجابة الكاملة له؟
2: أولا القبيلة اليمنية هي الرافد الأساسي في كل مراحل اليمن عبر التاريخ، ولكن في السنوات الماضية الأخيرة كان قد غيب دور القبيلة اليمنية واستبدل من دورها في الحفاظ على الوطن والأمن والاستقرار والمبادئ والقيم القبلية الصحيحة التي بنيت على القبيلة اليمنية إلى اتجاه آخر. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة المسيحية القرآنية استعادت القبيلة اليمنية دورها حقيقة. أولا التماسك والتلاحم والنسيج الاجتماعي. ثانيا القبيلة اليمنية أصبحت هي الرافد الآن، الرافد للجبهات الجانب العسكري والجانب الأمني.
1: نعم.
2: القبيلة اليمنية هذه القبيلة سوف تظل، ونحن نؤكد أننا سوف نظل مع القيادة ومع الجيش والأمن في مواجهة العدو ومواجهة كل المخططات وإحباطها، جميع المخططات والمؤامرات التي تحاول النيل من من من, من أمن واستقرار وسيادة واستقرار هذا الوطن. نعم. نحن لهم بالبرصاد. القبيلة من سوف تكون في المقدمة، نحن سوف نقدم المقاتلين جاهزين، لدينا مقاتلين لدينا بالآلاف، يعني الآن أصبحت القبيلة اليمنية تعتبر الجيش الاحتياطي.
1: نعم.
2: الجيش الاحتياطي موجود الآن الحمد لله بفضل دورات الطوفان الأقصى، أصبحنا الآن بالمرحلة السابعة أو الثامنة لدينا في مديرية مبين محافظة حجة. يعني اجتزنا مرحلة كبيرة في الإعداد وفي التوعية وفي الاستعداد الجانب العسكري والجانب التوعوي والفكري ايضا.
1: نعم. حتى في القوات المسلحة هناك الكثير من ابناء القبائل اليمنية الذين هم ملتحقين بقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخ عباس، نتحدث عن الرسائل التي تحملها هذه الوحدة وهذا الخروج بهذا الشكل وهذا النفير الاجتماعي بشكل عام، الرسائل التي يوصلها للعدو من خلال هذا الخروج.
2: اولا رسالتنا، اول رساله نوجهها للقائد السيد القائد حفظ الله، يعني نقول له يا سيدي نحن القبيله اليمنيه، نحن سيف في يدك، امر بنا رفيقا من البحر وخذنا. ثانيا رسالتنا للعدو نقول لهم القبيله اليمنيه لا تحاولوا الرهان عليها، القبيله اليمنيه قبيله ذات هويه ايمانيه يمانيه اصيله، لا يمكن ان تتغير في اهدافها وقيمها. نحن مع دين حفاظا على الدين وحفاظا على الوطن ودفاعا عن ديننا وكرامتنا وعزتنا وسيادتنا، ولا يمكن العدو ان يستغل او او او, أو يحاول استغلال اي ثغره من هذه الثغرات التي يثيرها بعض امراض النفوس. لكن نقول العدو نحن لك بالمرصاد، نحن لك بالمرصاد ورؤوسنا قبل رؤوس الجيش والامن.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ عباس، أهمية تزامن هذه التحركات القبلية الآن وبيان السيد القائد مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
2: طبعا يا سيدتي نحن مسير على درب الحسين عليه السلام، مسيرتنا هي مسيرة الحسين، امتداد المسيرة الحسين عليه السلام، لذلك اجتمعت علينا كل تحالفات العرب والعجم القوى العظمى، ولكن طالما أننا استلهمنا مسيرتنا وجهادنا من مسيرة الإمام الحسين عليه السلام الذي قال ورفعها هيهات من الذلة.
1: نعم.
2: نقول لهم هيهات من الذلة اليوم وغدا حتى نلقى الله، نصر أو شهادة.
1: نعم. ما هي القيم التي اليوم تتحرك القبيلة اليمنية في إطارها؟
2: القيم طبعا أول قيم القيم الدينية. القيم الدينية الجهادية، يعني القيم الدين الحنيف المستقاه من القرآن الكريم، الجهاد في سبيل الله، يعني هذه القيمة الأولى التي لا يمكن للإسلام ولا الأمة أن تنال عزتها وكرامتها إلا بقيمة إلا بمبدأ الجهاد. هذا أول مبدأ، وقيمتنا القيم الإنسانية، القيم الأخلاقية أيضا لدينا قيم أخلاقية، نحن نتعامل مع العدو بقيمنا الدينية وقيمنا الأخلاقية. مثلا على سبيل المثال الأسرى، عندما يكون لدينا أسرى نتعامل معهم بتعامل أخلاقي بعكس ما يتعامل مع العدو. كل قيم والشهامة والكرامة والنخوة وكلها قيم وشيم يمنية كبلية أصيلة نحن متمسكون بها.
1: نعم. شيخ عباس، ما الذي أعاد للقبيلة اليمنية هذا الوهج وهذا الحضور الكبير في الميدان؟
2: كما سبق أن ذكرت لكم أن القبيلة اليمنية كانت قد غيب دورها.
1: نعم.
2: وانحرفت عن مسارها.
1: نعم.
2: كان قد انحرفت عن المسار الذي عرفت به القبيلة اليمنية عبر التاريخ خلال الثلاثين أو الأربعين سنة اللي مضت، لكن يعني كان دور القبيلة اليمنية إلى قطاعات، إلى تقطعات طريقات، إلى نهب المسافرين، إلى كذا، يعني أصبحت القبيلة اليمنية يعني في موقف ضعف، لكن بفضل السيد القائد والقيادة المسيرة القرآنية بالأمانة نقولها بأمانة أن القبيلة اليمنية استعادت دورها، يعني استعادت دورها واستعادت مكانتها ومسارها الصحيح، يعني قيم الدفاع عن الوطن، قيم النخوة، قيم الشهامة، قيم الكرامة، قيم عزة النفس، هذه الاستعادة ونصرة المظلوم. تمام. والوقوف ضد الظالم والوقوف ضد أعداء الوطن.
1: نعم. وهذه هي القيم التي نشأت عليها في الأصل القبيلة اليمنية.
2: هذه القيم الأساس للقبيلة اليمنية، لكن قلنا كما قلت ذكرت لكم سابقا أنها انحرفت عن مسارها.
1: نعم.
2: يعني حاول النظام السابق والأنظمة السابقة أن يحرفوا القبيلة اليمنية عن مسارها لأنهم كانوا يخافون من القبيلة اليمنية. دور القبيلة اليمنية كان كبير، لكن لأنهم يعني يخافون انقلاب القبيلة اليمنية على حكمهم ونظامهم. لكن السيد القائد أول مرتكز ارتكز عليها القبيلة اليمنية، لأن المسيرة مسيرة عدل ومسيرة تصحيح. فعندما اعتمد رأى السيد القائد أن القبيلة اليمنية غيب دورها، أول خطوة كان خطأ السيد القائد حبيب الله استعاد دور القبيلة اليمنية.
1: نعم، وهذا من باب الإنصاف فعلا للقبيلة اليمنية ورجال القبيلة اليمنية. شيخ عباس، كيف تنظرون إلى دور القبائل اليمنية في المرحلة المصيرية الآن، يعني بعد إعلان السيد القائد لهذه المرحلة وإنهاء العدوان والحصار بإذن الله سبحانه وتعالى؟
2: القبيلة اليمنية سوف تكون في المقدمة، وكما ذكرنا وكررنا وأكدنا دائما أن القبيلة اليمنية رفضت الجراحات بالمقاتلين بالمال بالسلاح بالقوافل المادية والمالية، وأيضا سوف نستمر، وأيضا جهودنا واستعدادنا أكبر مما مضى، يعني بمئات الآلاف من الاستعدادات. يعني أصبحنا الآن القبيلة اليمنية معظم أبناء القبيلة اليمنية حوالي 70 أو 80% من أبناء القبيلة اليمنية الآن أصبحوا جاهزين للمعركة. أصبحوا جاهزين المعركة، مستعدين متدربين على كل أجهزة على كل الأسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة،
1: يعني في دورات طوفان الأقصى. يعني هل هناك من أعداد مثلا عدد الدورات، عدد الملتحقين بهذه الدورات، حجم التفاعل والمتدربين فيها؟
2: نعم، في عندنا إحصائيات، يعني في محافظة حقية حوالي أكثر يتجاوز أكثر من 300,000 متخرج من يعني حسب الإحصائيات اللي لدي أنا التي أعلمها، أكثر من 300,000 متخرج من الدورات طوفان الأقصى، يعني في كل حوالي 13 مرحلة وصلنا إليها في محافظة حجة. المرحلة الثانية عشر قبل حوالي 15 يوم دشنا في المحافظة بحضور الأخ المحافظ المحافظة ومدير أمن المحافظة ومسؤول التعبئة في المحافظة، دشنا المرحلة الثانية عشر من دورات طوفان الأقصى.
1: ما شاء الله، إذن نسأل الله لكم التوفيق. شيخ عباس، أي كلمة أخيرة لك أو إضافة قبل أن نختم هذا؟
2: كلمتي الأخيرة نقول السيد القائد، يا سيدي أننا جنودك المجندون، وكلمتي الأخيرة لإخواننا المغرر بهم وإخواننا الذي بيزور خاصة في هذه الأيام، نقول لهم عودوا يا رجلكم الله بالعدو، أكثر ما يقارب أكثر من 13 سنة وأنتم تراهن على العدو، ولكن رهانكم خاسر، ولكن عودوا إلى أحضان قبائلكم، ونحن نقول لكم من شرد ولد كان ما شرد. أهلا وسهلا بكم، نحن نفتح لكم الأحصان ونستقبلكم ونرس بأوضاعكم، ونقول عفى الله عما سلف ونعود كلنا ونسير في مسار واحد من أجل الدفاع عن الوطن وتحرير وطننا واستعادة حقوقنا واستعادة خيراتنا وثرواتنا.
1: إذن وصلت هذه الرسالة، كل التحايا لك مسؤول التلاحم القبلي في محافظة حجة الشيخ عباس الشومي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لكم، الله معكم.
0: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية.
3: كامل السيد مناصر ويبايع ويقول حاضر سلام، ما يسمع أوامر غير أبو جبريل، نحن سنوفي معك ولا حتى نرى البسمة والسعادة في وجه هذا الشعب الغالي العظيم، ونراها جلية في وجه السيد القائد.
4: ونعاهد سيدي السيد عبد الملك ان احنا معه بالروح بالدم بأولادنا.

0: باقي جاي ياشه.
1: نعلن جهوزيتنا التامة والكاملة إلى النفير إلى الجبهات.
2: جاهزين بكل صدق وبكل صراحة، ولو ما إحنا صريحين ما أتينا إلى هذه البقعة، ونحن مستعدين للدفاع عن الوطن ولدفاع رفع الحصار ولقتال السعودية وأذنابهم في الداخل أو الخارج.
3: نؤكد جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
4: رسالة للسيد القاعد، نحن جنوده نصرة الحق ونصرة غزة وضد الظلم والكفرة.
2: وفي هذه الوقفة ترسل اليوم قبائل الرجوم من محافظة المحويت

حالة اللا حرب واللا سلم رهن عليها العدو السعودي فترات طويلة لتحقيق أي نصر أو حدوث أي خلل أو تنشيط محاولة تنشيط أي خلايا نائمة أو محاولة تحقيق أي إنجاز أيا كان هذا الإنجاز ولو كان إنجازا وهميا بالنسبة للعدو السعودي وحاول أن يتباهى به. لكن على العكس من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى كانت فترة اللا حرب واللا سلم هذه هي فرصة لنا لكي نبني أنفسنا من الداخل، نعد أنفسنا، نجهز أنفسنا. بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا خلال هذه المرحلة أن نكون أقرب إلى الشعب الفلسطيني وإلى القضية الحقيقية التي تحركت من أجلها ثورة 21 سبتمبر. استطاعت صواريخنا وطائراتنا المسيرة بفضل الله أن تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتدك عمق العدو الإسرائيلي. استطعنا أيضا أن نبني جبهة داخلية قوية من خلال هذه التحركات ومن خلال النفير العام الذي تطلقه القبائل اليمنية، من خلال دورات طوفان الأقصى، من خلال التعبئة العامة، من خلال أيضا زيادة فرصتنا في الإنتاج الزراعي. كانت هناك فرصة كبيرة لنا خلال هذه الفترة لا حرب ولا سلم بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن لن تستمر هذه الفترة طويلا. قائد الثورة حذر العدوان السعودي وفي فترات طويلة وهو ينبه ويحذر وينصح بأن يعود هذا النظام عن غيه وعن حصاره وعن عدوانه، لكن للأسف لم يكن هناك أي استجابة، لم يكن هناك أي محاولة لإبداء حتى حسن النية، لا سواء في ملفات الأسرى، لا سواء في ملفات المرتبات وإعادة الإعمار، لا سواء في رفع الحصار. على العكس من ذلك ما يبرهن أن العدو هذا ناوي على عدوان وحصار أشد وأبشع من العدوان السابق. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى كان التحرك هنا استباقي لكي نستبق هذه الخطوة التي يريد العدو السعودي أن يوصلنا إليها. كانت هذه الخطوة بتجهيز وتحشيد الرجال والصناعات العسكرية اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا تعزيز دور القبائل اليمنية من خلال النفير العام الذي تقوم به. الخيارات واسعة أمامنا بفضل الله سبحانه وتعالى، والرجال جاهزون، الأجهزة الأسلحة موجودة، ولكن الجميع منتظر لإشارة فقط من قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن منتصرون.

0: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
1: وجه رسالة إلى تلك القوى الكافرة من كلية الهندسة بأننا حاضرون وبقوة لتوجيه

0: وتسديد أقوى الضربات النوعية والاستراتيجية رفقة بأبناء القوات المسلحة اليمنية.
1: جاهزين، احنا جاهزين، انا جاهز بسلاحي وعيالي وكلي، كل ما املك انا جاهز السفر للجهاد في سبيل الله.
2: جاهزون في كل الجبهة، جاهزون بكل الصواريخ، جاهزون بكل الطائرات المسيرة، لا نرهب ولا نخاف الا الله سبحانه وتعالى.
3: مستعدين للمواجهة بأي وقت وبأي زمان وفي أي مكان.
1: رسالتنا إلى الأعداء بأننا جاهزون لهم وعدينا العدة وللخونة وللمرتزقة، ورسالتنا للسيد اشتد وإحنا حزامك، والله إن إحنا جاهزين جهود الجبال الشوامخ هذه.
4: الشعب اليمني بكل طبقاته بكل فئاته، العاملين وأصحاب الدراجات النارية وموظفين وعمال، كلهم يدا واحدة وكلهم مستعدون فداء للشعب.
5: سربنا على بركة الله، والله ما ترى منا إلا ما تقر به عينك وتصد به نفسك.
6: بإذن الله في أتم الجهودية ونوجه إدارتنا على السيد القائد عبد الملك بدر الدين رضوان الله عليه. نحن جاهزون يا سيدي عبد الملك، اضرب قناة ما تشاء، أنت موسى ونحن عصا، اضرب قناة فالبر فالبحر فالجو، جاهزين لخوض أي معركة داخلية
7: جاهزون لكي نستخدم أو لكي ندافع عن عزتنا وديننا وكرمنا وقيادتنا بكل ما أوتينا من قوة حتى آخر قطرة من دمائنا.
8: أعداد واستعداد، قتال وجهاد، حرب حتمية لابد منها، والنصر قادم بإذن الله.
9: قولك يا سيدي نحن معك أينما أنت وأينما كنت، فوالذي نفسي بيده لا نتخلف عنك أبدا، فنحن معك بالقول والفعل والعمل والمال والولد وكل ما نستطيع.

إذن مستمعينا الأعزاء، عندما نشاهد العدو الإسرائيلي كيف يتحرك وكيف يعد العدة، حقيقة نتساءل لماذا لا نتحرك ونحن أصحاب الحق ونحن أصحاب الأرض ونحن ملاك هذه الأرض. العدو الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل اليوم ليوقع هذه الأمة في شراكه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وهذه التحركات وصمود الرجال في الجبهات سواء المقاومة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى في فلسطين، في لبنان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليمن، بفضل الله سبحانه وتعالى سننتصر على هذا العدو مهما بلغ حجم إعداده لنا، إلا أننا بفضل الله سبحانه وتعالى متمسكون بالله، لأن إعدادنا لا يعتبر فقط أو مقتصر على الجانب العسكري. الإعداد الإيماني والإعداد في مسألة الوعي والفهم بخطورة هذا العدو، والإعداد من ناحية الجانب الإيماني والتوكل على الله سبحانه وتعالى في ميدان العمل والتحرك العسكري سيؤتي ثماره. اليوم نشاهد تحركات العدو الإسرائيلي سواء بعد رضوخ الحكومة اللبنانية، سواء التحركات التي يقوم بها في إقليم الصومال، كل هذه التحركات، وأيضا عودة العدوان الأمريكي مجددا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد كل تلك التفاهمات وكل تلك المذكرات التفاهم والتوقيعات، إلا أنه للأسف عاد لعدوانه وعاد باستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا يدل على أن هذا العدو لا يحمل أي ذرة نية لسلام، وإن كانت هناك توقيعات واتفاقيات هي فقط لإعادة ترتيب أوراقه. نستثمر هذه الفرصة لنعد أنفسنا ونتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى في واقع الميدان بنية النصر، والله سبحانه وتعالى معنا وهو ناصرنا.

معركة القائمة هي معركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. أي طرف في هذه المعركة يفعل شيئا ضد بلدنا فهو يفعل ذلك خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، استجابة للأوامر والتوجيهات الأمريكية. لذلك نحن في مثل هذه الحالة لن نقف لنتفرج على شعبنا يتبور جوعا، ينهار وضعه الاقتصادي بأكثر مما هو قائم. وضع القائم لا يطاق، شعبنا يصبر على ما لا يصبر عليه أي شعب في الدنيا، ويصبر لاعتبارات مهمة، لأنه يثق أن هناك معركة مهمة، موقف كبير، قضايا أهم، أولويات مهمة. شعبنا يصبر لأنه آثر الشعب الفلسطيني على نفسه وعلى قضاياه، لأنه امتداد لأجداده الأوائل الذين قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء شرق غزة. وفي مدينة غزة صعد جيش العدو من عملياته العسكرية، حيث نفذ عمليات نسف استهدفت مباني سكنية شرق المدينة، كما أقدم على تنفيذ عملية نسف أخرى في شمال القطاع. وفي جنوب لبنان استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة، فيما نفذ العدو تفجيرين عند أطراف بلدة زوطر الشرقية. وتوغلت قوات العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبا قضاء حصبية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بالانسحاب. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار صنع بتضحيات المقاومين، وأن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع السلاح يتجاوز الخطوط الحمراء ويشرعن بقاء الاحتلال. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على جنوب إيران فجر اليوم بأنها انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام أباد، مؤكدة أن أمريكا لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وخرق الوعود جزء من طبيعتها. وكانت قد أفادت مصادر إيرانية في سيريك جنوب إيران بسماع دبي انفجارات عديدة نتيجة عدوان أمريكي. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان استهداف مواقع للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير، مؤكدا بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان لها عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
2: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: أحيا اليمن من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: والأرض إلنا والمنازل والبيوت، وعمنزلتنا ما بيعلى منزلي. عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي. الأرض إلنا والمنازل والبيوت، وعمنزلتنا ما بيعلى منزلي. عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي. لولا حجن نطحن من الصخر قوت، وعالموت تتقدم وحيدة الأرملة، وعرقابهم صعب جبل عابر يموت، والأخذ بالخاطر عجسر الأول. عوجودنا يا أرض مضر شدي، تيعرف الوجودنا مش عارفين. تاريخنا صفحات بيضة مخلدي، عكربلا ودم الحسين محلفين. وقد ما تجيبوا جيوش بجندي مش خايفين جنودكم، مش خايفين. نحنا عصدر الأرض قوة مجمدي، من الشجر بنموت نحنا واقفين.
2: علمانة طلوصة، سلوا نيحة، سلوا التومات، سلوا الدبشة عن الرايات الخافقات فوق الجبال الشاهقات. تنبيكم أن رجال المقاومة ليلهم كنهارهم، عنوة ينالون من أعدائهم وجها لوجه، وفي وضح النهار في قمم الجبال قبل بطون الوديان. سنسأر في جبهات القتال ونمضي حتى النار.
3: نبه المجد قوموا يا أهل الدار، هجموا العدا سيف البأس بالدور.
0: الخازوق العربي والحضن العبري.
3: بطل الفداء صد الزحف فتوح. نده المجد قوموا يا أهل الدار، هجموا العدا سيف البأس بالدور.
0: مستمعينا الكرام، قال الإمام علي عليه السلام: العلم ثلاثة أشبار، فمن بلغ الشبر الأول تكبر، ومن بلغ الشبر الثاني تواضع، ومن بلغ الشبر الثالث قال إني لا أعلم شيئا. ولكن اليوم من لا يعلم شيئا هو الذي يبلغ عنان الحضيض.
4: اتفاق الإطار الذي وقع مساء الجمعة في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية استقبلته الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية بوصفه إنجازا سياسيا وأمنيا تاريخيا. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هلل له في بيان مصور بوصفه إنجازا كبيرا، فيما برز إجماع نادر بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على الترحيب به، رغم التباين في تقدير فرص نجاحه وإمكانات تطبيقه على أرض الواقع.
5: مواطني إسرائيل، قبل دخول السبت أود أن أبشركم بإنجاز كبير لدولة إسرائيل. الأمر الأهم في الاتفاق مع لبنان هو أن إسرائيل تبقى أولا في منطقة الحزام الأمني. هذا إنجاز كبير، وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وطالما لا يزال هناك تهديد على دولة إسرائيل، وهذا أيضا ضربة كبيرة لإيران.
4: المقاربة الإسرائيلية التي غلب عليها الطابع الاحتفالي اتفقت على أن جوهر الاتفاق يتمثل في تثبيت بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما يسمى بالحزام الأمني، وفي منحه حرية عمل داخل هذه المنطقة، مع ربط أي انسحاب لاحق بمسار تدريجي يخضع للرقابة والتحقق. كما رأت أن الاتفاق يؤسس لفصل الساحة اللبنانية عما أسمته النفوذ الإيراني في لبنان. وفي موقف نادر يجمع نتنياهو بأحد أبرز خصومه السياسيين، رحب رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بتوقيع الاتفاق، الذي رأى أن القضاء على حزب الله في لبنان يمثل مصلحة مشتركة للبنان وإسرائيل. لكن هذا الترحيب لم يحجب التحذيرات داخل إسرائيل من الإفراط في التفاؤل، فمعلقون عسكريون اعتبروا أن الاتفاق رغم ما يطرحه من مبادئ جديدة يبقى اختباره الحقيقي في التنفيذ، محذرين من أن أي إخفاق في التطبيق قد يعيد الاتفاق إلى مصير تفاهمات سابقة بقيت حبرا على ورق.

0: المجد قوموا يا اهل الدار هجم العدا سيف البأس للدور صهوة رعد ترمي برق من نار بطل الفتاة صدم الزحف
1: أرضنا هاي عرضنا واللي ما بيدافع عن عرضه بيكون بلا شرف اللي ما بيدافع عن أرضه وعرضه بيكون بلا شرف شو يعني شو إله عازي بعد بالحياة إذا بده يتنازل عن الأرض يلي هو ربي فيها يلي هو إله من 1400 سنة متواجد فيها نحن مش جداد على هاي الأرض نحن من 1400 سنة موجودين هون
2: من أيام كربلاء ونحن في زمن عاشوراء
1: من أيام أبا ذر الغفاري نحن من هونيك متواجدين هون نحن مش جداد على البلد ولا جلب على البلد عرفت؟ فكيف بدنا نترك هاي الأرض دافعين دم حقها هيدي الأرض هلا غاصة غاصة ما عم تقدر تبلع بقى هيدا الدم طار عم ينزل عليها فكيف بدنا نتركها

0: على عكس ذلك النهج الحسيني، مثلي لا يبايع مثله. جاءت الحكومة اللبنانية المتصهينة المختارة بعناية لتصل إلى هذه المرحلة من الخنوع. نقول لها مبارك لك تصهينك. نرفع أسمى وأحر آيات التباريك للأنظمة العربية المنبطحة وللمتصهينين من مفكري ومثقفي أمتنا تصهين الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية رسميا، حيث أصبح رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس حكومتها نسخة طبق الأصل لمحمود عباس، موظفين لدى الكيان الغاصب، والعاقبة لمن ما زال خلف الكواليس يتحين الفرصة لإعلان تصهينه. إننا ومن منطلق الحرص والحب نتمنى على الأنظمة العربية المنبطحة والمتصهينة أن تعمل احتفالا كبيرا واجتماعا موسعا لتبادل المباركة في مقر جامعة الدول العبرية بحضور قناة الجزيرة والعبرية والحدث الناطق باللغة العربية، لنقل هذا الحدث وهذا الانضمام المبارك إلى واحة التصهين، والذي سيعقبه ازدهار ورقي وأمن وسلام ورخاء وتنمية لأمتنا العربية والإسلامية برداء صهيوني. مبارك على أنظمة العار هذا الإنجاز الكبير، ولكن محور المقاومة مثلنا لا يبايع مثلكم.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: اكتب نص البيعة للخليفة يزيد وزينه بخدمك.
1: إذا بليت الأمة الإسلامية بولي مثل يزيد لا يبقى من دين النبي غير رسم على الجدار.
3: صلاح دينك ودنياك في المبايعة ليزيد.
2: يزيد خليفة الله بالحق وتعاطف.
1: أميرك يزيد رجل فاسق وشارب خمر، فاكتب إليه. الحسين بن علي يقول مثلي لا يبايع مثله، ولكن
4: الحسين بن علي

0: يبايع أو يضرب عنقه.
1: قتل الحسين جنون.
0: إشارة واحدة منك وسترى رأسه بين قدميك.
1: حقا إنك من سلالة الشياطين.
0: إن دم عدو الخليفة مباح،
1: ولكنه لم يشهر سيفه.
2: اهدوا إنهم في أمان. اهدوا.

0: مستمعينا الكرام، وطبعا في هذه المساحة التي نعلن فيها أننا خارج هذا الإطار من العار، وبذات الوقت نستبصر أمورنا ونحلل آخر الأحداث ونضعها في ميزانها الصحيح، من خلال ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن المحمدي. صباحكم خير أستاذ عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. طبعا رأينا من خلال المستجدات الأخيرة، وأيقنا فعلا أن العدو لا عهد له ولا ذمة، وكلما عاهد فريق منهم عهدا نبذه فريق آخر، بعد الاتفاق الذي كان قد تم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت إسرائيل تتحرك لإفشال هذا الاتفاق، رغم كل البروباغندا التي صاحبت ذلك الاتفاق من احتفال ومن بهجة ومن، لكن ظلنا في مساحة التخوف للعودة إلى نقطة الصفر، وفعلا عدنا إلى نقطة الصفر. هل هذا يعني أن إسرائيل نجحت في إفشال الاتفاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. طبعا في البداية من المعلوم أن لعبة الغدر ولعبة المكوس في الاتفاقية والعهود هي فيما بارزة في السياسة الأمريكية والصهيونية على حد سواء. وكانت إيران بانتصارها على القوة الغاشمة على حق القوة التي اتخذته أمريكا وإسرائيل، التي حيث أنها صمدت واستطاعت أن تستخدم استراتيجية النفس الطويل لتستطيع أن تغرق الإمبراطورية الأمريكية والصهيونية أيضا داخل الوحل في المنطقة الشرق الأوسط، واستطاعت أن تنتزع حقوق، وهي من فرضت الشروط، وهي من فرضت قلبة المعادلة. وأمام هذا كان لها مكاسب كثيرة، كان أمام العدو الصهيوني طريق واحد فقط ومسار واحد أمام رئيس حكومة الاحتلال، وهو الغدر بهذا الاتفاق، لكنه كان يعتقد أنه هو الخاسر الوحيد من هذا الاتفاق. أمريكا كانت تريد من هذا الاتفاق هو التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقها للبحث عن فرصة أخرى لممارسة عملية غدر جديدة على جمهورية إيران الإسلامية، ويبدو أنها كانت تريد المزيد من الوقت، لكن الكيان الاحتلال كان السباق في الدفع بالولايات المتحدة لارتكاب هذه الحماقات وتجديد عدوانها على جمهورية إيران الإسلامية، كما فعل هو أيضا في لبنان حيث تم صياغة إطار اتفاق تم صياغته في تل أبيب وواشنطن، وفيما حضرت الممثلين الحكومة والرئاسة اللبنانية لالتقاط الصور فقط، وإنما وكان هو إطارا أيضا صهيونيا بالسياد، وهذا بحد ذاته كان الهدف منه هو نزع ورقة لبنان من يد جمهورية إيران الإسلامية، وهم بهذا يعتقدون بأنهم نجحوا في هذا الأمر. ومعلوما من الخطوة الأولى إن إيران حين ذهبت إلى مسار الاتفاق كانت لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة المواقف الكثيرة والمتعددة طيلة العقود الماضية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تلتزم بتعهداتها أو تلتزم بأي اتفاقيات، وإنما هي تكسب الوقت فقط لإعادة اختناص الفرصة للغدر بإيران. وهم بهذا الفعل الأخير الذي تم إعلانه بالأمس أو قبل أمس، هم يريدون أيضا إعادة الأمور إلى درجة الصفر أو إلى نقطة الصفر، فيما كانت إيران جاهزة لهذا المستوى. هي ردت على العدوان الأمريكي أيضا الذي استهدف الجغرافيا الإيرانية والسيادة الإيرانية، وبنفس الوقت في المقابل كانت السلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية لم ترد على العدوان الأمريكي الذي اغتصب الحرية اللبنانية طيلة الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب على في جنوب لبنان، وهو ما يؤكد أن هذه الرئاسة وهذه الحكومة هي كانت أيضا تعمل وتتماهى مع كيان الاحتلال ومع واشنطن لتضييق الحصار على المقاومة الإسلامية اللبنانية لانتزاع سلاحها الذي هو سلاح كل اللبنانيين. ومن المعلوم أن هذه التوجهات ستسقط. هذا الحصار هو إطار على الورق، لن يكون له أي صدى في الواقع الفعلي. ستنتصر المقاومة لأن كل اللبنانيين بمن فيهم كل الفصائل سواء كانت شبرة أو مسيحيين أو دروز أو شيعة كلهم ضد هذا الاتفاق الذي بات يعرف باتفاق العار، باتفاق استباحة الأرض واستباحة الكرامة اللبنانية.
0: هل سيسهم هذا في إسقاط هذه الحكومة؟
1: نعم.
0: المسار الإيراني الأمريكي الصهيوني، تقاطع الإرادات وحافة الهاوية، طبعا كل ذلك مرتبط أيضا حتميا بالمفاوضات السعودية اليمنية وموازين القوى. ما مدى تأثير ذلك على المسار التفاوضي أو التصعيدي بيننا وبين جارة السوء؟
1: أعتقد أن أولاً أن محور المقاومة يدرك جيداً أن أي مسار شبه اتفاق مع واشنطن وتل أبيب سيفضي في خاتمة المطاف إلى الفشل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني عرف عليهم منذ عقود بالنقوص على الاتفاقيات، ودائماً ما يمارسون الغدر على حتى أنهم يمارسون الغدر على حلفائهم، فما بالك بأعدائهم اللدودين المتمثل بمحور المقاومة. طبعا محور المقاومة يمتلك الكثير من مقومات القوة لمواجهة عملية الغدر أو عملية أي تلاعب في مسارات الاتفاق، وحتى وإن عادت الأمور إلى نقطة الصفر لا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل أيضا أي خيارات أخرى. لقد استخدموا وأفرطوا في استخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستخدمت إسرائيل أيضا وأفرطت في القوة في جنوب لبنان، مسحت جنوب لبنان والمناطق التي احتلتها، مسحت كل المباني وهجرت وقتلت، ومع هذا يتشبث اللبنانيين وتشبث الإيرانيين بأراضيهم وكونوا وشكلوا صخرة قوية تحطمت على عليها المصانع الصهيونية والأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والمديان. بالنسبة لمحور المقاومة يمتلك الكثير من مقومات القوة، وما ورقت أيضا المقاومة اليمنية السعودية وما تفويض القبيلة اليمنية وتفويض الشعب اليمني بكل فئاته لقائد الثورة رضوان الله عليه هو دليل آخر له رمزية أيضا، وهو رسالة أيضا للداخل الذي ما يزال يتمسك أو يتشبث التشبث الذهني المبين بالمسارات الأمريكية أو ما يسمى بمسارات السلام الوهمية، أن خيال المقاومة هو خيال هذه الشعوب الحرة صاحبة الإرادة الصلبة التي تؤمن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تمريغ أنفها في التراب، ويجب أن يتم كسر أظافرها وأنيابها لتفويضها من المنطقة. وقد نجح محور المقاومة في هذا الجانب، رغم أن هناك من يرى أن محور المقاومة هو الذي يعيش في حالة هو المهزوم، وهذه الصورة ليست صحيحة، لأنهم يتكئون على ما يكتبه أو ما يرسمه أو ما يخط ما يرسمه الإعلام الغربي أو الماكينة الإعلامية الهائلة للغرب،
0: ربما
1: تحاول أن تشوش وتربك الرأي العام العالمي. بالمقابل ما يتزال حركة المقاومة في كل المحور سواء كانت في لبنان أو في إيران أو في حتى على مستوى فلسطين أيضا، هذا المربع الذي تم تضييق الخناق عليه من كل الاتجاهات وبرعاية دولية طبعا وأممية، ومع هذا يظل محور المقاومة بمثابة الصرخة التي صرخها أول من تعلم منه أحرار العالم الإسلامي وهو سيدنا الحسين رضوان الله عليه وعليه السلام، والذي أكد هيئة من الذلة. هذا المحور رفع شعار راية الكفاح المسلح والمواجهة الحتمية مع هذا الكيان ومع مشرفيه الدوليين وفي مقدمتهم واشنطن. لذلك يتحرك هذا المحور في إطار التوكل على الله مؤمنا بالمخزون الحضاري الهائل الذي يمتلكه وبهويته الإيمانية التي تعيد تصحيح المسارات على مستوى العالم الإسلامي برمته. في هذا الأمر تتجلى هذه الحقائق. نحن نؤمن أن هذا المحور لن يتخلى عن سلاحه ولن يتخلى عن مساره ولن يتراجع قيد أمله، لأن خيار المقاومة المسلحة هو الخيار الحقيقي لطرد هذا المحتل الذي يغتصب الأرض منذ 1948 وبإسناد دولي وبرعاية أمريكية. لذلك كل الاتفاقيات وكل مسارة السلام تحققت أنها انكشفت بأنها مسارة وهم وأنها مجرد تضليل فقط وزر الرماد على العيون. ربما يدرك شعوب المنطقة بأنظمتها وحكوماتها بأن تتخلى عن مسار هذا السلام الذي دائما ما يعودها إلى الحظيرة الأمريكية والصهيونية، وما اتفاقية العار التي أعلنته لبنان إلا دليل جديد أيضا يؤكد أن أن هؤلاء هم يعملون دائما مع هذا العدو والبدود الذي يستهدف الأمة، ولا يستهدف الأمة فقط في ثرواتها أو في إمكانياتها أو في مقومات قوتها، وإنما يستهدف وجودها. لذلك الصراع القائم في المنطقة ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل وما بين محور المقاومة المتعدد الممتد من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن، هو يؤمن أن خيار المقاومة هو الذي الصخرة الصماء التي ستتحطم عليه كل مؤامرات القرن التي تستهدف الأمة وهويتها الإيمانية وكرامتها.
0: نعم سيد الكريم، قد يكون للعدو على مراحل متعددة انتصارات تكتيكية، ولكن الانتصارات الاستراتيجية دائما ما تقلب الطاولة لصالح محور المقاومة. الحق الذي لا تسنده القوة هو حق عاجز، ودبلوماسية لا تلغي الحروب. هل هذا يعني من خلال ما سردتموه سيد الكريم أن لبنان بعد طبعا جولدا مائير الصهيونية الإسرائيلية من المؤسسين طبعا لدولة إسرائيل، قالت سيصحو أبناء العرب على أبناء اليهود يحكمونهم، وهذا ما نراه اليوم فعليا على أرض الواقع، وكل ما سعى محور المقاومة إلى نزع الانتصار يتصدرونهم في الوقت بدل الضائع، مثل الحكومة اللبنانية المتصهينة كحكومة عباس. لكن نتسأل، هل هذا سيجر لبنان إلى حرب أهلية وستكون إسرائيل قد نجحت بذلك؟
1: ربما أن هناك بعض المخاوف بأن هناك من يحاول أن هذا الاتفاق سيجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية، لكن يبدو أن التجربة مريرة لكل اللبنانيين، وأن هذا الإطار هو مرفوض من كل الفصائل وكل المكونات المجتمعية والسياسية والأكاديمية في لبنان، وهم أيضا يعون جيدا بأن أي حتى أن الجيش اللبناني بكل هيلمانه لا يستطيع مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان، لأن حزب الله يمتلك من القوة ما يكفي لأن يمرق. هو من حرر أراضي الجنوب في لبنان، هو من أعاد السيادة إلى لبنان، ولديه من الشعبية داخل القواعد داخل الشارع اللبناني، وليس محصورا على قائدة الشيعة فقط، ولكن على كل الأحرار من فصائل السنة وفصائل الدروز وفصائل أيضا المسيحيين. لذلك حزب الله هو يعمل في إطار دفع فاتورة باهظة من أجل استعادة هذه الأمة لشرفها ولمجدها ولطرد هذا الاحتلال الذي نحن مبشرين بأنه إلى الزوال، فيما أهل الأرض هم من سيتمسكون بأرضهم وهم من سيتمسكون. طبعا أنا أؤكد أن كل الخيارات المطروحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائها المتصهرين من أنظمة وحكومات الوطن العربي وتحديدا نظام العقال الخليجي وأيضا دول الطرق وتحديدا سوريا، هذا نظام الداعشي أو نظام جبهة النصرة الذي ذبح السوريين من الوريد إلى الوريد، أهو الآن يمنع مؤخرته لكيان لجيش الاحتلال الذي يمتهن السيادة السورية فيما هو يفسد في الشرق اللبناني لتضييق الخناق على المقاومة الإسلامية؟ ومع هذه كل هذه الخيارات تتصدر، لأن الوقائع والسنن الكونية والمعطيات وكل المؤشرات تؤكد أن محور المقاومة هو محور الأمل وهو محور الخلاص لكل الأحرار في هذه الأمة وفي العالم كله. نحن نعاني في منطقة الشرق الأوسط من كل هذا الانقسام ومن كل هذا التشظي نتيجة هذا الكيان الطرفاري الذي تم زرعه من قبل الإمبراطورية العظمى بريطانيا في منطلق في منتصف القرن العشرين. وهذا الكيان هو من كرس ثقافة الانقسام والتشظي للمجموعة العربية أو للأسرة العربية الواحدة والإسلامية. ومع هذا أيضا يدفع المحور المقاومة يدفع فاتورة باهظة في هذا الشأن لتغيير النمطية الثقافية أو الإعلامية التي صنعها الإعلام الأمريكي والغربي والصهيوني. وكل يوم تتسع هذه المقاومة، كل يوم تثبت أنها في النص الصواب وأنها في المسار الصحيح والصائب. وهذا ما يجعل الفرص التي هذه التحديات هي تتحول إلى فرصة أو إلى فرص متعددة لهذا المحور الذي لن يتراجع ولن يسلم، لأن الصراع في هذه المنطقة هي صراع وجود. وإن ضرب هذا المحور ستأتي الأجيال القادمة لتحمل الراية حتى تحرر الأرض العربية من هذا الاحتلال الذي دنس أرضها ومقدساتها الإسلامية. أنا أقول دائما أن إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأيضا والمقاومة الإسلامية ممثلة في حركة أنصار الله والجيش اليمني في صنعاء، هؤلاء هم خير هذه الأمة وهم من يدفعون الدم ويدفعون العمر ويدفعون ويحرقون أعمارهم كلها في إطار الدفاع عن الأمة وكرامتها في ظل ظروف صعبة وقاسية. وهذا أيضا يعيد لنا إلى الذاكرة البدايات الدين الإسلامي الذي جاء برجل واحد صلوات ربي عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي استطاع أن يقود انقلابا شاملا على المجتمع الجاهلي، واستطاع أن يبني العالم الجديد، واستطاع أن يكسر إمبراطوريتين عظميتين. ورغم أنها كان من معه كانوا ضعفاء وكانوا المستضعفين، وانتصر الحق على قوة على حق القوة. وهذا هو مسارنا وهذا هو خياراتنا، لا بدائل جديدة، لا خيارات مطروحة على الطاولة، أو لا بديل آخر غير سلاح المقاومة. سنحافظ على هذا المحور وسنناضل وسيبدأ، لأنه أيضا يمتلك من الحاضنة الشعبية على مستوى الوطن العربي والإسلامي، يمتلك شعبية.

0: حقيقية بعد أن تحول العمق السعودي إلى مسرح مفتوح لضربات الطيران المسير والصواريخ اليمنية، وعجز المنظومات الدفاعية الأمريكية كالباتريوت عن توفير الحماية المطلقة، والانتقال طبعا إلى التفاوض المباشر. قادت التفاهمات برعاية باكستاني والتي تقاطعت لاحقا مع جهود دولية أخرى مثل الصين وروسيا إلى قناعة سعودية بأن التفاهم المباشر مع صنعاء وطهران هو الخيار الوحيد لتأمين الاستقرار الداخلي والمشاريع الاقتصادية بدلا من الارتهان للوعود الأمريكية والصهيونية، يعني بدل دمجه بصراع لا ينتهي. لكن كيف ترون الوضع اليمن اليوم ما بين الحرابة في الشمال، ما بين الصومال ومخططات إسرائيل والقبة الحديدية في الغرب، ومحاولة الافتعال النعرات القبلية في الشرق من بعض من يريد الاشتباك بين القبائل؟ كيف ترون وضع اليمن في هذا الحال؟ هل هو مأزق استنزاف الحلفاء أم محاولة لتشتيت محور المقاومة عن الهدف الأكبر والتي هي وجود إسرائيل على بوابة الدول العربية شرقا وغربا؟
1: أولا يجب يتطلب أو يتوجب على الجميع أن يدرك أن الحرب التي تقودها صنعاء بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحسين حفظه الله يؤكد أن حتى هذه الحرب لا تتم لا نخوضها إلا بقيم وبأخلاق. نحن صبرنا على العدوان السعودي وعلى التحالف الكوني الذي أراد تدمير اليمن واكتشافه وتحويل مساراته من الاهتمام بقضايا الأمة والدين إلى مسارات أخرى تأتي كحديقة خلفية للرياض، التي حيث أن نظام الرياض هو نظام وظيفي جاء لتنفيذ أجندة الصهيونية العالمية، وهذا مؤكد منذ نشأة هذه الحكومات وهذه الأنظمة الوظيفية في الخليج العربي وفي دول الطوق أيضا، حتى أن هذا التغلغل الصهيوني والأمريكي وصل إلى التغلغل داخل الشارع السياسي المصري، وتم إيصال منهم يتماهون مع المسارات الصهيونية، والذين أيضا يؤكدون كل يوم أنهم يسيرون في هذا المسار لخنق أي مشروع تحرري مقاوم في المنطقة. وكانت السعودية هي من ضخت الأموال وهي من نسجت المؤامرات لتدمير كل مشروع قومي أو إسلامي أراد أن يواجه المشروع الصهيوني الذي يريد أن يستبيح المنطقة. نحن اليمنيين نخوض معركتنا أيضا مع خصومنا بقيم بأخلاق، صبرنا على هذا العدو كثيرا، وبعد أن أراد هذا العدو أن يجعل اليمن ما بين اللاتين ولا حرب، خرجت القبيلة اليمنية وهي رمزية لكل اليمنيين، لأن كل اليمنيين هم ينضوون إلى القبيلة، نحن كلنا أبناء القبيلة اليمنية، لا يمكن أن ينحرف سواء كان التقدميين أو الشيوعيين أو الليبراليين أو الإسلاميين أو الأصوليين، كلنا أبناء هذه القبائل. وخروج القبيلة بهذا النفير العام كان رسالة واضحة للداخل والخارج لأصحاب النفوس المريضة في الداخل، ورسالة للعدو في الخارج أن اليمن ما يزال كتلة صلبة، وأنه قد خرج في نفيره العام لتفويض قائد الثورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسترد الحقوق اليمنية وتسترد حقوقنا، لأننا نحن مظلومين، نحن لم نختار هذه الحرب، هذه الحرب فرضت علينا فرضا. كنا نستطيع عند بدء العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على إيران، كنا نستطيع أن نأتي إلى المملكة العربية السعودية وأن ندوس على ذيلها وأن نمسك على خناقها وأن نرجعها وأن ننتزع حقوقنا بشكل ثلث وبسيط، ولكن اليمنيين انطلاقا من منظومتهم القيمية ومنظومتهم الأخلاقية صبروا، هم لا يريدون أيضا أن ندرك أن أيضا هناك تآمر على شعوب الخليج في الوطن العربي، هذه المؤامرة هي مؤامرة صهيونية فقط، هي تدعم الأنظمة والحكومة، فيما الشعوب ستكون ضحية بهذه المسارات التي اختارتها لهم حكوماتهم وأنظمتهم في هذه المرحلة. طبعا نحن أعلننا النفير العام، هناك مسارات ستتخذها القيادة السياسية والثورية والعسكرية في اليمن، ونحن قادرون واليمن

0: دولة إلى دولة إقليمية لا يمكن تجاوزها، ورقم صعب لا يمكن تجاوزها مهما بلغت الظروف الاقتصادية، مهما ضاق الحصار على اليمنيين. نحن نعلم وندرك جيدا من الذي سرق البنك المركزي، من الذي نهب الثروات اليمنية، من الذي قتل اليمنيين، من الذي يخنق اليمنيين اقتصاديا ويخنقه برغيف القدس. نحن ندرك أن العدو السعودي وحلفائه من إسرائيل إلى واشنطن هم من مارسوا علينا كل هذا الاحتكاك لتحويل مسار اليمنيين من مسارهم الحقيقي في نصرة الدين ونصرة الأمة والدفاع عن الكرامة العربية والإسلامية. هم كانوا يريدون أن يميعوا هذا الشعب العظيم وهذا الشعب الكريم وهذا الشعب الذي لا يقبل الظلم ولا يقبل الظلم، كانوا يريدون أن يقيدوا ويميعوه. ومع هذا تم استدعاء المخزون الحضاري الهائل لليمنيين، تم استدعاء الهوية الإيمانية، فصمد هذا الشعب بشعب جيشه بلكانه الشعبية بمجاهده بقيادته السياسية والثورية حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق. وندرك جيدا ونؤمن بلا شك أننا سننتزع حقوقنا اليوم أو غدا أو بعد غدا. وعلى النظام السعودي أن يأخذ العبرة ممن سبقه ومن التجارب التي اتخذها مع اليمنيين، بأنه لم يستطع رغم التحالف الكوني أن يكتسب اليمنيين ولم يستطع أن يمزق اليمنيين. صنعاء الآن هي صمام الأمان لكل المشروع اليمني الجامع لكل اليمنيين، المشروع الكبير من المهرة وحتى صعدة ومن صنعاء حتى عدن. هذا المشروع الجامع لكل صنعاء تمثل الرمزية وتمثل الرأس للجسد اليمني، ولا يمكن أن تنهدم هذه صنعاء، هذه المدينة التي تشكلت بعد الطوفان، لا يمكن أن تنهدم، لا يمكن أن تهزها أو تهزمها هذه الكيانات الطارئة على المنطقة، لا يمكن أن تهزم اليمنيين. ومع هذا صحيح نحن نحافظ بالجوع، نحن نحافظ برغيف الخبز، لكن اليمنيين يدركون جيدا من الذي سرق ثرواتهم، من الذي أوصلهم إلى هذا الحال، وهو النظام السعودي الذي أراد إسقاط مؤامرة القرن على اليمنيين لتمزق هذا البلد الأمين. ومع هذا هناك حالة من الصحوة، هناك في الجنوب الذي المحتل اليمني هناك دعوات كثيرة ومتعددة وحراك كبير في تحرير الأرض المحتلة من الاحتلال السعودي ومن أجناده، وهناك أيضا تحركات في شبوة وفي المهرة وفي حضرموت أيضا. وهذا المخزون الحضاري سيتكاتف اليمنيين سواء كان اليوم أو غدا، اليمنيين قادمون سيخرجون من هذه الفتنة التي وقعوا فيها وأوقعهم فيها إخواننا المحسوبين على الأقوة في الأنظمة الخارجية.
1: هي فئة ضالة نبرأ إلى الله منها،
0: هي اليمن ما تزال قائمة وما تزال صنعاء أيضا هي من تحمل الغاية لهذا اليمن الكبير. وسننتزع حقوقنا اليوم أو غدا، وعلى السعودية أن تأخذ الآن قرارها الحكيم إذا كانت تريد البقاء كاملة. لأن اليمنيين أيضا وإن طال الزمن سيأخذون بسعرهم طال الزمن أو
1: قصر. نعم، وسيظل المحور الحسيني يردد مثلنا لا يبايع مثلكم، وهيهات من الذلة. سيد الكريم ضيفنا، كنتم معنا عبر فترتنا الأثيرية، تحية اليمن أستاذ عبد الرحمن المحمدي، نشكر لكم هذه الإطلالة.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.

0: أشبه اليوم بالأمس؟
1: صح، ب 82 صار نفس الشيء، نفس البنود. بوقتها كان في حكومة خانعة ضعيفة.
0: لحظة، نخفف الدوز شوي.
1: مشان ما الحكومة تفكر الحالية انه عم نحكي عنه انه هن ضعاف
0: وزليلين. ايه لا، غير الموضوع.
1: طيب
0: ايه غير
1: الحليف تاع الصديق الصدوق زكي اختار توقيت مرتب اللي هو يسائب مع عاشورة.
0: ايه
1: عرفتي؟ مش محبة بالحكومة اللبنانية.
0: لحظة، نخفف الدوز شوي
1: كمان. بدي خفف
0: ايه
1: مشان ما الحكومة تفكر انه هن ما لهم قيمة.
0: ايه غير الموضوع، غير الموضوع.
1: أنا مش ليه. الحسين عليه السلام بعاشورة شو طلع قال؟ قال أما من ناصر ينصرنا؟ طبعا مش بالمنح العسكري، إلا معانيها بس ما بدي فوت فيها.
0: أوكي.
1: الحكومة اللبنانية طبعا بلا قياس وتشبيه طلعت قالت ما بدنا ولا ناصر ينصرنا، إيه بدنا الدمار يكمل. إيه
0: لحظة، نخفف الدوز شوي. مشاهدين فهمانين نحن شو عم نحكي،
1: بس هيك انه مشان الحكومه ما تقول انه عم نحكي عنه انه هن متواطئين.
0: طيب غير الموضوع.
1: ما لنا مشلي. الحسين عليه السلام قال مثلي لا يبايع مثلك. حكومتنا اللبنانيه طبعا بلا قياس وتشبيه، بلا قياس وتشبيه طلعوا قالوا مثلي يفاوض مثلك.
0: لحظه، نخفف الدوز شوي.
1: كمان بدي خفف أكتر من هيك.
0: أكتر من هيك
1: مشان الحكومة ما تفكر إنه هن بيفاوضوا من تحت طيب ما لنا مش
0: غيره،
1: ما لنا مش لي. الحسين طلع قال ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة.
0: صح،
1: يعني يا أما استل سيفك وحارب، يا أما امضي وعيش ذليل.
0: إيه
1: حكومتنا بلا قياس وتشبيه طبعا قالت لا، نحن بدنا الاثنين، بدنا نمضي اتفاق الذل وبدنا نستل السيف بالداخل.
0: لحظة بس شوي، نخفف الدوز كتير هون. مشاهدين فهمانين شو عم نحكي، بس
1: مشان الدولة ما تفكر انه اللبنانية عم نحكي عنه انه يابا بدهم يعملوا فتنة داخلية.
0: صح.
1: عن شو بدنا نحكي لكن؟
0: حيالله شي تاني.
1: نحكي عن الفيزا؟
0: احكي عن الفيزا
1: مثل ما عملوا بأمريكا الفيزا الذهبية. واحد شخص واحد قدم له بأمريكا، وهي أمريكا. شخص واحد بس.
2: قوم يا لبنان، قوم يا لبنان.
3: نحن الذين بايعنا الحسين عليه السلام في مقاومتنا في لبنان، نحن الذين توجنا لقتال المحتلين ونحن قلة متهمون بالجنون، متهمون بإلقاء النفس في التهلكة، متهمون بأننا لا نفهم المعادلات، متهمون بأننا نتحرك بحماسة الشباب. نحن في هذه الليلة يا إخواني ويا أخواتي الذين نردد طوال السنوات وكل الليالي والأيام عندما نذكر الحسين عليه السلام ونقول له يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن تصريحات وزير الإعلام الكويتي تكشف تراجع ثقة الخليج بالحماية الأمريكية الزائفة. شهداء في تواصل جرائم العدو الصهيوني على غزة ولبنان. والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الاتفاق الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو مذلة وتفريط بالسيادة. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران في ظل تلويح بتصعيد واسع. وحرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مواقع جيش الإرهاب الأمريكي في المنطقة، ويؤكد بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. في التفاصيل، اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف بشأن تجنب دول الخليج الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران تكشف عن تحول كبير في قراءة المشهد الإقليمي، وتؤكد إدراكا متزايدا لحجم المخاطر التي قد تترتب على اتساع دائرة الصراع في المنطقة. وأوضح الفرح أن وزير الإعلام الكويتي أشار إلى أن تجنب الرد العسكري على إيران حسب تعبيره يمثل خيارا يتسم بالحكمة، محذرا من أن دول الخليج أو دخول دول الخليج في أي حرب سيجعلها تتحمل أعباء لمواجهة مفتوحة ومكلفة في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة والعدو الصهيوني من ساحة المواجهة، بينما تنخرط أطراف أخرى في محور المقاومة ومنها العراق واليمن في المعركة. وأكد أن أهمية هذه التصريحات لا تقتصر على مضمونها السياسي، وإنما تكمن في دلالاتها الاستراتيجية، موضحا أنها تكشف إدراكا متناميا داخل الأوساط الخليجية بأن الولايات المتحدة تقدم مصالحها وأولوياتها الخاصة على حساب حلفائها، وأن التزاماتها الأمنية تبقى مرتبطة بحساباتها الذاتية دون ضمانات دائمة لحماية شركائها في المنطقة. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه جراء غارة لطيران العدو الصهيوني على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء شرق غزة. وفي مدينة غزة صعد جيش العدو من عملياته العسكرية، حيث نفذ عمليات نسف استهدفت مباني سكنية شرقية المدينة، كما أقدم على تنفيذ عملية نسف أخرى في شمالي القطاع. ولم تقتصر الانتهاكات على عمليات النسف، إذ أطلقت طائرات مسيرة تابعة للعدو نيرانها بكثافة في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرق غزة، كما استهدفت بإطلاق النار محيط مفترق السنافور في الحي ذاته، بالتزامن مع قصف مدفعي شنته قوات العدو على حي التفاح. وفي جنوب القطاع واصلت قوات العدو تصعيدها العسكري، حيث فتحت الدبابات نيرانها بشكل مكثف غربي رفح. هذا فيما أطلقت آليات العدو النار باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال جنوب شرقي المدينة. وكثفت آليات العدو إطلاق النار باتجاه خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين في المناطق الجنوبية من خان يونس. في جنوب لبنان ارتقى مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو الصهيوني على بلدة النبطية الفوق، فيما نفذ العدو تفجيرين عند أطراف بلدة زوطر الشرقية. وتوغلت قوات العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حصبية، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. وفي سوريا توغلت قوة عسكرية من جيش العدو الصهيوني مؤلفة من 9 آليات داخل قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا،
كما توغلت قوة احتلالية صهيونية أخرى في قرية عين العيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا عسكريا وضايقت المارة وفتشتهم. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بكف جرائمه وعدوانه على لبنان والانسحاب من أراضيه. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار صنع بتضحيات المقاومين المجاهدين، وأن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع سلاح المقاومة يتجاوز الخطوط الحمراء ويشرعن بقاء الاحتلال وعدوانه وتواصل جرائمه، مؤكدا الاستمرار في الميدان لحماية أمانة الشهداء. في السياق ذاته أكد تيار المقاومة اللبناني أن المؤامرة المحاكة بمظلة أمريكية وإقليمية لن تمر، واصفا ما جرى بتخلي الحكومة عن جزء من الأرض والشعب لصالح العدو. ودعا كافة الوزراء الوطنيين إلى الانسحاب من الحكومة فورا لإسقاط سلطة الإذعان وإنتاج سلطة وطنية جديدة تعتمد الكفاءة بعيدا عن الاصطفافات السياسية لصالح العدو الأمريكي الصهيوني والاعتبارات الطائفية. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على جنوب إيران فجر اليوم بأنها انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأكدت أن أمريكا لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وأن خرق الوعود جزء من طبيعتها. وأدانت في بيان لها بشدة الغارات الإجرامية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدد من منشآت الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكانت قد أفادت مصادر في سيريك وقشم جنوب إيران بسماع دوي انفجارات نتيجة عدوان أمريكي، وقد تناول الإعلام الصهيوني الغارات العدوانية الأمريكية بالإشارة إلى أن واشنطن تسعى إلى فرض المزيد من الضغوط على إيران في محاولة للتغطية على مساعي العدو الصهيوني ومن ورائه أمريكا لتفجير المنطقة عبر الضغوط المختلفة، ومن بينها الضغط على إدارة ترامب لتجديد العدوان، ونسف التفاهمات الإيرانية الأمريكية عبر التصعيد في لبنان. وفي السياق ذاته تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن العدوان الجديد يأخذ مسارا تصعيديا أوسع. وذكرت وكالة فوكس نيوز الأمريكية أن الغارات الأخيرة أكثر كثافة من الاعتداءات الحاصلة يوم أمس، مشيرة إلى وجود توجه أمريكي نحو توسيع الاعتداءات. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان استهداف مواقع لجيش الإرهاب الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان لها عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، مبينا أن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقا لتفاهم إسلام أباد تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان.
أقرت صحيفة معاريف الصهيونية بأن سياسة رئيس حكومة العدو الصهيوني السفاح نتنياهو عمقت العزلة الدولية لكيان العدو وأدت إلى إضعاف مكانته الإقليمية. في مقابل تعزيز موقع إيران وإتاحة الفرصة أمامها لتوسيع قدراتها الاستراتيجية، وأوضح الكاتب والمحلل الصهيوني بن كسيبيت في مقال نشرته الصحيفة أن المجرم نتنياهو يتحمل المسؤولية المباشرة عن سلسلة من الأخفاقات السياسية والعسكرية التي واجهها كيان العدو خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الضغوط التي مارسها على الإدارة الأمريكية للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران العام الميلادي 2018 شكلت نقطة تحول مهمة في مسار البرنامج النووي الإيراني. وأكد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق منح إيران مساحة أوسع للتحرر من القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي، الأمر الذي مكنها من تسريع عمليات التطوير وتعزيز قدراتها في وقت أخفق فيه كيان العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف التي سعى إليها من وراء إسقاط الاتفاق. في نبأنا الأخير، ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر منطقة هندوكاش وسط وشرق أفغانستان، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال. وفي اليابان، ضرب زلزال بقوة 6 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل محافظة إيواتي، فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. وفي فنزويلا، ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلا وفق ما أعلنت عنه الجمعية الوطنية الفنزويلية. هذا هو نبأنا الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن تصريحات وزير الإعلام الكويتي تكشف تراجع ثقة الخليج بالحماية الأمريكية. شهداء في تواصل جرائم العدو الصهيوني على غزة ولبنان، والأمين العام لحزب الله يؤكد أن الاتفاق الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو مذلة وتفريط بالسيادة. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران في ظل تلويح بتصعيد واسع، وحرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مواقع لجيش الإرهاب الأمريكي في المنطقة، ويؤكد بأن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. هكذا انتهت نشرة الأخبار الثانية لهذا اليوم، وفينكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: اسمي نبيلة عبد الله علي سعد الفقيه، كنت أشتغل بقطاع خاص وتأمن علي، والآن أني أحلت للتقاعد. تم التقاعد حقي وجيت للمؤسسة العامة للتأمينات، قدمت أوراقي والحمد لله تم التعامل معي بمصداقية وجرت المعاملة بسهولة، والآن سلموا لي راتبي الآن الحمد لله. ثقة في التأمين، أنصح أي إنسان أنه يأمن على نفسه لحياته لأولاده لمستقبله. أنت لما تستلم تأمينك هذا لك لأولادك للزمن، لكن بدون التأمين يستلم لك تعويض، كم هالتعويض هذا بيزرع عليك؟ هذا تأمين مستقبلك، مستقبل أولادك.

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: الشهيد باعنا روحه سلام الله عليه، فهل يحق يعني هل لنقل أقل واجب أن نقدمه لأبناء الشهداء أن نضعهم بأعيننا وأن يكونوا في رعاية الله ثم برعاية أهل الخير الذين يحتوونهم، خاصة على مقتبل في مقتبل العام الدراسي الجديد؟ هناك تدشين طبعا للحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين في أمانة العاصمة، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأبناء الشهداء من اهتمام ورعاية. ومهما قمنا من فعاليات وأنشطة تروم حمايتهم وتروم دعمهم وتروم إلحاقهم أيضا بركب التعليم، لن فيهم حقهم. لكن هذه الرسالة الصوتية من زميلنا محسن الشعبي تجلي لنا الرؤية أكثر.
1: مساء الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحيل اليمن. تحت شعار بالعلم والمعرفة نصون أمانة شهدائنا، الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بجميع مراحل التعليم العام في عموم محافظات الجمهورية. طبعا حدثونا اليوم عن أهمية مثل هذا التدشين، وطبعا عملية الاهتمام بأبناء الشهداء والمفقودين هذه من أساسيات المسيرة القرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا اليوم ندشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين، وهذه من أفضل والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الشريحة هي الشريحة الأهم والأشرف أن يكون المجتمع كله خدمة لهذه الشريحة، فهم من قدموا أنفسهم تضحية في سبيل الله وفي سبيل الوطن، وواجب على كلنا أن نكون إذن واحدة لما يحتاجه هذه الشريحتان، فهي أهم شريحة شريحتان في المجتمع، وبالأخص مسؤولي مؤسسة الشهداء، فعليهم حمل كبير وعليهم واجب وطني مهم. نسأل الله لهم ولنا التوفيق جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: أهمية طبعا هذا التدشين وأهمية الاهتمام بأبناء الشهداء والمفقودين ونحن على بداية هذا العام الدراسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. في هذا اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد تدشن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بجميع مراحل التعليم العام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الشهداء في نفوسنا جميعا، وأيضا قيام الهيئة بمسؤوليتها من الله عز وجل واهتمامها يعني الكبير بأبناء الشهداء، لأن من أهم يعني ما نقدمه لأبناء الشهداء هو العلم والمعرفة والحرص على يعني تأهيلهم وعلى تعليمهم حتى يحظوا برعاية كاملة في هذا الجانب، ويكونوا إن شاء الله قادة للبلاد، كما أن آباءهم وهبوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل. فعلينا نحن جميعا أن نهتم بهم، ولا سيما أن من أعظم يعني أنواع الاهتمام هي الرعاية التربوية والتعليمية.
4: يحيى مسن جمعان، وكيل محافظة صنعاء القطاع الاستثمار. نحن اليوم تحت شعار بالعلم والمعرفة نصون أمانة شهدائنا مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بجميع مراحل التعليم، وذلك في عموم محافظات الجمهورية. عدد المستفيدين أكثر من 43 ألف طالب وطالبة بإجمالي وتكلفة 180 مليون ريال. نشكر جميع العاملين في هذه الهيئة على الاهتمام بأسر الشهداء والمفقودين وفي تلمس همومهم وإيجاد لهم المتطلبات الدراسية لمواصلة درب الدراسة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وشكراً.

0: أكبر الموت لأمريكا.
1: كلمة الآن لصاحب الفضلية السيدة علامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نسأل الله تعالى أن يجعل تجمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا جميعا ولا محروما، وأن يسرعنا جميعا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معصيه، وأن يختمنا بالإيمان والعافية والمغفرة ورضاه. يقول الحق سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نحن في هذه الحياة سر وجودنا هو الابتلاء والامتحان، يختبرنا الله سبحانه وتعالى، فإن أحسننا فلنا الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وإن أسألنا والعياذ بالله فالحكم والعياذ بالله هو النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتتنوع أنواع الابتلاءات والامتحانات والاختبارات الإلهية في شتى مجالات الحياة، ولا شك أن الإنسان فترة من تقول الابتلاء أو باب من أبواب الابتلاء يبتلي الله تعالى بالعباد ما لا عساهم أن يفعلوا. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وذكر في القرآن الكريم وتحدث عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، واعتنى بشريحة اليتامى بشكل عام بغض النظر عن كونهم أبناء شهداء أو غير أبناء شهداء، فهذه مسؤولية وأمانة يلقيها الله تعالى على عواتب الجميع، ولا سيما الأخص من الأسر، ولا سيما أيضا الأخص ممن تولى مسؤولية شؤون اليتامى في أموالهم في حاجاتهم في أخلاقهم في سلوكهم في تربيتهم في تعليمهم. وإذا كان القرآن الكريم قد اهتم باليتامى بشكل عام، فلا شك أن لأبناء الشهداء الخصوصية الكبرى في نفوسنا، لأن الفضل له بعد الله سبحانه وتعالى علينا. لا ننسى تضحيات آبائهم، لا نسعى لا ننسى تضحيات أقربائهم، لا ننسى أنهم قدموا أغلى ما يملكون في الوجود بعد حبهم لله سبحانه وتعالى أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة هذا الشعب اليمني، ومن أجل رفع كلمة الله وإلاء كلمة الله. فلذلك لهم فضل كبير لا يمكن أن نجازيهم عليه، فجزاؤهم على الله سبحانه وتعالى. وإن أفضل خلافة يمكن أن تبلغ الشهداء في أبنائهم وتربيتهم وتعليمهم وتركيبهم وتأديبهم حتى يكونوا نشأ صالحا، وحتى يكونوا أمة صالحة، وحتى يسعد بهم آباؤهم من خلال دعواتهم، من خلال سيرتهم، من خلال عطائهم. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فإذا اهتممنا بأولاد الشهداء فكانوا على هذا النحو من البر والتقوى والآداب والأخلاق، كانوا رحمة لآبائهم الشهداء، وكانوا في نفس الوقت رحمة للحاضرين من أسرهم، وكانوا رحمة حتى للمجتمع. فلذلك المسؤولية مهمة جدا وعالية وضرورية في أن نقوم جميعا بواجبنا نحو أسر الشهداء ونحو أبناء الشهداء. السيد القائد حفظه وحفظه الله يولي اهتماما كبيرا بأبناء الشهداء. ولعلكم سمعتم بهذا الممتاز ما تحدث عنه السيد في ضرورة الاهتمام بتعليمهم وتربيتهم وقضاء حوائجهم وملاحظة أمرهم في طيلة مراحل عمرهم حتى يستقلوا بأنفسهم. هذه مسؤولية السيد القائد يهتم بهم اهتماما كبيرا. ولذلك أنشئت هذه الهيئة رعاية أسر الشهداء لتكون العين المنتبهة واليقظة لرعاية أسر الشهداء وتلمس حوائجهم وقضاء حوائجهم. وإنها ممثلة برئيسها وملائها وموظفيها لتبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق هذا المقصد الحسن وتسعى بكل ما تملك لحشد الجهود والطاقات وتحصيل المعونات من أكثر من جهة في سبيل تحقيق هذا الغرض الإنساني والديني في نفس الوقت. ونحن بدورنا نقدم الشكر الجزيل لهيئة رعاية أسر الشهداء على هذا البر وعلى هذا الاهتمام وعلى هذا العطاء. والدولة أيضا مهتمة جدا لرعاية أسر الشهداء كما أن الاهتمام برعاية أسر الشهداء مسؤولية الجميع ولن تبرى ذمة الناس جميعا إلا بالقيام بهذا الواجب كل فيما يستطيع وكل فيما يقدر وكل من موقعه. وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي جعلت جل اهتمامها لقضاء دينها في حق أسر الشهداء وتربية أبناء الشهداء، وخصصت مباعد دراسية مجانية في مراحل الدراسة من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعية مجاناً قياماً بهذا الواجب واهتماماً بأسر الشهداء وعوائل الشهداء وأبناء الشهداء. وصيتنا لأسر الشهداء وأبناء الشهداء أن يهتموا بقدر ما تهتم بهم القيادة السياسية والقيادة الدولية والمجتمع أن يكونوا كذلك مقدرين لهذا الجهد وأن يهتموا بأبنائهم وأن يسعوا وأن يسعى الجميع لتحديد هذا المأرب والمقصد الحسن وأن يخرج من هؤلاء الأولاد النشء الصالح المؤمن الطيب الذي سيكون له الأثر الفاعل.
3: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.
4: ما نزال وإياكم عبر أثير إذاعة صنعاء نتجول في محافظاتنا ونلقي نظرة على أنشطتها التي تقام فيها والفعاليات. وهناك وجهتنا الآن إلى محافظة صنعاء حيث ينقل لنا مراسلنا الزميل إبراهيم القرضي صورة صوتية عن استمرار الوقفات القبلية المسلحة بعموم مديرية محافظة صنعاء تأييدا لقرارات وتوجيهات السيد القائد حفظه الله وإعلانا للجهوزية والاستعداد لخوض أي معركة وفقا لما يوجه به السيد القائد.
5: نحييكم السمعين الأعزاء أجمل التحية في المستهل اللي كان معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء بحماس قوي ومعنويات عالية واندفاع كبير. لا زالت تتواصل بعموم مديرية محافظة صنعاء الوقفات القبلية المسلحة تأييدا لقرارات السيد القائد وتوجيهاته، وأعلنوا أبناء المحافظة الجهوزية الكاملة والاستعداد لخوض أي معركة وفقا لما يوجه به السيد القائد حفظه الله، ومؤكدين وقوفهم إلى جانب القيادة الثورية ومستمرون في دورات التعبية العامة طوفان الأقصى وإعلان الجهوزية الكاملة، وأن محافظة صنعاء ستكون الأولى وفي مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن والعمل على خوض معركة التحرير والاستقلال حتى تحقيق النصر، مؤكدين وقوفهم على الثبات على الموقف المناصر لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أكد المشاركون في الوقفات الجماهيرية الحاشدة وذلك تمسك الشعب اليمني بمواقفه المبدئية ثابتة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، وكذلك الكيان الصهيوني مجددين إدانتهم للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
6: نؤكد ثباتنا على موقفنا الواضح والمبدئي الذي من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري اليهود الصهاينة وأعوانهم. ثانيا نوجه تهانينا وتبريكاتنا للجمهورية الإسلامية في إيران بما حققه الله لهم من نصر كبير على طاغوت هذا الأرض والشيطان الأكبر الأمريكي والإسرائيلي، ونعلن جهوزيتنا لمواجهة أي تصعيد ضد محور المقاومة. ثالثا نعلن التعبئة العامة والنفير العام وتعاوننا الكامل واستعدادنا الكبير في كل ما وجه به السيد القائد نحو تحرير كامل الأراضي اليمنية من التواجد والاحتلال السعودي والإماراتي

0: عالية واستعدادهم لتنفيذ توجيهات القيادة في مختلف الميادين، مؤكدين مواصلة التعبية العامة ودورات طوفان الأقصى وتعزيز أوامر الصمود حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال ورفع الحصار، مجددين العهد على المضي قدما في درب العزة والكرامة والدفاع عن قضايا الأمة والمقدسات الإسلامية. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن ألف خير.
1: ومن محافظة صنعاء وجهتنا الآن حجة السلام، حيث تقام هناك فعالية تحت شعار هيهات من الذلة، تقيمها هيئة المستشفى الجمهوري ومكتب الصحة بمحافظة حجة في فعالية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام الحسين والإمام زيد بن علي عليهما السلام. مراسلنا من هناك ماجد زيد، ماذا لديه؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الأعزاء عبر فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نقول لكم أبرز الأنشطة والفعاليات التي تقام اليوم بمحافظة حجة، حيث وتحت شعار هيهات من الذلة، تقيم هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة ومكتب الصحة بالمحافظة فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمامين الحسين بن علي عليه السلام والإمام زيد بن علي عليه السلام. طبعا لهذه المناسبة، لإحياء هذه المناسبات، دروس وعبر وأهمية كبرى في واقع الأمة. لدينا ضيف عزيز هو الأستاذ فؤاد صلاح، أحد وأبرز الناشطين الثقافيين في المحافظة. حياك الله أستاذ فؤاد.
3: لا حياكم الله، لا وسهلا بكم.
2: أهمية إحياء هذه المناسبات الغالية
3: لها أهمية كبيرة في إصلاح الواقع وفي مواجهة الباطل، لأن الباطل ما زال متحرك وما زال مستمر في قتاله وما زال في مواجهته للحق، وهو يسعى لأن يسيطر سيطرة تامة على العقول، على الأفكار، على الثقافة، على الميدان، حتى على الثروات في كل مجالات الحياة. وهذه الفعاليات وهذه الأنشطة وهذه الثورات وإحياء ذكرها وإحياء هذه الذكرى العظيمة هي من أجل أن نستلهم الدروس والعبر في واقعنا، من أجل أن نكون صامدين وصابرين ومستمدين ذلك العون الإلهي العظيم من خلال أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله، فنستمر في مواجهة الباطل على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى بيقين وتحمل شدائد كثيرة، لأننا نعاني في واقعنا في واقع الأمة الآن في غزة وفي لبنان وفي اليمن، كربلاء أخرى نحاصر من ثرواتنا، نحارب في مستقبلنا، يقتل أطفالنا ونسائنا، نحرم من التعليم، يحرم أبناؤنا من الرعاية الصحية ومن غيرها. لذلك لا بد من المواجهة، لأن الباطل وأعداء الله لا يمكن أن يفيد معهم السياسة، ولا يمكن أن ينفع معهم الحوارات، لا يمكن أن تنفع معهم القوانين والاستراتيجيات التي يضعها مجلس الأمن وغيرها، لا ينفع معهم إلا القوة.
2: عليه السلام، والله ما خرجت أشيرا ولا بطرا ولكن خرجت لإصلاح أمة جدي محمد عليه الصلاة والسلام.
3: فهذا هو شعارنا جميعا، أننا لم نخرج ولم نحمل سلاحنا ولم نرفع راية الجهاد في سبيل الله لا أشرين ولا بطرين، اكتداء بسيدنا ومولانا الشهيد الإمام الحسين وكذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام. فهذا هو شعارنا دائما، لم نخرج ولم نترك بيوتنا وأموالنا وأهلنا لا بطرين ولا متكبرين ولا نريد قتالا لأحد، ولكن دفاعا عن ديننا، دفاعا عن كرامتنا، عن عزتنا، عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنهم من خلال تحرك الباطل والأعداء في ذلك الزمان وفي هذا الزمان هو تحرك واحد لهم عنوان السيطرة التامة على البشرية.
2: كيف نستطيع أن نقارن بين كربلاء الأمس وكربلاء اليوم؟
3: نقارنها من جميع النواحي، أولا في جانب الإنسانية وانعدام الضمير في أولئك الذين قاتلوا الإمام الحسين وحرمانهم حتى من الماء بتلك الطريقة البشعة، وكان أعدادهم آلاف، والإمام الحسين وأصحابه ومن تحركوا معه بلا قليلة. في هذا الزمن أيضا في الجانب الإنساني الكثير من الإمكانات والأموال الكبيرة التي بيد المنافقين وأيضا بيد أمريكا وإسرائيل يحاصرون الأمة على فتات قليلة وأموال قليلة من الموانئ ومن المنتجات وأشياء بسيطة يحاصروننا، فالكثير يموت من الجوع، الكثير يتألم ويلقون بهذه اللائمة والحياة الصعبة على من يتحركون ليدافعون عن الشعب، لمن يتحركون من أجل أن يكون للأمة صوتها ورفعتها وفي تكون لها قوة في من أجل أن تحمي أبنائها وتحمي مستقبلها. فلذلك لا بد من استمداد هذه التروس العظيمة، أن أولئك لا يوجد فيه من ثانية. وأيضا كربلاء اليوم بقيادة

0: السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في هذا التحرك هي أيضا لا يوجد إنسانية في أمريكا ولا في إسرائيل ولا في المنافقين وعملائهم.
1: الفاضل الإمام زيد عليه السلام عندما سب يهودي وهو في مجلس أحد الحكومة اليومية سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله لا إن وصلت إليك لأن تدعي حلقي صحيح؟
0: في هذه المقولة لدينا درس وعبرة أن كان مستشارين لدى ذلك الطاغية هشام بن عبد الملك بن مروان كان يهودي يعني وكان يتحدث بهذه الألفاظ السيئة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب الإمام زيد عليه السلام غضبا شديدا قال والله إذا تمكنت منك لأنتزعن رأسك. فقام ذلك الطاغية فقال هش يا زيد يعني لا تؤذي جليسنا. وكذلك اليوم ملوك الخليج وآل سعود الإماراتيين كل من يلون أمرهم وسلطتهم أكثرهم السفير الأمريكي والسفير البريطاني هم من يتحكمون حتى بالأشياء الاجتماعية والثقافة وما يقرر وما يدرس حتى في المدارس والجامعات. وبالتالي أغضب الكثير من المجتمع السعودي والمجتمع الخليجي ولكن لا يوجد من يتحرك في الساحة في تلك الجهة. ولكن الله هيا بأهل اليمن والمسيرة القرآنية لإزالة هذا الباطل ونحن دعنا نقول الله أكبر. الموت الأمريكا الموت الإسرائيل هي توازي لأحتنكن رأسك أيها اليهودي. فنحن نريد أن نحتنكن رؤوس أولئك الطغاة المستكبرين في أمريكا وإسرائيل بنفس العبارة ونسأل الله أن يمكننا لأن نبيدهم وأن ندمرهم وأن نخرجهم من أراضينا ومن حتى نظهر الأرض هذه كلها من فسادهم وإجرامهم.
1: إذن ماذا يجب على الشعب اليمني ونحن نحيي ذكرى هؤلاء العظماء الأجلاء؟
0: الواجب على الشعوب الإسلامية بأكملها وخاصة أيضا على الشعب اليمني لأنه محروم من كثير من الأشياء بسبب هذا العدوان بسبب أعداء الله من اليهود والنصارى. الواجب علينا جميعا أن نعود إلى الإمام الحسين فندرس سيرته ونتعلم منها الأخلاق نتعلم منها القيم نتعلم منها المبادئ والقيم الذي خرج من أجلها وضحى بنفسه وما يمتلك وأولئك الجنود الذين خرجوا معه في سبيل هذا المبدأ القرآني أنه لا حرية ولا استعباد إلا لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يرغب أن يلقى الله كريما عزيزا شريفا أفضل من الحياة في مذلة في مذلة وفي ضعف وفي استهانة وفي استكانة أمام أعداء الله المتكبرين والمجرمين الذين يريدون استعبادنا.
1: إذن أيها الأعزاء نشكر الناشط الثقافي الأستاذ فؤاد صلاح تحدثنا عن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام جميعا. طبعا ثورة هؤلاء العظماء خرجت من أجل إحقاق الحق وعودة الناس إلى الكتاب القويم والصراط المستقيم وإلى نهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بإذن الله سنوفيكم بأي أنشطة جديدة من محاضرة حجة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ولو ما احنا صريحين ما اتينا الى هذه البقعه، ونحن مستعدين للدفاع عن الوطن وللدفاع لرفع الحصار ولقتال السعوديه واذنابهم في الداخل او الخارج.
1: نؤكد جهوزيتنا المستمره تجاه اي تصعيد او تطورات في الوضع الراهن من جهه العدو الامريكي والاسرائيلي.
2: رساله للسيد القائد، نحن جنوده نصرة الحق ونصرة غزة وضد الظلم والكفرة.
0: وفي هذه الوقفة ترسل اليوم قبائل الرجم من محافظة المحويت الرسائل الكثيرة، وهي تقول

0: وصلنا بحضراتكم إلى ختام فترتنا الأثيرية هذه عبر إذاعة صنعاء، البرنامج العام فترتنا الأثيرية. تحية اليمن، شرف بصحبتكم طاقم اليوم أعدادا وتقديما أمني عامر وسمح القوم.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
0: لكم التحايا من بقية طاقم فترتنا الأثيرية اليوم من الإدارة العامة للأخبار صهيمة إبراهيم عبد الله شرغة، هي لكم أيضا من النظم المعلومات بسام، من النظم المعلومات هشام العيزري، ولكم أيضا من مكتبة التنسيق بسام الحمامي، هي أيضا لكم من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. تهديكم التحايا أيضا، نهديكم إياها من التنفيذ على الهواء أمين السنحاني. كل التحايا لكم أيضا ممن أدار الدفة هذا اللقاء إخراجا جميل الورافي. تحيا اليمن وإلى اللقاء.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم موجزا للأنباء. اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف بشأن تجنب دول الخليج الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران تكشف عن تحول كبير في قراءة المشهد الإقليمي، وتؤكد إدراكا متزايدا لحجم المخاطر التي قد تترتب عليها على اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وأكد أن أهمية هذه التصريحات لا تقتصر على مضمونها السياسي وإنما تكمن في دلالاتها الاستراتيجية، موضحا أنها تكشف إدراكا متناميا أيضا داخل الأوسط الخليجي بأن الولايات المتحدة تقدم مصالحها وأولوياتها الخاصة على حساب حلفائها. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على خيمة أوي نازحين في شارع الجلاء شرق غزة. وفي مدينة غزة أيضا صعد جيش العدو من عملياته العسكرية، حيث نفذ عمليات نسف استهدفت مباني سكنية شرقي المدينة، كما أقدم على تنفيذ عمليات نسف أخرى في شمالي القطاع. نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرات وإحراق منازل في بلدة الخيام، كما أغارت طائرة على دير سريان في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة للعدو على بلدة النبطية الفوقة. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على جنوب إيران فجر اليوم بأنها انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم إسلام أباد، مؤكدة أن أمريكا لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وخرق الوعود جزء من طبيعتها. وأدانت في بيان لها بشدة الغارات التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدد من منشآت الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان له عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحر الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، مبينا أن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقا لتفاهم إسلام أباد تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية. أقرت صحيفة معرفة العبرية بأن سياسة رئيس حكومة العدو الصهيوني السفاح نتنياهو عمقت العزلة الدولية للكيان وإضعاف مكانته الإقليمية في مقابل تعزيز موقع إيران وإتاحت الفرصة أمامها لتوسيع قدراتها الاستراتيجية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888866.

0: أخي التاجر، أخي المستورد. التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى عاشوراء، في ذكرى كربلاء، وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نعود إلى ذلك الرجل العظيم، إلى إمام من أئمة الإسلام، قرين القرآن ووارث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنتحدث عنه ونقتدي به ونسير في ركابه كما أوصانا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإمام الحسين موجود في كثير من آيات القرآن التي تحدثت عن المؤمنين، عن المتقين، عن المجاهدين، عن الصادقين، وهو موجود في آية التطهير، في آية المودة، في آية المباهلة، في سورة الإنسان. والإمام الحسين موجود في كثير من أحاديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين حاضر في حديث الثقلين، في حديث الكساء الذي جلل فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين بكساء، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام الحسين حاضر في حديث رسول الله ما يسمى بحديث السفينة، الذي قال فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الإمام الحسين موجود في قول رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصفاد. فالإمام الحسين من موقعه في الجنة المعبر عن علو مكانه في دين الله وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة، الذي عبر عنه هذا النص المهم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وكل النصوص النبوية تعرفنا على من هو الحسين، ما هو مقام الحسين، ماذا يعني لنا الحسين، لأن الكثير من أبناء الأمة الذين أثرت فيهم نفحات المذهبية والطائفية، وحاول العدو أن يبعدهم عن الصادقين، عن المتقين، عن أئمة الهدى، عن أعلام الورى، عن قرناء القرآن، أصبح الكثير ينفر، لا يريد أن يسمع كلام عن الحسين، وكأن الحسين رمز لطائفة فقط، وينسى أن رسول الله قال هكذا: حسين مني وأنا من حسين. فإن كنت تبتعد عن الحسين فأنت تبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين اليوم نحن بحاجة إلى أن نقتدي به، أن نعود إلى حياته، أن نعود إلى ثورته، إلى حركته، إلى روحيته، ونحن نواجه أئمة الكفر والإجرام أمريكا وإسرائيل. اليوم مظلومية كربلاء موجودة في غزة، ومن لا يريد أن يسمع عن الحسين هو لا يريد أن يسمع عن غزة. من يخذل الحسين خذل غزة ويخذل غزة، ويتفرج على الإجرام في غزة وفي لبنان وفي كل أنحاء هذه الأمة المسلمة التي يريد الأمريكي والإسرائيلي أن يحولها كلها إلى كربلاء إلى عاشوراء. وتحدث المظلومية نفسها، ويستهدف الأطفال والنساء كما حدث في عاشوراء في كربلاء. فنحن نعود إلى الإمام الحسين، نتطلع إليه حينما تحرك في الساحة الإسلامية. تحرك في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، في مرحلة كان يراد أن يزور الإسلام تماما، مثلما حذر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال: إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. فالإمام الحسين تحرك ليجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه، ويحمل رأيته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت الطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية، الطلقاء الذين حكموا الأمة باسم الإسلام فزوروا الإسلام، الطغيان الذي استحكم على الأمة بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه وباسم الإسلام يمسح الإسلام ويقتل الإسلام ويدمر الإسلام. فتحرك الإمام الحسين في تلك المرحلة الخطيرة التي كان يراد من بعد وفاة رسول الله أن يزور الإسلام تماما. فما كان من الإمام الحسين عليه السلام إلا أن نادى في أمة جده نداء الحق، نداء الحرية، نداء الكرامة، نداء العزة، نداء المضامين القرآنية، نداء التوجيهات النبوية، نداء الحكم العلوية، حتى لا تموت هذا الأمة ولا يموت الدين. اليوم حينما نشاهد الأنظمة العربية المتخاذلة والمفرطة والمتهاونة والخائنة لله ولرسوله وللأمة وللمقدسات، فلنعرف أن هؤلاء ورثوا ذلك الانحراف الأموي، ورثوا ذلك الطغيان. أنظمة الخليج التي استخدمت ثروات الأمة لقتل الأمة ودعم الأمريكي والإسرائيلي، ومثل أولئك الذين قال عنهم رسول الله: اتخذوا مال الله دولا. وأولئك العلماء الذين يدجنون الأمة للطواغيت للمجرمين، هم أمثلة على أولئك، وهم يسيرون في مسار أولئك الذين قال عنهم رسول الله: اتخذوا دين الله دغلا. وهذا الاستعباد الذي يحدث للأمة من قبل أئمة الجور والطغيان والذين يريدون أن يدجنوا الأمة للأمريكي والإسرائيلي لتصبح أشبه ما تكون بكائنات بشرية لا تعرف ما هي الحكمة من وجودها، وكل ما يهمها هو أن تقدم ما يرضي أمريكا وإسرائيل، هم مثال على من قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: واتخذوا عباد الله خولا. فالإمام الحسين نادى في الأمة في شهر ذي الحجة في موسم الحج، بعد أن شاهد أن الطواغيت أصبحوا حكاما على الأمة، نادى وبأعلى صوته ليبلغ الحجة للأمة التي لا تعرف أن الطغاة إذا ما تولوا عليها فسيهلكونها في الدنيا والآخرة. فقال في موسم الحج: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فهكذا كان الإمام الحسين يخاطب الأمة، وهذا ما نجده اليوم واقعا في ميدان الأمة. اليوم نجد أن السلطان الجائر موجودا الآن مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهل حكام الأمة الذين طبعوا مع أمريكا ومع إسرائيل وخانوا فلسطين وخانوا لبنان واليمن وإيران وخانوا المقدسات ولم يتحركوا ألما ولا غضبا لا للكعبة ولا للقرآن ولا لرسول الله ولا للأقصى ولا للمقدسات، هل هؤلاء لا زالوا في مسار رسول الله؟ لا، هؤلاء هم مثال للسلطان الجائر المخالف لسنة رسول الله الذي يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. فمن يقف أمام هؤلاء الطواغيث من أبناء الأمة ويقول لا دخل لي بما يحدث، ويرى أنه ليس مسؤول أمام الله عن أن يغير هذا المنكر، هذا الإجرام، فهذا ما سيحل عليه. كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أي أن يدخل في نفس المدخل الذي سيدخل فيه ذلك الطاغية والظالم، أي سيدخل جهنم والعياذ بالله. ولذا فإننا نجد أننا بحاجة إلى أن نغير واقع الأمة السيء، واقع الظلم والطغيان والإجرام والفساد. الإمام الحسين عليه السلام حينما نادى بذلك الخطاب، هو يبلغ عن رسول الله لتعرف الأمة أنها في كل زمان وفي كل مكان تحتاج أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تغير بالفعل والقول على الطغاة. نحن الآن في محور الجهاد والمقاومة، حينما نتحرك فنحن نتحرك ضد أمريكا وضد إسرائيل الذين هم عبارة عن أكبر سلطان جائر، أئمة الإجرام والجور والظلم والفساد والمنكرات والكفر أيضا. وكل من يحالفهم وكل من يعارضنا وكل من يواجهنا ويقف في مواجهتنا دفاعا عنهم فإنه منهم، وعبارة عن ولي لأعداء الله وسلطان جائر ويخالف سنة رسول الله. سنة رسول الله كانت الجهاد لليهود والنصارى وليس الولاء لهم. سنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله النهي عن المنكر وليس السكوت عن المنكر. سنة رسول الله كان أنثار من أجل امرأة في بني قينقاع وليس أن يتفرج على الآلاف يقتلون في غزة وفي أطراف هذه الأمة وهم يتفرجون. فنحن نقتدي بالإمام الحسين، وهذا ما أراده الله لنا، لأن هذا هو قرين القرآن، وحركته هي مما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويقيم الموازين القسط ليوم القيامة، والصلاة والسلام على رسوله الذي أقام مجتمع السلام والعدل وهدى إلى صراط مستقيم بإذن ربه، وعلى آله وأصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نواصل اللقاء بكم ويضمنا فيه معكم قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بعون الله وتوفيقه من قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 3 بعد 100 إلى 6 بعد 100 من سورة الكهف، وهي من أواخر آياتها، والسورة كما تعرفون هي من السور المكية. والآيات كما سمعتم تضع أمامنا صورة واضحة وميزة ناصعة ووصفا دقيقا صادقا للناس الأكثر والأشد خسارة في أعمالهم في الدنيا والأخرى. فمن هؤلاء؟ هل تظنونهم أولئك الذين خسروا صفقة تجارية أو فقدوا منصبا أو أضاعوا عقارا أو كنزا؟ كلا، ليس هذا، بل قد يكون الرابحون في الصفقات، الظافرون بالمقامات، المتوسعون في العقارات هم الأخسرين أعمالا. بماذا وكيف؟ ها هو الله يوضح أمرهم ويميزهم بقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، وهؤلاء هم المقصودون. فمن كان عمله لا يهدف إلى خير وحق، ومن كان سعيه لا ينتهي إلا بسوء وظلم للناس ولنفسه، ومن كانت الدنيا أكبر همه ومنتهى علمه وغاية رغبته ومطلبه، من كان هذا حاله فهو خاسر لا محالة، لأنه ضل عن الهدى وانحرف عن الصواب واشتغل باللهو واللعب في الدنيا ونسي الجد والصدق بعدها. وليس هذا فقط، بل إنه مع ضلاله وانحرافه وانشغاله يحسب أنه محسن وأن صنيعه جميل مشكور، ويعتقد أن هذا هو الربح وتلك هي الفضيلة وهي سبيل الخير والنجاح، ويتوهم أن ضلاله حق وسعيه السيء حسن وعاقبته المخجلة فضيلة. هكذا انقلبت في ذهنه الموازين وانعكست في فهمه المفاهيم، فأصبح يرى الظلم عدلا والحيلة حذقا والخديعة صدقا والمكر ذكاء، وصار يقيم المحبة بمقدار ما تدر عليه من مال، ويثمن الأخوة بحجم ما يعطى من مصلحة، ويزن الإنسان بما يملكه لا بما يحسنه، فالأخلاق عنده لا تساوي شيئا مع الإملاق، والفضيلة في عينيه لا تعني شيئا إذا كانت مكاسبها قليلة، والمنكر في رأيه صواب معروف ما دام ينتهي به إلى الملايين والألوف، والمعروف في عرفه ممقوت إذا كان سيغضب الأقوياء والكبراء، وإذا كان الأمر به يفوت عليه مصلحة. هكذا هو حال وصفة وميزات الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيم مقلوبة ومفاهيم معكوسة وموازين مغلوطة ومبادئ وأهداف أنانية تمليها المصلحة وتلغيها المصلحة، لا ثبات على مبدأ للخير ولا استقرار على شيء جميل، بل تقلب مع الهوى وتلون مع الشهوات واتباع لكل ما يحقق مكسبا ورفض وعصيان لما يفوت مغنما، حتى ولو كان المكسب والمغنم من دماء الناس وأقواتهم وحقوقهم وعلى حساب إهدار أمنهم واستقرارهم وهدم حاضرهم ومستقبلهم وحرمانهم من فرصهم. فيا له من حال سيء ومن وباء خطير ومن عنصر فاسد مفسد ما ابتلي به مجتمع إلا انهار وتداعى، ولا تعرضت له أمة إلا ضعفت واستكانت، ولا أصيبت به حياة إلا ذلت وهانت. كيف لا؟ وقد أصبح الذين ضل سعيهم وساء عملهم وظهر جهلهم وغفولهم، أصبح هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم الأجدر بالصدارة على الناس جمعا والأمناء على الرعي والمرعى. فيا لها من خسارة شديدة تصيبهم وتصيب من اتبعهم في الدنيا والأخرى. ولكن يا ترى متى وكيف يوجد هذا النوع من الناس؟ وما هي أسباب هذا الداء وهذا الإدعاء؟ هل هناك من دوافع لهذه الجرأة على الله والناس؟ نعم، هناك سبب هام ودافع قوي يوضحه الله ويؤكده، وهو سبب أوقع كثيرا من الناس في هذا الداء العضال وساقهم إلى هذا الخسران المبين وأوردهم في ذلك الضلال البهيم في كل مكان وزمان وفي كل الأمم والأجيال. ذلك السبب هو قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فاختلاف الموازين وانعكاس القيم واهتزاز المبادئ وفساد المفاهيم وحب الباطل والافتخار بالضلال وانتشار الظلم والظلام، كل ذلك إنما سببه الكفر بآيات الله والنسيان للقائه والغفلة عن الساعة. ذلك هو الذي يذيق الناس والمجتمعات لباس الجوع والخوف، ذلك هو الذي يجعلهم يخضعون للظلم والظالمين ويذلون لجبروت الطغاة المترفين وينجرفون في اتباع الغافلين المنحرفين. لكن الناس مع الإيمان بالله والتصديق بآيات ربهم واليقين بلقائه يصبحون آمنين من الجوع والخوف، مقاومين للظلم والذل، سالمين من داء الطغيان والترف، رافضين لاتباع من انحرف، متقين الوقوع فيما نهى الله عنه وحذر منه، مقبلين على اتباع ما هدى ودعا إليه. وبهذا يتطهر المجتمع من الضالين المضلين الكاذبين المدعين، ويتزكى بالهداة المصلحين الصادقين المخلصين، فتستقيم المفاهيم وتعلو القيم الصالحة وتصح الموازين، ويثبت الناس على مبادئ الخير وتتوحد مسيرتهم إلى أهداف الرخاء والسلام، ويشيع الأمر بالمعروف ويقوى الأمر بالمنكر. وبهذا يصدق فيهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا عرفنا هذا وهو الحق، فإن فساد المجتمعات وضلال الناس واختلال الحياة إنما هو باتباع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، وهذا هو المصير الأجدر بهم والعاقبة العادلة لهم والنتيجة الحتمية لضلالهم. فمن ضل في الحياة الدنيا وأضل الناس وأفسد الحياة وهو يدعي الصلاح والإحسان فقد حبط عمله، والحبط هو انتفاخ بطن الدابة بما تأكله من أعشاب سامة، وهو تصوير دقيق لأولئك الذين يعملون ويأكلون ويجمعون بدون تمييز بين حق وباطل وبين حلال وحرام وبين منكر ومعروف، ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في الحقيقة ما يجمعون ولا يأكلون إلا سموما تحبط بهم وتنفخهم نفخة مميتة لا فلاح بعدها ولا ربح ولكن خسارة فادحة، فهم الأخسرون أعمالا. ثم ماذا؟ إنه حبط على حبط، فأعمالهم تلك التي ظنوها صالحة رابحة واعتقدوها حسنا إنها لا وزن لها عند الله، ويصبحون أيضا لا وزن لهم يوم الجزاء ولا قيمة، لأنهم قلبوا الموازين وأخلوا بالمفاهيم وعكسوا الحقائق والقيم، فجزاؤهم من جنس كسبهم، لا وزن لهم ولا قيمة لعملهم ولا حق لهم إلا العذاب، وهذا الجزاء هو الجزاء العادل الذي يستحقون والمقام اللائق الذي يناسبهم. ولهذا يختم الله الآيات بقوله: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نعم، فلقد كفروا بضلالهم وإضلالهم واتخذوا الآيات والرسل هزوا، لأنهم ادعوا أن ضلالهم إحسان وسوءهم جمال وفسادهم صلاح، وذلك ما لم تأمر به الآيات ولم يأتي به الرسل. فالرسل والآيات يسمون الأشياء بأسمائها ويضعون الحقائق في مكانها ويثمنون الأعمال بنتائجها ويقيمون الناس بما يحسنون حقا لا ادعاء. اللهم اجعلنا ممن آمن بآياتك واتبع رسلك وصدق بلقائك وأحسن في عمله مخلصا صادقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام شموس لا تنطفئ ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة يكتبها علي أحمد السياني يخرجها نياز الرازحي شموس لا تنطفئ إنتاج مركز الإعلام الثوري
1: بين الإمام والارتقاء شهيدا إلا نزع هذا السهم الذي بلغ الدماغ.
2: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون.
3: ولكن أخبرني يا بني، ما الذي ستصنعه من بعدي؟
2: أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي.
3: افعل يا بني، فإنك والله لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. جاهد يا ولدي، جاهد يا ولدي الحبيب، فإن قتلاك لفي الجنة وقتلاهم لفي النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: إلى جنة الخلد يا إمام الأمة.

0: الحمد لله الذي حقق لأبي ما تمناه، فقد كانت الشهادة في سبيل الله غاية أمله ومناه، وها هو ينالها بسيوف أعتى طغيان وأقسى جبروت وظلم تعرفهما الأمة. والآن ما الرأي يا قوم؟ أخاف أن ينتشر الخبر فتؤخذ منا الجثة، وكعادة طغاة بني أمية يمثلون بها ويسلبونها.
1: ما رأيك يا سيدي لو نلبسه درعين ونلقيه في الماء حماية لجسده من هؤلاء الطغاة؟
2: لما لا نلقيه بين القتلى حتى نخفيه عن أنظارهم؟
0: لا والله، لا تأكل السباع لحم أبي.
3: أرى أن ندفن جثته الطاهرة تحت جنح الليل عند ساقية ماء في بستان العباسية فنخفي معالم ضريحه.
0: نعم الرأي رأيك،

أي تخاذل أنتم فيه أيها القائد أمام جيش زيد الذي قوامه لا يتجاوز 300 شخص، وأنتم النخبة المدربة من جيوش الخلافة الأموية.

0: سيدي الوالي، سيدي الوالي،
1: اسمح لرجلي بالدخول.
0: بشراك يا سيدي الوالي، لقد قتل زيد بن علي وقائداه معاوية بن إسحاق ونصر بن خزيمة.
1: بشرت بألف خير أيها الرجل، وجائزتك ستكون مجزية. هيا هيا أقيموا الأفراح بزغاريد وطبول. هيا
2: يا لسعادتي بمقتل زيد، ولكن لن تكتمل فرحتنا وسعادتنا إلا بصلبه ورفع رأسه على الرمح. فهل أعلنتم في الناس عن مكافأة مغرية لمن يدلون على جثته وجثة صاحبيه؟ الحكم بن الصلت والي الكوفة يسألكم فتصمتون كأن على رؤوسكم الطير؟
3: نعم يا سيدي، أعلنا عن المكافأة.
2: ضعفوها أيها الحجاج بن القاسم.
4: أي غل حملته قلوب بني أمية والمنافقين على آل بيت رسول الله وأنصارهم؟
5: سيدي الوالي، سيدي الوالي، هذا رجل سندي.
2: ويحك أيها الحاجب، كيف تدخله إلى مجلسي دون إذن مني؟
6: أنا سأدلكم على قبر زيد وصاحبي.
2: ها؟ هل أنت واثق مما تقول؟
6: نعم يا سيدي الوالي، لقد تتبعت أثر القوم عندما دفنوهم.
2: بورك فيك يا رجل. حسنا، من سيذهب مع السندي ويأتينا بجثة زيد؟ أيها الجبناء، أما فيكم من يجرؤ عليه ميتا؟ فكيف لو كان حيا؟ إذن لتركتم له العراق ووليتم فرارا. أنت يا حجاج بن القاسم.
3: نعم يا سيدي.
2: اذهب مع السندي واتنا بجثة زيد وصاحبيه، فأمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ينتظر هذه الجثة في الشام على أحر من الجمر.
3: أمرك يا سيدي.
4: لم تنهك نفسك الخبيثة الحاقدة اللئيمة عن أذى أهل القبور أيها الطاغية.
7: بشرت بألف خير أيها الوزير المخلص.
8: إخلاصي لك يا مولاي لا يحد. والآن وبعد أن انتزعت جثة المالك زيد بن علي من قبرها، ماذا تأمر بشأنها؟
7: أما الرأس فيرسل هدية ثمينة لزوجته ريضة وأولاده ومن لديهم من بني هاشم في المدينة.
8: ولكن يا أمير المؤمنين.
7: دع عنك هذه اللكن ونفذ الأمر أيها الوزير.
8: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
7: أما الجسد فيصلب على سائر المآذن، ابتداء من الكوفة ثم بغداد وبلاد الشام، وانتهاء بمسجد محمد بالمدينة.
8: هل سمعت مني رأيا يا أمير المؤمنين؟
7: قلت لك لا أريد أن أسمع رأيا في شأن الجثة.
8: حسنا يا أمير المؤمنين.
7: أريد أن تكون هذه الجثة عبرة لغيره من أعدائنا من بني هاشم وممن والاهم وتعاطف معهم. هيا ابدأ في تنفيذ ما أمرت به أيها الوزير.
8: أمرك يا مولاي، أمرك.

0: أيها الناس، أيها الناس، من ترونه أمامكم مصلوبا هو قائد الفتنة والتمرد والخارج عن طاعة ولي أمر المسلمين، إنه الفاسق زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أيها الناس، هكذا سيكون مصير من يخرج ويتمرد عن ولي أمر المسلمين ومن يناصر المتمرد أو يتبعه. أطال الله في عمر مولانا الخليفة هشام بن عبد الملك وأدام عزة.
1: ألا يكتفي هذا الطاغية بممارسة ظلمه وطغيانه وجبروته على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياء؟
2: يا لهذه النفسيات المجبولة على حقد العالم وكراهية الإنسانية، كيف

0: ترفعهم نزعتهم الشريرة إلى انتهاك حرمة آل رسول الله أحياء وأمواتا.
1: كعادة الطغاة لا يجدون لتيجانهم بقاء ولا لأرائكهم مستقرا ولا لصولجاناتهم استمرارا إلا بتجاوز كل المبادئ والقيم والشرائع والأحكام الإنسانية.

هل حقا تلاشى الحلم بعد استشهاد الإمام الحبيب زيد بن علي؟ كلا كلا، سيبقى الحلم ما دامت أيادي أهل البيت وأنصارهم الأخيار على مقابض سيوفهم، فالجهاد مستمر ومقارعة الظلم متواصلة. ولكن كيف وقد تحولت الحياة إلى شلال رهيب من دماء الأمة؟ ولكن لا، ما دام الشعاع الإيماني يملأ قلوب المستضعفين، إنها الإضاءة الساطعة والمشعة التي أصدرها الإمام زيد، والتي ستبقى منارة إيمانية جهادية مستمرة حتى قيام الساعة.

0: لقد نفذت جميع أوامرك بشأن جثة المالك زيد بن علي، وما زال مصلوبا حتى اليوم يا أمير المؤمنين.
1: وما ثم بشأنه قليل مقابل ما اقترفت يداه بحقنا.
0: أعلم يا مولاي أنه كان يستحق أكثر مما نفذ في حقه، ولكن هل تسمح الآن يا سيدي أن أقدم إليك رأيا؟
1: أعلم أيها الوزير أنك تحمل رأيا، وكنت أصرفك عن طرحه، أما الآن فلا بأس بسماعه.
0: يشهد الله يا أمير المؤمنين أنني ما قدمت إليك رأيا أو نصحا أو مشورة إلا لما فيه مصلحة خلافتكم السامية.
1: نحن على ثقة من هذا، فهات أسمعني رأيك أيها الوزير.
0: أنت تعلم يا مولاي أنه قد طال أمد التعزير والصلب لجثة زيد بن علي، لهذا أخشى أن يكون في استمرار صلبه حجة لمحبيه ومناصريه لدى أبناء الأمة لتحريض الناس ضدنا.
1: قد يكون معك حق، ولكن ألم نأمر رجالنا من الجنود والحراس بقتل من يشك حتى مجرد الشك بأنه يحرض ضدنا موالاة لبني هاشم وأنصارهم؟
0: بلى بلى يا مولاي، ونفذ أمركم، ولكن وحتى نجنب جنودنا هذه المهمة ونتجنب ألسنة الناس وعواطفهم المحبة لبني هاشم، ماذا لو ننهي صلب المالك زيد وندفن جثته في مكان خفي؟
1: قد أوافقك الرأي على إنهاء صلبه، أما على دفنه أيها الوزير فلا.
0: وماذا نصنع بما تبقى من جثته يا أمير المؤمنين؟
1: تحرق ويرمى رمادها في النهر.
0: ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟
1: ما سمعت أيها الوزير، ومر بتنفيذ هذا الأمر دون تردد.
0: أمرك مطاع.

0: أرجو ألا أرى الإمام يحيى بن زيد مبتئسا بما فعله الطاغية هشام بالجسد الطاهر للإمام الشهيد زيد.
1: تعودنا نحن آل البيت أن لا نبتئس بما يفعله الظالمون. ما رأي أخي محمد بن عبد الله بن الحسن؟
2: بل إن ما فعله الطاغية هشام بن عبد الملك يا سلمة بن ثابت زادنا إيمانا بضعفه وقوتنا وخذلانه وثباتنا وخوفه وجبنه وشجاعتنا وصمودنا.
0: معك حق أيها النفس الزكية، ما نتوقع من طاقية إلا الخوف والرعب من نور الحق وسيف العدالة الذي حمله الإمام الشهيد زيد بن علي. لم يخف هذا السيف وصاحبه حيا فقط، بل حيا وشهيدا.
1: ولهذا يا أخي سلمة أجدني اليوم وكأن قوة خفية تشد من عزيمتي وتضاعف صبري وتمنحني قوة وعزيمة وصلابة واندفاعا لمقارعة الظلم والطغيان.
0: هذه القوة الخفية يا سيدي هي قوة الحق والعدل والإنصاف التي ورثتها عن أبيك الإمام زيد وعن جميع آل بيت رسول الله عليهم السلام.
2: نشكر لك يا سلمة عظيم مناصرتك، وكتب الله أجرك.
0: أنا يا سيدي إنما أناصر الله ورسوله وآل بيت رسوله، فلا أحتاج إلى شكر يا ابن رسول الله.
3: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم موجزا للأنباء. اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف بشأن تجنب دول الخليج الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران تكشف عن تحول كبير في قراءة المشهد الإقليمي، وتؤكد إدراكا متزايدا لحجم المخاطر التي قد تترتب عليها على اتساع دائرة الصراع في المنطقة. وأكد أن أهمية هذه التصريحات لا تقتصر على مضمونها السياسي، وإنما تكمن في دلالاتها الاستراتيجية، موضحا أنها تكشف إدراكا متناميا أيضا داخل الأوساط الخليجية بأن الولايات المتحدة تقدم مصالحها وأولوياتها الخاصة على حساب حلفائها. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على خيمة أوي نازحين في شارع الجلاء شرق غزة. وفي مدينة غزة أيضا صعد جيش العدو من عملياته العسكرية، حيث نفذ عمليات نسف استهدفت مباني سكنية شرقي المدينة، كما أقدم على تنفيذ عمليات نسف أخرى في شمالي القطاع. نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرات وإحراق منازل في بلدة الخيام، كما أغارت طائرته على دير سريان في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو على بلدة النبطية الفوقة. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على جنوب إيران فجر اليوم بأنها انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم إسلام أباد، مؤكدة أن أمريكا لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وخرق الوعود جزء من طبيعتها. وأدانت في بيان لها بشدة الغارات التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدد من منشآت الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان له عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحر الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، مبينا أن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقا لتفاهم إسلامباد تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية. أقرت صحيفة معارف العبرية بأن سياسة رئيس حكومة العدو الصهيوني السفاح نتنياهو عمقت العزلة الدولية للكيان وإضعاف مكانته الإقليمية في مقابل تعزيز موقع إيران وإتاحة الفرصة أمامها لتوسيع قدراتها الاستراتيجية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
4: وقفة إعلانية.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
6: نظراً للإقبال الكبير، نظراً للإقبال الكبير، يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة لستر بريطانيا، من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
10: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
9: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
10: يا عيبة والقساة على صنعاء، الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7,000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
9: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888866.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحل اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: إذا اشتد الحبل انقطع،
3: وإذا أظلم الليل انقشع،
1: وكلما ضاق المتسع كان الفرج أسرع.
3: لقد شنوا حربا على الحياة في كل زواياها،
1: دمروا العلم في المدارس،
3: والطب في المشافي،
1: والبهجة في الملاعب،
3: والرزق في الأسواق.
1: ومع ذلك لا يزالون يمعنون في غيهم، غافلين عن سنن الاستبداد وعواقب الخراب. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة كربلاء، نعلنها ثورة على كل السفهاء، ونقلب الطاولة على كل الحقراء، ولن يجعلونا بطيشهم فقراء. حياكم الله يا كرماء.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كيف نقنعكم أن صنعاء التي خنقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب تحاصرها السعودية وتتلاعب بحقوقها المشروعة؟
3: تعطيها فتات الفتات لتسكت،
2: القليل من الرحلات،
3: القليل من الطائرات،
2: القليل من السفن،
3: الكثير من الوعود الكاذبة.
2: عندما يصل الاحتقان السياسي أو العسكري إلى ذروته وتصبح التهديدات جادة، تلجأ الرياض إلى أوراق المناورة وتبريد الأجواء.
3: تقول: فلنبدأ بالأسرى كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. أعطونا الأسماء نعطيكم الأسماء. لازلنا نجمع الأسماء، وهكذا.
2: شعب بأكمله أصبح على حافة الهاوية ينتظر موافقة السعودية لأخذ حقوقه. هزلت ورب الكعبة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هذه المرة لن نكون المفعول به في الحرب، بل نحن من سيصيغ المعادلة.
3: سنقلب الآية وسنحول بإذن الله المحاصر إلى محاصر، سفنهم العابرة والأيبة ستختبر أخيرا معنى أن يكون البحر فوهة بركان وجدارا من نار.
2: لن تبقى قلاع أوهامهم آمنة، مطاراتهم، موانئهم وشرايين نفطهم ستدرك أن طاقة الأرض لا تنتمي لمن يستخدمها للشر.
3: تلك التريليونات المتبجحة في نيوم سنعيدها إلى حجمها الطبيعي ونحولها لمجرد غبار تذروه رياح الصحراء.
2: إن الذي بنى قصور الرفاهية على أنقاض شعبنا عليه أن يتذوق مرارة العتمة.
3: نحن من سيطفئ مصابيحهم ومن سيجعل بنوكهم ومشاريعهم الخدمية مجرد أرقام بلا قيمة في سجلات الدمار،
2: ومحطات تحلية مياههم ستشهد كيف يمكن للمرتوي أن يذوق غصة الظمأ.
3: في قانون الوجود عندما لا يتبقى للإنسان ما يخسره يتحرر من القيود ويتحول إلى قوة محضة لا تقهر.
2: لقد أخرجوا لنا مسرحية الموت، مزقوا أشلاءنا وحطموا أحلامنا على مدار سنوات.
3: قريبا ستدور عجلة الزمن لنعيد عرض المسلسل ذاته بالسيناريو نفسه، ولكن بفارق واحد، الدمار الذي أحدثوه في سنوات بأرضنا سنختزله لهم في مدة زمنية قصيرة.
2: وعلى الله القدير الجبار إسنادنا وتوكلنا، هو ملجأ المستضعفين وناصر الحق ولو بعد حين.
3: فانتظروا، إنا معكم منتظرون، ولتعلمن نبأه بعد حين.
2: باسمه الواحد القهار سنريهم من بأسنا ما لم يحسبوا له حسابا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كل الذين يقبعون تحت أقدام المحتل يعرفون كلامنا، ولكنهم يجبنون عن الاعتراف بالواقع.
3: المحتل يضع عينيه على خيرات الأرض ويرمي لمرتزقته الفتات.
2: المحتل لا يثق بمرتزقته ويرسل ضباطا لإدارة بلادهم.
3: المحتل يقرب الأذل والأرخص والأحقر ويبعد الشجاع والعزيز وأبناء الكرماء.
2: المحتل يدفع بمرتزقته إلى الصفوف الأمامية، وحينما يجرحون يتركهم للموت، وإن تراجعوا يقتلهم.
3: المحتل يكسف مرتزقته بالطيران إذا خالفوا أوامره، ولا يتركهم إلا وهم متفحمون.
2: المحتل إن توقفت الحرب ترك مرتزقته بلا رواتب حتى يخرجوا في مظاهرات على حدوده.
3: المحتل يفرض الإقامة الجبرية على من يشاء من مرتزقته، ولا يسمح لبعضهم بمغادرة فنادقه.
2: المحتل يرفع ويضع فمن كان بالأمس في الأحضان ترمى صورته اليوم في الميدان. لهذا فإن ما نراه في عدن اليوم وغدا في حضرموت هو صراع بين أحرار يرفضون العبودية وعبيد يكرهون الحرية.

0: أهل الجنوب.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: اعتاد ترامب أن يذم ويمدح ويشكر ويقدح، والآخرون يتلقون الإهانات بأعرض الابتسامات، لكن عادته السيئة لا تسير في درب إيران الشامخة. فحينما اعتدت إسرائيل على لبنان أغلق مضيق هرمز بكل عنفوان.
2: تطاول ترامب في تغريدة وظن أن الوفد الإيراني في جيبه، لكنهم لطموه بالأفعال لا بالأقوال، فغادروا قاعة المفاوضات وبدأوا بجمع الوريقات.
3: لم يعد أمام ترامب الدجال إلا أن يتحلى بالأدب مع الرجال ويدرك أنه أمام أبطال، كي يصل معهم إلى اتفاق عادل وينزع عن المضيق الأغلال والسلاسل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: دعونا نضع الحروف فوق حد السيف. في يوم ما لم تكن القاعة خالية من الكراسي والمشاهدين فحسب، بل ارتفع الستار علينا دون إنذار، ليتفاجأ الكون بأن العرض مسرح لجسدنا وحده، وهو يواجه مخالب الفناء بمفرده.
3: لم نكن نمثل دور الضحية، كنا نبتكر الصمود من جوف العدم، ونختبر سعة الخلق الآدمي على ابتلاع الشظايا وهضم الصواريخ الانشطارية، وتجرع مرارة الغازات والبارود الذي بات هواؤنا الوحيد لشديد القصف.
2: حين حوصرنا 10 سنوات لم يكن هناك جدار يطوقنا، بل كان العالم بأسره يضيق بنا، ينكمش وينحسر في صدورنا.
3: أغلقوا في وجوهنا المطارات والموانئ، ومنعوا عنا حتى الدواء والغذاء، حتى غدت أجساد أطفالنا هياكل عظمية توثقها كاميراتكم الباردة.
2: فتحول كوكب الأرض الأخضر بالنسبة إليكم إلى زنزانة ضيقة، وسماؤنا إلى سقف من الموت والترقب.
3: وحين جعنا وقطعت أرزاقنا، لم نكن نبحث عن كسرات خبز ترفيهية، كنا نقتات الصبر ونمضغه ونتجرعه.
2: 10 سنوات تجرعنا ولازلنا فيها مرارة الجوع، بعد أن قطعوا مصادر البقاء وحاربونا في لقمة عيشنا، ليميتونا جوعا في بيوتنا بعد أن عجزوا عن قتلنا بجبهاتهم.
3: لقد حفي الصبر منا واستغاث، ونحن واقفون كأشجار عاتية لا تنحني.
2: طعنا في شرفنا على أيدي عرايا الشرف، وكفرنا على منابر خطباء يبيعون صكوك الجنة ليرضوا سلاطينهم.
3: وعلى أيادي إعلام فاشي يعمل بالمال السعودي ألصقت بنا خطايا الأرض قاطبة، كأننا الإسفنجة الكونية التي خلقت لتمتص قدرات هذا الكوكب.
2: كل هذا الموت السريالي وهذا الحصار الخانق حدث تحت وابل من صمت العالم المطبق.
3: لم ننتهي بعد، لقد تلذذوا في قتلنا، ودفنا جيلا كاملا تحت أنقاض البيوت، وشربنا قهوتنا مع الموت 10 سنوات دامية، ولازلنا وقمنا من تحت ركامهم عمالقة.
2: أما أنتم أيها العالم، بمسلمكم وكافركم، ماذا فعلتم؟ هللتم، باركتم، وسخرتم من عذاباتنا،
3: جعلتم من أشلائنا المبعثرة على قارعة الطرقات، ومن دموع أمهاتنا الثكلى، ومن حرمان آبائنا العاجزين عن إطعام أطفالهم قرابين تتزلفون بها إلى معبودتكم المالية والسياسية.
2: كنتم تقيمون على شاشات القنوات الإخبارية طقوس البهجة، تتراقصون على لهيب نيراننا، سلبتمونا حتى أقدس حقوق الإنسان، حق الحزن وحق الفقد.
3: أصبحتم تقتاتون على نزيفنا، ولم تمنحونا ثانية واحدة لنلتقط الأنفاس وسط طاحونة الحرب، لنسأل بمرارة كيف يبدو طعم الحياة العادية التي تعيشونها بلا خوف وبلا جوع وبلا حصار.
2: جعلتم بصمتكم وصوتكم من اليمن هو سحيق بلقاع، كابوسا عبثيا، طلسم نحس ولعنة يتحامل جميع المرور بها.
3: لأجل هذا كله، عندما نضرم الجحيم بعد هذه المشقة ونشعل النار بضراوة خارقة في صدور أولئك الذين ذبحوا طفولتنا وحاصروا أنفاسنا واستباحوا كرامتنا على مدار 10 سنوات عجاف، لا نطالبكم بمعجزة، كل ما نريده منكم في هذه المرحلة هو الصمت المطبق.
2: اكبحوا جماح ألسنتكم المنافقة، ولا تحشروا رؤوسكم الفارغة وهاماتكم المنكسة في دهاليز الشجب وبيانات الإدانة المبتذلة. تلك الترهات الغابرة التي لم تنقذ يوما طفلا واحدا من الموت جوعا أو من تحت أنقاضنا.
3: ابلعوا ألسنتكم وتسمروا أمام الشاشات وتحصنوا بذهولكم الصامت، راقبوا كيف يصنع التاريخ وكيف يثأر المحاصرون لأنفسهم.
2: لقد انتهى زمن المزايدات، ونحن اليوم بعد عقد من الوجع الدموية على مشارف انتزاع حقنا في الحياة بالقوة ذاتها التي أريد بها فناؤنا، ولنا الحق المطلق.
3: نحن نريد العيش وسنعيش رغما عن أنف هذا العالم، ورغما عن الحصار، ورغما عن الموت نفسه.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: الجميع على هبة المجد يتأهب، الجميع يترجم توجيهات القائد واقعا من لهيب، ويرفع الجاهزية العسكرية والأمنية إلى ذرواتها.
3: تعبئة عامة تشعل الميدان بأكثر من 50 لواء جديد تنضم إلى المئات كالسيل الجارف.
2: القبائل ستستل سيوف النفير، والشعب كبيرا وصغيرا قلبا واحدا على تمام الجهوزية.
3: الجيش بأساطيله البرية، بقوته الصاروخية، بدفاعاته الجوية، بنسور جوه الجارحة والجديدة، وأمواج بحره البلورية، على أهبة الحسم يترقب اللقاء.
2: ساعة الصفر تقترب، وسيأتي الله بفتح عظيم يليق بصبر هذا الشعب المكلوم الأبي.
4: قوة

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: لا والله، لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نكر إقرار العديد على خطى الحسين عليه السلام في دار

0: في معركة كربلاء أدت المرأة دورا مهما في إنجاح الثورة وإيصال رسالتها، تجلى ذلك في القيادة والصمود الإعلامي والدعم المعنوي للمقاتلين، حيث كان للحضور النسائي حضورا كبيرا في معركة كربلاء، وهي الضمانة الأساسية لحفظ أهداف الثورة الكربلائية من التحريف، حيث برز دور المرأة في كربلاء عبر عدة محاور أساسية، ولا سيما المحور الرئيسي والأساسي القيادة السياسية والإعلامية التي قادتها السيدة زينب عليها السلام، حيث قادت قافلة السبايا بحنكة عالية، وتعد خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية في الشام وثيقة تاريخية فضحت ظلم السلطة، وحولت الهزيمة العسكرية المظنونة إلى نصر إعلامي وثوري خلد القضية. كما أن للمرأة في كربلاء أدوار متعددة، منها الدور المعنوي والتحفيزي، حيث دفعت أمهات وزوجات أبناهن وأزواجهن للقتال والدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام، ومن أبرز الأمثلة أم وهب الكلبية التي استشهدت وهي تدافع عن زوجها، وأم عمرو التي سلحت ابنها الشاب ودفعت به إلى ساحة المعركة. كما أن رعاية الناجين وإدارة الأزمات مارستها المرأة في كربلاء، حيث كان لها دور الإسعاف والتمريض للجرحى والمرضى، وأبرز من قام بهذا الدور السيدة زينب عليها السلام من خلال رعايتها للإمام زين العابدين عليه السلام في أحلك الظروف. كما أن المرأة في كربلاء قمنا بحفظ هذه الرسالة الثورية، حيث كنا الراويات الأساسيات لوقائع المعركة وما جرى فيها، حيث قمنا بنقل تفاصيل التضحيات والمظلومية للمجتمعات في الكوفة والشام والمدينة، مما أدى لاحقا إلى قيام ثورات مطالبة بالقصاص. الأستاذ أفنان شرف الدين سألناها عن الدور المحوري للمرأة في كربلاء فأجابت:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نقول: عظم الله لنا ولكم الأجر، وأحسن الله لنا ولكم العزاء في ذكرى مصاب الإمام الحسين سيد الشهداء وصبت رسول الله الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعندما نتكلم في على ضوء عاشوراء وعلى ضوء كربلاء عن دور المرأة كيف كان لها أدوار، فنحن نتكلم عن الواقع الذي الله سبحانه وتعالى أراد للمرأة أن يكون لها دورا مكملا للرجل. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما عندما نأتي إلى الواقع الذي يتحرك به أدعياء الحرية في الغرب الكافر حول ما يسمى حقوق المرأة، فإن الإسلام اعتبر أن على المرأة مسؤولية كبيرة مثلها مثل الرجل، وكلمات مسؤولية هي أعم وأشمل من كلمة حقوق. وقد أثبتت السيدة زينب الكبرى عليها السلام أنها لم تكن مجرد أخت للحسين فحسب، بل كانت تدير جبهة عظيمة منذ خرج الإمام الحسين عليه السلام بثورته على يزيد بن معاوية، كما كان لها دور قيادي بارز في يومي 9 و10 من محرم، وكذلك فيما بعد عاشوراء في محضر يزيد وابن زياد. فخطبة السيدة زينب في قصر ابن زياد وفي قصر يزيد كانت بحد ذاتها منبرا جهاديا وإعلاميا لا يقاس عليه منبر، وجبهة مهمة لا تقل عن جبهات القتال. فالسيدة زينب عليها السلام كانت تمثل رمز المرأة التي تمتلك عقلا قياديا وروحا قيادية وصبرا وتحديا قياديا، وتملك أن تحتوي الواقع كله لتعرف كيف تخطط له. وكانت من خلال كلمتها في مجلس يزيد إنسانة تعيش التخطيط لكلماتها، كما كانت تعيش التخطيط لحركتها تماما كأمها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام في حركتها من أجل الحق.
0: أما عن أوجه التشابه بين المرأة في كربلاء والمرأة في وقتنا الحاضر، فهناك عدة أوجه للتشابه، منها تحمل المسؤولية، فقد تحملت المرأة في كربلاء مسؤوليات كبيرة بعد استشهاد الرجال، وكذلك تتحمل المرأة اليوم مسؤوليات أسرية واجتماعية وتربوية متعددة. جسدت نساء كربلاء الصبر والثبات، وعلى رأسهن السيدة زينب بنت علي، حيث ضربت أروع صور الصبر والثبات أمام المحن. المرأة اليوم أيضا تحتاج إلى صبر وثبات في مواجهة تحديات الحياة المختلفة. المرأة في كربلاء وقفت دفاعا عن الحق والقيم، مدافعة عن هذه المبادئ الأساسية، والمرأة المعاصرة تساهم في نشر القيم والأخلاق والدفاع عن المبادئ السامية في أسرتها ومجتمعها. كما كان للمرأة في كربلاء دور مهم في تربية الأبناء على الإيمان والشجاعة، وما زالت المرأة اليوم ولا سيما في محور المقاومة تؤدي الدور نفسها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والعلم وحب الوطن. أسهمت نساء كربلاء في إيصال رسالة الإمام الحسين إلى الناس جميعا، والمرأة اليوم تؤدي دورا مؤثرا بالتوعية والإعلام والتعليم والإصلاح الاجتماعي. أيضا سألنا الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية عن أوجه التشابه ما بين المرأة في الحاضر والمرأة في كربلاء.
1: أما عندما نأتي إلى وجه الشبه والمقارنة بين المرأة في كربلاء والمرأة في واقعنا أو في وقتنا الحالي، فالمقارنة تبدأ هنا عندما نتكلم عن تلك المدرسة، تلك المدرسة المعطاءة التي استمرت جيلا بعد جيل، وهي التي أسست لنهضة الإمام الحسين. ثورة الإمام الحسين هي التي أسست لنهضة الإسلام والقيم والمبادئ، وأحيت القرآن بكل ما فيه. فعندما نأتي إلى دور المرأة، فالمرأة كان لها أدوار كثيرة في كربلاء، ابتداء بالسيدة زينب الكبرى عليها السلام، ذلك النموذج الراقي، فقد مثلت عليها السلام زينب هي التي ضربت أروع الأمثلة لموقف المرأة المؤمنة الواعية، فقد كانت بطلة أثناء الحرب وبعد الحرب. فعند انتهاء الحرب وبعد الحرب خرجت السيدة زينب الكبرى عليها السلام، والتي عرفت بجبل الصبر، لأنها تحملت

0: إذا زينب عليها السلام تبحث عن جسد الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وجدت جثمانه الطاهر، فعندما وجدته كانت لها كلمات قوية تدل على الإيمان، على الثبات، على الصبر، على الثقة بالله سبحانه وتعالى. فقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. السيدة زينب عليها السلام مثلت ذلك النموذج، ذلك النموذج الذي رأينا نماذج أتت من اكتداءها بالسيدة زينب عليها السلام. رأينا أمهات الشهداء، رأينا ذوي الشهداء، رأينا أمهات يودعن أبناءهن، رأينا أمهات يستقبلن أولادهن وهن مستبشرات وهن فرحات وهن رافعات رؤوسهن. أم لخمسة شهداء تقول: بذلت خمسة من أبنائي ولا زلت مقصرة مع الله. من أين استمدت هذه الأمهات هذا الإيمان وهذا القوة وهذا الصبر وهذا الثبات؟ إلا من السيدة زينب الكبرى عليه السلام، إلا من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، الذي مثل نموذج راقي ونموذج متكامل لكل فئات المجتمع. فالأم في كربلاء أيضا كان لها دور، إذ ذهب غلام إلى الإمام الحسين عليه السلام، استشهد والده في أول المعركة، وقف أمام الإمام الحسين وقال: يا أبا عبد الله ائذن لي بالقتال. قال الإمام عليه السلام: هذا غلام قتل أبوه في أول المعركة، ولعل أمه تكره خروجه. ومن رحمته بابنها كان حريصا على أن يعرف موقفها من الغلام، فقال الغلام: أمي هي التي أمرتني. هذا موقف رائع للأمهات المؤمنات، يجب أن يكون موقفهن هو أن يدفعن بأبنائهن في ساحات العزة والجهاد، في ميادين البطولة والشرف، في ميادين الجهاد في سبيل الله ورضاه وإقامة دينه. أيضا الزوجة كان لها دور في كربلاء، موقف أم وهب، والذي يمثل درسا للنساء في عصرنا هذا وفي غيره، وهي تقف وتنادي زوجها عبد الله بن عمير وهو يقاتل في سبيل الله مع الإمام الحسين، وتقول له: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين من ذرية محمد. هذا الموقف لتلك المرأة يجب أن يكون موقف النساء المؤمنات. البعض من النساء قد يساهمن في إعاقة أزواجهن عن الانطلاق في سبيل الله ومناصرة الحق، لكن هذه المرأة المؤمنة هي تشجع زوجها للانطلاق، للتحرك، للبذل، للعطاء، حتى إلى أن يصل إلى الشهادة. هذه المواقف العظيمة رأيناها في واقعنا متجسدة، رأيناها في واقعنا عندما تحركنا بحركة آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. رأينا أمهات الشهداء، رأينا زوجات الشهداء، رأينا أبناء وبنات الشهداء. تلك المواقف القوية، تلك المواقف التي فعلا يعجز الإنسان عن التعبير عنها، عندما نرى موقف لأم عبد القوي الجبري على سبيل المثال، تلك التي تتلقى اتصالا هاتفيا بأنهم قتلوا ابنها، وهي تقول: أم كلوه، أما الآن فإخوانه في كل جبهة وسيأخذون بثأره. ذلك الإيمان وذلك الثبات وذلك الصبر وذلك الاحتساب هو نتيجة التحرك والاستفادة وأخذ الدروس والعبر من مدرسة الإمام الحسين. لدينا أيضا نماذج سلبية، كما أن هنا في واقعنا نماذج سلبية للمرأة، أيضا في عهد الإمام الحسين وفي واقعة كربلاء كان هناك أيضا نماذج سلبية، والتي تمثل بعض نساء الكوفة، والتي فعلا أعمى حب المال قلوبهن عندما أتى ابن زياد وأغراهن بأن يعطي كل واحدة منهن الدنانير الذهبية مقابل أن تسلم سيف زوجها. ورأينا فعلا كيف أن البعض منهن تحرك وتحولوا إلى جنود مجندة لصالح الباطل وفي صف الباطل. ولذلك من خلال مدرسة الحسين ومدرسة ونهضة الحسين والسيدة زينب وأمثالها الكثير الكثير من النساء التي كنا موجودات، نأخذ الدروس والعبر، نأخذ ما يعيننا في واقعنا.
1: تستفيد المرأة من مدرسة كربلاء الكثير من الدروس والقيم التربوية والإيمان.

0: إيمانية، ومن أهمها الصبر والثبات على المبادئ، فقد قدمت نساء كربلاء نماذج عظيمة في الصبر أمام الشدائد والمحن. أيضا تجلت شجاعة المرأة الكربلائية في مواقف السيدة زينب بنت علي عليه السلام الذي واجهت الظلم بكلمة الحق دون خوف، كما أن المرأة الكربلائية تعلم المرأة في وقتنا الحاضر أهمية فهم القضايا المحيطة بها والتمييز بين الحق والباطل. أظهرت النساء كربلاء قدرة كبيرة على تحمل المسؤوليات الأسرية والاجتماعية في أصعب الظروف، وتقدم لنا أيضا كربلاء درسا في تقديم المصلحة العامة والقيم السامية على المصالح الشخصية. وتؤكد مدرسة كربلاء على أهمية الوقوف إلى جانب الحق والعدل وعدم السكوت على الظلم. ونستلهم أيضا من المرأة في كربلاء من الأمهات وأخوات الشهداء أهمية غرس الإيمان والأخلاق والشجاعة في نفوس الأبناء. أثبتت كربلاء أن المرأة شريكة أساسية في بناء المجتمع ونشر الرسالة والقيم. الأستاذة أفنان شرف الدين أدلت بدلوها في ماذا يمكن أن تستفيد المرأة من كربلاء.
1: ولذلك لابد أن نعرج على الدروس المستفادة من مدرسة الإمام الحسين ومن نهضة الإمام الحسين ومن نساء آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نتكلم عن الروحية الإيمانية التي تحمل الإباء والعزة والاستعداد العالي للتضحية، تستطيع الأمة أن تواجه الجبروت، جبروت الظالمين وطغيانهم، ولن يركعها شيء من ظلمهم ولا وحشيتهم ولا فظائع جرائمهم. ستكون الأمة في صمودها، في ثباتها، في قوتها، في تمسكها بالحق أقوى من كل جبروتهم وفوق كل طغيانهم. أكثر صموتاً، أعظم استبسالاً، أقوى ثباتاً في مواجهة الطاغوت. بهذه الروحية تستطيع الأمة أن تقيم الحق وأن تجعل للإسلام سيادة في واقعها يحكم توجهها وتبني عليه واقعها. أما من يظن أو يتوهم أن بالإمكان أن يجمع بين حالة الإيمان وروحية الخنوع والخضوع والذل والاستسلام والعجز واليأس والإحباط، أنه يمكن أن تكون هذه الطريقة لإقامة حق أو لتغيير واقع أو لإصلاح خلل أو لمواجهة طغيان الطغاة، فهو واهم. هذه الروحية الخنوع والخضوع هي التي ركعت الأمة على مدى مراحل كبيرة من تاريخها لمجرمين سيئين على مستوى فظيع من الدناءة والانحطاط والسوء والشر والظلم والطغيان والإجرام. كانت هذه هي النتيجة. نحن في منطلقنا في هذه المسيرة برجالها، بجماهيرها، بنسائها، بأطفالها، برموزها، بأبطالها، بقاداتها، ننطلق على أساس هذه الروحية التي كان يحملها الحسين عليه السلام، مكتبسين من ذلك النور وسائرين في تلك الطريق، طريق الجهاد والاستشهاد. هذه المسيرة التي كانت ولا زالت وستظل تقدم قوافل الشهداء من شبابها الأعزاء ورجالها الأبطال في ميادين الجهاد وساحات وميادين الثورة، تنطلق من هذه المبادئ الراسخة من مدرسة الإمام الحسين، من مدرسة الإسلام، من مدرسة القرآن، من روحية الأنبياء. نكتبس ونأخذ، وبنورهم نستضيء ونستبصر، ومن عزيمتهم نأخذ وننطلق ونندفع على هذا الأساس، لأن هذا هو الطريق الصح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، لأنه طريق العزة، لأنه طريق الكرامة. من هذه المدرسة، مدرسة الإمام الحسين، المدرسة الإيمانية بعزتها، بمنهجها، بثقافتها، بقرآنها، بنبيها، بإسلامها، ننطلق في هذه المسيرة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، جماهير ومقاتلين في مواجهة الخطر الأمريكي الإسرائيلي. نتحرك بروحية الإيمان، بمنهج القرآن، بعزة الأنبياء وبعزة ورثة الأنبياء، ومكتبسين من عزة الله. نتحرك في مواجهة كل المخاطر، في مواجهة كل التحديات، في كل الميادين، ونؤكد أننا بإذن الله سبحانه وتعالى ماضون في هذا الطريق، طريق الحسين، طريق علي، طريق محمد، طريق الله المستقيم، الصراط المستقيم، نهج القرآن الكريم، النهج القويم، متبنيين لنفس المواقف، صادعون بالحق بإذن الله، مواجهون للباطل، مواجهون للفساد، نتحرك في هذه المسيرة القرآنية على ضوء تعاليم الله سبحانه وتعالى لإحقاق الحق، لإقامة العدل، للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، لمواجهة الفساد، لمواجهة الباطل، رضي من رضي أو لامنا من يلوم. نحن في هذه المسيرة، نحن في هذه المسيرة القرآنية بدينها، بنهجها، بثقافتها، بعزتها، بجهادها، بشهدائها، بدماء شهدائها الأعزاء. نقول ونؤكد أننا لن نقبل مطلقا في المستقبل أن يعود وضع اليمن إلى ما كان عليه سابقا، من هيمنة للظالمين واستحكام للطاغوت، من عبث بالناس وبحياتهم وبثرواتهم وبواقع حياتهم السياسي والثقافي والاقتصادي. سنظل في هذه المسيرة برجالها المقاتلين المجاهدين وبجماهيرها الوفية، سنظل ماضون قدما قدما بإصرار وعزيمة إيمانية ومسؤولية عالية لمواجهة كل التحديات مهما كان حجمها. نحن أمة اختارت لنفسها أن تكون ثقافتها ثقافة القرآن، وأن يكون واقعها قائما على الحق، قائما على العدل، قائما على المعروف، بعيدا عن المنكر. ومن يأتي من أمة المنكر، أمريكا أو أولياءها، يسعى لأن يفرض علينا واقعا آخر، لن نقبل له بذلك أبدا، وسنبقى مع كل الأحرار والشرفاء من أبناء شعبنا، نسعى لأن تتوحد الكلمة وأن يتحرك الجميع باتجاه مستقبل واعد، مستقبل خير، مستقبل يقوم على أساس العدل، تحقيق العدل لهذا الشعب المظلوم المحروم الذي ظل عشرات السنوات يعاني في واقع حياته، تستباح دماء أبنائه، تنهب ثروته، ويعذب بالفقر، وهو شعب له ثروة كبيرة وثروة طائلة، يعذب بالقتل، يعذب بالفقر، يشتت شمله، تغزى ثقافته، وينشر فيه الباطل والضلال، ويفرق جمعه، ويسام سوء العذاب. آن لتلك المرحلة أن تولي، وإلى غير رجعة إن شاء الله. وسنبقى بإذن الله السائرين في هذا الطريق، في مقدمة هذا الطريق الأنبياء وخاتمها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله، بعد أولياء الله رموز هذا الدين، وفي مقدمتهم الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السلسلة الممتدة من أعلام الهدى عليهم السلام. من نورهم نستضيء، ومن روحيتهم نحمل، وعلى مواقفهم نتحرك. أمامنا الغاية المنشودة، رضا الله والجنة، والهدف الرئيس إقامة الحق، إقامة العدل، مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، والعمل على إزالة المنكر، والأمر بالمعروف، لنحقق في واقعنا قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من المتحركون بحركة الإمام الحسين، والمتمسكون بآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: وفي الختام سمعين الكرام، مدرسة كربلاء تعلم المرأة أن تكون مؤمنة واعية صابرة شجاعة متمسكة بمبادئها، وقادرة على الإسهام في بناء أسرتها ومجتمعها وخدمة قضايا الحق والعدالة.
2: نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو رمز من سلسلة رموز وأعلام الهداية، من سلسلة رموز الإسلام وأعلام الهداية. نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو يمثل الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل.
0: في الفقرة الميدانية سمعين الكرام، أحيت حرائر اليمن ذكرى عاشوراء بفعالية ثقافية وخطابية، وإليكم بعضا من المشاركات للحاضرات التي أحيينا هذه المناسبة.
3: تحت شعار هيهات من الذلة، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة ذكرى مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار في عدد من مديريات محافظة صنعاء. البداية من مديرية همدان، حيث أحيت حرائرها هذه الذكرى الأليمة بفعالية ثقافية حاشدة، مؤكدات أن ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي مدرسة العطاء والتضحية التي نهل منها الشعب اليمني وكل أحرار العالم. وتخليدا لهذه الفاجعة الكبرى في ذاكرة الأمة واستلهاما للدروس والعبر، أقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله بمديرية الحيمة الخارجية فعالية عاشوراء ببرنامج ثقافي حاشد، كما خرجت حرائرها في ذات المناسبة في وقفة إسناد ودعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية وللمجاهدين في غزة فلسطين إزاء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني متواصل. وعلى ذات الصعيد وإحياء للثورة في وجه الطغيان ولمواجهة طواغيت الأرض في هذا الزمان، أقامت حرائر مديرية سنحان فعالية ثقافية حاشدة انتصارا لست رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في ذكرى عاشوراء محرم الحرام، وللوقوف في وجه الظالمين وانتصارا للمستضعفين أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة في مديرية مناخة ذكرى عاشوراء بفعالية ثقافية حاشدة. تخلل برنامجها عددا من الفقرات الشعرية والإنشادية الهادفة عبرت في مجملها عن أن كربلاء بكل تفاصيلها رمزا للكرامة الإنسانية وبابا للنصر في مقام الجهاد. وتحت شعار أبي عبد الله الحسين عليه السلام هيهات من الذلة، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله في محافظة صنعاء ذكرى عاشوراء الأليمة في عدد من مديريات المحافظة. البداية من مديرية جحانة، حيث أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام بفعالية ثقافية مركزية عبر برنامجها عن روحية العطاء والفداء التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته المباركة، وأن خلاص الأمة وفلاحها وانتصارها لن يكون إلا على يد من يحملون هذه الثقافة. وإلى مديرية سنحان، حيث أقام القطاع النسائي في المكتب الإشرافي بعزلة الضبعات فعالية ثقافية مركزية تخليدا لذكرى عاشوراء، أكدت فيها الحرائر على أهمية التماس عظيم الأثر والتأثي بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في هذه المرحلة، واستنهاضا لروحية الجهاد والفداء المستمدة من كربلاء الحسين عليه السلام وكربلاء مران العصر، وانطلاقا من أن الدم ينتصر على السيف. وتحت شعار غزة تنتصر، نظم القطاع النسائي بالمكتب الإشرافي لمديرية سنحان وبلاد الروس في قرية مسعود وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدو الإسرائيلي من مجازر وحشية بحق إخواننا في فلسطين، مؤكدات دعمهن للمجاهدين ولمحور المقاومة. الختام من مديرية بني حشيش، حيث أحيت حرائرها فعاليتين مركزيتين منفصلتين، الأولى في عزلة رجام والثانية في عزلة عيان مالك، عبرت فيهما الحرائر عن مقامات الصدق والبطولة التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام، وكيف أن ثورته كانت ثورة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ستبقى مستمرة في أنصاره ومحبيه مهما طال أمد الحصار والعدوان ومهما بلغت التضحيات.
0: إلى هنا سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
4: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صدر.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد، فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، رجال الرجال، يا من تحملون على كواهلكم الدفاع عن العقيدة وحماية الوطن والذود عن سيادته وكرامته ومواجهة كيد الأعداء ومكرهم، إنكم أيها الأبطال مهما قيل عنكم لن نستطيع أن نصفكم حقكم، فأنتم درع الوطن وأنتم صخرته التي كسرت شوكة المستكبرين وأذلت الطغاة وخوالفهم من خونة الأوطان وبائعي الضمائر. أيها المجاهدون الأحرار، إن أحداث اليوم تكشف الوجه الحقيقي لأعداء الأمة، فما إن ينخرطوا في تفاهمات إلا ونكثوا العهد، إنهم في حقيقة الأمر ورغم مرارة الهزيمة التي تكبدوها في المنطقة يحاولون الخروج بماء الوجه ومظهر المنتصر، ولكنهم في الحقيقة مرقت أنوفهم في وحل غبائهم وأطماعهم وإجرامهم، وما سيلاقونه على أيدي الشرفاء في محور المقاومة سيكون أشد مما مضى، وسيكون لحلفائهم النصيب من نفس الكأس. أيها الأبطال، إن واجبنا يحتم علينا أن تكون يقظتنا وجاهزيتنا واستعدادنا في أعلى مستوى، فالعدو لا يتوقف لحظة من إعداد خططه ومؤامراته، ولكن بإذن الله وبثباتكم وصمودكم وإيمانكم أيها الأبطال سيهزم الجمع وينتصر الحق مهما كانت التضحيات. أيها الأبطال، إنما تقدمونه اليوم هو امتداد لتاريخ ناصع بالبطولات وسيرة عطرة كتبها الأجداد، وسيظل التاريخ يخلد مواقفكم كما تخلد الأرض جبالها الشماء، وإلى جانبكم يقف شعب عظيم يدرك حجم التضحيات ويفخر بكم ويشد على أيديكم، فأنتم ضمير الأمة النابض وسيفها المسلول ودرعها الحصين. فامضوا أيها الأبطال قدما ولا تلتفتوا، فالعزة في طريقكم والكرامة في خطاكم والنصر في عقيدتكم، دمتم حماة للوطن وعينا ساهرة على أمنه وقبلة يتوجه إليها الدعاء من كل قلب مؤمن، إنها رسالتكم وإنه عهد نعاهدكم عليه أن نكون صوت الحق وناقل التضحيات حتى يكتب الله النصر والتمكين.

0: مع المجاهدين. نرحب بكم إلى فقرة مع المجاهدين، حيث يعبر من خلالها المجاهدون عن انطباعاتهم حول الجهاد المقدس في سبيل الذود عن الوطن والمقدسات.
1: بإذن الله سنكون رهن إشارته، أينما أمر بنا فنحن رهن إشارته، وبإذن الله أن نكون له الأنصار والتابعون له كما كان أجدادنا وأسلافنا لرسول الله أنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع.
2: فوالله لن نكل ولن نمل ما دمنا في رضا الله وفي هذه الطريق المحمدي المقدس.
3: المرتزقة في الداخل أن يحذروا كل الحذر، فنحن جاهزون لتوجيهات السيد عبد الملك رضوان الله عليه.
4: فإن عدتم عدنا وعاد الله معنا ونحن لكم بالمرصاد لأي تصعيد، جاهزين ومستعدين لمواجهتكم بكل ما أوتينا من قوة.
5: قول للمرتزقة الذي قد احتشدوا إلى مارب وإلى جميع المناطق التي سيطرتها العدو عليها، نحن لكم شوكة في حناجركم وسنذوقكم الموت الذي هو زوالكم على أيدينا إن شاء الله.
6: نحن نأبى أن نقبل بالاحتلال، نأبى أن نقبل بالإمارات، نأبى أن نقبل بآل سعود وأي دولة أخرى نأبى أن تقوم حتى أنها تدعي أنها تعاوننا. نحن نرفض أي دولة تجينا، نحن رجال سنحرر أوطاننا ببنادقنا.
7: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-1002622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-1262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
0: عين على الأحداث.
8: أيها البواسل، الإخوة المجاهدون، يستمر النظام السعودي في المماطلة والتهرب من استحقاقات السلام، مستظلا بالمظلة الأمريكية ومتنصلا عن مسؤولياته الإنسانية في تسليم مرتبات الموظفين المنهوبة، بالرغم من أنه هو من أشعل الحرب واستخدم كافة أوراقه الاقتصادية والعسكرية لتركيع الشعب اليمني، ولكن هيهات هيهات أن يخضع أبناء الأنصار وفي مقدمة صفوفهم السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. فلم يكن غريبا أن تعلن عاصفة الحزم من قلب واشنطن عبر وزير الخارجية السعودي أنذاك عادل الجبير، وهو الموقف الذي تباهى به وفخر به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا إياها حريته الخاصة، وكان يحدوه أمل كبير في تحقيق طموحاته ورؤيته لعام 2030 للميلاد تحت لافتة التقدم واللحاق بركب الدول الغربية، وهي الرؤية التي تجلت في الواقع عبر التخلي عن القيم والانسياق وراء مظاهر التكشف والفساد ومسابقة الغرب في الرذيلة. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، لقد أثبتت صنعاء صدق نواياها وأوضحت بوصلة عداها الحقيقي نحو قوى الاستكبار العالمي. فاليمن لا يحمل أي عداء تجاه جيرانه في دول الخليج، فهم من تصنعوا هذا العداء بلا أي ذريعة. وحين رفع اليمن شعار الصرخة المدوية في وجه الطغيان أثبتها الأحرار في الميدان، وعمدتها الصواريخ البالستية والمسيرات اليمانية التي دكت مواقع ومطارات كيان الاحتلال الصهيوني. وفي المقابل كانت شعارات تحالف العدوان تتمحور حول محاربة المد الإيراني وإعادة اليمن إلى الحضن العربي، في حين أن فلسطين المحتلة هي من تصرخ اليوم بأعلى صوتها مستغيثة بالعرب لتعود إلى حضنهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول، وهي أول ملزمة في سلسلة معرفة الله 15 درسا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس من بداية الملزمة، أولا أن هناك قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله. هذه القلة في المعرفة وانعدام الثقة هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه. ثانيا أننا لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه. ثالثا أننا نحن المسلمون نتعرض لمثل ما تعرض له بنو إسرائيل، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها. رابعا قال حاول أن تجعل قلبك يليل لذكر الله ويوجل ويزداد إيمانا، وإذا لم تتعامل معه على هذا النحو تحاول أن تجعله يلين فسيقسو، وبالتالي تسيطر عليه الغفلة، تسيطر عليك الغفلة والنسيان لله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خامسا أن المطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، أن تلين، أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله. ومتى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله وانطلق ليصلح الحياة بكلها. سادسا أنه بعد أن تعرف الله ستثق به، وأن أهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ومن غير القرآن لا يمكن أن نحصل على معرفة بالشكل المطلوب. إذن انعدام الثقة بالله سببها قلة المعرفة. الحل أن نعمل على أن نزداد معرفة لله سبحانه وتعالى، وأهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. من غير القرآن لا يمكن أن تحصل على معرفة تكون ثمرتها ثقة بالله سبحانه وتعالى. العودة إلى القرآن للتعرف على الله من خلاله، خصوصا من خلال تلك الآيات التي وصف الله فيها نفسه وتحدث فيها عن نفسه: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، تحدث عن أنه ملك السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. أن نعود إلى هذه الآيات ثم نعمل على أن نعيها، نعرف ماذا تعني. عندما تقرأ قول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ماذا يعني أنه رب العالمين؟ ماذا يعني أنه رحمن وأنه رحيم، أنه مالك يوم الدين؟ إذا كان هو وحده ملك ليوم الدين فيعني أنه هو وحده من يجب أن نخاف منه، أن نرغب فيما عنده، أن نرهب منه، أن نعمل على أن نرضيه، لأنه ملك ذلك اليوم، الجنة والنار بيده. هذه هي النتيجة التي من المفترض أن تتركها الآيات عندما نعود إليها. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وإلهكم إله واحد. إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. آية الكرسي التي نقرأها وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ثقوا به، لأنه الله الذي لا إله غيره، أي هو من يملك شؤونكم، من بيده شؤونكم وأموركم، هو من يدبر أموركم، هو وحده الذي يمكن أن تأله إليه وتلتجئ إليه، هو الحي. لا يمكن أن تقول ربما قد مات الله يرحمه إيش عبا يسوي لنا، لا، هو الحي، هو الحي، هو الشاهد على كل شيء، قيوم، هو القيوم على كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم، من يقوم بتدبير شؤونك، هو من يقوم بتحقيق ما وعدك به، بإنجاز ما وعدك به، هو أيضا لا تأخذه سنة، أول النوم أو نوع من الغفلة، السنة أول النوم أو نوع من الغفلة، لا تأخذه سنة أول النوم أو نوع من الغفلة ولا نوم، فيمكن أن يهاجموك وهو راقد، لا، يقول واحد والله إما إذا هو بيرقد فيمكن يباغتونا وهو راقد ورجع ينتبه وقد نجحت، لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك، فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، من هو الذي يمكن أن تتولاه وله هيمنة على القلوب؟ من هو الذي يمكن؟ لا زعيم، لا رئيس، لا ملك، لا أي أحد في هذا العالم له هيمنة على القلوب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب من مسيرة شهر؟ من أين جاء هذا الرعب؟ من قبل الله، لأنه هو الذي هو مطلع على القلوب وبيده القلوب، يستطيع أن يملأها رعبا ويملأ تلك القلوب قوة وإيمانا وثقة وعزما وإرادة صلبة، لأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ممكن يكون معك وأنت في الدنيا هذا الصديق مسؤول أو تاجر، يحصل موقف تصير إلى عند باب بيته قالوا لحظة عاده راقد، يا جماعة احنا عجالين بلغوه، قالوا ما يمكن، لأنه عادة كل من هو كبير في هذه الدنيا يكون أكثر ابتعادا عن الناس، راقد شوفوه لنا، ذا معنا ورقة نريد يعمل لنا توجيه إلى عند فلان، معنا مشكلة كذا وكذا ونريد، قالوا لحظة راقد، يمكن أن تخلي الورقة عند الحارس وتجيلها إن شاء الله بكرة، لأن وليك هذا هو يسهر على الفيديو إلى ما قبل الفجر ويتابع الفضائيات إلى ما قبل الفجر، ثم ينام ويواصل نومه إلى الظهر، وهناك من يذهب ليشتري له قات ويذهب ليشتري له مصاريف البيت، وهو يصحو فقط في الظهر وأنت منتظر له عند الباب، لأن وليك هذا راقد تأخذه ساعات من النوم، والورقة حقك عندما توصلها عنده يقلبها قليلا وهو متأثر بعد النوم، عاده مبخر بعد الغداء، وإن شاء الله عندما يصحو بالقات قبل المغرب يرجع يشوف ورقتك ثم يحولها: الأخ الفلاني اطلعوا على قضية الأخ فلان وانظروا فيها على حسب ما بدا لكم. مثل هذا ليس جديرا بأن تتولاه وأن تثق به بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن لا زال الحديث عن الآيات التي من خلالها تحصل على معرفة لله، آية الكرسي هي من الآيات من خلال القرآن التي تعرفك على الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت عندما تتولاه، أنت تتولى الحي القيوم الذي لا يغفل عنك لحظة واحدة، لا يتركك لحظة واحدة. أما الله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. عليم بذات الصدور، له ما في السماوات وما في الأرض. هو إلهك، هو ليس إلها من تلك الآلهة التي شراها جدك من الهند ووضعها في الساحة قرب بيتك يحتاج تنظفه وتبخر له مثل ما كان يفعل العرب سابقا، وهو لا يملك حتى المكان الذي هو منصوب عليه. أما هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. وهذا نقطة ثانية، أن الله هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء، لدرجة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وأيضا له ما في السماوات وما في الأرض، فعندما تتولاه هو من يملك هذا الكون بكله، هو من يستطيع أن يهيئ وأن يسخر، يستطيع أن يجعل هذا الكون كله معك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حتى لو ظننت من منطلق آخر بأن ذلك الشخص الكبير في الدنيا يمكن أن يكون كبيرا في الآخرة فيشفع لك لأنه كان وجيها في هذه الدنيا ولديه ممتلكات كثيرة وكان له سلطة عظيمة يمكن أن ينفع يوم القيامة، كانت هذه نظرة عند العرب السابقين، عند الجاهليين السابقين، كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيه في الدنيا يمكن أن يكون أيضا وجيها في الآخرة. كانوا يقولون لو فرضنا أن هناك آخرة سنكون نحن من المقربين، ونكون نحن لأننا هنا في الدنيا عظماء، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيه في الدنيا سيكون له وجاهة في الآخرة، فإذا كانوا مقربين من هذا الشخص سيشفع لهم في الآخرة. في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن. فمن يشفعون هم أولياؤه، ليسوا هم أولئك الوجهاء والكبار، لا، فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، هم من هم في طريقه الذي رسمه، وليسوا ممن يفرضون أنفسهم عليه. ولا يشفعون أيضا إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أنه عندما يقول لك ليس هناك من يشفع إلا بإذنه، أنه يعلم فعلا أنه لا أحد يملك أن يشفع إلا بإذنه هو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو يعلم حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أي لا تقول ربما الله قال إنه لن يشفع أحد إلا بإذنه، لكن هذا ربما يكون الباري هو قد بدأ للشيء، لأنه عاد باقي مسافة إلى القيامة، وعاد باقي زمان طويل، وباقي كذا احتمال، يعني احتمال أن الباري يغير رأيه فيقبل أن يشفع من أتى. هو يقول حتى لو كررت هذه الآية، حتى مع الملائكة في مجال الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في أكثر من آية في القرآن يقول إنه يعلم ما سيقع، ويعلم الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزوها، والصلاحية في مجال الشفاعة التي تعطى لهم فقط ولمن تعطى فقط. فلا يتخلف الواقع عما هو عليه عما علمه يوم القيامة. علمه بالواقع يوم القيامة لن يتخلف، لأنه يعلم ماذا سيحدث يوم القيامة. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يقال علمه ويقال ملكه. معنى كلمة وسع كرسيه السماوات والأرض، ناس يقول علمه وناس يقول ملكه، وأظهر ما تكون هو أنها بمعنى علمه، بعد أن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنه هو من أحاط علمه بالسماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثقله، لا يتعبه، لا يشق عليه حفظهما.
0: بصائر من ربكم. دروس
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%.

88 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888.

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ أكثر من 12 عاما واليمن تحترح عدوان متنوع الأشكال متعدد الأساليب الشيطانية، ميدانيا وعسكريا واقتصاديا ومعيشيا، وما زال عدونا المركب الأمريكي الصهيوني الأطلسي المنافق ورأس حربته في هذا العدوان نظام بني سعود، ما زالوا سادرين ممعنين في هذا العدوان الذي يظنون أن الشعب اليمني من خلاله سينصاع لإرادتهم الشيطانية وسيحكمون عليه القبضة مجددا من خلال الضغط بكل هذه الضروب والأصناف الشيطانية الخبيثة من العدوان بما فيها الحصار والحرب على العملة الوطنية، وكل ما يؤتي ثماره لدى أطراف العدوان المختلفة بقيادة المحور الصهيوني الأمريكي العدواني الذي يستهدف كل الشعوب الحرة التي يراها خارجة على خط طاعته والانصياع لمشيئته الخبيثة. الشعب اليمني أثبت أنه أصلب من كل هذه الأنواع والأساليب والصنوف من الحرب والعدوان التي تعرض وما يزال واقعا

0: عن في عرضتها. وبالأمس أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن هذا الوضع لن يستمر، وآن الأوان كي يستعيد الشعب اليمني حقوقه في الحياة الطبيعية الكريمة البعيدة عن عبث الأعداء وعن مخططاتهم ومشاريعهم وجرائمهم التي يرتكبونها دائما بتلذذ وسادية عجيبة في حق كل شعب حر يخرج على طوعهم ويفضل أن يعيش كريما كما أراد له الله سبحانه وتعالى أن يعيش. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا الشعب اليمني العزيز يبادر إلى كل واجب يترتب عليه تجاه أمته وإنسانيته في ميادين الجهاد وفي ميادين التعبئة وفي كل ميدان فيه مواجهة لقوى الطغيان والإجرام الصهيوني الاستعماري الاستكباري العالمي. ومواقفه مع فلسطين ومع بقية شعوب الأمة المظلومة في لبنان وفي إيران وفي كل مكان مواقف ثابتة وتعبر عن مضامينها الإنسانية والدينية والأخلاقية التي لا تخفى معالمها على الجميع. في القضية المحورية لهذه الأمة ومع بواكير مأساة الشعب الفلسطيني فيها ومصابه الناشب في صميم ووجدان هذه الأمة وضميرها ودينها، كانت هذه القضية دائما هي المعيار لتقييم المواقف والمقياس لسبر الأغوار الإنسانية ومناسيب الصدق الإيماني والعزم الجهادي فيها قربا وبعدا، وهي الميزان لكل ثقل وازن في ساحة التنادي باسم الإسلام والعروبة والحرية وشتى العناوين الكبرى التي تتحرك في ضوء منها الأفكار والأقوال والأفعال والقناعات على مستوى الأفراد والجماعات والنخب وعلى كل المستويات. إن اتصل الأمر بهذا الشعب أو ذاك أو نظر إليه على مستوى الأمة كافة، هذه هي فلسطين القضية والمأساة والعمق الروحي والتاريخي لنبض كل حر وضمير كل إنسان ووجدان كل عربي ومسلم. وهذا ما أدركه الشعب اليمني المسلم العزيز منذ وقت مبكر بفطرته الإيمانية وثقافته القويمة. هذه إذن وفق هذا النظر وفي مداه هي فلسطين بمعاناتها وآلامها وجرحها النازف منذ قرن من الزمان. فلسطين بأقصاها وأسوار قدسها وزيتونها وفوح برتقالها الممتد من أقصى هذا الوطن العربي الإسلامي الغالي إلى أقصاه. هذه هي فلسطين بأوجاعها وأنينها ودماء مجاهديها ومقاوميها الزكية وأشلاء أطفالها ونسائها وركام مشافيها ومدارسها ومخيماتها ومساجدها المدمرة في غزة وفي أنحاء الأرض المقدسة، حيث يطلع الوعد ناصعا واثقا بالنصر على برابرة العصر ومصاصي الدماء الذين يمطون شفاها شيطانية لا ترتوي بقوس معتم بغيض يبدأ من واشنطن ولندن وباريس ولا ينتهي بنيوم ودبي والرياض وكل عواصم التطبيع والخذلان والخيانة.
1: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن تصريحات وزير الإعلام الكويتي تكشف تراجع ثقة الخليج بالحماية الأمريكية. شهداء في تواصل جرائم كيان العدو الصهيوني على غزة ولبنان. والأمين العام لحزب الله يؤكد أن الاتفاق الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني مذلة وتفريط بالسيادة. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران في ظل تلويح بتصعيد واسع. وحرس الثورة يعلن عن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، ويؤكد أن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف بشأن تجنب دول الخليج الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران تكشف عن تحول كبير في قراءة المشهد الإقليمي، تؤكد إدراكا متزايدا لحجم المخاطر التي قد تترتب على اتساع دائرة الصراع في المنطقة. وأوضح أن وزير الإعلام الكويتي أشار إلى أن تجنب الرد العسكري على إيران يمثل خيارا يتسم بالحكمة، وأوضح أنها تكشف إدراكا متناميا داخل الأوساط الخليجية أن الولايات المتحدة تقدم مصالحها وأولوياتها الخاصة على حساب حلفائها، وأن التزاماتها الأمنية تبقى مرتبطة بحساباتها الذاتية دون ضمانات دائمة لحماية شركائها في المنطقة. استشهد مواطنان فلسطينيان في قصف لكيان العدو الصهيوني شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه جراء غارة لطيران كيان العدو الصهيوني على خيمة تأوي نازحين في شارع الجلاء شرق غزة. وفي مدينة غزة صعد جيش كيان العدو الصهيوني من عملياته العسكرية، حيث نفذ عملية نسف استهدفت مباني سكنية شرقي المدينة، كما أقدم على تنفيذ عملية نسف أخرى في شمال القطاع. ولم تقتصر الانتهاكات على عملية النسف، إذ أطلقت طائرات مسيرة تابعة لكيان العدو نيرانها بكثافة في محيط مدرسة الهاشمية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما استهدفت بإطلاق النار محيط مفترق السنافور في الحي ذاته بالتزامن مع قصف مدفعي شنته قوات كيان العدو على حي التفاح. وفي جنوب القطاع واصلت قوات كيان العدو الصهيوني تصعيدها العسكري، حيث فتحت الدبابات نيرانها بشكل مكثف غربي مدينة رفح، فيما أطلقت آليات كيان العدو الصهيوني النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي طال جنوب شرقي المدينة. اقتحم 110 من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة كيان العدو الصهيوني. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونظموا جولات مشبوهة في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة كيان العدو. وفي لبنان نفذ جيش كيان العدو الصهيوني تفجيرات وإحراق لمنازل في بلدة الخيام، كما غارت الطائرات على دير سريان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة لكيان العدو الصهيوني على بلدة النبطية الفوقى، فيما نفذ العدو تفجيرين عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، وتوغلت قوات كيان العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حسبية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على جنوب إيران فجر اليوم بالانتهاك الواضح للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام أباد،
مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وخرق الوعود جزء من طبيعتها. وأدانت في بيان لها بشدة الغارات التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدد من منشآت الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران. وقد تناول الإعلام الصهيوني الغارات الأمريكية العدوانية بالإشارة إلى أن واشنطن تسعى لفرض المزيد من الضغوط على طهران في محاولة للتغطية على مساعي كيان العدو الصهيوني لتفجير المنطقة عبر الضغط على إدارة ترامب لتجديد العدوان ونسف التفاهمات الإيرانية الأمريكية عبر التصعيد في لبنان. وفي سياق ذاته تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن العدوان الجديد يأخذ مسارا تصعيديا أوسع، حيث ذكرت وكالة فوكس نيوز أن الغارات الأخيرة أكثر كثافة من الاعتداءات الحاصلة يوم أمس، وأشارت إلى وجود توجه أمريكي نحو توسيع الاعتداءات. هذا وقد أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استهداف مواقع للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. وقد أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان لها عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 8 منشآت رئيسة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت وفي مقر الأسطول البحري 5 في ميناء سلمان في البحرين. وبين أن ترتيبات الإشراف على حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقا لتفاهم إسلام أباد تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية، وأكد أن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. أقرت صحيفة معارف العبرية أن سياسة رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني السفاح نتنياهو عمقت العزلة الدولية للكيان وإضعاف مكانته الإقليمية في مقابل تعزيز موقع إيران وإتاحة الفرصة أمامها لتوسيع قدراتها الاستراتيجية. وأوضح الكاتب والمحلل الصهيوني بن إكسبيت في مقال نشرته الصحيفة أن المجرم نتنياهو يتحمل المسؤولية المباشرة عن سلسلة من الإخفاقات السياسية والعسكرية التي واجهها كيان الاحتلال خلال السنوات الماضية. وأكد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق منح إيران مساحة أوسع للتحرر من القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي، الأمر الذي مكنها من تسريع عمليات التطوير وتعزيز قدراتها في وقت أخفق فيه كيان العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف التي سعى إليها من وراء إسقاط الاتفاق. أكد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم أن إدارة وإعادة الفتح الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعد إزالة العوائق الموجودة تقع وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها حصريا على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا ولا تتحمل أي دولة أو جهة أخرى أي مسؤولية في هذا المجال. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد قال إن أي تدخل أو أي محاولة لإنشاء ترتيبات تتعارض مع التفاهمات القائمة لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الأوضاع وإلى تأخير عودة الوضع الطبيعي إلى مضيق هرمز ولرفع مستوى التوتر. قتل 3 أفراد أمن باكستانيين بهجوم استهدف مبنى لقوات السند ريجرز شبه العسكرية في كراتشي جنوب البلاد. وذكر المفتش العام لإقليم السند إن 3 من المسلحين قتلوا أيضا في الهجوم. وقال شهود إنهم سمعوا انفجارا مدويا تله إطلاق للنار على طول طريق الرئيس في حي غولستان في كراتشي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن تصريحات وزير الإعلام الكويتي تكشف تراجع ثقة الخليج بالحماية الأمريكية.
شهداء في تواصل جرائم كيان العدو الصهيوني على غزة ولبنان. والأمين العام لحزب الله يؤكد أن الاتفاق الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني مذلة وتفريط بالسيادة. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران في ظل تلويح بتصعيد واسع. وحرس الثورة يعلن عن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة ويؤكد أن الرد سيكون أقوى لو تكرر العدوان. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة لحظات وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد، وفيها سنتابع مرحلة جديدة ومفصلية لمواجهة العدوان والاحتلال لبلادنا، وأيضا الهيئة العامة للزكاة تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. جاء بيان قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية ليؤسس لمرحلة جديدة تتصدر ملامحها الجاهزية الكاملة والتحرك الشامل لمواجهة العدوان. إنه إذان ببدء مرحلة جهادية مفصلية لمواجهة العدوان والاحتلال المفروض على الشعب اليمني منذ أكثر من 11 عاما. لقد بلغت الأوضاع مستوى لم يعد السكوت يجدي لمواجهة حالة لا سلم ولا حرب التي تعيشها الساحة اليمنية، بل أصبحت المواجهة خيارا مصيريا في ظل التطورات الراهنة مع ربط مسارها بالقضية الفلسطينية. وتأتي حالة التعبئة العامة استجابة للدعوة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرفض جبهة العزة والكرامة بالمجاهدين والتنسيق مع القوات المسلحة، بما يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات والتحديات. في هذا السياق دعا قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي إلى تعزيز التعاون والتكامل على المستويين الرسمي والشعبي من أجل التصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العداء الشامل الذي يتعرض له الشعب اليمني من قبل الأعداء، ومن ذلك احتلالهم لمساحة واسعة من البلاد والسيطرة على الثروات الوطنية من النفط والغاز، إلى جانب انتهاك سيادة البلاد واستقلالها واستمرار للحصار والحرب الاقتصادية الشاملة. حيث يواجه اليمن جملة من التحديات والمخاطر داخليا وخارجيا، فالخطر الداخلي يتمثل بالمرتزقة وفاقدي الضمير الوطني الذين باعوا البلاد مقابل المال وأصبحوا أدوات لتنفيذ أجندات تستهدف تدمير الوطن وتقويض وحدته وتمزيق نسيجه الوطني. أما على الصعيد الخارجي فأبرز التهديدات تتمثل في الأطماع السعودية والإماراتية في اليمن وما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية من تدمير لمقدرات البلاد ونهب خيراتها وثرواتها الطبيعية وسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية، وذلك عبر ميليشيات مسلحة تم تشكيلها لهذا الغرض، ما جعل تلك المحافظات ترزح تحت نير الاحتلال السعودي الإماراتي. كما أن وجود العدو الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي ولا سيما في أرض الصومال وإنشاء قواعد عسكرية هناك يمثل خطرا يهدد الأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي بحكم الموقع الجغرافي الحساس للمنطقة وأهميتها في الملاحة الدولية، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة هذا الخطر.

0: تحت شعار عاشوراء ثورة في وجه الاستكبار ومنهج لإصلاح الأمة، نظمت الهيئة العامة للزكاة ورابطة علماء اليمن فعالية خطابية وإنشادية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي الفعالية تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية بكلمة أكد فيها أن خروج الإمام الحسين بن علي عليهما السلام كان خروجا لضرورة وأمر دعاه إليه الدين والخلاص والنجاة من جهنم للخروج بنفسه وماله وأهله للجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغاة الخارجين عن الدين الإسلامي الحق.
1: نحن كما نعلم الله عز وجل في هذه المناسبة لا نعني بذلك أو لا نريد بذلك إذكاء الفتن الطائفية أو المذهبية، وأطلب من الجميع عندما يتناولون مثل هذه القضية أن يكونوا حريصين وحريصين على عدم ذكر ما يمكن أن يثير حفيظة هذه الأمة ويمزق شملها ويمزق نسيجها الاجتماعي. نعم، قضية الحسين قضية عادلة صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وما خرج الحسين ابن علي من أجله أمر ضروري دعت الضرورة الدينية والخلاص والنجاة من جهنم أن يخرج بنفسه وماله وروحه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الحادثة من شأنها إذا أحييناها الإحياء السليم أن تعجز في قلوبنا ثقافة الجهاد والاستشهاد والشجاعة والبطولة والإقدام على الله سبحانه وتعالى. مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى مطلوبة من الجميع، والكل إن سألتهم هل أنتم مؤمنون يقولون نحن مؤمنون، بيد أن هذا الإيمان بحاجة إلى ما يصدقه، لأن مجرد دعوة الإيمان دعوة بحاجة إلى بينة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء كما قيل. مجرد دعوة، ما يصدق دعوة الإيمان هو العمل الصالح، وفي مقدمة العمل الصالح الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: من جانبه تحدث رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو النشطان بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم عندما ننظر إلى فاجعة كربلاء لا يتصور أحد مقدار الموقف وما بلغ إليه الطغاة من إجرام ومن الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفضائع الطغاة من حكام بني أمية على رأس أولئك الطاغية يزيد الملعون.
2: الإمام الحسين، وما أدراك ما الإمام الحسين الذي يقول ألا وإن التعي ابن التعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهي هات من الذلة. اليوم أيها الإخوة الأعزاء عندما ننظر إلى فاجعة كربلاء وإلى ما نزل فيها من أحداث تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتصور، ذلك الطفل الرضيع عبد الله ابن الحسين الذي لا يتجاوز عمره الشهرين وقد جف ضرع والدته، والإمام الحسين يقول للقوم إن أردتم قتالنا وحصارنا ومنعنا من الماء ما ذنب هذا الطفل الرضيع، فيقول ويأمر حرملة بن كاهل من أمير الجيش بأن يسقيه وأشار له بالسهم، فيضرب ذلك الطفل الرضيع الذي في يد الإمام الحسين بذلك السهم ذو الثلاث الشعب الذي يذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. أيها الأخوة الأعزاء، المآسي كبيرة، ونحن نرى نجوم من نجوم أهل بيت رسول الله يذبح كما تذبح النعاج. تخيلوا ذلك الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين يقطع ويحز من شمر بن ذي الجوشن، وتخيلوا رؤوس أهل بيت رسول الله تقطع وتذبح وتداس أجسادهم الشريفة الطاهرة الذي شرفت بعظمة حبها لله وتعظيم الله لها، تداس بحوافر الخيل. تخيلوا النساء وهي تنظر إلى رؤوس الآباء والأبناء والإخوان مقطعة على رؤوس الرماح. تخيلوا بنات رسول الله سبايا، الله المستعان، زينب العقيلة، وما أدراك ما زينب العقيلة. تخيلوا تلك الطفلة الرقية ذات العمر الذي لا يتجاوز 7 أعوام وهي تبكي، ويزيد الفاجر السكير الخمير الذي ألف ملاعبة القرود والكلاب يقول ما لهذا الصوت الذي يزعجني، فيقول الطفلة الإمام الحسين رقية تبكي على والدها، يقول قربوا لها والدها، ثم يأخذ رأس الإمام الحسين ويضع في صحن ويقرب إلى الطفلة وتقول طلبت بأبي ولم أطلب بالطعام، فتفتح ويقول هذا أبوك، وإذا بها تفتح ذلك الصحن وإذا بها تجد رأس أبيها وتضمه إلى صدرها ثم تموت. هذه المواقف التاريخ اقرأوه. وعندما يأخذ رأس الإمام الحسين يزيد بن معاوية وهو ينكث على ثناياه ويقول يا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لا أهلوا واستهلوا فرحا وقالوا يا يزيد لا تشل، لقد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميله ببدر فاعتدل. اليوم استنقينا، لست من عتبة، من عتبة أبو هند اللي أكلت كبد حمزة، لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
0: وكان العلامة مقبول الكدهي عضو رابطة علماء اليمن قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان يمثل أمة بكاملها، فكان وجها للحق، فكان وجهه لحق للحق كله، بينما كان يزيد بن معاوية يمثل الشر والطغيان والإجرام كله. ومن هذا المنطلق خرج الإمام الحسين من أجل إعادة الأمة إلى الإسلام المحمدي الصحيح.
3: عندما نتحدث عن قضية استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين لا تختص به فئة دون فئة، ولا جماعة دون جماعة، ولا مذهب دون مذهب. الإمام الحسين طعنة، طعن الإسلام باستشهاده طعنة قاتلة. والإمام الحسين هو شخصية في قلب كل مؤمن وفي قلب كل مسلم، هو حق لجميع المذاهب والجماعات والأنصار وغير الأنصار وغيره. الإمام الحسين ذكر استشهاده وذكر وفاته ومظلوميته هي على رقبة كل مسلم وعلى رقبة كل مؤمن وعلى رقبة كل عالم وجاهل. هذا الإمام الحسين، مظلومية الإمام الحسين تتحملها الطغمة الحاكمة في ذلك الوقت التي تلاعبت بالحكم وتلاعبت بالدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الشريف الذي قال فيه، أرجو أن نفهم هذا الحديث ونحفظه تماما، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا للحكم. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر، أولها نقضا للحكم وآخرها الصلاة. هكذا وضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع المعالم ووضع الخطوط الحمراء على طريق هذه الأمة.

0: هكذا أيها الإخوة والأخوات. وصلنا بحضرتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها لكم صيماء إبراهيم، نفذها أمين السلحاني، قرأتها سماح حلقوم. دمتم في خير وإلى خير، إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: نظراً للإقبال الكبير، نظراً للإقبال الكبير، يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة كاملة شاملة. يصحبكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: لبنان بين السيادة والابتزاز، السلطة اللبنانية تمنح كيان العدو صكا لتثبيت الاحتلال. الولايات المتحدة الأمريكية تفشل باستعادة هرمز مع حسم إيران لمعركة عسكرية في المحور.

0: وراء الأحداث. العدو الصهيوني يتمدد في الصومال وسط صمت عربي وتحذيرات يمنية متصاعدة. فلسطين ومواجهة التغلغل الصهيوني وحالة الحرب والسلم في خطاب السيد القائد العاشورائي في المرصد. حول العالم، اللوبي الصهيوني يعيد إبستن للواجهة لمعاقبة ترامب على الإذعان لإيران. وفي موضوع الساعة، لبنان بين السيادة والابتزاز. السلطة اللبنانية تمنح كيان العدو الصهيوني صدقا لتثبيت الاحتلال.
1: يسمعوا جميعا، لبنان الذي قدمنا على أرضه أغلى قادتنا وأزكى علمائنا وأحب إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
2: إذا كان مطلوبا منا أن نعترف بإسرائيل، أكرر باسم الشهداء، باسم كل شهدائنا الأعزاء، لو اعترفت حكومات العالم كله، لو اعترفت لا سمح الله شعوب العالم كله بإسرائيل، نحن أبناء حزب الله وعباس الموسوي وراغب حرب نرفض أن نعترف بإسرائيل ولو قطعنا إربا في هذا العالم.
3: إنما عجزتم أن تحصلوا عليه بالحرب، والله لن تحصلوا عليه بالسياسة.
4: سلوا الطهرة على الطاهر، سلوا علمان طلوصة، سلوا نيحة، سلوا التومات، سلوا الدبشة عن الرايات الخافقات فوق الجبال الشاهقات. تنبيكم أن رجال المقاومة ليلهم كنهارهم، عنوة ينالون من أعدائهم وجها لوجه وفي وضح النهار في قمم الجبال قبل بطون الوديان. سنسأر في جبهات القتال ونمضي حتى النار.
0: أثر توقيع السلطة اللبنانية على ما يعرف باتفاق الإطار مع كيان الاحتلال الصهيوني في واشنطن موجة واسعة من الرفض في الأوساط السياسية والأكاديمية والشعبية اللبنانية، وسط تحذيرات تحمل السلطة مسؤولية جر البلد إلى حرب أهلية خدمة للكيان الصهيوني. يرى ناشطون معارضون أن الاتفاق الجديد لا يعد كونه إعادة صياغة لتفاهم أمريكي سابق، لكن بغطاء الرسمي اللبناني هذه المرة، معتبرين أن الترحيب الصهيوني به بوصفه إنجازا ضد إيران يكشف طبيعة المكاسب الحقيقية للطرف الآخر.
5: أرضنا هي عرضنا، واللي ما بيدافع عن عرضه بيكون بلا شرف. اللي ما بيدافع عن أرضه وعرضه بيكون بلا شرف. شو يعني شو إله عازي بعد بالحياة إذا بده يتنازل عن الأرض يلي هو ربي فيها، يلي هو إله من 1400 سنة متواجد فيها؟ نحن مش جداد على هاي الأرض، نحن من 1400 سنة موجودين هون
6: أيام كربلاء ونحن في زمن عاشوراء،
5: من أيام أبا ذر الغفاري، نحن من هونيك متواجدين هون، نحن مش جداد على البلد ولا جلب على البلد، عرفتي؟ فكيف بدنا نترك هاي الأرض؟ دافعين دم حقها هيدي الأرض، هلا غاصة ما عم تقدر تبلع بقى هيدا الدم طار عم ينزل عليها، فكيف بدنا نتركها؟
0: وبحسب المنتقدين فالاتفاق يتضمن اعترافا واضحا بالكيان الصهيوني وبشراكة في الترتيبات الأمنية، إلى جانب ربط أي انسحاب مستقبلي بنزع سلاح حزب الله من دون جدول زمني واضح لانسحاب كيان الاحتلال، مع احتفاظه بحق تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وحمل السياسيون وناشطون لبنانيون السلطة مسؤولية جر البلد إلى حرب أهلية في حال أقدمت على تطبيق الاتفاق بالشراكة مع كيان الاحتلال وخدمة له. وفي ظل هذه التطورات تتصاعد الدعوات داخل لبنان لرفض الاتفاق والتصدي له شعبيا وسياسيا، وسط تحذيرات من أن أي تسوية من هذا النوع لن تقاس بما يعلن عنها عند التوقيع، بل بما ستفضي إليه من نتائج على الأرض وبالثمن الذي سيدفعه اللبنانيون لاحقا. تعقيبا على التطورات المتسارعة وتوقيع ما سمي بوثيقة الاتفاق والتفاهم بين السلطة في لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، خرج الإعلامي حسين مرتضى في قراءة تحريرية مفصلة لتشريح بنود هذه الورقة وتداعياتها.
7: تعقيبا على التطورات التي حصلت خلال الساعات الماضية في ظل ما تم الحديث عنه وما تم التوافق عليه ضمن إطار ما سمي بالتوقيع الوثيقة بين السلطة في لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، التفاهم، إطار تفاهم ما هو مرتبط بهذا السياق بعيدا عن التسمية، هل هو تطبيع، هل هو اعتراف؟ هناك الكثير من العناوين في هذا السياق لا تقدم ولا تؤخر، لكن دعوني أولا أشرح يعني بتشريح مفصل حول بنود هذه الورقة ومن ثم تداعيات هذا الموضوع، وأخيرا إلى أين تتجه الأمور ضمن ما يمكن قراءته في هذا السياق. طبعا عند القراءة الأولى لهذه الورقة التفاهم إذا صح التعبير، هي واضح إعطاء ما يمكن إعطاؤه لكيان الاحتلال الإسرائيلي. أولا عمليا هو اعتراف واضح من قبل السلطة في لبنان بكيان الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء حالة العداء ما بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار ما تريده السلطة. لكن إذا جئنا ودققنا أكثر بالتفاصيل يعني بالعناوين، هل هذه العناوين التي جاءت في هذه الورقة هي عناوين جديدة؟ يعني هل هي مرة جديدة أو مثلا من جديد السلطة في لبنان تعطي الصلاحيات لكيان الاحتلال الإسرائيلي للقيام بهذه الخطوات التي جاءت في هذه الورقة؟ وهلأ إذا بدكم بقرأ لكم بعض بنود هذه الورقة، عمليا إعطاء أولا اعتراف السلطة ليست بالشيء الجديد عندما تقول بأنها تعترف بكيان الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعرف بكل صراحة بكل شفافية منذ أن جاءت هذه السلطة لا تعتبر أن الإسرائيلي عدو. هذا الأمر من التصرفات، هذا الأمر من السياسات، هذا الأمر من ما يمارس على أرض الواقع. ثم هذه السلطة تقول بأنه يحق لكيان الاحتلال الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه. ليش هذه السلطة هل في يوم من الأيام قالت بأنها هي تريد أن تحارب هذا الكيان؟ ما جاء في هذه الورقة بكل صراحة وبكل شفافية، أتحدث معكم، ما جاء في هذه الورقة السلطة اللبنانية تمارسه منذ أن جاءت. أنا مش عم بسط الأمور أو عم سخف الأمور أو عم أقول أنه ما في خطورة أبدا، لكن عم بصف الواقع لحتى مش كتير البعض يعتبر أنه خربت الدنيا وانتهينا والأمور ذهبت إلى التطبيع وأنه خلص الإسرائيلي صار في بيروت وأنه ما عاد في مقاومة أبدا. كل النقاط والعناوين التي جاءت في هذه الوثيقة السلطة اللبنانية تمارسها منذ أكثر من عام ونصف. يعتدي الإسرائيلي، يرتكب مجازر، يغتال، يتوغل، يقصف، يلاحق، ولا يوجد هناك أي موقف من السلطة اللبنانية. إذن عندما نتحدث عن هذه النقاط وبكل شفافية أقول لكم لا شيء جديد في هذه الوثيقة ولا شيء جديد في هذا التوقيع، سوى أنه عملوا احتفالية بواشنطن ووقعوا بهذا الأمر، وهذه الورقة هي مرتبطة بما يريده الإسرائيلي. هلأ البعض بيقول لك خطورة الأمر أنه زج السلطة بمواجهة المقاومة. نحن نعرف أنه كان هناك قبل عدة أشهر خيار أو سعي من قبل البعض إقليميا وداخليا لأن يكون هناك مواجهة. ما منع المواجهة ليس حبا بنا وليس حبا بأنه والله لا يريدون، خوفا مما ستؤول إليه الأمور. أنا عم وصف الأمور بكل شفافية، هلأ اللي بيرضى يرضى اللي بيزعل يزعل، خوفا من نتائج ما ستؤول إليه الأمور وقفوا عملية الصدام. إذن عمليا لا يوجد هناك شيء جديد أبدا، هي ضغط نفسي ومارست ضغط نفسي أكثر. الأساس في كل ذلك هو محاولة الانتقال إلى مرحلة ثانية هدفها فصل المسار المرتبط بالاتفاق ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية والعنوان الأساسي لبنان ومحاولة أخذ لبنان في مكان آخر. هذا هو العنوان الأساسي. اليوم لو أنه هناك سلطة فعلا تريد أن يكون هناك إنهاء احتلال، حد أقل تستفيد مما آلت إليه الأمور باتفاق سويسرا. اليوم ما عجز الأمريكي عن تحقيقه باتجاه إيران وباتجاه لبنان تحديدا، تسعى السلطة لإعطائه لإسرائيل ورفع نتنياهو بعد أن كان قد انتهى حتى على الصعيد الداخلي من خلال توقيع هذه الورقة. بالزمان سيدنا قال لهم كلمة بلوها واشربوا ميتها، هذه الاتفاقيات والتوقيعات بلوها واشربوا ميتها، وهلأ نحن منقولكم بلوها واشربوا ميتها وشربوا لترامب ولنتنياهو. اليوم حتى ما يجري في لبنان ما هو مرتبط بوقف إطلاق النار وما يجري الآن رغم كل الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس سببها السلطة وما وقعته، السبب مرتبط بما فرضته الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق وبما رسخه الشباب في المواجهة التي جرت خلال الأشهر السابقة. هذا العنوان الأساسي الذي يجب أن نتحرك من خلاله. ما حدا يهول ولا حدا يضخم الأمور، وبنفس الوقت نحن ما عم نستخف بشيء، لكن منذ أن أنشئت هذه المقاومة يتأمرون عليها بهذا الشكل. لا يمكن تمرير أي شيء في لبنان إذا لم يكن هناك موافقة من قبل المقاومة، هذا عنوان أساسي. وأنا أقول لكم بكل صراحة لن تقبل مهما مورست الضغوطات ومهما قام الإسرائيلي ومهما قام الأمريكي ومهما هدد الأمريكي بمجموعات من الشمال أو مجموعات من الجنوب، هذا الأمر ما بينفع. النقطة البس اللي بيقدروا يروحوا من خلالها أنه يعملوا فتنة طائفية بالداخل اللبناني. في حدا بيتحمل لا سمح الله فتنة طائفية في لبنان؟ ما بعتقد. في حدا يريد فتنة طائفية في لبنان من الشرفاء عم بحكي؟ كمان ما بعتقد. شو لي موضوع السلطة؟ وقت اللي بتكون الصورة بهذا الشكل، عندما تكون الأمور بهذا الإطار، لا خوف على أن يتم إفشال اتفاق 26/6 كما تم إفشال اتفاق 17 أيار. هذه نقاط يجب أن نلتفت إليها ويجب أن نبني عليها في هذا الإطار. لذلك بتمنى من كل المتابعين وبتمنى من الجمهور كمان أنه يدقق في هذه الأمور. يعني اليوم كل واحد منا يروح يجيب هذه الوثيقة وهذه الورقة ويشرحها، بيطلع معه ما فيها شيء جديد. ليش؟ لأنه من الأساس رايح السلطة معهم للإسرائيلي للآخر وعاطينهم الضوء الأخضر. في أكثر من أنه كان عندما يرتكب الإسرائيلي المجازر خلال الأشهر السابقة والأسابيع السابقة، وعندما ارتكب ما سمي بيوم الأربعاء الأسود في لبنان، يقول لك الإسرائيلي علنا هذا ضمن الاتفاق الذي اتفقناه مع الحكومة أو السلطة اللبنانية بالورقة التي سميت بورقة الخارجية الأمريكية الورقة الأولى. يعني عمليا لا شيء جديد. هني هلأ عم بيراهنوا أنه بيقدروا يزجوا بالجيش اللبناني بمواجهة شريحة من الشعب اللبناني. هذا الأمر بتمنى كمان من ناسنا، من أهلنا، من الشباب الغيورين، ما يعطوا لبعض رجال أو لبعض الناس بالسلطة هذه الورقة. الجيش هني أهلنا وأخوتنا وأبنائنا وناسنا، وهني كمان مؤسسة من مؤسسات التي يجب أن نحافظ عليها. وعندما نفوت هذه الفرصة على الأمريكي وعلى الإسرائيلي وعلى بعض أقطاب السلطة بيفشل كل المشروع. بالخارج ما يكون عندكم أي خوف ولا عندكم أي قلق، لأنه المعنويات والشباب وما لديهم من إمكانيات وما لديهم من قدرة مواجهة تفوق ما يتوقعه الإسرائيلي وغير الإسرائيلي، وبيحبوا يرجعوا يجربوا من أي مكان آخر كمان يجربوا، ما في أي مشكلة. لكن اليوم نحن لسنا لوحدنا، التفتوا لهذه المسألة، اليوم نحن لسنا لوحدنا. تبدلت الخارطة الإقليمية، اليوم نحن ضمن تفاهم، ما بدي أقولكم بس إقليمي، ضمن تفاهم دولي. لبنان جزء من هذا التفاهم، في اتصالات موجودة، في تواصل موجود. هلأ بيفشل الاتفاق ما بيفشل، هذا بحث آخر، لأنه مبارح صار في مناوشات بين إيران والأمريكيين بلحظة ما يمكن يفشل. لكن طالما أن المقاومة لديه هذه الثوابت التي تحدثنا عنها، عدم العودة كعنوان أساسي، عدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، روحوا اعملوا لبتكم إياه. أو طالما الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقول أن الملف اللبناني هو البند الأساسي في أي مفاوضات للاستمرار في هذه المفاوضات وتوقيع المفاوضات وترسيخ هذه المفاوضات، كمان بنقول له روحوا عملوا البتكنية. هون المسألة صار فيها هذا التوازن، هذا لازم ما ننساه. الآن هم يريدون بمكان ما أن يؤثروا على الروح المعنوية، أن يفرغوا هذه الاتفاقيات، أن يحاولوا أن يعوضوا مما سمي بالخسارة الأمريكية ضمن كل البنود الـ14 اللي تم التوقيع عليها أو التوافق عليها بالورقة بين الأمريكيين والإيرانيين، وما سمي بإعادة وحدة الجبهات. هذا اللي عم بيحاولوا هلأ يفككوا هذا الأمر. وللأسف نرجع منقول للأسف أنه بدل ما السلطة تستفيد من ما هو مرتبط بالاتفاق وتروح تعمل اللي بدها إياه ضمن الداخل اللبناني، راحوا يعني رموا كل ما لديهم بالحضن الإسرائيلي بالعلن. وشمال الليطاني غير جنوب الليطاني، وشمال الليطاني ما له علاقة بجنوب الليطاني. القرار 1701 له علاقة بجنوب الليطاني، بدكم تنتقلوا لمراحل تانية هذا الأمر يكون يناقش داخليا. لذلك سيحاول البعض الآن بوسائل الإعلام، بممارسة الحرب النفسية، بممارسة يعني السردية اللي عم تظهرهم كأنه انتصروا على شو انتصروا، وقعوا ما نكونوا موقعين. مين عنده مشكلة من اللي هلا عم بيهلل لهذه الورقة كان عنده مشكلة مع الإسرائيلي؟ ما هني من أشهر عم يقولوا لك رايحين بدنا نشرب بداخل تل أبيب. شو تغير؟ اللي تغير الأمر الوحيد اللي تغير إنه فشل المشروع. بترتفع الضغوطات، بتنزل الضغوطات، بيرجعوا بيفتحوا جبهة، ما بيرجعوا بيفتحوا جبهة. هذه الأمور مرتبطة بالواقع الميداني والواقع الإقليمي. لذلك بختم لأقول أتمنى من الجميع بكل روية بكل برودة أعصاب ما تخلوهم يخدون على مكان هم يريدون أن يظهروا من خلاله وكأنهم انتصروا أبدا. ما جرى خلال الأيام الماضية من مواجهات وبطولات في تلة علي الطاهر كسر إرادة وأنف كيان الاحتلال الإسرائيلي ومن كان يراهن في الداخل اللبناني على الإسرائيلي. وما شاهدناه بالأمس في مسيرة 10 من محرم، الجماهير التي خرجت في الضاحية الجنوبية وجددت البيعة للإمام الحسين ولخط الإمام الحسين ولخط المقاومة هي خير دليل، وهذه هي الرسالة الحقيقية التي يجب أن نسلط عليها الضوء. تركوني من الأوراق اللي بوقعوها وصف الإسرائيلي بأنها مفاوضة شرسة الصعبة، ما عرفنا شو الصعوبة فيها. على كل، ملأنا الساحات بالأمس والجبهات والخطوط الأمامية مملوءة من الشباب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: استفيدوا من اللي عم تعملوا إيران. شوفوا هالإيران العظيمة بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان. هذا سلاح بإيدكم أيها الدولة، أيتها الدولة اللبنانية، احملوا هذا السلاح واستعينوا فيه. حاجة بتجي أمريكا بتقلكم مش أدرانين وأدرانين وما حنقدر نضغط على إسرائيل. ليكم اللي بيقلكم أنه ترامب ما بيكسر رأس إسرائيل ما بيفهم.
9: سنفعل تكتيكات الثمانينيات، جملة واحدة من حزب الله ذكرت إسرائيل بمرحلة استنزاف طويلة في جنوب لبنان. فما المقصود بهذه التكتيكات؟ ولماذا تقلق إسرائيل اليوم؟ رغم تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم تهدأ الجبهة الجنوبية، فإسرائيل تواصل غاراتها على قرى الجنوب اللبناني وتوسع إنذارات الإخلاء لتشمل مناطق شمال نهر الليطاني. وسط هذه التطورات جاء تهديد حزب الله. قيادي عسكري في حزب الله قال إن الحزب سيستخدم تكتيكات الثمانينيات وسيفعل ما سماها مجموعات الاستشهاديين للالتحام مع الجنود والضباط الإسرائيليين داخل القرى اللبنانية المحتلة. لكن لماذا اختار حزب الله الثمانينيات تحديدا؟ المقصود يعود إلى مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بعد اجتياح 1982، حين أقامت إسرائيل ما عرف بالشريط الحدودي أو المنطقة العازلة. هذه المنطقة تحولت لاحقا إلى ساحة استنزاف طويلة، فشهدت هجمات متكررة على المواقع والدوريات وعمليات تسلل وكمائن انتهت بانسحاب إسرائيل عام 2000. واليوم يعيد ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر، هذه الذاكرة إلى الواجهة. يرى محللون أن رسالة حزب الله تتمثل في أن أي بقاء إسرائيلي داخل لبنان سيحول هذه المنطقة إلى نسخة جديدة من تجربة الثمانينية، لا استقرار لا أمان واستنزاف يومي. وخلال الأسابيع الماضية أصبحت مسيرات حزب الله ضد الجنود الإسرائيليين مصدر قلق في تل أبيب، حتى وصفها نتنياهو بأنها تهديد رئيسي، حيث توقع إصابات وقتلى بين الجنود الإسرائيليين.
10: قلة علي الطاهر على ارتفاع 600 متر قرب النبطية جنوب لبنان. هنا قوة مشاة إسرائيلية من لواء الكوماندوز كانت تتقدم تحت غطاء ناري كثيف. الجنود ظنوا أنهم فرضوا سيطرة عملياتية وأنهم نجحوا بإعداد الكمين، لكنهم ما كانوا يعلمون أن هناك من يراقب كل خطوة. على حين غرة انقلب سحر الكمين على الساحر، وإذ بدبابة مركافة تصاب بصاروخ موجه لتشتعل بالكامل. كان قائد كتيبة مدرعة إسرائيلية بين القتلى الذين وصل عددهم إلى 5. حينها جن جنون نتنياهو وبدأ قصفا هستيريا على مناطق بلبنان، وإذ بأوامر تتلقاها تل أبيب من ترامب بوقف إطلاق النار، لأن في طهران القيادة العسكرية تستغل الأمر وتغلق مضيق هرمز، بينما وفدها يتفاوض مع واشنطن في سويسرا في الساعة نفسها. ما اضطر نتنياهو للتراجع وإعلان الهدنة رغم اعتراضات داخل جيشه الذي يركز عملياته البرية بين مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت جنوبي لبنان.
0: 60 دقيقة وفي المحور. الولايات المتحدة الأمريكية تفشل باستعادة هرمز مع حسم إيران لمعركته عسكرياً.
11: الرئيس الأمريكي لا يلتزم بمبادئ التفاوض، وما حصل هو عدوان في خضم المفاوضات وخرق واضح لبنود مذكرة التفاهم. قواتنا المسلحة مستعدة لمواجهة أي تحرك يتعارض مع بنود المذكرة. مضيق هرمز الاستراتيجي يخضع لسيطرة قواتنا، وأي مخالفة للمسارات سيواجه بإجراءات حاسمة.
0: حسمت إيران معركة مضيق هرمز عسكريا بعد محاولات أمريكية لتدويله. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر قولها إن على جميع السفن التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري للدخول والخروج من المضيق. التوجيهات الجديدة إشارة قوية من إيران أنه لا يمكن العبور عبر مسار حددته الولايات المتحدة الأمريكية جنوب هرمز بالقرب من السواحل العمانية. وجاء التوجيه الإيراني الجديد عشية التقارير الأمريكية عن إبلاغ سلطنة عمان لحلفائها الغربيين أنه سيتوجب على السفن دفع رسوم مكافحة التلوث وخدمات مقابل عبور المضيق، في إشارة للالتزام بالتوجيهات الإيرانية.
12: ضبط العبور من مضيق هرمز يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، ما عدا ذلك سيتم التعامل مع أي مخالفة. الولايات المتحدة إما تلتزم بالقواعد السيادية للاتفاق أو تتحمل تكلفة تدمير المذكرة.
0: المضيق شهد خلال الساعات الأخيرة مواجهات جديدة، بدأتها إيران الخميس الماضي بإعادة 4 سفن نفط حاولت عبور المسار الجنوبي. وشنت إيران هجمات جوية أصابت إحدى السفن وفق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي، أعقبه عدوان أمريكي استهدف نقاط مراقبة إيرانية على مضيق هرمز، لترد القوات الإيرانية بمهاجمة مزيد من السفن وقواعد أمريكية في المنطقة من أبرزها البحرين التي اعترفت بذلك. وكانت الأزمة عادت إلى أجواء المضيق مع خلافات حول إدارته. ونشرت إيران تفاصيل البند 5 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتضمن تكفلاً إيرانياً بترتيب وضع المضيق بشكل مستقبلي، في تأكيد على حق إيران الحصري بإدارة المضيق.
13: في هذا السياق قال الخبير بالشؤون الإيرانية والإقليمية محمد مهدي شريعة دار: الولايات المتحدة وافقت في الاتفاق على أن يكون العبور في مضيق هرمز وفق الترتيبات الإيرانية.
14: أولا إيران ربطت موضوع مضيق هرمز بموضوعين مهمين: أولا رفع فك الحصار الأمريكي بشكل كامل عن مياه الخليج الفارسي، وثانيا أن يتم العبور عبر مضيق هرمز وفق، وهذا نص المذاكرة فهم، وفق الترتيبات أو التدابير الإيرانية. طبعا هذا ما هي سيعود إلى أولا المفاوضات لاحقا، وإلى التفاوض الإيراني العماني الذي ما زال مستمرا على الرغم من كل الضغوط التي تمارس ضد عمان. لذلك أن يتم استحداث سبل أخرى خارج الترتيبات أولا يتناقض مع ما تم التوقيع عليه. الولايات المتحدة الأمريكية وافقت أن العبور على أن العبور عبر مضيق هرمز ينبغي أن يكون وفق الترتيبات الإيرانية، وهذا يعني أنه لا وجود لأي يعني تدبير أو أي آلية أخرى خارج ما تقرره إيران. لذلك حينما نشاهد أن السفن وناقلات النفط عادت إلى المسار السابق وبدأت تأخذ الموافقة بعد الحصول على الموافقة من الجهة المعنية في إيران ثم عبور مضيق هرمز، هذا يدل على أن الذي يعني يحمي الملاحة الحرة عبر والسليمة عبر مضيق هرمز هو أن يضمن الترتيبات الإيرانية. أي تدخل أو أي محاولة للإخلال في هذا المسار يعد خرقا لما تم الاتفاق عليه. لذلك إيران مستعدة أن تتفاوض لكن ضمن المبدأ العام الذي تم الاتفاق عليه، أما الإخلال في هذا المبدأ العام هذا ما لن تقل.
13: النائب السابق في البرلمان التونسي زهير مخلوف اعتبر أن واشنطن تمارس سلوكا يقوم على نقض الاتفاقات والخداع السياسي، مشيرا إلى أن المواجهة مع إيران كشفت حدود القوة الأمريكية وفشل محاولات فرض الإرادة على القرار السيادي الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالملفات الاستراتيجية المرتبطة بالمنطقة.
15: يعني كلنا نعلم أن الأمريكي هو مخادع، ونحن أمام رجل مخادع كاذب منافق لا يرعوي في أن يخادع العالم كله، حتى أنه وصم في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه كذاب، بمعنى أن هناك جمعية أو منظمة أحصت كذبه طيلة سنتين ونصف، فكذب 20,000 كذبة. إذن هذا رجل مخادع يتكلم ويناقض نفسه في نفس المجلس، يعني يتفق ويغدر بالاتفاقات. هو قام بغدر لمرتين مع الجمهورية الإسلامية بإيران، المرة الأولى كانوا يتفاوضون وكانت الحرب وكان العدوان 12 يوم، والمرة الثانية كانوا يتفاوضون وبدأ العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية بإيران. اليوم أمضى مذكرة الاتفاق في فرساي وغدر بالجمهورية الإسلامية بإيران واستهدفها بهذا الاستهداف، علما بأن فرساي هذه وقع إمضاء ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وثيقة أو مذكرة الخنوع والخضوع. هو اكتشف بعد أن فرساي كانت هي الدولة أو المدينة التي أمضى عليها الألماني أو أمضى فيها في نفس هذا القصر ونفس الطاولة وثيقة الخضوع وثيقة الاستسلام. حين اكتشف ترامب وثيقته حين أمضى هذه المذكرة تأكد لديه أن كل العالم وحتى الأمريكي والكونغرس والإعلام الأمريكي وكل المراقبين والخبراء والمحللين و الإعلاميين قالوا بأن هذه الوثيقة التي أمضاها أو هذه المذكرة هي مذكرة الاستسلام الحقيقي لترامب للإرادة الأمريكية الإيرانية وللسيادة الإيرانية. لأن ترامب لا بد أن نفهم هذا الرجل هو يريد دائما أن يخفف من صعود ثمن البرميل البترول، ويريد دائما أن يقنع العالم بأنه قادر على مسك دواليب الاقتصاد في العالم وعلى تسيير مضيق هرمز، وقادر على إيجاد الحلول، وقادر على مسك بورصات العالم وتخفيض سعر النفط. هذا كان ديدنه في الحوار، لأنه جاء ب يعني طلبات للأمريكي وطلبات دولية، جاء لتحقيقها، جاء ليقول بأنه رجل سلام ليوقف الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، جاء ليقول بأنه أوقف 7 حروب، ولكنه في الحقيقة هو أشعل الحروب ودمر الدول والبلدان وخدع الجمهورية الإسلامية بإيران كل مرة، وتخاذل عن الالتزام بمذكرة الاتفاق. ولكن الرد الميداني للجمهورية الإسلامية بإيران تؤكد أن الحوار في مذكرة التفاهم لا تخضع للتلاعب، ولذلك كان الرد حقيقة لتأكيد سيادة الجمهورية الإسلامية بإيران على أرضها، على مذيقها، على قرارها السيادي، وعلى الالتزام بمذكرة الاتفاق. نحن أمام رجل مخادع يتصور نفسه أنه حين يستهدف إيران من خلال طائرة الفانتوم 35 ولا 35 والاف 16 قادر أن يخضع إيران على أن تلقي بمضيق هرمز إلى الإرادة الدولية. إيران ملتزمة التزاما راسخا متحدية كل العالم بأنه لا مجال إلى المرور إلا من خلال الإرادة الإيرانية والموافقة الإيرانية.
13: بدوره أوضح الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مرندي أن كل الرؤساء الأمريكيين نكثوا بتعهداتهم، وإيران تدرك ذلك عليه لم يفتح مضيق هرمز بشكل كامل.
16: منذ البداية لم يكن أحد ساذجا إزاء الولايات المتحدة، والجميع كانوا يعلمون أن ترامب لا يريد أن يطلع بمسؤولياته وتعهداته. كل من يفكر بطريقة مغايرة فهو لا يعلم أي شيء حيال ترامب أو حيال الإدارة الأمريكية، لأننا لا نشهد هذا الأمر فقط مع ترامب، بل مع كل الرؤساء. عندما يكون هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، جميعهم يقودون أي اتفاق، سواء كان أوباما أو بوش أو كلينتون أو أي رئيس آخر، حتى ريغان. إذن كل الرؤساء في الولايات المتحدة قد نقضوا الاتفاقات التي أبرموها مع إيران، بالتالي الإيرانيين لم يمضوا قدما وأعينهم مغلقة، وكانوا يعلمون ما يجري حولهم. إلا أن ما يتمتع به الإيرانيون في هذا الإطار هو النفوذ، ولدى الإيرانيين القدرة على أن يصعبوا المهمة أمام ترامب وأن يصعبوا عدم امتثاله لالتزاماته. فمثلا قالوا الإيرانيون فيما يتصل بلبنان أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن توقع إيران على أي اتفاق مع الولايات المتحدة وأن تمتثل لالتزاماتها إذا ما لم تطلع وتمتثل الولايات المتحدة لالتزاماتها. ولبنان هو نموذج في هذا الإطار، هو نموذج أساسي وهو مثال أساسي وحيوي. إذن لماذا الولايات المتحدة لا تضغط على الإسرائيليين للمغادرة؟ حسنا، إن الإيرانيين لن يسمحوا بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ولقد شهدنا اليوم والبارحة كيف اضطرت السفن إلى العودة للخليج الفارسي وفقط مع إذن الإيرانيين الذي أتاح لها أن تعود إلى هناك. إذن هناك بعض السفن التي لم تستطع أن تعبر المضيق، وبعضها فقط عبر من خلال الإذن، وأيضا هناك بعض السفن التي تعرضت للأضرار، 2 منهما. لذلك شعرت الولايات المتحدة بكثير من الغضب. وبالاستناد إلى الاتفاق فعلى السفن أن تعبر مضيق هرمز بالاستناد إلى إذن من إيران، بالتالي هذه السفن تقوم بانتهاك هذا الاتفاق، وعندما تهاجم الولايات المتحدة إيران فإنها تنتهك هذا الاتفاق.
17: مضيق هرمز في الحسابات الإيرانية ليس ممرا بحريا فحسب، إنه خط سيادة ورسالة سياسية وعسكرية ترفع كلما ارتفع منسوب التوتر في المنطقة. من هنا تأتي التحذيرات الإيرانية المتلاحقة بصيغة واحدة، وإن تعددت الجهات التي تصدرها، الخارجية وهيئة الملاحة وحرس الثورة.
18: ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة.
13: تستمر هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. العدو الصهيوني يتمدد في الصومال وسط صمت عربي وتحذيرات يمنية متصاعدة.
18: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها.
13: مع تداولي أنباء تمركز العشرات من جنود الصهاينة في إقليم أرض الصومال سوماليلاند، صعدت صنعاء من لغة تهديدها باستهداف هذا الحضور والذي يمثل تهديداً استراتيجياً لأمن اليمن وللمنطقة. وقال قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه أي تمركز صهيوني في أرض الصومال، وهدد باتخاذ خطوات عملية واستهداف الحضور الصهيوني هناك، قائلاً لن ننتظر المتخاذلين المفرطين من الأنظمة بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الصهيوني بأي تمركز في أرض الصومال باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. وأردف السيد القائد نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له كيان العدو الصهيوني من أن يحولها إلى موطئ قدم له.
19: ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني اليوم الاثنين أن إسرائيل قد نشرت قوات عسكرية محدودة في إقليم أرض الصومال، وذلك في إطار مساعيها المتصاعدة لتثبيت نفوذ دائم لها عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقل الموقع في تقريره عن مسؤول صومالي كبير قوله أن إسرائيل نشرت مجموعة صغيرة من قواتها تتألف من 50 جندياً، وذلك بعد وقت قصير من الاعتراف الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال المسؤول الصومالي: وفقاً لتقاريرنا الاستخباراتية، اختار الجيش الإسرائيلي جنوداً إسرائيليين من أصول أفريقية، خصوصاً الإثيوبيين، حتى لا يلفت الانتباه إليهم، ولكي يندمجوا بسهولة أكبر مع المجتمع المحلي. وكان ما يسمى بوزير الدفاع في إقليم أرض الصومال محمد يوسف علي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإسرائيليين يقومون بتدريب قوات الشرطة والجيش التابعة للإقليم. وفي وقت سابق كشفت شبكة CNN الأمريكية أن سلطة إقليم أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً يتيح للطائرات الحربية الإسرائيلية نقطة توقف محتملة. وذكرت وكالة سبأ الرسمية اليوم أن نائب رئيس الأركان لقوات صنعاء اللواء الركن علي الموشكي التقى المستشار العسكري لممثل المبعوث الأممي إلى اليمن، وأبلغه بأن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديداً وعملاً عسكرياً ضد اليمن والمنطقة. وأضاف الموشكي إن الوجود الصهيوني سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة، وستكون له تداعيات واسعة على الأمن الملاحي في المنطقة. والأسبوع الماضي زار رئيس سلطة إقليم أرض الصومال إسرائيل، وافتتح سفارة هناك والتقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي قال إنه كان هناك تعاون سري مع أرض الصومال لسنوات، وأن هذا التعاون انتقل إلى العلن. وقبل أيام نقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن وزير خارجية الإقليم قوله: سنتعاون في أي مجال نرى فيه فائدة للبلدين ويخدم مصالحنا المشتركة، لا حدود لعلاقاتنا وتعاوننا.
13: نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس أكد أن صنعاء تتابع الأنشطة الصهيونية في الإقليم. الخاسر الأكبر هو الشعب الصومالي الشقيق، والتحركات الصهيونية في الصومال تهدف إلى تمزيق وحدته، سيادته، وتحويل أرضه إلى ساحة صراع للقوى الدولية والإقليمية. سيكون الثمن فادحاً، الخسارة كبيرة للأمن والاستقرار، ليس للصومال فحسب، إنما على المنطقة برمتها. وبيّن أن الصمت على التحركات الصهيونية ستكون تكلفتها باهظة، مؤكداً أن أمن اليمن والمنطقة خط أحمر. وكانت وسائل إعلام من نقلت عن مسؤول في الحكومة الصومالية إفادته أن الكيان نشر قوة عسكرية قوامها نحو 50 جندي في إقليم أرض الصومال صوماليلاند مطلع هذه السنة. تعليقاً على هذا الموضوع حضر الكاتب والصحفي المصري إيهاب شوقي من تداعيات التحركات الصهيونية الأمريكية في منطقة أرض الصومال، واعتبر أنها تأتي ضمن سياق جيو استراتيجي واسع يهدد الأمن القومي العربي، يمس بصورة مباشرة الأمن القومي المصري، وذلك عبر السيطرة على الممرات البحرية الحيوية المرتبطة بالبحر الأحمر، وأيضا بباب المندب وصولا إلى قناة السويس.
20: دعنا نفرق بين التوصيف، توصيف الخطر والتوصيف الاستراتيجي لهذا الخطر وهذه الخطوة الجيوستراتيجية الصهيونية والأمريكية في المنطقة، وبين التعاطي، وهل هذا التعاطي مقبول أو هل هو يعني هذا يتناسب أو تتناسب الاستجابة مع مستوى التحدي أم لا، وما هي العوائق التي تحول دون الاستجابة الملائمة لهذا الخطر. التوصيف الاستراتيجي معروف أنه خطر على الأمن القومي العربي، أنه يشكل مدخل باب المندب ومدخل يعني مدخل البحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس، وهو خطر مباشر على الأمن القومي المصري، وهو تابع في توصيف أدبيات الأمن القومي المصري إلى استراتيجية ديفيد بن غوريون، نظرية الأطراف التي تعمل بموجبها إسرائيل علاقات مع الأطراف المحيطة أو التحالف مع المحيط بالدول العربية أو تحالف مع الأقليات كي تعزل الدول العربية، تقسمها، تفتتها، تحاول محاصرتها من يعني المفاصل الاستراتيجية وأهمها المفاصل البحرية. هذا الخطر أيضا ينطوي في أدبيات الأمن القومي المصري على أنه اعتراف بأقلية. هذا الاعتراف بالأقليات يؤثر على وحدة الدول القومية ويشكل سابقة للانفصال وتقسيم الأوطان، وهو ما مهددة به مصر ومهددة به السعودية ومهددة به جميع الدول العربية نظرا لاحتوائها على تميزات يتعامل معها الغرب الاستعماري باعتبارها أقليات قابلة للتهديد والانفصال، بدلا من أن يكون هذا التنوع والثراء يثري الدول القومية ويعد مصدر قوة لها. هذا التوصيف في مصر تعترف بهذا الخطر وتعترف بأن الخطوات الصهيونية والأمريكية داخل أرض الصومال والتحالف ذلك مع أثيوبيا وما تشكله من خطر على الأمن القومي المصري هو مهدد استراتيجي كبير. هل التعامل المصري مع هذا الملف يليق بهذا الخطر؟ نحن نرى أن هناك قصور شديد، لأن الأمر لا يتجاوز عدة بيانات، عدة محاولة يعني استخراج يعني قرارات دولية أو قرار من الاتحاد الإفريقي، تحالفات شكلية مع السعودية مع تركيا، لكنها لا ترقى إلى ردع الصهاينة ولا تشكل تهديدا حقيقيا، لأن هناك مكبلات سواء اقتصادية مصرية سواء مكبلات على سبيل التحالفات مع الإمارات، والإمارات لها الدور الأكبر في انفصال أرض الصومال وهي التي تمهد الأرضية.
1: ستون دقيقة وفي المرصد. فلسطين ومواجهة التغلغل الصهيوني وحالة الحرب الأسلم في خطاب سيد القائد العاشورائي.
18: إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.

0: إرادة الشعوب. في هذا الصدد يؤكد الخبير والباحث في الشؤون الإقليمية الدكتور محمد هزيمة أن خطاب السيد القائد في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام انطلق من ثلاث ركائز أساسية، هي الثبات على الموقف الجهادي، التمسك بحق الأمة بقضيتها المركزية فلسطين، وباستمرار التنسيق مع قوى المقاومة والاستعداد للمواجهة في مختلف الساحات، إلى جانب التحذير من محاولات التغلغل الصهيوني في الصومال، مع مباركة انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أنه يمثل انتصارا للأمة بأسرها على كيان العدو.
1: خطاب سماحة السيد القائد كان اليوم بذكرى جده صدق رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، منطلقا من ثلاث ثوابت، هي أولا الثبات على الموقف الجهادي متمسكا بحق الأمة وبالقضية المركزية، ثانيا التنسيق الدائم مع إخواننا في الجبهة في جبهة الحق بمواجهة الباطل والاستعداد للتصدي في كل الساحات، ثالثا التحذير من تنامي دور إسرائيل في الصومال ودعوة للدول المحيطة إلى الحذر والوعي، مع المباركة للجمهورية الإسلامية بانتصارها العظيم الذي هو انتصار كامل للأمة على العدو المستكبر الأمريكي. اليوم انطلاقا من ما سمعناه من قادة المقاومة ومن الثوابت التي أرساها سماحة السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي في مناسبة عظيمة تعيش في وجدان الشعوب المستضعفة، هي ثورة الحق، ثورة الإمام الحسين، الثورة التي تحيينا ولا نحييها، الثورة التي تحيي مبادئ الحق. اليوم تجسد هذا الحق ضمن الرؤية الواعية للقائد الملهم والقائد الذي يعرف ما يحيط فيه ويقرأ المتغيرات السياسية ويبقى الثابت والمحافظ على المبادئ ضمن قواعد يحكمها الإسلام، مصلحة شعوب المنطقة وفي مقدمها تبقى القضية الفلسطينية بمعيارها الأهم كقضية لا يمكن المساومة حولها. إذن نحن أمام مرحلة جديدة أطلقها سماحة السيد وأطلق خطابا تحذيريا فيه نوع من الوعي، واليد الممدودة ترفع فيها عن الصغائر التي تحكم الحكومات الوظيفية في المنطقة والتي ليست سوى ودائع تعمل لصالح الأمريكي. حتى إذا قرأنا كامل خطاب السيد نرى أنه ببعد استراتيجي هدفه يتكلم مع المرحلة في إطار مواجهة حرب كبرى، نجحت ثقافة المقاومة من أن ترسم جبهة تبدأ من هرمز إلى باب المندب وصولا إلى البحر المتوسط، توحدت فيها الساحات في إطار جبهة مواجهة.
2: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.
0: وفي حول العالم لمعاقبة ترامب على الإذعان لإيران وضبط بوصلة نحو التصعيد، اللوبي الصهيوني يعيد إبستين للواجهة.
3: تكون هناك تظاهرات تخرج بالغد،
4: وبعدما أمضوا أياما يمنون أنفسهم بخروج الأهالي ضد حكم
5: يا غزالبي المثل بقول ما بحق جلدك إلى الضفرة.
0: بعد خضوع واشنطن للإرادة الإيرانية والتوقيع على مذكرة التفاهم التي تضمن وتضمن كامل الحقوق الإيرانية، يحرك اللوبي الصهيوني مجددا ملف الابتزاز الخاص بالمجرم جيفري إبستين لإجبار نظيره ترامب على العودة مجددا إلى مربع التصعيد.
6: تتجاوز الارتدادات العنيفة لإعادة نبش قاع ملف المجرم

0: جيرام إبستن حدود التفسيرات القانونية والإجرائية المعتادة داخل أروقة القضاء الأمريكي لتكشف عن الوجه العاري لواحد من أخطر الملفات السيادية الحبيسة في خزائن الاستخبارات الصهيونية التي يعاد توظيفها اليوم كأداة ضغط استراتيجي عابرة للقارات لتركيع ترامب وإعادة ضبط بوصلة سياسته الخارجية بالحديد وبالنار. القرار الصارم الذي أصدره قاضي فيدرالي واضعاً وزارة العدل الأمريكية أمام مهلة نهائية حاسمة تنتهي في 2 يوليو المقبل للإفراج عن وثائق ومراسلات غير منقحة ومحاضر تحقيقات بالغة السرية تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ليس في جوهره إلا هندسة سياسية واعية وموقوتة تلتقي مباشرة مع هندسة العدو لتجديد العدوان على إيران وتفجير المنطقة من جديد. تحريك هذا الصندوق الأسود الملغم بالفضائح وبالاتهامات التي تمس ترامب شخصيا وإدارته يمثل عقوبة استخباراتية فورية وردا صهيونيا حادا لفرملة الاندفاعة الأمريكية الأخيرة التي تجسدت في خضوع ترامب الصريح للإرادة الإيرانية وفي توقيعه على مذكرة تفاهم أذعنت فيها واشنطن بالكامل لشروط طهران هو التحول الاستراتيجي الذي رأى فيه كيان العدو تهديدا وجوديا للمنظومة الصهيونية برمتها ما استدعى إشهار عصا إبستن الفضائحية لإجبار صانع القرار في البيت الأبيض على التراجع الفوري والارتداد قسرا نحو مربع المواجهة والتصعيد. هذا النمط الفج من الابتزاز الصهيوني وتطويع الإرادة السيادية للولايات المتحدة يمتد إلى سوابق وخلفيات مريرة كبلت يدي ترامب طوال مسيرته السياسية، فكلما حاولت إدارته إبداء مرونة أو البحث عن مسارات للتهدئة كان يتم التلويح بالملفات الفاضحة ذاتها وبالأسرار المظلمة التي تحوزها أجهزة أمن الكيان، مما دفع بترامب سابقا إلى التورط في خطوات تصعيدية وعدوانية كبرى ضد إيران بالوكالة عن كيان العدو وصولا إلى ارتكاب حماقات واعتداءات عسكرية مباشرة في اندفاعات طائشة كانت تحرك بالكامل بريموت كنترول صهيوني يبتز الرئيس الأمريكي بنقاط ضعفه المحتجزة خلف الستار. هذه الحقائق فجرها النائب الجمهوري توماس ماسي الذي طالب علنا برفع الحظر كاملا عن الملف مؤكدا بأن إبستن كان مجرد واجهة لعملية استخباراتية صهيونية معقدة ولشبكة مصممة خصيصا لاختراق وتركيع النخب الفاعلة في واشنطن.
1: ستكون هناك الكثير من الكشوف التي ستظهر لاحقا بشأن ما فعله إبستين وصلاته بمسؤولين حكوميين في إسرائيل. هناك الفيديو أو عذرا التسجيل الصوتي لجيفري إبستين وهو يقدم النصح لإيهود باراك حول كيفية استثمار الأشياء التي فعلها أثناء وجوده في المنصب بعد أن يصبح مواطنا عاديا من أجل انتزاع خدمات من الناس. أعتقد أن
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
2: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. ناقش اجتماعا موسعا في مصلحة الضرائب والجمارك برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد اللقاء الموسع لمكافحة التهريب بمشاركة الجهات ذات العلاقة. استشهد مواطنان فلسطينيان في قصف لكيان العدو الصهيوني شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه جراء غارة لطيران كيان العدو الصهيوني على خيمة تأوي نازحين في شارع الجلاء شرق قطاع غزة. اقتحم 110 من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة كيان العدو الصهيوني. نفذ جيش كيان العدو الصهيوني تفجيرات وإحراق منازل في بلدة الخيام جنوب لبنان، كما أغار بالطائرات على دير سريان. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو على بلدة النبطية الفوق. أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان عن عملية حاسمة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 8 منشآت رئيسة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت، وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان في البحرين. وذلك ردا على العدوان الأمريكي على إيران فجر هذا اليوم. أكد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم أن إدارة وإعادة الفتح الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعد إزالة العوائق الموجودة تقع وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها حصريا على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط. قتل 3 أفراد لأمن باكستان في هجوم استهدف مبنى لقوات السند ريغارز شبه العسكري في كراتشي جنوب البلاد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
4: وقفة إعلانية.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام، هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
3: أنا يا سيدي إنما أناصر الله ورسوله وآل بيت رسوله، فلا أحتاج إلى شكر يا ابن رسول الله. ودعونا الآن نتحدث عما سنفعله.
4: الرأي ما يراه أخي الإمام يحيى بن زيد.
5: ليس أمامي إلا تنفيذ وصية أبي الشهيد.
3: وصايا الإمام كثيرة، فأي وصية تعني يا سيدي؟
5: سأواصل الجهاد وأسير على نهج أبي وفكره ومبادئه السامية.
3: ماذا تقول يا ابن رسول الله؟
5: ما سمعته يا سلمة.
3: هل هذا يعني أنك لا تقبل من أحد رأيا أو نصحا أو مشورة؟
5: حاشا لله يا سلمة، فلا أجدني في غنى عن رأي أو نصح أو مشورة.
3: وهل من الحكمة أن تواصل القتال بأصحاب لا يتجاوزون 10 من الرجال؟
5: لكم هلك قوم تغلبت عواطفهم على عقولهم. إنما سنعد العدة لجهادنا يا سلمة.
3: هذا ما أعلمه عنك من الحكمة وحسن التدبير وتقليب الرأي على الشجاعة.
5: أعلم أن طغاة بني أمية يترصدوننا في كل مكان، وعيونهم وجواسيسهم يدرعون الأرض طولا وعرضا بحثا عنا.
3: لأن والي العراق يوسف بن عمر ومنافقيه وجواسيسه أرادوا التقرب ونيل الجوائز، فقد أكدوا لهذا الطاقية أنك ومن معك من آل بيت رسول الله قد استشهدتم مع الإمام زيد عليه السلام.
5: هذه هي عادة كل منافق وكل من يطلب الدنيا جانحا مع الطغاة. والآن هيا بنا.
3: إلى أين يا سيدي؟
5: أريد النهرين.
3: إن كنت تريد النهرين فلنقاتل هاهنا بالكوفة حتى نقتل.
5: إنما قصدت نهري كربلاء.
3: إذن فليكن ذلك قبل الصباح، وقبل أن يعلم يوسف بن عمر بأننا لا نزال أحياء.
5: يوسف بن عمر والطاغية هشام منغمسين في الاحتفال على جثث الشهداء ودماء الأبرياء المظلومين من أبناء الأمة.

0: افرحوا وامرحوا وادعوا لملك بني أمية بالبقاء.
1: أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بتواصل الاحتفالات. ما دامت جثة المتمرد زيد مصلوبة في الكناسة.
2: أدام الله لنا الخليفة وأطال في عمره.
1: نعم.
0: تناولوا ما لذ وطبا من الطعام واملأوا كاسات بألوان الشراب.
1: نعم.
0: وارقصوا على جودة الخونة من بني هاشم. هذه مائدة من الطعم حظها السماوات والأرض.
2: أعدت لآل أمية.
3: لم يبق لنا من الطعام إلا الشيء القليل يا سلم.
4: اطمئن يا سيدي، فقد أصبحنا على مشارف مدينة نينوى، وهذا صوت المؤذن من مئذنتها.
3: الحمد لله.
4: هل نواصل السير أم نؤدي صلاة الفجر هنا؟
3: إذا شددنا المسير فلن تفوتنا الصلاة، فلنواصل السير. ولكن
4: لا تخشى يا سيدي، فلدي هناك صديق محب كريم شهم سيستقبلنا في بيته، اسمه سايق.
3: حسنا، فلنشد العزم.
5: أي ظلم هذا، وأي جرم، وأي انتهاك لحرمات الله ورسوله. مرت أيام وهم يحتفلون على جثث الأبرياء ودمائهم من آل بيت الرسول وأبناء الأمة الأبرياء.
6: اسكت يا رجل، فعيون الطغاة في كل مكان وآذانهم على جميع الجدران.
5: أي ضعف وخوف وجبن وصلت إليه الأمة؟ أليس هناك من يمتلك الشجاعة ليقول للطغاة لا؟
6: قلت لك اسكت قبل أن ينتزع من تسميهم الطغاة رأسك من على كتفك. فمن يقتل أولاد الأنبياء لن يتورع عن سفك دماء الأبرياء.
5: لن أسكت، فقد أخبرني رجل ثقة بأن يحيى بن زيد ونفر من أبناء عمه لم يستشهدوا، وهم الآن يتنقلون من بلد إلى بلد لجمع صفوفهم لمواجهة طغاة بني أمية.
6: وماذا تنوي أن تفعل؟
5: سألحق بهم وأجاهد في صفوفهم نصرة للحق ومقارعة للظلم.
6: وسأكون رفيقا لك ولآل بيت رسول الله نصيرا.
7: إذن يحيى بن زيد على قيد الحياة ويحشد ضد بني أمية؟ خبر سأنال عليه من المال ما لم ينله جاسوس قبلي. بورك فيكما أيها الرجل.

0: هل تعلم أيها الوزير متى تبلغ السعادة منتهاها في قلب من هو في مركز السلطة ملكا أو خليفة؟
1: أنت يا مولاي أعلم بهذا الشعور.
0: مبلغ السعادة حين يتم الخلاص من عدو ينازعك الملك، خاصة حين يكون عدوك من بني هاشم، لأن قربتهم لرسول الله تمكنهم من أن يجدوا أنصارا استمالت عواطفهم هذه القرابة.
1: ولكنك يا أمير المؤمنين قد استملت قلوب الناس بعدلك وحكمتك وجودك وكرمك.
0: إلا آل بيت رسول الله وأنصارهم، فهم قوم لا يغريهم بريق الدرهم والدينار، ولم تثنهم إغراءات الجاه والمنصب، وهذه مصيبتنا معهم.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، وتذكر انتصاراتك وانتصارات الخلفاء السابقين على رؤوس بني هاشم في كربلاء وغيرها، وها هو رأس زيد بن علي ما زال يطوف البلاد عبرة لمن اعتبر.
0: نعم،
1: وجثث أنصاره ما زالت متناثرة على كل زاوية في أرض العراق.
0: آخ أيها الوزير، معك حق، ولا أريد أن أفسد احتفالاتنا بالنصر على كلب بني هاشم زيد بن علي، فهيا بنا، هيا بنا إلى مجلس الاحتفال، حيث الكأس والطاس والغناء والجوار الحزان.
1: هيا بنا يا أمير المؤمنين.
0: هيا هيا، فلا أريد في هذه الليلة ما يفسد حياتي وينغص فرحتي وسعادتي بالنصر. ما وراءك أيها الحاجب؟
2: أحد رجالك يطلب الإذن له بالدخول لأمر مهم.
0: دعوا يدخل، دعوا يدخل.
2: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، لك أن تدخل أيها الرجل.
3: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام، ماذا تحمل من الأخبار؟
3: إن من أبلغك يا مولاي بقتل يحيى بن زيد مع أبيه لم يكن صادقا.
0: ماذا تقول؟
3: نعم يا أمير المؤمنين، إن يحيى بن زيد لم يقتل مع والده، بل لا يزال يتنقل من بلد إلى بلد جامعنا الرجال لمبايعته والخروج لمواصلة ثورة أبيه.
0: أسمعت أيها الوزير؟ أسمعت؟ كبار قاداتنا يخدعوننا بالأكاذيب.
1: هون عليك يا أمير المؤمنين، ودعنا نتأكد من صحة خبر الرجل.
0: حسنا، والويل لك يا رجل إن لم يصدق الخبر.
3: الناس جميعا يتناقلون الخبر يا مولاي، حتى أن بعض الثقات قد قابله في مدينة نينوى.
0: يبدو أننا لا نقضي إلا على أجساد بني هاشم، أما أرواحهم فتنتقل في أجساد ذرياتهم. اسمع أيها الوزير.
1: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
0: مر بإلغاء الاحتفالات، واطرد من في مجلس احتفالنا الليلة، واجمع الوزراء وكبار الدولة حتى نرى في أمر هذا الغر المدعو يحيى بن زيد ما نراه سبيلا للقضاء عليه. يحيى بن زيد.

0: ما لي أرى مولاي يحيى بن زيد واجما مستغرقا في التفكير.
1: ها؟ ماذا تريد من رجل يطارده الظلم في كل مكان ويترصده الطغيان في كل زوايا الأرض وقد قل الصديق وتخلى النصير؟
0: جعلت في ذاك يا ابن رسول الله، هذا هو حال الأحرار في كل زمان ومكان، وأنتم يا آل بيت رسول الله قد ألفتم مقارحة الطغاة المستكبرين ونصرة المستضعفين.
1: إلى متى يا يزيد؟ إلى متى ستظل الأمة المستضعفة تعيش تحت ظل هذا الجبروت والطغيان؟ خلفاء بني أمية حولوا الحياة إلى عالم خائن يحاصر كل حي قادر على التنفس.
0: ولهذا نرى فيكم يا رسول الله القدرة على شق الدرب وإضاءة الطريق للسائرين في درب الحرية والخلاص من قوى الاستبداد والطغيان والجبروت.
1: ولكن كيف والمآسي تتوالى وطغاة بني أمية يحاولون سد جميع الأبواب والمنافذ حتى سد الثقوب الصغيرة كي يمنع الأمة المستضعفة من نسمات الهواء؟
0: ثقتنا بالله وإيماننا بالحق والعدل ونصرة المستضعفين هما السبيل لكشف الغمة وإزالة الظلم والطغيان.
1: أشكر مناصرتك لي وحسن صحبتك يا يزيد، وأخشى ما أخشاه أن يصيبك شر الطغاة بسبب هذه الصحبة والمناصرة.
0: ماذا أسمع يا سيدي؟ يزيد بن عمر التيمي وأهله وأولاده وكل ما يملك فداء لك يا ابن رسول الله.
1: حييت يا يزيد، وكتب الله لك الأجر وضاعف لك الحسنات.
0: ثم يا سيدي، نحن جميعا واقفون في قلب حرائق بني أمية نجر أنفاسنا في دخان الظلم والطغيان، فالجهاد واجب على كل رجل حر أبي.
1: أحسنت، ففي حديثك ما أزال عني بعض الهم وكشف جزءا من الغمة.
0: أعلم يا سيدي، أعلم يا سيدي ما تحمله من الغمة والمشاق والهموم. طاردك الطغاة من مدينة نينوى إلى المدائن، وها أنت الآن في مدينة سرخس بإقليم الري، رحلة طويلة تكاد وحدها أن تحملك جبالا من الهم والغم.
1: أشد من هذه الغمة وأثقل من هذه المشاق ما تحمله أمي وزوجتي وإخواني وأطفالي الصغار. أمي زوجة الشهيد المصلوب وأم الشهيد الطريد، ليس لها في المدينة من نصير، وقد شرد الطغاة شباب آل البيت وحاصروا من بقيت في قلبه غيرة وحمية ومحبة لرسول الله وأهل بيته.
0: لكم الله يا آل بيت رسول الله.
1: أتذكر يا يزيد حين جاءتنا الدعوة من أبي، أتذكر لحظاتي وداعي لأمي، ما أراها كانت تراني لكثافة ما تراكم على عينيها من الضباب الأسود الكثيف. كيف ستراني والضباب المتراكم تكاد لا ترى من خلاله أصابع اليد؟ أتذكر ذلك اليوم والدموع قد تجمدت في عينيها وهي تقول:
2: ليتني أستطيع أن أمنعك من تلبية الدعوة واللحاق بأبيك يا يحيى.
1: ماذا أسمع يا أمي؟ أنسيت أن كريطة بنت عبد الله وأن جدك هو المجاهد الكبير والشجاع المغوار محمد بن علي بن أبي طالب الشهير بابن الحنفية؟
2: كلا، لم أنسى، ولم أنسى أنه لا يحق لي أن أمنعك من اللحاق بركب المجاهدين، ولكن...
1: ولكن ماذا يا أمي؟
2: لم أنسى أيضا أنني أم، وقلب الأم سيظل قادرا على تحمل المكاره والمصائب والآلام والأحزان إلا فراق الولد أو فقدانه.
1: أمي، أتنعينني حيا؟
2: لا لا بني، الأم لا تنعي ابنها، لأنها لو فعلت فإنما تنعي نفسها، وقد صارت الحياة من بعده فراغا قاتلا والدنيا سرابا.
1: أما وأنا أودعك، أتمنى أن أرى بسمة رضاك عني، وتذكري أنني سأذهب في مرضاة الله والجهاد في سبيل نصرة المبادئ والقيم التي جاء بها نبي الأمة وسيد المرسلين. أما رضاك عني هو الضوء الساطع الذي سيضيء لي دروب العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله ونصرة الأمة المستضعفة.
2: اذهب يا بني، رفقتك السلامة في حلك وترحالك. اذهب، فقد أصبحت الشهادة لنا آل بيت رسول الله عادة.
1: هذه حفيدة الفارس المجاهد محمد بن الحنفية. إلى اللقاء يا أمه، فأبناء عمومتي في انتظاري.
2: إلى اللقاء يا ولدي الحبيب، ولكن من سيرد عني الشمس بظله بعد الزوج والولد؟
0: وهكذا كان الوداع يا يزيد، وداع يشبه طلائع الموت.
3: لكم الله يا أهل بيت رسول الله، فلقد تحملتم من المآسي ما تنوء بحمله الشم الرواسي.

0: لست مضطرا أن أخفي عن قائد جندي الحارث بن الجهم الكلبي شعوري بعد مقتل زيد بن علي بسعادة غامرة لم أشعر بها في حياتي أبدا.
1: أطعم الله لولي العراق يوسف بن عمر السعادة والرخاء والسكينة والطمأنينة على الدوام.
0: ما يزيدني سكينة وسعادة وطمأنينة ورخاء هو أنني بعد مقتله كسبت رضا الخليفة هشام بن عبد الملك أدام الله عزه.
1: وكسبت طول البقاء على ولاية العراق، هذا إذا لم تضم إليك ولاية أخرى.
0: هذا ما أسعى إليه أيها القائد الحارث، ولا أعتقد أن الخليفة سيبخل علي حتى بمنصب الوزارة، وقد خلصته من ألد أعدائه وأشد تمرد كاد يزعزع أركان خلافته.
1: حقق الله آمالك يا سيدي الوالي. أتمنى ألا تنسى قائدك المخلص.
0: إذا حقق الله آمالي لن أنسى قادة المخلصين، وأنت أولهم.
1: ما عهدناك إلا كريما سخيا مراعيا لنا وللأمة بأسرها.
0: أشكر إطراءك لي، ولأنك أهل للثقة ومكمن للسر فسأفشي إليك أمرا ما زال طي الكتمان.
1: أشكر ثقتك بي، وأعدك أنني سأكون جديرا بها وأهلا لحسن ظنك.
0: ولهذا قبل أن أخبرك بالأمر سأسألك سؤالا.
1: اسأل ما شئت يا سيد الوالي، أرجو من الله أن يلهمني الإجابة الشافية.
0: حسنا، بحسب مراسيم الخلافة الأموية وإن شاء الله بعد عمر طويل، إذا ما توفي الخليفة هشام بن عبد الملك أطال الله في عمره، لمن تؤول الخلافة من بعده؟
1: طبعا طبعا إلى ابن أخيه وولي عهده.
0: وابن أخيه وولي عهده هو الوليد بن يزيد.
1: أجل، فهو أحق بالخلافة بعد عمه هشام، أطال الله في عمره.
0: ولكن للعاطفة الأبوية شأن آخر أيها القائد، أليس كذلك؟
1: ماذا يعني سيدي؟
0: الخليفة هشام بن عبد الملك يطلب البيعة لابنه بدلا عن ابن أخيه الوليد بن يزيد.
1: وما رأيك أنت يا مولاي؟
0: أنا لا أشهد إلى مضاعفة رضا الخليفة عني والجاه والمنصب ورنين الدنانير ولمعان الدراهم، لهذا أسرعت في مبايعة ابنه بدلا عن ابن أخيه الوليد بن يزيد.
1: يا لذكائك وفطنتك يا سيدي، لم يوليك أمير المؤمنين العراق إلا لذكائك وفطنتك.
2: إذا سمح لي سيدي الوالي.
0: ما وراءك أيها الحاجب؟
2: رسول الخليفة يستأذن بالدخول.
0: دعه يدخل.
2: تفضل بالدخول.
3: السلام عليك يا سيدي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إنما جئتك حاملا رسالة من الخليفة.
0: السمع والطاعة لأمير المؤمنين، هات.
3: تفضل يا سيدي.
0: إذن هكذا هو الأمر، تالله لأجعلن منه عبرة لمن اعتبر.
1: هات من روعك يا سيدي، هل لي أن أعرف سبب غضبك اليوم؟
0: ماذا أخبرك أيها القائد؟ إنه الأمر يهز أركان الخلافة.
1: أي أمر تعني يا سيدي؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشوا ولا تقولوا ما ينقص من قبلكم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة السابعة، وهي الحلقة السابعة، الأسباب والأوضاع الاقتصادية التي كان عليها الأمويون، والتي ساهمت في الثورة، في ثورة الإمام الحسين عليه السلام على النظام الأموي والسلطة الأموية. يمكن أن نبتدأ الموضوع بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بني أمية: واتخذوا مال الله دولا. هذا العنوان الأبرز الذي يمكن أن نتحدث تحته. اتخذوا مال الله دولا، يتداولون هذا المال فيما بينهم وبين خاصتهم، مال الله عز وجل الذي يفترض بأن يوزع بين المسلمين جميعا، بيت مال المسلمين. من المعروف أن عندما قامت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء، ولا سيما في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رأى هو وبعض المسلمين ألا توزع الأراضي المفتوحة التي فتحت عنوة، ألا توزع بين الفاتحين، أربعة أخماس توزع بين الفاتحين، وخمس يخمس لله عز وجل ورسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين كما قال الله عز وجل. عمر رأى أن تبقى كل هذه الأراضي لبيت المال، أن تكون، أن يجبى خراجها لبيت مال المسلمين، على أن يتم صرف مرتبات وأعطيات شهرية وسنوية للمقاتلين الذين فتحوا هذه الأراضي، لأنها كما يقول أراضي كبيرة. في عهد عمر كانت تصرف للمقاتلين والجنود من بيت المال، من الخزينة العامة. هؤلاء الجنود في عهد عثمان تضرروا، لم يعد يصرف لهم ذلك الموضوع، تلك المبالغ بالشكل المطلوب. عندما جاء معاوية جعل كل تلك الأملاك، تلك الأراضي، أراضي العراق كلها، معظم أراضي العراق، معظم أراضي فارس، معظم أراضي مصر، معظم أراضي الشام، معظم أراضي المغرب، أصبحت تحت تصرف الخليفة. من هو هذا الخليفة؟ معاوية بن أبي سفيان. يتصرف في كل هذه الأراضي، يقطع من يشاء، يقطع الأرض التي يشاء لمن يشاء، طبعا لا يقطعها إلا للمشايخ ولزعماء القبائل وللموالين للحزب الأموي الموالي فقط، أما المعارضون أو البعيدون عن السلطة أو الناس العاديون والضعفاء فكانوا لا يصلون إلى هذه الأراضي. أما الدخل والخراج الذي يجب من هذه الأراضي فكان يصل إلى بيت المال، ومن ثم معاوية يعمل على توزيعه بالشكل الذي يريد وعلى المقربين منه. ومع ذلك كان معاوية قد أضفى قدسية وجبرية على تصرفه المالي، حتى أنه كان يقول إنما المال مال الله وأنا خازن الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. لما استقر الأمر له كانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي، لم يكتفي بالتصرف بشكل خاطئ بالنسبة لأراضي بيت المال، بل امتلك هو الأراضي لنفسه. كانت له هناك أراضي واسعة جدا في مختلف بلدان المسلمين كان يتملكها لنفسه، فكانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي في الحجاز وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. ومن ذلك تلك الأراضي التي كانت للأسر الحاكمة والنبلاء والإقطاعيين الكبار في الدولة الساسانية، كل هذه الأراضي لمن أخذت ولمن حجزت ولمن استصفيت؟ لمعاوية، وسميت بالصوافي. كذلك أراضي أولئك الذين هرب جلهم أو قتل معظمهم أو جميعهم أثناء معارك الفتوحات، أراضي معابد النار كلها اصطفاها معاوية لنفسه وخاصته وسميت بالصوافي، وتصرف فيها كما يحب. حتى أن المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري يذكر أن الأمويين وفي مقدمتهم معاوية أقطعوا تلك الأراضي لأنصارهم وأقربائهم، مما يعني ماذا؟ يعني حرمان الأغلبية من عامة الناس، وصارت التملكات الكبيرة للأراضي الواسعة جدا جدا كانت أصبحت ظاهرة شائعة في البيت الأموي وفي ولاة الأمويين. على سبيل المثال مسلم بن عبد الملك أمير العراق في 102 هجرية إلى 103 هجرية، هذا استصلح لنفسه، لم يستصلح لبيت المال، لنفسه، لملكه الخاص، لملكه استصلح أراضي واسعة في السواد، كانت المياه قد غبرتها أثناء ثورة بن الأشعث، فاستصلح أراضي واسعة منها وشاسعة، وحفر لها نهرين واسعين عرفا بالسيبين. شاهد آخر، والي هشام بن عبد الملك الذي اسمه خالد بن عبد الله القسري، تولى العراق من سنة 105 هجرية حتى 120 هجرية، كان له نشاط واسع في استصلاح الأراضي وامتلاكها في السواد، حتى بلغت غلة أراضيه ملايين الدراهم سنويا، بل كان يستطيع التأثير على أسواق السوق في العالم الإسلامي كله. عندما يدخل خالد القسري غلاته إلى الأسواق، عندما ينزلها على الأسواق ترخص الأسعار، شخص واحد يستطيع أن يؤثر على الأسعار في العالم الإسلامي كله عندما ينزل غلاته إلى الأسواق. ماذا يعني هذا؟ كم هي الأراضي التي كانت تغل له وكانت من ملكه، حتى أنه ورد في السجلات الرسمية موثوقا مرسوما خليفيا من هشام، الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي، قضى هذا المرسوم بمنع خالد القسري من بيع غلاته حتى تباع غلات أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. هكذا أصبح حكام بني أمية وولاتهم يتحكمون حتى في مآكل الناس ومصائرهم. هشام الخليفة نفسه احتجن أراضي واسعة في أنحاء مختلفة من مملكته، وكان أهم مصادر وارداته هذا النوع من المال الواسع جدا، حتى أن أحد الواعظين تذكر بعد أفول شمس الدولة الأموية حالة هشام وأولاده، قال أحد الواعظين: وولي هشام بن عبد الملك 18 سنة، ما منها سنة إلا وهو ينشئ فيها عيونا ويتخذ فيها أموالا ويقطع لولده القطائع، ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. تذكر هذا الأمر بعد زوال الدولة الأموية، بعد أن أصبح الأمويون فقراء مشردين، يقول هكذا: ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع. معاوية في هذا الإطار، في هذه في هذا الموضوع، في موضوع الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية، أعاد سنن الأكاسرة والقياصرة في فرض الضرائب الذي كان يفرضها القيصر والضرائب التي كان يفرضها كسرى، أعادها معاوية على الرغم من أن الدولة الإسلامية كانت قد ألغت هذه الضرائب، ولم تبقي إلا فريضة الزكاة والجزية والخراج وتلك الموارد المالية المعروفة في الإسلام، لكن معاوية أعاد هذه السنن وفرض ضرائب جديدة، منها ضريبة النوروز، ومنها ضريبة المهرجان، وغيرها من الضرائب. أيضا كان يجبى إلى خزائن معاوية الخاصة عشرات الملايين من الدراهم، حتى أنه استصفى الصوافي في كل من العراق والشام والجزيرة واليمن ومكة والمدينة لنفسه خالصة، وأقطع منها لأهل بيته وخاصته، فكان ما يجبى إليه من صوافي العراق وحدها 100 مليون درهم. 100 مليون درهم، أين يصرف هذه الأموال؟ كان يصرفها لنفسه ولأهله ولخاصته. إذن هذه هي الظروف الاقتصادية والأسباب الاقتصادية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام ودفعته إلى الخروج لإنكار هذا المنكر وإصلاح هذا الأمر الخطير. الإمام الحسين عليه السلام أتى ضمن سلسلة، يعني لم تكن المسألة مبتدئة بالإمام الحسين عليه السلام، بل هناك دور للإمام علي عليه السلام من قبله في مواجهة التخريب، الدور التخريبي الإنقلابي لبني أمية. الإمام علي عليه السلام، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عن الإمام علي في نصوص عديدة، وبين للأمة من خلال الإمام علي أنه يمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنه يمثل الامتداد الأصيل والنقي والصحيح للإسلام العظيم، عندما قال رسول الله في أحاديث كثيرة: روت الأمة وتناقلت فيما بينها، علي مع الحق، الحق مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي يقاتل في على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال له: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قال له أيضا، يعني بين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أن هذا الشخص هو الامتداد، هو الشاهد على عظمة الإسلام وعلى عظمة ما جاء به الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. قام الإمام علي عليه السلام بدوره على أكمل وجه، بحركته وجهاده ونشاطه العام وتقديمه النموذج في فعله وقوله وسلوكه المعبر عن أصالة الإسلام. حفظ الإسلام أيضا في وجه الانحرافات الكبرى التي تعرض لها، وثبت الكثير من المواقف كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حتى أن الأغبياء الذين تناسوا في بداية الأمر تلك الأحاديث وتلك النصوص الإسلامية عن وضعية بني أمية وعن وضعية الإمام علي عليه السلام ودوره في مواجهة انحرافاتهم، تذكر بعض الأغبياء اكتشفوا بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام أهمية الدور الذي قام به الإمام علي عليه السلام عندما استحكمت قبضة بني أمية، ورأوه وقد رأوا الخلل الكبير الذي أنتجه سكوتهم. وهذا من الأشياء التي يجب أن نستفيدها، عندما نفرط ونسكت على واقع سيء، واقع مظلم، ونغمض أعيننا، ثم لا نلبث أن نجد أنفسنا في وضعية أخطر من الوضعية السابقة وفي انحراف أكبر. وهذا هو الأمر الذي أشار إليه العلامة المصري المعاصر الشيخ محمد الغزالي حين قال: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. تكاثرت روايات عديدة عن ابن عمر بتوبته، أخرج ابن عبد البر من طرق أن ابن عمر قال: حين حضرت الوفاة ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب. هذا أحد النماذج التي تبين أن بعضا من الناس الذين تعاموا عن الحقيقة في عهد الإمام علي عليه السلام ندموا وعضوا أصابع الندم بعد موته، وقد رأوا بني أمية ينزون على منابر رسول الله نزو القردة ويحرفون الإسلام تحريفا بالغا. الآخر هو الآخر، سعد بن أبي وقاص هو الآخر أيضا الذي وصفه الإمام علي بأنه لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل في حروب الناكثين والقاسطين والمارقين. عندما استوى الأمر لمعاوية دخل على معاوية، وكان سعد يرى في نفسه أنه أفضل من معاوية لأنه صحابي سابق وقد أسلم مبكرا، بينما معاوية من الطلقاء. لكن بسبب تفريط سعد وأمثال سعد من الصحابة وأبناء الصحابة، تفريطهم وعدم تحركهم مع أعلام الهدى، جنوا أنهم رأوا ذلك الطليق ابن الطليق معاوية بن أبي سفيان وقد أصبح أميرا للمؤمنين يتحكم في شؤون الأمة، بينما هم قد أصبحوا معزولين هناك ليس لهم حول ولا طول. ومع ذلك دخل يوما سعد على معاوية وقد حج وقد وصل وفد إلى المدينة وإلى مكة، دخل عليه سعد فلم يخاطبه بإمرة المؤمنين، لم يقل له السلام عليك يا أمير المؤمنين، بل قال له: السلام عليك أيها الملك. أي أن سعدا لم يكن يعترف بإمرة معاوية على المؤمنين. ومع ذلك راوده معاوية في ذلك الموقف كما يروي ذلك مسلم النسابوري في صحيحه. راوده على لعن علي عليه السلام فوقف سعد في وجهه ورد عليه. فهذه نماذج تبين لنا أن بعضا من الصحابة ندموا على الوضعية التي وصلوا إليها، لكن حين لا ينفع الندم. الإمام الحسن عليه السلام أيضا مضى على نفس الطريق التي مضى عليها أبوه. صحيح أنه لم يستمر أو لم يستطع أن يستمر في التحرك العسكري بسبب خذلان أهل العراق والمسلمين له، حتى كاد أن يقتل في مظلم صابات على بعض أولئك الجنود الذين كانوا يقاتلون معه، لكنه مع ذلك وضح الحق عن طريق التوعية للمسلمين في المواسم وغيرها. وقف موقفا صلبا من معاوية حتى بعد الصلح، وحتى أن معاوية عرض عليه أن يوليه قيادة الجيوش لمحاربة الخوارج الخصوم المشتركين، لكن الإمام الحسن عليه السلام أجاب على معاوية بشدة وبموقف حاسم قائلا له: لو آثرت أن أقاتل أحدا لبدأت بقتالك أنت، أنت أكثر الناس استحقاقا للقتال. وهكذا جاء الإمام الحسين عليه السلام في ظل هذا الوضع ليستمر على ما كان عليه رسول الله، رفض البيعة ليزيد من أول يوم. إذن ما تقدم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة لها هي الأسباب والظروف المختلفة والمتنوعة التي ساهمت وشكلت أهمية الثورة الحسينية على صاحبها وعلى جده وعلى أهل بيته أفضل الصلاة والسلام. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان.

0: ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان. لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها. فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا، أين يذهبون وكيف، والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغض الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم، إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الإمام الحسين بن علي الحسين بن فاطمة بضعة رسول الله وريحانته من الدنيا، نعود إلى هذه الذكرى الأليمة ونأخذ منها العظات والعبر والدروس التي يجب أن نتأملها لنواجه الأحداث في هذا الزمان والمؤامرات في هذا الزمان، ونعرف أن الباطل يسير في نفس مسار يزيد وبنو أمية الطغاة في ذلك الزمن، وأن الحق يسير في نفس مسار الحسين، وأنه كما قيل أن كل طاغية يزيد وكل ثائر حسين. لقد أرادوا من الإمام الحسين أن يبايع ليزيد، رغم أنهم يعلمون من هو يزيد ومن هو الحسين وكم الفارق بينهما. ولذلك كانت كلمات الإمام الحسين تقدم منهجا للأمة كيف يجب أن يتعامل أهل الحق مع الباطل ومع أهل الباطل. عندما علم الإمام الحسين أن يزيد قد أصبح وليا ولي أمر للمسلمين، والأمة تعلم كما قلنا من هو يزيد. فقال مقولته المشهورة: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. على الأمة هذه التي حملها الله مسؤولية إقامة الدين في الأرض وتقديم الشاهد على كمال الله ومواجهة الظلم وإقامة القسط في الحياة، على الإسلام السلام، وعلى هذه الأمة السلام ما دام أصبح واليها وراعيها يزيد. وعندما طلب منه أن يبايع ليزيد وأرادوا منه في المدينة المنورة أن يبايع بالقوة، قال مقولته المشهورة التي هي عبارة عن منهج كما قلنا، قال: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، قاتل للنفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. حينما نتأمل هذه العبارات، هذه الكلمات التي تضع للناس للمؤمنين منهجا في كيفية التعامل مع الطغاة ومع المجرمين، وحينما نتأمل واقع الأمة في هذا الزمان، علماء السوء الذين دجنوا الأمة للطواغيت لحكام الأمة الجائرين، مثل ما فعل علماء السوء في ذلك الزمن ودجنوا الأمة لطغاة بني أمية، يفعل الفكر الوهابي الذي تلبس بالإسلام على تدجين الأمة لمن يلي أمر الأمة اليوم من زعماء عملاء، فعلوا كل هذه الأشياء. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، تجد أن فيهم كل تلك الأشياء التي عبارة عن فسق وفجور، وقاتل للنفس المحرمة. هؤلاء في هذا الزمن لا يقتلون نفس واحدة بل يقتلون بالآلاف، كم قتل زعماء آل سعود في اليمن، وكم تآمروا ودسوا المؤامرات في لبنان، بل كم خانوا فلسطين، كم سفكت من دماء بسبب حكام الإمارات والسعودية والخليج بشكل عام، وبأموال الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك الأرض لنصرة الدين وليس لقتل الدين وأبناء الدين، فسخروها لدعم اليهود والنصارى وقتل أبناء الأمة. كم قتلوا من نفوس؟ وإذا بالعلماء الذين كان يفترض بهم أن يعرفوا الأمة أنه لا يجوز طاعة هؤلاء، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء قالوا: أطع الأمير وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، ودجنوا الأمة لأولئك الطواغيت حتى أوصلوها إلى حال أنه لو شاهد ذلك الحاكم والوالي يفعل الموبقات والمنكرات على شاشة التلفاز وفي بث مباشر لا يجوز له أن يعترض، بينما يقدم الإمام الحسين الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كيف يجب أن يتم التعامل مع الطواغيت حتى لا يضيع الإسلام، ومثلي لا يبايع مثله، يوم حينما يراد من أبناء الشعب اليمني الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هل يمكن أن نخضع للطغاة للمجرمين، أن نوالي أمريكا وإسرائيل، أن نوالي زعماء الأمة الذين هم عبارة عن عملاء لأمريكا وإسرائيل؟ أليس الولاء لهم عبارة عن بيعة، عن رضا وتسليم بولاية أمرهم على مقدسات الأمة وعلى أبناء هذه الأمة؟ لا، نقول لهم: ومثلي لا يبايع مثله. أولياء الله لا يمكن أن يخضعوا لأعداء الله، ولا يمكن أن يمدوا أيديهم لهم ليكسبوهم الشرعية، ويعرفون أنه وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعرفون أنه لا يجوز أن تكون الولاية إلا لأولياء الله، ولا يجوز أن يكون هناك تشريع للمجرمين أو مد يد إليهم ليكتسبوا شرعية الطغيان والظلم والفساد. الإمام الحسين يقدم منهجا للأمة، يقدم منهجا لزعماء الأمة، أيضا لعلماء الأمة، إن أجبروا على التولي للطواغيت والمجرمين. أيضا في كلماته العظيمة المعبرة يخبرنا كيف هم أولئك الطغاة أمثال يزيد الذين رفض أن يمد يده إليهم. ونجد أن تلك الكلمات منطبقة على معظم زعماء الأمة الذين يحكمونها اليوم لصالح عدوها، فيقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. كذلك نجد في هذه الكلمات منهج عظيم جدا، قد لزموا طاعة الشيطان أولئك، واليوم لزموا طاعة من؟ أولئك الحكام في الأمة لزموا طاعة الشيطان الأكبر، أمريكا والبيت الأبيض. إذن هم يسيرون في نفس المسار، وتركوا طاعة الرحمن. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالاعتصام بحبله والتوحد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للطغاة وللظالمين؟ أين هؤلاء من تلك الأوامر، من تلك الآيات القرآنية، من تلك الأحاديث النبوية؟ أين هم من غزة؟ أين هم من نصرة المستضعفين وهم يموتون جوعا وهم يقتلون ليلا ونهارا؟ هل لزموا طاعة الرحمن أم لزموا طاعة الشيطان؟ لزموا طاعة الشيطان بكل ما أوتوا من قوة، بل وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، وهذا ما هو موجود. أظهروا الفساد، يهتمون بالمراقص في الرياض وفي غيرها من ساحات الأمة أكثر من اهتمامهم بالدماء المسفوكة حتى للأطفال في غزة وفي غيرها من جغرافيا هذه الأمة. واستأثروا بالفيء، كم من الأموال لعبوا بها ونثروها على رؤوس الراقصات، وهناك من أبناء الأمة من يموت جوعا وقهرا وألما. إذن هل هؤلاء يجوز الطاعة لهم والاستسلام لأمرهم؟ وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. فأولياء الله عليهم مسؤولية، أعلام الهدى من ورثة الكتاب عليهم مسؤولية إقامة الحق ومواجهة الباطل، وعلى المؤمنين مسؤولية الطاعة للمؤمنين لأولياء الله لأعلام الهدى ليكونوا أنصارا لهم لمواجهة أهل الباطل وأهل الطغيان والإجرام. ونحن في اليمن أحق من يغير، لأن رسول الله بتلك الكلمات التي عبر بها عن الشعب اليمني لم يلبسنا وسام ولم يعطينا نياشين وألقاب، إنما حملنا مسؤولية أنه يجب أن نواجه الفتن والمنكرات والإجرام، وأننا يجب أن نحمل الإسلام والإيمان كمسؤولية، وليس عبارة عن مسمى لا يقدم ولا يؤخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إخوة الإيمان، ننتقل بكم الآن إلى الرحاب الطاهرة من الجامع الكبير في صنعاء، لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

الباب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه

مستمعي الكرام، الساعة الآن تشير إلى تمام السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير في اجتماعات منفصلة اليوم آلية فحص الزيوت العامة ومكافحة تهريبها لحماية البيئة بالتنسيق مع شركة النفط ومشاريع أتمة الأعمال وتطوير الأداء المؤسسي وتدريب الكوادر بديوان الوزارة، إضافة إلى استكمال مراجعة وإقرار اللائحة النهائية للمنافسات الدولية في القطاعات الاستكشافية النفطية والمعدنية تمهيدا لاستكمال إجراءاتها النظامية. أقر مجلس وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اجتماعه الأول اليوم برئاسة القائم بأعمال الوزير سام البشيري برامج التحول الرقمي وأتمة الإجراءات الهيكل الجديد للوزارة، كما تطرق الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة لنتائج خطة العام 1447 هجرية والآليات التنفيذية لمشاريع العام 1448 هجرية ومشروع تخصيص يوم وطني للصناعة والإنتاج المحلي لرفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل. استعرض قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اليوم برئاسة نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس تقرير الأداء السنوي لجامعة جبلة وكلية مجتمع الخبت بالمحويت للعام 1447 هجرية، وتطرق الاجتماع بحضور وكيل القطاع الدكتور إبراهيم لقمان ورئيس جامعة جبلة الدكتور عبدالله المطري إلى الإنجازات الأكاديمية والتحديات بهدف تعزيز التقييم المؤسسي ورسم السياسات التطويرية للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي. عقد بمحافظة تعز اليوم الملتقى الأول للتعليم تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع بمشاركة القائم بأعمال المحافظ أحمد المساوى ومسؤول قطاع التربية دكتور محمد الذيباني. وناقش الملتقى تعزيز الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود لدعم العملية التعليمية ومراجعة تحديات البنية التحتية وتسريب الطلاب، حيث أكد المساوى أهمية استنهاض رسالة التعليم ودعم المعلمين وتوفير مشاريع تعليمية تضمن تكافؤ الفرص لتجاوز تداعيات العدوان والحصار. توشحت العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وذمار وإب وتعز وصعدة اليوم بزخم قبلي أمني رسمي استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتأييدا لمضامين خطابه بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث أعلنت الحشود النفير العام والتعبئة الشاملة لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار وطرد المحتل الأجنبي، مباركين في الوقت ذاته الانتصارات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية ضد قوى الاستكبار ومؤكدين الالتزام بمعادلة وحدة الساحات. ففي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تقدم وكيل أول الأمانة خالد المداني ومستشار الأمانة محمد الحوثي ومدير مديرية الصافية صالح الميسري ومسؤول التعبئة عبد الله المعافى، وكذلك وقفة مسلحة حاشدة لأبناء مديرية الصافية بالتزامن مع وقفة قبلية مسلحة كبرى لأبناء مديرية همدان تقدمها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام ووكلاء المحافظة محمد عايد وعاطف المصلي ومحمد دحان ومسؤول التعبئة فايز الحنمي. مدير المديرية فهد عطية حذروا فيها دول الجوار من مغبة المماطلة والتمادي في الحرب الاقتصادية، مؤكدين أن القبائل ستنتزع حقوق وثروات الشعب بقوة السلاح. في منظمة قبائل عزلتي بلاد القبائل وبني عمر بالحيمة الداخلية وقفة مماثلة بحضور مستشار المحافظة حميد راجح أعلنوا فيه التفويض المطلق للقيادة والتحاقهم بالدورات العسكرية المفتوحة. وفي محافظة الحديدة جاب مسير رجل وعرض أمني مهيب لمختلف الوحدات والأجهزة الأمنية شوارع المدينة، تقدمه وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكلاء المحافظة محمد حليصي علي كبيري مدير الأمن اللواء عزيز الجرادي. أطلقت فيه الأجهزة الأمنية رسائل وعيد ووعظ حازم للعدو السعودي ومنافقيه برفض حالة ألا حرب ولا سلم، مؤكدة جهوزيتها للالتحام مع القوات المسلحة لحماية السيادة. كما نظمت قبائل مديرية التحيتة لقاء قبليا مسلحا بحضور عضو مجلس النواب محمد أهيف ومدير المديرية عادل أهيف ومسؤول التعبئة صديق فتيني، أعلنوا فيه الاستنفار التام لرفد الجبهات بالمال والرجال. وفي محافظة ذمار تداعى أبناء وقبائل مديرية عنس إلى لقاء قبلي مسلح موسع بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي مجاهد العمدي ورئيس لجنة السجون الشيخ علي قرشة ومسؤول التعبئة بالمحافظة أحمد الظوراني ومدير المديرية أحمد المسقري ومسؤول التعبئة بالدائرة 1196 علي العوش. أكدوا فيه أن اليمن سيظل عصيا على الغزاة بفضل تلاحم قبائله بالتزامن مع وقفة تضامنية ومباركة لمنتسبي مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة. شارك فيها وكيل المحافظة محمد عبد الرزاق ومدير مكتب الزكاة إبراهيم المتوكل، حثوا فيها كافة الأحرار على رص صفوف ومواصلة التحشيد. أما في محافظات إب تعز صعدة فقد شهدت مديرية حبيش بمحافظة إب نكفا قبليا حاشدا بحضور عضو مجلس النواب الدكتور علي أبو حليقة وعضو مجلس الشورى رشاد الشبيبي ووكيل المحافظة محمد الشبيبي ومسؤول التعبئة عبد الفتاح غلاب ومديري مديريتي حبيش شوقي التويتي والنادرة شاكر محمد الشبيبي ومسؤول التعبئة عبد الفتاح غلاب ومدير مديرية حبيش شوقي التويتي والنادرة شاكر الشبيبي وقائد المحور الساحلي العميد نجيب ذيبان وقائد الشرطة العسكرية العميد عبد السلام حبيب، أعلنوا فيه الجهوزية التامة لكسر الحصار. بينما شهدت مديريات خدير بمحافظة تعز لقاء قبليا مسلحا بحضور أعضاء من مجلس الشورى ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد نور الدين المراني ووكيلين للمحافظة محمد الحسيني وجلال الصبيحي ومساعد مدير الأمن العميد رشاد السامعي ومسؤول التعبئة عبد الخالق السلمي، أدانوا فيه الجرائم الصهيونية وإساءات ترامب للمقدسات، في حين نظم مكتب هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة صعدة وقفة استنفار ومباركة بحضور عضو مجلس الشورى هادي الحمزي ووكيل المحافظة ماجد مقيت ومدير مكتب الهيئة لطف العواوي. حذروا فيها قوى العدوان من مغبة الاستمرار في نهب الثروات النفطية والغازية. كما نظم فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأشار وكيل المحافظة محمد عبد الرزاق ومدير مكتب الزكاة إبراهيم المتوكل بحضور نائب مدير المكتب محمد عبد الرزاق ومدير فرع المدينة محمد العزي إلى أن ثورة كربلاء تمثل مدرسة متجددة لرفض الخنوع ومواجهة الفساد والاستكبار، مؤكدين أن الشعب اليمني يسألهم من هذه الذكرى قيم العزة والثبات في مساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فيما استعرض مسؤول قطاع الإرشاد عبد الله مشرح الأبعاد التاريخية للانحراف الذي أدى للمأساة وضرورة التمسك بالنهج القويم. إلى ذلك نظمت أولوية محور المدينة بمحافظة الحديدة بالتعاون مع التأبئة العامة والسلطة المحلية بمديرية الحوك أمسية ثقافية بذكرى عاشورة تحت شعار هيهات من الذلة. وأكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري وقائد محور الحديدة اللواء عبد الله العزي أن مظلومية كربلاء تتجدد اليوم في غزة وفي ساحات مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني، مشددين على النهج الحسيني أنه يمنح الأمة روحا جهادية لمواجهة الهيمنة، فيما أشار مسؤول وحدة العلماء الشيخ علي صومل وشيخ قبائل الربصة محمد العلماني إلى جهوزية القبائل والعلماء وإسنادهم لخيارات القيادة والثبات في معركة الدفاع عن الوطن والدين. أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي عبد الله النجار قرارات بتأييد إدانة 2 من المتهمين بجرائم إعانة العدو بالحبس 5 سنوات فيما منحت 57 مدانا بجرائم التخابر ضمن خلية تابعة للمخابرات البريطانية السعودية وعصابات مسلحة تابعة للخلية بذمار فرصة التقدم لعرائض استئنافهم لجلسات قادمة بعد استماعها لطلباتهم في القضايا التي تضمنت أحكاما ابتدائية بالإعدام والحبس ومصادرة المضبوطات. شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمانا فقيد الوطن الشيخ عبدالله صالح مقبل القعود والشهيد آدم علي محمد ناصر هيسان من أبناء حريب القراميش بمأرب، وأقيمت للفقيد والشهيد مراسم تشيع رسمية بجامع الشعب بحضور نائب وزير الصحة دكتور ناشر القعود ووكيل أول محافظة مأرب محمد علوان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتعبوية والشخصيات الاجتماعية، أشادوا خلالها بمناقبهما ومواقفهما الوطنية قبل أن يوارى جثمانهما الثراء في مسقط رأسيهما. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا؟
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة.
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
7: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: أخي التاجر، أخي المستورد. تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. مرحبا بك أستاذ عزيز.
4: أهلا وسهلا وحياكم الله.
3: تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة بأن أمتنا الإسلامية في مواجهة أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل تستمد عزم الإيمان ونور القرآن والإمام حسين الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم التضحيات. طيب أستاذ عزيز القاسمي، السيد القائد يستمد الثبات من القرآن والإمام الحسين، كيف تتحول تضحيات الأمة التي إلى هزيمة لمشروع الطغيان الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أخي عبد الرزاق، وأهلا بكل المستمعين والجميع. أعظم الله أجور الجميع في الإمام الحسين وفي أسرة وآل الإمام الحسين. في الحقيقة المشهد هو نفس المشهد، بمعنى أن الإسلام وبلاد الإسلام هي نفسها التي استشهد من أجلها الإمام الحسين. نحن نقف على ذات الموضوع وعلى ذات الدلالة وعلى ذات النص القرآني الذي حاول الإمام الحسين وعمل الإمام الحسين على إحيائه حتى بدمه. هو نفسه مبدأ الحق ومبدأ الإيمان، مبدأ القوة، مبدأ الاستشهاد في سبيل الله في مواجهة نفس المبادئ. بمعنى أن في الأرض وفي هذا الكون خطين، جند الله وأولياء الله، وهناك أولياء الشيطان.
3: نعم.
4: أولياء الله يمثلون خط الأنبياء والرسل والكتب السماوية والدين الإلهي الحقيقي، وأولياء الشيطان يمثلون الظلمات ويمثلون الشرور والاستكبار والطغيان في الأرض.
3: نعم.
4: بغض النظر عن الديانة، هل مسلم أو مسيحي أو يهودي أو يعبد الأصنام، مهما كان، لأنه الاستكبار هو نفسه الاستكبار. بمعنى فرعون هو نفسه يزيد، هو نفسه محمد بن سلمان، هو نفسه محمد بن زايد، هو نفسه الأمريكي، وهو نفسه الصهيوني اليوم. والمؤمنون والمجتهدون هم نفوسهم الإمام الحسين، الإمام زيد، لأنه نفس الخط، نفس المنهج، نفس المسلك. نحن الآن نمثل كربلاء، اليمن في هذه المعركة يمثل كربلاء. هذا الإحياء الجهادي، الإحياء القرآني الذي دفعه اليمنيون ودفعته المسيرة القرآنية، هو نفسه كربلاء. اللهم اختلاف الأشخاص، اختلاف بعض الظروف، وإلا كانت نفس المظلومية، نفس الفسار، نفس الطغيان، نفس الاستكبار، نفس الإملاءات. كل ما عمله يزيد يعمله اليوم آل سعود وآل زايد، ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وكلما عمله المؤمنون في إحياء الدين والجهاد والحفاظ على مبادئ الإسلام ونصرة المستضعفين يعمله أولياء الله اليوم في لبنان، في إيران، في فلسطين، في اليمن، بغض النظر عن الطائفة والمذهب والحزب والانتماء. لا، لأن هناك مبادئ هي أكبر من هذه الانتماءات، وهناك قيم، هذه هي قيم الإسلام الحقيقية، بأن لا يظلم أحد، بأن لا تنتهك الأعراض، بأن تصان الحقوق، بأن لا يستكبر المستكبر أو لا يسمح للمستكبر بأن يستمر في طغيانه وفي تكبره وفي غطرسته ويعمل ما أراد، لأن هناك مؤمن يقول لا، الله أكبر، هذا الإله هو أكبر من الظلم ومن الطغيان ومما تملك من القوة، لذلك يجب أن يتم التصدي لهذا المعتدي ويجب أن لا يسمح له، لأنه نفس ما قال الإمام الحسين: ألا ترون إن الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه. حينما يجب يعني العالم يتفرج على مجازر غزة وعلى الإجرام في غزة، هو نفس الشعار الذي أطلقه الإمام الحسين يطلق اليوم، وأمام التهديدات الأمريكية كان هناك هيهات من الذلة أمام يزيد، وهناك الآن هيهات من الذلة أمام الأمريكي والصهيوني.
3: نعم، على ذكرك لما يحدث في قطاع غزة، في كل مناسبة لا تخلو القضية الفلسطينية من ذاكرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفي هذه المناسبة أكد السيد القائد أن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل والصهيونية وممارستها مما فعلوه ويفعلوه بحق الشعب الفلسطيني شعوب أمتنا تظهر أنهم شر مطلق على كافة المجتمعات البشرية، ولا نجاة من زمرة الشيطان إلا بمواجهة طغيانهم. طيب أستاذ عزيز القاسمي، هناك شر مطلق ومواجهة حتمية، لكن متى يدرك العالم أن النجاة من زمرة الشيطان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني تمر عبر كسر طغيانها على فلسطين وشعوب الأمة؟
4: في الحقيقة قبل أن يدرك العالم يجب أن يدرك العرب والمسلمون. لماذا العرب والمسلمون؟ لأنهم هم المستهدف الأول من الشيطان وأولياء الشيطان، باعتبار العرب والمسلمون نزلت عليهم آخر رسالة سماوية وآخر كتاب سماوي الذي هو القرآن الكريم، لذلك هم المستهدفون الأول في البشرية. ثانيا، باعتبار أن الجغرافيا العربية والمنطقة منطقة العالم العربي والإسلامي هي المستهدف بالقواعد الأمريكية وبالقتل الأمريكي ومستهدف بإنشاء الكيان، معنى أن المجازر والمظلومية والشهداء والقتلى للعدو والصهيوني على مدى عشرات السنين هم من العرب وهم من المسلمين لذلك العالم أدرك، بينما لم يدرك العالم العربي سيدي إذا كان خرج في الولايات المتحدة وفي أستراليا وفي الاتحاد الأوروبي أكثر بعشرات المرات من المظاهرات التي خرجت في السعودية أو في مصر أو في أي دولة عربية، بمعنى أنهم رغم البعد ورغم أنهم لا يمتلكون يعني دين سماوي إلهي، ربما مسيحيون أو ربما غيرها، لكنها محرفة، ومع ذلك تحركهم الفطرة وتحركهم الإنسانية والتظاهر ضد هذا المجرم. وحتى في أهم استطلاعات الرأي الآن في العالم يحظى كيان العدو الصهيوني بأنه الدولة كما يقولون، طبعا هو ليس عندنا دولة، إنه كيان احتلال، بأنه الدولة التي تهدد الاستقرار والسلام العالمي. وفي المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية لدى العالم، بينما في العالم العربي لا نجد هذا التحرك وهذا الإنسانية وهذا يعني التصنيف وهذا السوء، رغم أن المعني الأول بذلك هم العرب. لكن في الحقيقة ما عمله محور المقاومة وما عمله اليمن تحديدا، اليمن بفطاره في باب المندب على التجارة الصهيونية والملاحة الصهيونية، ذكر العالم وأشعر العالم بأن هناك شعب يقتل وبأن هناك قاتل وظالم يستبيع كل الحرمات ويستبيع الحقوق، وأن هناك احتلال يعمل على إبادة شعب بالكامل. هذا عمل دوره وعمل تأثيره سواء في العالم العربي والإسلامي أو في اليمنيين أو بل حتى في العالم.
3: نعم. طيب أستاذ عزيز، على ذكرك الموقف اليمني، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة اليوم أكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسك بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. طيب أستاذ عزيز، ما هو السر الذي يجعل الشعب اليمني الحلقة الأصلب في محور تحرير فلسطين أمام مشاريع الطغيان الصهيوني الإسرائيلي؟
4: في الحقيقة تميز، رغم أنه تميز لكل محور المقاومة، لكن تحديدا تميز اليمن بأنه كما يقال في العلوم السياسية لاعب من خارج الصندوق، بمعنى أن اليمن
3: رغم البعد الجغرافي نعم
4: طبعا دخل مرحلة الإسناد اليمنية بكل إصرار وبدون أي حسابات.
3: نعم.
4: بمعنى تدخل الأمريكي ولم يبالي اليمن، تدخل البريطاني ولم يبالي اليمن، تآمر كثير من دول العالم وهددت كثير من دول العالم، مهما عملوا لم يتراجع اليمن ولم يوقف اليمن الضربات رغم التهديد ورغم الترغيب، الترغيب والترهيب، ومع ذلك كان اليمن مصرا، بل بقي اليمن إلى آخر لحظة من المواجهة.
3: نعم.
4: يعني كان هناك تأثيرات كبيرة على حزب الله، وكان هناك تأثيرات كبيرة على العراقيين، وهذا طبعا ليس عيبا أو ليس إخلالا بالجهاد، لأنه لكل فئة ولكل مكون ظروفه الخاصة وأموره الخاصة.
3: نعم.
4: وضرورات تفرض عليه.
3: نعم.
4: بأن يتخذ الموقف الذي يرى، لكن اليمن
3: الموقف المناسب. نعم
4: نعم، استمر اليمن إلى آخر مرحلة وإلى الفترة الأخيرة، وهذا أولا. الشيء الثاني أن اليمنيون هم أكثر شعوب العالم العربي والإسلامي الذين رأوا ثمرات الجهاد. رأينا ثمرات الجهاد، ماذا حل بصنعاء، كيف استطاعت صنعاء أن تبني دولة وأن تبني أمن وأن تبني استقرار وأن تبني عزة وكرامة وأن تصنع صواريخ، بل أن تضرب كيان العدو الصهيوني، وأن يفعل اليمن ما لم تفعله أي قوة عربية إطلاقا. ومعظم الدول الإسلامية باستثناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه الثمرات الملموسة للجهاد هي تقول لكل اليمنيين أنه لا خلاص إلا بالجهاد، ولن تؤخذ الحقوق إلا بالجهاد في سبيل الله.
3: نعم. على ذكرك للموقف، موقف جمهورية إيران الإسلامية، بارك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لجمهورية إيران الإسلامية بمناسبة انتصارها العظيم على أعداء الأمة، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة في جولة مهمة من جولات المواجهة. طيب أستاذ عزيز، ما هي التداعيات العسكرية والسياسية المباشرة لهذا الانتصار على جولات المواجهة القادمة لمحور الجهاد والمقاومة؟
4: الحقيقة كما أكد السيد القائد سلام الله عليه بأنه هذا انتصار في جولة من الجولات، بمعنى أنه لم يتحقق النصر المطلق. صحيح تحقق نصر كبير ونصر فيغير المعادلات، لكن هذا يفرض بأن نستمر في الإعداد، بأن نستمر في التطوير، لأننا مقبلون على جولات قادمة إلى أن يتم إزالة كيان العدو الصهيوني من المنطقة وإزالة العدو الأمريكي.
3: نحن
4: هذا الانتصار الآن لم يعد، يعني ربما كان أكبر تهديد وأكبر خطر على محور المقاومة وعلى الجمهورية الإسلامية تحديدا،
3: وعلى الشرق الأوسط بشكل عام،
4: وعلى المنطقة بشكل عام.
3: نعم.
4: هو العدوان الأمريكي أو محاولة العدو الصهيوني ومعه العدو الأمريكي إسقاط النظام الإيراني. الآن لم يعد، لأنه كما كان لدى تحالف العدوان هدف الوصول إلى صنعاء، بانتهاء هذا الهدف وبجولات المواجهة الماضية انتهى كل مشروع التحالف في اليمن. هنا انتهى المشروع الأمريكي في المنطقة باستئصال المقاومة، ليس المشروع الأمريكي والصهيوني بالتواجد في المنطقة، ولكن بانتهاء الحلم بإسقاط محور المقاومة والقضاء على محور المقاومة. هذا أولا. أما ثانيا فهو سقوط مشاريع تغيير المنطقة، فلن يعد هناك مشروع إسرائيل الكبرى، ولن يعد هناك مشروع الشرق الأوسط الجديد، ولا شيء من الأحلام. لماذا؟ لأنها قصرت في هذا الحرب، وتم وعدها سواء في لبنان أو في اليمن أو في إيران من خلال قوة محور المقاومة، لأن الشرق الأوسط كان هو يعني يكون هناك سيادة لكيان العدو الصهيوني، والكل يطبع مع كيان العدو الصهيوني. الآن أصبح هذا نوعا من الخيال، أضف إلى أنه تم تراجع ما كان يسمى بالإبراهيمية الجديدة أو مسارات التطبيع مع الكثير من الدول العربية والإسلامية. فلو كان العدو الأمريكي تمكن من إسقاط النظام في إيران أو تغيير النظام في إيران، لكانت الدول العربية بجميعها تحج إلى تل أبيب أو إلى يافا المحتلة، ويتجربون أكثر من كان العدو الصهيوني، لأنه سيصبح سيد المنطقة بلا منازع.
3: نعم. طيب أستاذ عبد العزيز، عفوا أستاذ عزيز، ما هي الخيارات التي خسرها العدو، وما هي المكاسب التي ربحها جهاد المقاومة تحت ظلال جمهورية إيران الإسلامية؟
4: الحقيقة كما يقال بأنه إذا كان هناك خصمين، خصم يمتلك كل القوة وخصم ضعيف، فإذا لم يقضي الخصم القوي أو الخصم الضعيف بضربة قاضية فهو منتصر، بمعنى أن بقاء إيران انتصار، أن بقاء حزب الله هو انتصار،
3: نعم.
4: أن صمود اليمن وبقاء اليمن أمام
3: انتصار.
4: العدوان
3: نعم.
4: أمام العدوان الأمريكي وأمام العدوان السعودي هذا هو انتصار. هذا أولا. الشيء الثاني بأنه من خلال الصمود كسرت أو كشفت حدود ما تسمى حدود القوة،
3: نعم.
4: واكتشف العالم بأن للقوة الأمريكية التي كانت تصنع في الإعلام وبأنها لا تقهر، لكن أثبت اليمنيون أنها تقهر وأن حاملات الطائرات تقهر وأنها تضرب وأن القوة الأمريكية يمكن هزيمتها بل وإلحاق هزائم فادحة بها. نحن كانت البحرية الأمريكية تجول بحار العالم إلى أن كسرها اليمنيون،
3: نعم.
4: وكشف سوءتها اليمنيون وأبان النقص والخلل وحدود القوة اليمنيون، وكذلك فعلت إيران. يعني كان العالم يتصور بأنه لا يمكن لأي دولة الصمود أمام قوة الطيران الأمريكي وقوة الطيران الصهيوني، ولكن أثبتت إيران العكس، وكذلك فضح محور المقاومة منظومات الدفاع سواء الصهيونية أو الأمريكية بأنها قادرة على حماية الأجواء وبأنها تستطيع التصدي لكل الأحداث المعادية وبأنها تمثل قبة من الحماية. كل هذا كشف وبين محور المقاومة في هذه الجولة، حدود القوة ومدى الضعف الذي يعني الذي يعيشه كان العدو الصهيوني ويعيشه كان العدو الأمريكي، خاصة أنه تم استهداف القواعد الأمريكية من العراق إلى قريب سلطنة عمان،
3: نعم.
4: ولم يستطع الأمريكي حماية نفسه فضلا عن حماية دول الخليج أو ممالك الخليج التي كانت ترى في الأمريكي حماية دائمة وترى في الأمريكي أنه لا يمكن أن يملى عليه الشروط أو لا يمكن لأحد أن يقهره أو أن يقف أمامه.
3: نعم، نحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا تجاه أي جولة جديدة، ولا نتردد في القيام بواجبنا في أي تصعيد عدواني جديد في أي ساحة وفي مقدمتها غزة. هذا ما جاء على لسان السيد القائد في هذه المناسبة، وهذا يدل على أن هناك تنسيق مستمر ولا تردد في الواجب. طيب، ما هي معادلة الردع الجديدة التي فرضها ويفرضها السيد القائد على العدو في أي تصعيد عدواني قادم ضد غزة؟
4: في الحقيقة الكلام من كلام السيد القائد سلام الله عليه واضح أن هناك توجس لدى محور المقاومة بأنه لا يمكن الوثوق بالعدو الأمريكي ولا بالعدو الصهيوني. هذا أولا. الشيء الثاني بأن محور المقاومة لم يركن إلى طاولات الحوار وإلى ما يجري في سويسرا بأنه تم الانتهاء أو يركن إلى الراحة، لا، هنالك العمل وهناك التنسيق المستمر، بمعنى أنه حتى على فرضية أن يصدق الأمريكي والصهيوني فهو تكتيك وإجراء تكتيكي أكثر منه التزام حقيقي.
3: لا عهد ولا ميثاق معهم، نعم.
4: طبعا صدتهم يعني محاولة أخذ الأنباس والتقاط الأنباس، الإعداد لإيجاد مرحلة جديدة أو للتحرك في مسارات جديدة،
3: وهذا ما يحذر منه دائما السيد القائد.
4: طبعا هو ما بل حتى الصهاينة كانوا يقولون في دراساتهم بأنه هذا اليمن دائما ما كان اليمن يفاجئنا، ودائما ما كان اليمن هو السباق، لأنه منطلق من خطورة اليهود ومن فهم حقيقي لطبيعة الصراع مع هؤلاء،
3: نعم.
4: لأن القرآن يعني دائما يثقهم بأنهم ماكتوا العهود وبأنه كلما عاهد فريق منهم نبذه فريق آخر، بل لقد خانوا العهود مع الله فكيف يفون مع خلق الله. يعني إذا كانوا لا يفوا بالعهود مع الله الخالق رب السماوات والأرض الذي أوجدهم فكيف سيفون بالعهود مع الإنسان المخلوق. أضف إلى ذلك بأن لدى محور المقاومة الكثير من الخيارات الاستراتيجية على رأسها حرب المضائق التي بدأ بها اليمن وصارت عليها إيران وكانت مؤثرة جدا، فكيف إذا كان هناك استكمال أو إغلاقين متزامنين لهذين المضيقين في المنطقة.
3: نعم، تكلم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن مجريات الوضع في أرض الصومال وبأن هناك رصد بكل اهتمام لهذه المجريات وما يقوم به العدو الإسرائيلي بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم في البحر الأحمر. طيب، ما الخط الأحمر الذي يضعه السيد القائد أمام مشروع السيطرة الصهيونية على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب؟
4: الخط الأحمر بالنسبة لليمن يمثل أي تواجد صهيوني، سواء كان تواجدا أمنيا أو تواجدا تكنولوجيا أو تواجدا عسكريا. هذه تمثل خطوط حمراء لدى اليمن. لماذا؟ لأنه يرى في كيان العدو الصهيوني كيانا أجنبيا يحدث إلى السيطرة على المنطقة ومعادي للمنطقة وعدو حقيقي للمنطقة، لذلك أي تواجد فهو يمثل خطورة. هذا أولا. الشيء الثاني بأنه معروف أن الصهيوني الآن يعمل على التواجد في أرض الصومال من أجل ماذا؟ هل من أجل الإعمار أو من أجل الاستثمار؟
3: نقول من أجل اليمن؟ هل نقول من أجل اليمن؟
4: نعم، كله من أجل اليمن وللتأثير على اليمن
3: وباب المندب.
4: اليمن وباب المندب، لأن اليمن أذاق كيان العدو الصهيوني الشيء الكثير. نعم، فعل اليمن أول دولة عربية وإسلامية تحاصر الكيان بهذا الشكل.
3: نعم.
4: وتصمد أمام الكيان وتقطع هذه البحار عن الكيان وكل ما يتصل بالكيان، لذلك هم يرون بأن لهم حسابات مع اليمن، أضف إلى ذلك بأنه يريدون أن تكون قاعدة وانطلاق للتجسس أو للاستهداف أو للاستخبارات، كما كانت لهم قواعد في الإمارات لاستهداف الجمهورية الإسلامية، وكما كانت لهم قواعد في العراق وفي أربيل تحديدا، وفي يعني بعض الدول المجاورة لإيران يريدون من الصومال أن تكون إمارات خاصة باليمن كما الإمارات ضد الجمهورية الإسلامية، لكن هذا ما لم يسمح به اليمنيون. فمن المعروف أن اليمنيون يرون أي تواجد، بل كما تحدث السيد في أكثر من خطاب بأنه سنستحدث أي تواجد، سواء كان تواجد بحري أو قاعدة عسكرية أو خبراء أو أي مجال من مجالات التنسيق ومجالات التآمر التي تقوم بها حكومة أرض الصومال مع كيان العدو الصهيوني،
3: أو أي دعم لأي مرتزقة على أرض الواقع. نعم، حتى السيد لهذه في هذه الجزئية حتى السيد القائد الدول المطلة على البحر الأحمر لأن يكون هناك موقف مشترك إزاء نشاط العدو الإسرائيلي، وقال السيد القائد لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تمركز له في أرض الصومال وسنبادر في أي وقت لاستهداف هذا التمركز للعدو الإسرائيلي. طيب أستاذ عزيز القاسمي، ما هي أو ما معادلة الردعة البحرية الجديدة التي ستكسر أي تمركز العدو الإسرائيلي في أرض الصومالاند؟
4: في الحقيقة اليمن يعني يقول بأنه منذ أيام الحمدي وإلى اليوم البحر الأحمر يجب أن يكون بحيرة عربية. لماذا؟ لأن الدول المطلة عليه هي دول عربية جميعها في جامعة الدول العربية.
3: نعم.
4: هذا أولا.
3: بالضبط. نعم.
4: الشيء الثاني بأنه اليمن يرى بأن أي تدخل أجنبي لن يأتي لصالح دول المطلة أو دول المنطقة أو دول المطلة على هذا البحر. سيأتي الأمريكي لمصالحه ولمصالح كيان العدو، سيأتي كيان العدو الصهيوني لمصالحه، ولن يأتي لمصالح الصومال أو لمصالح السعودية أو لمصالح مصر. لا، كل دولة ستأتي وتدخل إلى هذا البحر لخدمة مصالحها الاستراتيجية والعسكرية والأمنية. هذه التي يسمونها مصالح هي تحديد بالنسبة للدول التي تؤمن هذا البحر. لماذا؟ لأنه أي تواجد صهيوني سيأتي لاستهداف اليمن، مؤكد أنه لا يأتي إلى أرض الصومال لاستهداف كينيا أو غينيا أو فنزويلا، مؤكد أنه أتى لاستهداف اليمن والتآمر على اليمن والتجسس على اليمن ولرصد الأهداف في اليمن. لذلك هذه الدول العربية المطلة على هذا البحر يجب أن تكون هي من يؤمن هذا البحر، وليس القواعد الأمريكية ولا الأساطير الأمريكية ولا الأساطير الغربية ولا الأساطير الصينية ولا الروسية ولا أحد. هذه بحيرة عربية مغلقة، أي تواجد لأي جهة أجنبية فيها يجب أن يمثل ذلك خطورة للدول، وتتعاون هذه الدول وتؤمن، كل دولة تؤمن حدودها، وسيكون الموضوع طبيعيا جدا.
3: بالضبط.
4: لأنه حتى على مستوى القرصنة كما هي القاعدة هي أدوات أمريكية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ أجندتها في الاحتلال والسيطرة على البلدان.
3: نعم. ختم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذه المناسبة برفضه التام وعدم القبول باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على الشعب اليمني، وأنه سيتم التحرك في إطار المظلومة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم الشعب بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة. طيب أستاذ عزيز القاسمي، رفض تام للعدوان والحصار، ما الآليات العملية التي سيطلقها السيد القائد في إطار المظلومية لكسر الحصار والاحتلال الأمريكي السعودي ونيل الحرية والكرامة؟ لأن بصراحة الشعب اليمني وصل إلى مرحلة صعبة جدا نتيجة ما ذكرناه سابقا، أو بمعنى آخر ما معنى أو ما هي ملامح المرحلة القادمة؟
4: الحقيقة صدق ما ذكر اليوم في خطاب السيد القائد ما ذكره في البيان الذي ذكره في بداية العمل الجديد قبل 9 أيام من اليوم.
3: نعم، بداية العمل الجديد. نعم،
4: دعا فيه إلى التحرك الشعبي والرسمي لتغيير الوضع القائم. بمعنى يعني تخيل أن لدى اليمنيين الآن القدرة على، بل ما وجدنا في الأيام الماضية بأن والشهور الماضية لدى اليمنيين القدرة على استهداف كان العدو الصهيوني، وأثبت اليمنيون القدرة على محاصرة البوارج الأمريكية والأفاطيل الأمريكية. ثم نرى أن الوضع يستمر بأن ميناء الحديدة محاصر، وأن الاقتصاد اليمني محاصر، وميناء جدة مفتوح، وأن مطار صنعاء مفتوح. يعني كان لدى اليمنيين قدرة على إغلاق مطار يافا المحتلة، ويعني دعنا من مطار الرياض أو مطار جدة، ومع ذلك يعاني العربي، يستمر النظام السعودي في الغباء وفي المماطلة وفي التملص مما تم الاتفاق عليه. لماذا يحق له إغلاق مطار صنعاء وإغلاق ميناء الحديدة وميناء جدة مفتوحا ومطار الرياض مفتوحا؟ هناك معادلات أرساها اليمن مع الأقوى من السعودية. من هو أقوى من السعودية؟ مع الأمريكي ومع الصهيوني، ومع ذلك لا نجد استجابة سعودية، ومع ذلك هناك مماطلات سعودية، وهناك استمرار في التآمر وفي الخيانة وفي نهب الثروات وفي دعم المرتزقة وترتيب المرتزقة وفي التعامل مع الأمريكي ومع البريطاني لاستهداف اليمن. لذلك لا خيار أمام اليمن إلا بانتزاع الحقوق.
3: نعم.
4: لدى اليمن الكثير من الخيارات. اليمن يعني لا يعني من شبه المستحيل بأنه، أو من شبه الخيال أن يقول شخص أنه لا يوجد لدى اليمن القوة، لأن السعوديين يعرفون وما ضربات بقيق وخريس وغيرها من الضربات والمراحل اليمنية في تلك الفترة قبل سنوات كان اليمن أضعف مما هو عليه الآن. الآن لديه صواريخ طرد صوتية لا يمكن لأي منظومة دفاع جوي اعتراضها إطلاقا. لدى اليمنيين قدرة سنوات من المواجهة البحرية، ولدى اليمنيين خبرة سنوات من المواجهة مع كان العدو الصهيوني والأمريكي الذين هم أكثر تطورا من السعودي وأكثر إمكانيات من السعودي. بل يعني السعودية مكشوفة أمام الضربات اليمنية وأمام الإمكانيات اليمنية، ولكن مع ذلك يستمر النظام السعودي في الغباء ويستمر النظام السعودي في المماطلة. يعني بأي حد يبقى مطار صنعاء مغلقا ومطار الرياض مفتوح؟
3: نعم.
4: على ماذا يعتمد السعودي لإبقاء ميناء الحديدة مغلقا وميناء جدة مفتوح؟
3: نعم.
4: هذه المعادلات لم تعد مقبولة بعد الآن، خاصة لأن الشعب اليمني الآن ضائق، وهناك مرحلة اقتصادية صعبة ليس في صنعاء ومناء المناطق الحرة، بل حتى على مستوى المناطق المحتلة. يعني هناك استخفاف سعودي بحياة المواطنين وبكرامة المواطنين، وتلذذ سعودي بتعذيب أي مواطن يمني سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب.
3: وهناك تلبية لدعوة السيد القائد وخروج البيان للتعبئة العامة، وهناك أيضا هبة مجتمعية شعبية لتلبية لما دعا إليه السيد القائد، وأيضا لما دعت إليه اللجنة التحضيرية.
4: الحقيقة هذا هو المؤمل من اليمن، أولا بحكم الهوية الإيمانية، هذا أولا. الشيء الثاني بأنه يعني المعاداة السعودية لليمن ليست لمن يسمونهم الحوثيون أو لأبناء المناطق المحافظة،
3: اليمن بشكل عام. نعم.
4: لليمن بشكل عام قديما وحديثا ومستقبلا
3: عبر التاريخ.
4: أضف إلى ذلك نعم أن لدى اليمنيين ثار مع هذا النظام، فقد قتل مئات الآلاف من اليمنيين، ومن لم تقتله الطائرات قتله الحصار والأغلاق وقتله الجوع والمعاناة. كل معاناة في اليمن سببها النظام السعودي، ثم يأتي ليعلن نفسه بأنه وسيط وبأنه ليس طرفا في الحرب يجب أن يتحمل مسؤوليته، فهو من أعلن الحرب على اليمن في 6 مارس 2015 أعلن الحرب من واشنطن وسماها عاصفة الحزم وانطلقت الطائرات للعدوان على اليمن. الآن عليه أن يتحمل عواقب ذلك القرار إن أتى بالتي هي أحسن وبالصلح والمفاوضات، ما لم تتأتي به الصواريخ والطائرات، وسيأتي بالسعود إلى طاولة المفاوضات الرجال اليمنيون سواء في الحدود أو في أي مناطق يمكن أن توجه بها القيادة أو ترى القيادة بأنها ستمثل ضربات للنظام السعودي لدى اليمنيين. وكثير من الخيارات الحدود يعني مئات الكيلومترات مع اليمن، مترات مع اليمن، وهناك المواجهة البحرية وهناك المواجهة الجوية وهناك المواجهة الصاروخية. لدى اليمنيين الكثير من الأدوات التي يمكنه من خلالها الفرض على النظام السعودي. فقد كانت شهامة اليمني وكرامة اليمني وحرص السيد القائد سلام الله عليه على أن لا نقتتل كمسلمين بين فينا بيننا البين وبأن نكون وحدة إسلامية، لكن السعودي لديه خيارات مع الأمريكي ولديه غرور ولديه يعني سوء قراءة للموقف اليمني، ربما يراه يعني ضعفا أو يعني سوء قراءات كما تعودنا عليه في الماضي.
3: نعم الوقت يدهمنا أستاذ عزيز، وهنا سؤال أخير وباختصار سلام الله عليك. دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى رص الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية وروحية النفير العام والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية بالدورات العسكرية. طيب أستاذ عزيز، رص الصفوف والمبادرات الاجتماعية الذي دعا إليها السيد القائد، ما هو دور الوعي المجتمعي والتدريب في تحويل الشعب اليمني إلى جبهة لا تقهر في وجه العدوان باختصار شديد أستاذ الفاضل؟
4: في الحقيقة هذا له جانبين، الجانب الأول بأنه دائما التاريخ الإسلامي والقرآن الكريم يحدثنا بأنه بعض المرات يأتي النصر الإلهي بمجرد النيات. قال الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأذابهم فتحا قريبا، بمعنى قد يأتي الفرج من خلال التحرك وصدق النيات ومن خلال الأعداد الحقيقي. هذا أولا. أما الشيء الثاني فسيعمل العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي ولديهم كثير من وسائل التأثير سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضائيات أو غيرها وسائل، سيعملون على إثارة كثير من المشاكل الداخلية عملا بأن يتم إشغال صنعاء والقوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية بالداخل والمشاكل الداخل. لذلك يعني دائما الحرب الآن تخاض على جبهتين، جبهة الوعي وجبهة الفهم والإدراك يعني الفهم العدو وطبيعة العدو، وجبهة المواجهة العسكرية
3: والتعبئة العامة. والتعبئة العامة نعم
4: نعم نعم، وبإذن الله سيكون اليمنيون كما كانت السنوات الماضية وكما خبرناهم وخبرهم العالم، سيكونون هذه المرة أكثر تصميما وعزما على تحرير اليمن بالكامل واستعادة ثروات اليمن المنهوبة ليعيش اليمن حرا عزيزا بلدا كريما كما أراد الله له وكما تكفل له ذلك القوانين والتعاليم البشرية الآن.
3: شكرا جزيلا لك، وهذا ما نتمناه أستاذ عزيز القاسمي. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع المحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. شكرا مرة أخرى لك أستاذ عزيز، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام ومأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثامنة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا الرابعة لهذا المساء، نبدأها بعناوين الأخبار. العلامة مفتاح يوجه بحلول عاجلة لكهرباء الحديدة خلال 10 أيام. نفير قبلي وأمني عارم في العاصمة صنعاء وعدة محافظات تأييدا لخيار التعبئة العامة والتفويض الكامل لقيادة ثورية. طهران وبيروت تبحثان تشكيل آلية المتابعة لاتفاقات والاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. السيد مجبتي الخامنائي يوجه بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بحق إيران والبرلمان يدعم خطوات الحرس الثوري بمضيق هرمز. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة إلى وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ السابق المهندس عبد الملك قاسم الثور وكافة آل الثور في وفاة شقيقه حرم الراحل اللواء يحيى مصلح مهدي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم على سير العمل بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وترأس اجتماعا حكوميا موسعا ضم وزراء النقل والأشغال محمد كحيم، الزراعة عمار الكريم، ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي، ونائب وزير الكهرباء عادل بادر، وأمين محل الأمانة أمين جمعان. وناقش الاجتماع تداعيات استهداف قطاع الطاقة من قبل العدو الأمريكي والصهيوني وسبل تغطية العجز الحالي بالحديدة، حيث وجه العلامة مفتاح وزارة الكهرباء ومؤسسة الطاقة بسرعة إيجاد حلول إسعافية مستدامة وتوفير طاقة بديلة لأبناء تهامة لمواجهة حرارة الصيف خلال 10 أيام. زار رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ومعه أمين عام المجلس علي عبد المغني وعدد من رؤساء اللجان المتخصصة اليوم أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية والتطبيقية للإطلاع على التجهيزات النهائية لافتتاحها. واستمع العيدروس من رئيس الأكاديمية الدكتور ياسر عبد المغني ونائب مدير الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية المركزية العقيدة الدكتور عبد الواسع الصلوي إلى إيضاح حول مشروع الأكاديمية القائم على تقنيات حديثة لتعليم الطب باللغة العربية، مؤكدا أن استمرار تشييد المنشآت التعليمية يمثل رسالة بالغة بأن اليمن يبني منارات العلم بالتوازي مع خنادق الدفاع عن سيادته. ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان اجتماعا موسعا بمصلحة الضرائب والجمارك اليوم بحضور القائم بأعمال المصلحة الدكتور إبراهيم مهدي ومدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، وكرس الاجتماع لمناقشة ترتيبات الجارية لعقد اللقاء الموسع لمكافحة التهريب بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حيث أكد الفريق الرويشان أن مكافحة التهريب تمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد والواردات العامة، مشددا على التكافل بل على تكامل الأدوار بين مصلحة الضرائب والجمارك وبقية الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع من مخاطر المواد المهربة. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم مع نائب مدير البرامج القطري لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية ورئيسة بعثة المنظمة باليمن إنيريو اسمي توفا مجالات التعاون الإنساني والطبي وسبل تعزيزها، وأشاد أبو راس بالدور الإنساني للبعثة مؤكدا استعداد حكومة التغيير والبناء تقديم التسهيلات اللازمة لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء العدوان والحصار، فيما أكد مسؤولو المنظمة استمرار تقديم الدعم الصحي لتخفيف معاناة الشعب اليمني. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وذمار وإب وتعز وصعدة والمحويت اليوم زخما قبليا أمنيا ورسميا عارم استجابة لدعوة قائد الثورة وتأييدا لخطابه بمناسبة العام الهجري الجديد.
حيث أعلنت الحشود في مسيرات راجلة وعروض أمنية ولقاءات مسلحة النفير العام والتعبئة الشاملة لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار وطرد المحتل الأجنبي ورفض حالة ألا حرب ولا سلم والحرب الاقتصادية، مباركين الانتصارات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام بمعادلة وحدة الساحات ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة، كما أكدت قبائل مديريتي الطويلية وجبل المحويت خلال نكوف وفقفات مسلحة تفويضها المطلق للقائد واستعدادها لرفض الجبهات بالمال والرجال لمواجهة المؤامرات الأمريكية الصهيونية وحماية سيادة الوطن. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم إثر غارات جوية وقصف مدفعي شنه طيران العدو الصهيوني استهدف خياما تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وشارع الجلاء شرقا، إلى جانب قصف آخر استهدف شمال القطاع. وفي سياق متصل، نعت حركة حماس عبر قيادة الشهيد القسامي مجدي نور الدين أبو عرة منددة بجريمة الاحتلال باختطاف جثمانه منذ أواخر عام 2024، ومؤكدة أن خيار المقاومة هو الأوحد للرد على غطرسة العدو، كما نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كوكبة من قادة اختصاصاتها العسكرية في الوحدات الصاروخية والمدفعية والإعلام الحربي بمختلف ألوية القطاع، مؤكدة مواصلة الثبات والنهج على طريق القدس والتحرير. أجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ناقشا خلاله مقترحا لتشكيل وحدة التحكم في النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان لمتابعة خروقات تفاهم إسلام أباد ووضع حد للحرب وضمان انسحاب الكيان الصهيوني وعودة النازحين. من جهته ثمن بري المواقف الإيرانية محذرا من مؤامرات الالتفاف على السيادة اللبنانية، ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت وصلت فيه قوات العدو الصهيوني خروقاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارة على بلدة النبطية وإطلاق قذائف انشطارية وصوتية على بلدات برشعيت وشبعة وشوبة تزامنا مع تحليق استطلاعي وحربي مكثف فوق أجواء صور والهرمل وبعلبك والضاحية الجنوبية. أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد مجبتي الحسيني الخمنائي في رسالة بمناسبة أسبوع السلطة القضائية وذكرى استشهاد السيد بهشتي أن استرداد حقوق الشعب الإيراني المنتهكة جراء الجرائم الدولية والاعتداءات التي وقعت خلال عامي 2025-2026 يعد من أهم الأولويات القانونية والقضائية للبلاد، مشددا على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن تلك الاعتداءات ومجازر المدنيين في ميناب والباردة، استنادا إلى اعترافات وتفاخر مسؤولي أمريكا والكيان الصهيوني. وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي تأييد ودعم البرلمان الكامل للإجراءات الحازمة التي اتخذها الحرس الثوري في مواجهة العدو الأمريكي، مؤكدا تعزيز السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي وإلزام الآخرين بالامتثال للتوجيهات الإيرانية فيه. إلى حضرتكم ما جاء في بداية الأخبار. العلامة مفتاح يوجه بحلول عاجل لكهرباء الحديدة خلال 10 أيام. نفير قبلي وأمني عارم في العاصمة صنعاء وعدة محافظات تأييدا لخيار التعبئة العامة والتفويض الكامل للقيادة الثورية. طهران وبيروت تبحثان تشكيل آلية لمتابعة الاتفاقات والاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. السيد مجبتي الخمنائي يوجه بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بحق إيران، والبرلمان يدعم خطوات الحرس الثوري بمضيق هرمز. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على حضراتكم
نشرتنا الرابعة لهذا المساء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها الهيئة العامة للزكاة تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أيضا نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء الشعب اللبناني يؤكد أن الاتفاق مع الكيان الصهيوني يجر البلاد إلى الهاوية. فأهلا بالجميع.

0: تحت شعار عاشورة ثورة في وجه الاستكبار ومنهج لإصلاح الأمة، نظمت الهيئة العامة للزكاة ورابطة علماء اليمن فعالية خطابية إنشادية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي الفعالية تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية بكلمة أكد فيها أن خروج الإمام الحسين بن علي عليهما السلام كان خروجا للضرورة وأمرا لدعاء دعا إليه الدين والخلاصة والنجاة من جهنم للخروج بنفسه وكذلك ماله وأهله للجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغاة الخارجين عن الدين الإسلامي الحق.
1: نحن كما يعلم الله عز وجل في هذه المناسبة لا نعني بذلك أو لا نريد بذلك إذكاء الفتن الطائفية أو المذهبية، وأطلب من الجميع عندما يتناولون مثل هذه القضية أن يكونوا حصيفين وحريصين على عدم ذكر ما يمكن أن يثير حفيظة هذه الأمة ويمزق شملها ويمزق نسيجها الاجتماعي. نعم، قضية الحسين قضية عادلة صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وما خرج الحسين بن علي من أجله أمر ضروري دعت الضرورة الدينية والخلاص والنجاة من جهنم أن يخرج بنفسه وماله وروحه بسبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الحادثة من شأنها إذا أحييناها الإحياء السليم أن تعزز في قلوبنا ثقافة الجهاد والاستشهاد والشجاعة والبطولة والإقدام على الله سبحانه وتعالى. مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى مطلوبة من الجميع، والكل إن سألتهم هل أنتم مؤمنون يقولون نحن مؤمنون، بيد أن هذا الإيمان بحاجة إلى ما يصدقه، لأن مجرد دعوة الإيمان دعوة بحاجة إلى بينة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء كما به. مجرد دعوة، ما يصدق دعوة الإيمان هو العمل الصالح، وفي مقدمة العمل الصالح الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: من جانبه تحدث رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم عندما ننظر إلى فاجعة كربلاء لا يتصور أحد مقدار الموقف وما بلغ إليه الطغاة من إجرام ومن الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفضائع الطغاة من حكام بني أمية وعلى رأس أولئك الطاغية يزيد الملعون.
2: الإمام الحسين وما أدراك ما الإمام الحسين الذي يقول ألا وإن التعي ابن التعي قد ركز بين اثنتين بين السلة وبين الذلة وهيهات من الذلة. اليوم أيها الإخوة الأعزاء عندما ننظر إلى فاجعة كربلاء وإلى ما نزل فيها من أحداث تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتصور، ذلك الطفل الرضيع عبد الله ابن الحسين الذي لا يتجاوز عمره الشهرين وقد جف ضرع والدته، والإمام الحسين يقول للقوم إن أردتم قتالنا وحصارنا ومنعنا من الماء ما ذنب هذا الطفل الرضيع؟ فيقول ويأمر حرملة بن كاهل من أمير الجيش بأن يسكيه وأشار له بالسهم فيضرب ذلك الطفل الرضيع الذي في يد الإمام الحسين بذلك السهم ذو الثلاث الشعر الذي يذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. أيها الأخوة الأعزاء، المآسي كبيرة، ونحن نرى نجوم من نجوم أهل بيت رسول الله يذبح كما تذبح النعاج. تخيلوا ذلك الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين يقطع ويحز من شمر بن ذي الجوشن، وتخيلوا رؤوس أهل بيت رسول الله تقطع وتذبح وتداس أجسادهم الشريفة الطاهرة الذي شرفت بعظمة حبها لله وتعظيم الله لها، تداس بحوافر الخيل. تخيلوا النساء وهي تنظر إلى رؤوس الآباء والأبناء والإخوان مقطعة على رؤوس الرماح. تخيلوا بنات رسول الله سبايا، الله المستعان، زينب العقيلة وما أدراك ما زينب العقيلة. تخيلوا تلك الطفلة الرقية ذات العمر الذي لا يتجاوز 7 أعوام وهي تبكي ويزيد الفاجر السكير الخمير الذي ألف ملاعبة القرود والكلاب يقول ما هذا الصوت الذي يزعجني؟ فيقول الطفلة الإمام الحسين رقية تبكي على والدها، يقول قربوا لها والدها. ثم يأخذ رأس الإمام الحسين ويضع في صحن ويقرب إلى الطفلة وتقول طلبت بأبي ولم أطلب بالطعام، فتفتح ويقول هذا أبوك، وإذا بها تفتح ذلك الصحن وإذا بها تجد رأس أبيها وتضمه إلى صدرها ثم تموت. هذه المواقف التاريخ اقرأوه. وعندما يأخذ رأس الإمام الحسين يزيد بن معاوية وهو ينكث على ثناياه ويقول يا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لا أهلوا واستهلوا فرحا وقالوا يا يزيد لا تشل، لقد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميله ببدر فاعتدل. اليوم استنقينا، لست من عتبة، من عتبة أبو هند اللي أكلت كبد حمزة، لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
0: وكان العلامة مقبول الكدهي عضو رابطة علماء اليمن قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان يمثل أمة بكاملها، فكان وجهاء لحق كله، بينما كان يزيد بن معاوية يمثل الشر والطغيان والإجرام كله. ومن هذا المنطلق خرج الإمام الحسين من أجل إعادة الأمة إلى الإسلام المحمدي الصحيح.
3: عندما نتحدث عن قضية استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين لا تختص به فئة دون فئة ولا جماعة دون جماعة ولا مذهب دون مذهب. الإمام الحسين طعن الإسلام باستشهاده طعنة قاتلة. والإمام الحسين هو شخصية في قلب كل مؤمن وفي قلب كل مسلم، هو حق لجميع المذاهب والجماعات والأنصار وغير الأنصار وغيره. الإمام الحسين ذكر استشهاده وذكر وفاته ومظلوميته هي على رقبة كل مسلم وعلى رقبة كل مؤمن وعلى رقبة كل عالم وجاهل. هذا الإمام الحسين مظلومية الإمام الحسين تتحملها الطغمة الحاكمة في ذلك الوقت التي تلاعبت بالحكم وتلاعبت بالدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الشريف الذي قال فيه، أرجو أن نفهم هذا الحديث ونحفظه تماما، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا للحكم. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر، أولها نقضا للحكم وآخرها الصلاة. هكذا وضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع المعالم ووضع الخطوط الحمراء على طريق هذه الأمة.

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الغليان السياسي والشعبي المتصاعد على خلفية توقيع الحكومة اتفاقا مباشرا مع الكيان الصهيوني تحت مسمى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن برعاية أمريكية. وفي السياق أيدت جبهة وطنية عريضة تضم قوى سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية موقفا موحدا يندد بالاتفاق ويعتبره مساسا مباشرا بالسيادة اللبنانية وانحرافا عن الدستور ومبادئ اتفاق الطائف. وتتسع دائرة الاعتراض لتشمل أطرافا سياسية ونقابية بارزة من بينها حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، الجماعة الإسلامية وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة إلى اتحاد الوفاء لنقابات العمال، حيث عبرت هذه القوى عن رفضها الحازم للبند المتعلق برفض انسحاب قوات الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها العسكرية. وترى هذه الجهات أن هذا الشرط يشكل محاولة لفرض وقائع سياسية وأمنية لم يتمكن الاحتلال من تحقيقها عسكرياً، معتبرة أنه يمنح الكيان الإسرائيلي مكاسب استراتيجية على حساب السيادة اللبنانية ويحول مسار الاتفاق إلى أداة ضغط داخلية تمس التوازنات الوطنية، مع تحذيرات من إعادة إنتاج صيغ اتفاقات سابقة اعتبرت مجحفة بحق لبنان. وفي مؤازرة لهذا الرفض العارم لإملاءات واشنطن والكيان، يتجلى ائتلاف وتماسك شعبي متين يلتف حول خيار المقاومة اللبنانية باعتبارها الضمانة الرادعة الوحيدة لحماية ثروات البلاد وحدودها المعترف بها دوليا. في السياق يصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاتفاق بأنه اتفاق مذل ومشين وباطل ومرفوض ومنعدم الوجود، مؤكدا رفض الحزب الكامل لمضمونه وتداعياته. ويشدد قاسم على أن ربط انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، معتبرا أن هذا الشرط يحول بل يحول لبنان إلى رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي ويقوض جوهر السيادة الوطنية. ويؤكد أن القبول بهذه الصيغة يمثل تراجعا خطيرا عن السيادة الوطنية وتنازلا مجانيا لمصلحة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، داعيا الدولة اللبنانية إلى التراجع الفوري عن الاتفاق. ويشدد على أن المقاومة الإسلامية لن تغادر الميدان ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية، مؤكدا استمرارها حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية. بدوره يؤكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعوني أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة لبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، محذرا من محاولات الاحتلال لإثارة الانقسام الداخلي. ويشدد على رفض أي مفاوضات مباشرة مع الاحتلال، معتبرا أن الاتفاق المطروح غير متوازن ويمنح الاحتلال مكاسب على حساب الحقوق الوطنية اللبنانية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية. وينوه إلى أن حركة أمل تتمسك بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة وضرورة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب إلى جانب ضمان عودة الأهالي وإطلاق ورشة إعادة الإعمار ممن. وأيضا من جهته أدان الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار توقيع الاتفاق، معتبرا أنه يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويمنحه غطاء سياسيا لاستمرار العدوان على لبنان. واتهم بعض أركان السلطة باتخاذ قرارات تتجاوز الدستور والقوانين اللبنانية وتوفر غطاء للعدوان، محذرا من أن هذا المسار يقود إلى تهديد وحدة البلاد ويفتح الباب أمام الفتنة و
حول هذا الشأن يرى المحلل السياسي حسن حردان أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر هذا الاتفاق لنقل المواجهة من مسارها مع لبنان إلى داخل الساحة اللبنانية بهدف تحويل الصراع إلى ذراع ونزاع داخلي، وهو ما يشكل وفق رأيه خطرا على الاستقرار الداخلي.

وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. الهيئة العامة للزكاة تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء الشعب اللبناني يؤكد أن الاتفاق مع الكيان الصهيوني يجر البلاد إلى الهاوية. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري ومن الطباعة والأنترنت صيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844 888

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ أكثر من 12 عاما واليمن تحترح عدوان متنوع الأشكال متعدد الأساليب الشيطانية، ميدانيا وعسكريا واقتصاديا ومعيشيا، وما زال عدونا المركب الأمريكي الصهيوني الأطلسي المنافق ورأس حربته في هذا العدوان نظام بني سعود، ما زالوا سادرين ممعنين في هذا العدوان الذي يظنون أن الشعب اليمني من خلاله سينصاع لإرادتهم الشيطانية

0: العثماني أثبت أنه أصلب من كل هذه الأنواع والأساليب والصنوف من الحرب والعدوان التي تعرض وما يزال واقعا في عرضتها. وبالأمس أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن هذا الوضع لن يستمر، وآن الأوان كي يستعيد الشعب اليمني حقوقه في الحياة الطبيعية الكريمة البعيدة عن عبث الأعداء وعن مخططاتهم ومشاريعهم وجرائمهم التي يرتكبونها دائما بتلذذ وسادية عجيبة في حق كل شعب حر يخرج على طوعهم ويفضل أن يعيش كريما كما أراد له الله سبحانه وتعالى أن يعيش. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا الشعب اليمني العزيز يبادر إلى كل واجب يترتب عليه تجاه أمته وإنسانيته في ميادين الجهاد وفي ميادين التعبئة وفي كل ميدان فيه مواجهة لقوى الطغيان والإجرام الصهيوني الاستعماري الاستكباري العالمي. ومواقفه مع فلسطين ومع بقية شعوب الأمة المظلومة في لبنان وفي إيران وفي كل مكان مواقف ثابتة وتعبر عن مضامينها الإنسانية والدينية والأخلاقية التي لا تخفى معالمها على الجميع. في القضية المحورية لهذه الأمة ومع بواكير مأساة الشعب الفلسطيني فيها ومصابه الناشب في صميم ووجدان هذه الأمة وضميرها ودينها، كانت هذه القضية دائما هي المعيار لتقييم المواقف والمقياس لسبر الأغوار الإنسانية ومناسيب الصدق الإيماني والعزم الجهادي فيها قربا وبعدا، وهي الميزان لكل ثقل وازن في ساحة التنادي باسم الإسلام والعروبة والحرية وشتى العناوين الكبرى التي تتحرك في ضوء منها الأفكار والأقوال والأفعال والقناعات على مستوى الأفراد والجماعات والنخب وعلى كل المستويات. إن اتصل الأمر بهذا الشعب أو ذاك أو نظر إليه على مستوى الأمة كافة، هذه هي فلسطين القضية والمأساة والعمق الروحي والتاريخي لنبض كل حر وضمير كل إنسان ووجدان كل عربي ومسلم. وهذا ما أدركه الشعب اليمني المسلم العزيز منذ وقت مبكر بفطرته الإيمانية وثقافته القويمة. هذه إذن وفق هذا النظر وفي مداه هي فلسطين بمعاناتها وآلامها وجرحها النازف منذ قرن من الزمان. فلسطين بأقصاها وأسوار قدسها وزيتونها وفوح برتقالها الممتد من أقصى هذا الوطن العربي الإسلامي الغالي إلى أقصاه. هذه هي فلسطين بأوجاعها وأنينها ودماء مجاهديها ومقاوميها الزكية وأشلاء أطفالها ونسائها وركام مشافيها ومدارسها ومخيماتها ومساجدها المدمرة في غزة وفي أنحاء الأرض المقدسة، حيث يطلع الوعد ناصعا واثقا بالنصر على برابرة العصر ومصاصي الدماء الذين يمطون شفاها شيطانية لا ترتوي بقوس معتم بغيض يبدأ من واشنطن ولندن وباريس ولا ينتهي بنيوم ودبي والرياض وكل عواصم التطبيع والخذلان والخيانة.
1: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف: العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ: مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: كنا قادرين نصل إلى جيزة. هكذا قال السيد عبد الملك، قال ما كنا قادرين نصل إلى جيزة. الإخوان كانوا موعودين بأنهم هم الذين يقودوا ثورة العربية من قبل أمريكا. إحنا بنتحكى عن كيف سنفتح القدس، وكان عن كذا اللي أخذ له أخذ له. مستجعين من بنتي، لا تشددي عليكم، لأن أنتوا أنا وبتحاقوا فتح القدس. قدي معركة ظاهرة إقليمية لكن قدي بعد دولي الحرب السعودية. لو النظام رسل ضقم واحد ولا عند أهل المرة وقال لهم نشتي فلان نشتي فلان نشتي فلان نشتي فلان، فقال الإصلاح عليهم حسن ندخل هذه المعركة فنحدث بين النظام وبين الهاشمي ونوزي به الدماء، وبالتالي لا يمكن أن يلتقوا في المستقبل علينا. تبنيتوا موقفنا إعلاميا، فأكدتوا ما قالت السعودية أن أنتم معنا، فشعروا أن أنتم تدعمونا، وأنتم ما بتدعمونا، بل العكس استغليتونا مثل ما استغلونا السعودية. كان الإصلاح يذهب إلى السفير الأمريكي ويقول للسفير الأمريكي كل شيء برد لك من علي عبد الله صالح، نحن سنحافظ على، وكان محمد الدنيسي، نحن سنحافظ على مصالح أمريكا.
1: استفزهم في ثقافتهم الدينية.
0: علي محسن طلع لعند علي عبد الله صالح قال لا كملنا قضينا على الدين معمل، قال عد باقي الخميرة. قال عبد الله هاشم كلها ولي رجع عيال من ضحية وبعدها يتوسط
1: أن الإيرانيين
0: لم يقفوا مع أنصار، ما أستطيع أقول لك
1: شعرت ولا معلومة
0: أعلم أن أنصار ينزلوا، تصور هؤلاء كلهم ينزلوا بين الناس، بدأوا في عمل ثقافي واستقبال وتشتي شرائح، وانت تنصت من صلايك وانا شتصل من صلايا، وانت عددنا ما بنفعل، احنا قلنا واضح ما بشيش. فأعضى المسير ببعد، تجاوز منطقة صعبة وهيئ للمراحل القادمة. قال أحمد علي لا يدخل أحد في هذه المعركة، أنا سأديرها بنفسي. هذا من أعظم ميزات حركة أنصار الله، أنها في هذه الحروب الستة التي أسست نفسها وجود، كان وجود وطني بمال يمني بمجاهدين ليس له علاقة بالخارج على المدينة. قالوا الأمريكيين البنتاغون قالوا عليكم أن تتبنوا مبادرة، أنا أعتبر أن المبادرة الخليجية مشي لها سعودية، ما بلا دخلوا أنصار الله مع الصيت والسمعة هذه كانت لهم، بدأ الاشتراكين والناصرين والبعثيين الذي كلهم خايفين من الإصلاح، خايفين من المؤتمر، خايفين من علي عبد الله صالح، قالوا دخلوا أنصار الله سيشكلون حمايلة. ولقيت أحد قيادتهم بيقول لي ما رأيك في موقفنا؟ قلت ما لا يختلف عن السعودية، مش مع الإخوان الإيرانيين الآن، قلت لا يختلف موقفكم عن السعودية بل هو أسوأ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات بودكاست صنعاء مع سند الكومينة. مشاهدين الكرام، أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة الخامسة لازلنا ضمن سلسلة تاريخية لتاريخ اليمن مع ضيفنا العزيز الأستاذ والباحث والمؤرخ والعالم الأستاذ الكاتب عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه السلسلة التاريخية، نرحب بكم في بداية هذه الحلقة الخامسة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة.
0: حياكم الله
1: أستاذ عبد الله. في الحلقة السابقة وصلنا إلى الحروب الستة، الحروب الست وما أدرك من الحروب الست. نستكمل الحديث عن هذه الفترة وعن هذه الحقبة من تاريخ أنصار الله. على الحروب الست، النظام السابق شنها على الحركة، على حركة أنصار الله، حروب ضارمة على صعدة كان واضحا فيها أن القرار ليس يمنيا بالتأكيد، بل كان سلبية لرغبات الخارج وإملاءات قوى إقليمية ودولية. هذه الإملاءات أرادت سحق صوت السيادة والحرية في اليمن. كيف تحول الصمود الأسطوري في محافظة صعدة خلال هذه الحروب الست، وكيف انتقل أو تحول استشهاد الشهيد القائد قائد هذه الحركة إلى تحولات في معادلة كبرى خلال السنوات القادمة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحروب الستة التي حدثت تجاه أنصار الله الذي بيسموهم الحوثيين وبدأوا بتسميتهم بالمكبرين. تمام. هذه الحروب الست هنالك من المؤمنين من شاركوا فيها هؤلاء السابقين، والله سبحانه وتعالى قد قال إنه لا يستوي منكم من أنفق وقاتل قبل الفتح، لا يستوي مع الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد، وعد الله الجميع الحسنى. إحنا يعني من الناس الذين لم نشارك في هذه الحروب، ولكن أنا شخصيا كنت على تواصل واطلاع ومتابعة دقيقة لكل الأحداث بكل تفاصيلها، ومن فضل الله علي أنني كنت في صنعاء يعني وبنشتغل في العمل السياسي وداري بكل الخلفيات سامعتكم والتفاصيل التي حدثت داخل أروقة السلطة، وفي نفس الوقت كنت على علاقة بكل ما يحدث في صعدة من خلال علاقتي بصعدة وبناسها ورجالها وعلمائها، يعني لأني علاقتي بصعدة بدأت من 75 عندما درست في الثانوية العامة بعد الثانوية العامة وارتبطت بصعدة، يعني ما أتصدق شنو شعرت إن صعدة هذيك الأيام أنا درست في مدرسة السلام تخليني صنع القديم، يعني ارتبطت بها حتى وجدانيا، وبالتالي استمر علاقتي بها. نحن أنا سأتحدث طبعا من البعد السياسي مش وليس من البعد العسكري.
1: تمام.
0: سأتحدث كيف تم التآمر فيها وما بواعثها ما دواعيها،
1: هذا ما نريده. نعم.
0: وما الذي جرى هناك، أما ما حدث للمجاهدين وكيف صنعوا وكيف قاتلوا وكيف كذا وكذا، فهؤلاء يعني من اختصاص المجاهدين الذي الله سبحانه وتعالى شرفهم
1: سلام يعني الله عليهم. وهناك من تحدث عن هذه الأمور يعني في هذه الحلقة في بودكاست صنعاء، يعني من الجانب السياسي أيضا ستكون معلومات يمكن لأول مرة، وهذا ما نريده.
0: عندما بدأ السيد حسين بموضوع الملازم، كان موضوع الملازم والطرح الأشهر الأولى طبيعي، يعني لأنه منطقة مرة وفي صعدة وبعيدة، ما كان بش أي تصور أن هناك ستكون هناك خضور من هذا الطرح. تمام. ما بش يعني خضور بمعنى تهدد النظام، تهدد علاقة النظام بالخارج، تدفع بالسعودية للتدخل، هذا ما كان يعني في الحسبان على الإطلاق.
1: في حسبان الشهيد القائد،
0: في حسبان النظام السياسي، أنا بتكلم عن النظام السياسي، عن السلطة،
1: عن السلطة.
0: أي ما كان في حسبانهم أن بخضور من هذا الحركة أو من هذا التحرك، لكن السيد حسين عندما رفع شعر هنا دخل البعد السياسي، يعني شعرت السلطة أن هنالك بعد سياسي في هذه الحركة، هذا البعد السياسي خطير جدا، لأنه عادة الحركات الإسلامية يعني حتى أو الاتجاهات الدعوية يعني تجي السلفيين يحاكوك عن الشرك والبدع، الإخوان المسلمين يتحاكوا عن الحكومة الإسلامية وتربية المجتمع وتربية الأسرة، فعندما تم الإعلان عن الصرخة يعني يريدون أن يدخلوا الأمة في معركة مع إسرائيل وأمريكا، يعني هؤلاء لا يريدون أن يدخلوا بمعركة داخل المجتمع المسلم.
1: أستاذ عبد الله اسمح لي إذا قاطعتك في هذه النقطة، يعني عندما تذكرون الشعار طبعا إحنا بنحذف مفردات الشعار، بنحاول لأنه
0: على مدى اليوتيوب
1: و... صحيح صحيح. فإذا بالإمكان مثلا أنه الشعار
0: الصرخة
1: أو مفردات لأنه بنضطر مع الأسف الشديد أنه بنحذفها.
0: أحسنت. نعم. أحسنت. فعندما تم الإعلان عن الصرخة النظام السياسي شعر أنه هنالك توجه سياسي زيدي من صعدة لبعد تاريخي، ولم يأتي بقضية تدخل المجتمع في صراعات داخلية أو مذهبية أو سياسية، بل طرح قضية فيها نصر الإسلام، طرح قضية مواجهة أمريكا مواجهة إسرائيل، هذا طبعا لفت نظر السلطة وجعلها تنظر إلى الموضوع من منظور سياسي وأبعاد عن المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي الدولة تحركت على هذا الأساس. يعني من الشيء الطبيعي. يعني أنا أقول لك ما نشتريه، وقال لي أحد الإخوان والأصدقاء، وأنا كنت أعرف وضع سعد بالتفصيل تمام، كانت منطقة مرة، يقول لي بعض الأخوان يعني سلسلتهم السكان حقا يشبهوا إب، يشبهوا المحويت، يشبهوا السلسلة الجبلية نفسها الذي ترتفع يعني ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر. يعني ناس سلميين، مطر عندهم خيرات، أرض زراعية، يعني مش مبدو، يعني مجتمع متدين، مجتمع يعني ما تقول متعلم، يعني مجتمع زراعي، مجتمع تجاري، أهل صعد بكلهم هكذا. طبعا هذا عكس النظرة اللي كان، فكان يقولوا لو النظام يصير طقم واحد، شوف طقم ولا عند أهل المرة، وقال لهم نشتي فلان نشتي فلان نشتي فلان نشتي فلان، أنا أقول تفضل. يعني ما بش عند الناس عندهم نزعة تمرد على الدولة
1: أو تمرد، نعم،
0: أو عدم قبول بهيمنة الدولة أو بسلطتها، بل على العكس. يعني قال لي أحد قادة الأنصار الله، قال كان يطلع يا عم عبد الله عندنا العسكري بريت والله، وعبد الله باسمه ببندق، قال والله بيطلع بصميل، قالوا عاد يخطأ من الشارع يوصل مثلا للسوق يقول فلان الفلاني يجاب لا كذا كذا، وعاد مغرسين ربما من أبوه ولا من يتجرأ أنه ما يصيرش يجاوب. قال كان عندنا الوضع يعني
1: طبيعي،
0: طبيعي جدا. ما فعلت الصدق، الصدق قامت طبعا مثل ما قلنا بتحريض الإخوان بشكيهم، الإخوان السياسي والسلفي تمام، والفرقة الأولى مدرع، وهذا الفرقة الأولى هي يعني عشرات الألوية، هي كانت واجي كتلة يعني الحزب الجمهوري والقوات الخاصة جانب، هذا مع علي عبد الله الصالح مثلا، والفرقة مع الإصلاح
1: علي محسن،
0: هذه هي القوة السياسية العسكرية التي بتحميهم ويركنوا عليها. طيب علي عبد الله الصالح عندما وجد أن الإصلاح مصر على دخول هذه المعركة، طبعا عمل سياسي مش معركة برجل واحد، وكل واحد بيكيد للثاني، كل واحد بيمكر للثاني
1: في الإصلاح،
0: الإصلاح وصلت. والمؤتمر علي عبد الله الصالح كل واحد بيكيد للثاني. قام علي عبد الله الصالح قال ولا شيء تمام، قال يا علي محسن أنت والفرقة باسمه تولوا المعركة، وأنا شدعمكم. الإخوان المسلمين وعلي محسن، أنا شوف أنا شدي لك قراءة سياسية خاصة تمام، الإخوان المسلمين علي محسن والإخوان المسلمين كانوا يتصوروا أن علي، كان يتصوروا أن علي عبد الله صالح بدأ يتقرب من الزيدية، وأنه سينقلب على الإصلاح بفكرة الإخواني والسلفي تمام. فقال الإصلاح علي محسن ندخل هذه المعركة فنحدث بين النظام وبين الهاشميين والزيدية دماء، وبالتالي لا يمكن أن يلتقوا في المستقبل علينا. علي عبد الله صالح من الجانب الثاني قال ولا يشتروا يرضوني تمام، شاخلهم هم الذي يتحملوا التكلفة من كل الجانب ومن الجوانب، وهم الذي يكونوا في الصورة في المعركة، وهذا كان بعيد. هل تصدق يا سنة
1: الواحد بكل الأخر،
0: هل تصدق يا سنة ما حدثت الحرب الأولى وبعدها توجه علي محسن بلواء من حرض، ويحيى العمري بلواء من صعدة تمام، وبعدها كان به بدأت المعركة الأساسية قبل ما تبدأ مرة، بدأت من أهل الصيفي وبدأت من نقضة في الحمزة، حق الصيفي بيت السيد بدر الدين تمام، يمكن 20 جندي مثل كم مجموعة من الأطقم قدم بيتوجهوا للصلاة الحرب الأولى تمام، قاموا صاروا صلاة على الصيفي، الناس الذي حول بيت السيد بدر الدين والشباب والقبائل قاتلوهم تمام، مجموعة ثانية في حق نقطة الحمزات دخلوا في اشتباك لأنه بدأوا يسوي يمسكوا، يعني أنا هم سايرين نحو مثلا السيد حسن في مران، طيب الدولة تصورت أن بالجيوب تمام وبمناصر الله
1: عبر الطريق
0: أيوه في المناطق ذا
1: نحو مرة
0: فبدأوا شوف هذا شوف من عدم التوفيق يعني بالذحين استدراج إلهي وبعدم توفيق وهذا الاستدراج وعدم التوفيق عندما أن تقوم بتخطط للعمل وبتصوف من صالحك لا تدري أنه على المستوى البعيد أو المنظور أو القرب أنه أرجع عليك تمام طيب فمساروا لا عند آل الصيفي وصل هذا الحمزات وقتل مجموعة من العسكر في الحمزات وقتل مجموعة حق آل الصيفي والدنيا قامت بدأت معركة المعركة الأولى أصطاءها وأخبارها توصل قبل ما يوصلوا تمام الإخوان في مرة السيد حسين سلام الله عليه كان متوقع أنهم قد كان بإرهاصة يعني عندما الدولة تشيد يتحرك مثلا
1: هذا في الحرب الأولى
0: في الحرب الأولى
1: اللي طبعا على سن بس على أساس يعني نحدد اسم التاريخ هي بدأت في صيف
0: 2004
1: في 18 يونيو بالضبط
0: وانتهت في سبتمبر
1: 10 سبتمبر 2004 نعم
0: أي. فأنت عندما أنت ذاهين قام عندما قد علي محسن طبعا بدأت القوة تتجمع وعدت لك هل تصدق أنه وعلي محسن شوف منذها من قام دفع كم دفع بالألوية الاشتراكية بالألوية كان معنا استألوية من حق الاشتراكي
1: تبع الفرقة
0: أي تبع دفع بهم والكل يعني شوف شوف الكيد والمكر
1: كل واحد بيكد بالآخر
0: تمام هم يشتوا يعني قصدي يقول لك
1: يورطوا علي عبد الله صالح
0: النظام لا بعدها والاشتراكي مش من المنطقة
1: مش من المنطقة
0: ومش مدارين من هذا من هذا ولا هذا قبيلة فلان ولا يبعث 40 فلان وفلان وهم عجوا من الجنوب يقتلوا على براحتهم ولهذا الذي من الذي باشر وقتل السيد حسين
1: جواس
0: من هو جواس
1: من ال
0: قائد اللواء
1: قائد اللواء
0: إذن أيوة فعلي علي عبد الله صالح توظف علي محسن وعلي محسن توظف بالمن
1: بالالوية الاشتراكية
0: شوف شوف أيوة تمام يعني وبدأت عندنا تأتي أخبار به لين ظلت 24 تصورت أنا مثلا السيد حسين كم كان مع مجموعة 300 واحد
1: فقط
0: كم بمجامع خيرات جو يشتوي يدخلوا لعند السيد حسين على مدمة من آل سالم من صوفيا من صنعاء الشباب كثير من الشباب شعروا أنه أنه كيف نفلد مثلا السيد حسين في هذا المعركة يعني الله سبحانه وتعالى عيسائلنا شعروا بنوع من الخوف من الله والمسألة يعني كيف يفرضوا فقاموا كثير منهم كانوا يسافروا على مجموعات طبعا النظام قد كان أحد منطقة مرن كلها بإحصاء وهذا هو عمل عسكري
1: عمل عسكري طيب ما هو ما هو العذر والسبب الأول
0: ماجد الصداع وش يوصلوا له عندما النظام يعني أنت تصور أنت ما فعلت كنت حكيت أن الناس يرجعوا للقرآن الكريم يجب أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى
1: الملازم
0: يجب أن يكون عمل الإنسان مطابق لما يفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كان يقول له السيد حسين يعني قال أين مشكلتنا؟ مشكلتنا ثنتين المشكلة الأولى عدم ثقتنا بالله وعدم التوكل عليه وعدم معرفته تمام؟ شوف هذا الفكر الأساسي نعم الشيء الثاني أنه القرآن الكريم في حل كل مشاكلنا وكل قضايانا وكل ما علينا يعني ما هو الذي علينا أننا نتابع الأحداث والوقائع على الأرض نتابع الأحداث والوقائع على الأرض طيب إذا تابعناها علينا أن نعود إلى القرآن فنأخذ من القرآن ما هو موقفنا على ضوء الوقائع والأحداث والأسباب الواقعية المادية التي على الأرض يعني عبارة السيد حسين ضرع منهجي لفهم القرآن الكريم تمام أراد أن يوصل الرؤية الإسلامية مثلا المثقف القرآني ببعدها القرآني البحث الذي ليس له علاقة لا بالمذهب الشافعي ولا بالمذهب الزيدي ولا بالمذهب زيد ولا بالاثنى عشري ولا بإيران ولا يعني كان يقول أنا لم أأتي بجديد وإنما أقول لكم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى طيب علي عبد الله صالح الإصلاح قالوا عاد رجعنا الإمامة علي عبد الله صالح قالوا عفعلنا هؤلاء مشكلة مع السعوديين والأمريكيين تمام
1: أيوه.
0: نخاف أن تتحول يعني يعني هذا إلى حركة مثلا.
1: هل تم إبلاغ الشهيد القائد قبل العمل العسكري؟
0: مش تم إبلاغ،
1: يعني هل
0: عدة وصادة
1: نعم،
0: يعني حتى من الحرب، يعني شوف من الحرب الأولى مثلا الله يرحمه عبد الكريم جذبة، مش معدة تقولني طولت.
1: لا ما قلتني طولت، بالعكس التفاصيل اللي مهمة من أول مرة.
0: أيوة تسلمي الله عبد الكريم جذبة في الحرب الأولى، هو كان يعرف على قديم السيد حسين، قال لنا قصته عند علي عبد الله الله يرحمه عبد الكريم جذبة، الشهيد عبد الكريم جذبة، وكان رجل حركي يعني حركي ويشعر بالمسؤولية في كثير من القضايا. المهم قلت لما تشتي قال 20 سنة نتوسط تجي معنا نتوسط عند السيد حسين، يعني علاقتك مكانتك المهم من هذا. طبعا أنا بنشتغل عمل سياسي وأنا داري ماذا يجري في ما وراء الكواليس وما يجري تحت الطاولة. يعني ما نشبع، يعني قصدي يعني أنا حياة الإنسان بنيتها كذا يعني. طيب قلت له ما منها شيء يا عبد الكريم. عبد الكريم هو يصر جدا، ما بلا كذا. قلت له يا عبد الكريم ما في شهيد الوصادة، أنا عندي قد عندي معلومات أن النظام قد قرر الدخول في حرب. وهو سنلا عندهم عندي قالوا لا، والسياسيين بيقولون لا ما نشيش حرب ولا نشي كذا ولا نشي كذا، بينما القرار قد اتخذ. تمام أنا كنت، فقال لي المهم بعد آخر قلت له شوف يا عبد الكريم الله يفتح عليك، الحرب قد تمت، يعني قرار الحرب قد اتخذ. وبعدهم ساروا لعند السيد حسين، وفعل السيد حسين بعدها رسالة، وبعدها مرة الثانية أرسلوا وفد ثاني وثالث، يعني الوفود يمكن 4 وصادة، حتى أنه السيد حسين كان يقولوا لهم أنا ما نشتط النظام ولا فخامة الأخريس، وكان يقول فخامة الأخريس هذا بلدنا، كل ما أريد أننا نحمي اليمن من التدخل الأمريكي، هذا كل ما نريد، وإذا حمينا اليمن إحنا بنحمي السلطة، اعتبرونا عون لكم للسلطة أمام الضغوط الأمريكية. تمام، لكن كانت بعدها المخاوف، يعني شوف عندما يكون الإنسان يتصور نفسه مش شرعي أي نظام ديكتاتوري، يعني ما قمش باختيار شعبي حقيقي. تمام، أي نظام أو سلطة بتمارس كل ما تستخدم المال، بتستخدم القوة، بتستخدم يعني إثارة الحروب، مرة من المرات كان يدفعوا بناس جوي مثلا يفجروا في صنعاء، السلطة عمد تقول إنه بمشاكل وكذا وكذا، فالسلطة عادة
1: تقول الأزمات،
0: إدارة الأزمات، فالسلطة يعني مخاوفة في هذا الجانب، يعني سمع تقول كبير ما تأمنش، ما بالسلطة الدكتاتور يتأمن على شعبه على أمة. متى يشعر الإنسان بالأمن والعاد؟ عندما يشعر أنه جزء من الأمة وأن الأمة جزء منه. تمام، فدخلوا الحرب وهم يعني أجندتهم، يعني كان ما كان يحتاجوا لا لواء من صعده ولا يعني كلها أهداف سياسية بحتة، إما لتنفيذ ما تقول أجندة إقليمية أو دولية أو لمماحكة من يسيطر على السلطة وكيف يقضي يعني طرف على طرف. عندما بدأت الحرب الأولى وبدأت تأتينا أخبار أخبارها يعني تصور السلطة تقوم تستخدم الدبابات المدفعية المدرعات، يعني الطيارة بكل أنواعه الحربي الهليكوبتر على مجموعة في مما يتجاوز مسافة 4 كيلو.
1: والله
0: يعني لو كانت حرب مع دولة أخرى كان قلت تمام، وهؤلاء الناس ما رفعوا سلاح ولا أطلقوا طلقة، وبيقولوا نحن معانا شعار ومعانا ثقافة قرآنية ولسنا لا تصادم لا مع المجتمع ولا مع الدولة، احنا بنقول الموت الأمريكي، احنا بنقول مثلا يعني لا أمريكا، معنا موقف نظر أمريكا وموقف نظر إسرائيل، حتى أخرجنا المجتمع اليمني وأخرجنا الدولة إلى قضية خارجية. تمام، تستطيع أن تستفيدوا منها، لكن قامت السلطة يعني ودخلت في هذا الحرب الأولى. أنا أقول لك شخصيا أنا أول ما جاءتنا الأخبار كنا نتابعها بشكل كبير، هل تصدق يا سند والله الذي لا يقسم إلا به؟
1: نعم بالله.
0: إنني قلت ما دام وصلت السلطة السياسية الإصلاح والمؤتمر على عبد الله صالح وعلى محسن إلى درجة أن يستخدموا دماء الإنسان المسلم في تحقيق صراعاتهم السياسية الداخلية أو الإقليمة، أنا شعرت بخوف من الله سبحانه وتعالى وقلت الله يا رب احفظ اليمن، لأنه العقاب القادم لن يكون على مستوى الصمدة. قضية أن السلطة سيأخذها أمر ما بش فيها النقاش. أنا قلت كنا إحنا بنقول للسلطة يتقاسموا النفوذ، يتقاسموا الخيانات، يتقاسموا العمالة، يجروا مرتبات من السعودية، ينهبوا أموال الدولة، يعملوا كيد سياسي، يعملوا حملات إعلامية،
1: لكن لا يصلوا إلى الدماء،
0: لكن يصلوا أن يستخدموا فئة، صور فئة أرض ساحة من أوادم وبشر ما بشلهم حلقة بالصراعات للسياسي والإقليمي والدول، ويستخدمهم أداة لتنفيذ أجندتهم السياسية ويقتلون. أنا قلت في نفسي لها يا رب يا رب احفظ اليمن، لأنه ما قد وصلنا إلى هذه الدرجة في مثل هذا الحال. وكنت هات الحرب الأولى على من تات استشهاد السيد الشيخ، من قتل واحد قاعد جنوبي تمام، بعدها تخلصوا منه وإلى الآن بيتموا بعضاتهم البعض، جواز أحد داري من تخلص منه تمام. طيب
1: احتجاز جثمان الشهيد،
0: أقول لك بعد من تت الحرب الأولى قام علي محسن والخبرة هولاك قالوا سوف فعلوا ساعة الفيلم الوثائقي، بعد من تت طلعوا للجبل وصوروا كل شيء وفعلوا التبذي كلمة الساعة العشي الساعة الربع. أنا عندما بصير كنت أقول اللهم لك الحمد لك الشكر الله والبسمه والفيلم الوثائقي، يعني يؤكد ويعزز موقف السيد حسين والشباب على أنه مظلومين وأن هذه الدولة ظالمة ومتكبرة ومجرمة تمام، لأنه ما قال لقي معامر الشاش واحد
1: بس
0: تمام، ما قال لقي معامر مدري 5,000 أو 10,000 ريال سعودي، بينما الدعايات التي كانت قبل الحرب على إن معهم أسلحة معهم أموال معهم دريم، يعني قصة كبيرة تمام، يعني شاعت لا ولا ولا آخر. عندما علي عبد الله صالح بسر البسم ديل قال يا
1: وقفوا
0: وقفوا وقفوا كذا لا عاد تفضحوا شيء، ما هذا هذا هو لصالح أكثر ما هو لصالحكم تمام. واستشهد 150 من 300.
1: طيب لحظة،
0: وبقي 150.
1: استشهاد السيد القاعد كان نقطة تحول فعلا، كشفت دموية النظام وارتهان للخارج.
0: هم كانوا يتصوروا، يعني أنت تصور حركة بدأت مثلا بهذا الثقافة القرآنية، يعني حركة فيها مشروع ثقافي فيها قاعد وبه أرضية تاريخية مثلا وفكرية. طيب كان يتصوروا طبعا حاصرناها، يعني عندما أنت حاصر الشيء في مهده
1: أيوة
0: تمام،
1: إنهم قضوا عليها.
0: طيب والدكتور 50% من الناس اللي حول هذا القائد، ثم تقتل هذا خنت المشكلة، يعني أنت حققت انتصار كبير صح. فهم كانوا حريصين لأنه ذا الحين لو بقي حي لو بزعوا الجريح ما كانش أستطيع يتحمل هذا المسؤول، والناس عيتاعوا صح؟
1: نعم.
0: والدولة ما عاد والدولة تشي تقضي على هذا المشروع في مهدي، ما عاد تقول الكائن تمام؟ فبالتالي قرروا يعني مثلا قتل السيد حسين سلام الله عليه، وكان لو كان لديهم القدر انه ما يبكوش واحد ما كانش يبكو احد، لانه 150 استشهدوا، 150 جزء منهم هربوا وجزء منهم سيروا وجزء منهم الذي بعضهم جرحوا له من القرى أو من يعني أقارب من بعيد أخذوه وعالجوه وهكذا. وبذلك انتهت الحرب الأولى وتنفس النظام السياسي السعداء وشعر الإصلاح أنه حقق أهدافه. وللأسف الشديد أقول لك أن الأحزاب السياسية هذه الأيام الناصرين والبعضين يعني كانوا مع يعني داخلين في نفس هذه الجوقة.
1: طيب الحرب الثانية كانت في 19 مارس 2005 وانتهت أيضا في 12 يوليو 2005، وكانت طبعا أكثر الحروب. لكن السؤال هنا، اشرحوا لنا تفاصيل الانتقال من الحرب الأولى للحرب الثانية. يعني مثل ما ذكرتوا الآن، أن النظام أو الإصلاح أو الفرقة تنفسوا الصعداء أنهم أنهوا على كيف انتقلت الحرب إلى الحرب الثانية أو بدأت؟
0: بدء الشباب الذي كانوا مع السيد حسين في مثلا في مرة، جزء منهم كبير سر آل سالم إلى أكتاف.
1: نعم
0: صح. عند الأخ عبد الله الرزامي، عضو مجلس النواب سابق، وكان من أهم وأخلص الناس للسيد حسين.
1: أيوه.
0: يعني كان من أخلص الخلص، لكن ما استطاعش يوصل عنده. اللي قلت لك
1: ما في الحرب الأولى ما كان.
0: الحرب الأولى أيوه. تمام. فالناس هربوا لا همدا لعند عبد الله الرزامي ولا حيث ما سيدي بدر الدين. بدأوا يتجمعوا هناك. أقول لك أنا بشوف متابعتي الخاصة ذيك اليوم. صاحبي من صحف الإصلاح، ما نستهي اسمها أظن إني الناس، ما بسرت الله وبدو كتب بالبند العلي سعمان، يقول نائب حسين بدر الدين عبد الله الرزامي مدري ما هو كذا، يعني اتتها كذا عنوان مثير بالبند العريض. أنا مجرد ما بسرت
1: الرجل الثاني للشهيدة أو النائبة،
0: يعني فيه نوع من التحريض بطريقة غير مباشرة. أنا عندما بصرت قد فعله نائب، ويعني بالنية لشيء ما عند الإصلاح.
1: أيوه.
0: علي محسن طلع لعند علي عبد الله الصالح، قال لا كملنا قضينا على الحديد مع عبد، قال عاد باقي الخميرة.
1: من اللي قال باقي الخميرة؟
0: علي محسن. ما عاد نخلي لناش خميرة.
1: أها.
0: بعدها يفعل منا خبز وعجين.
1: أيوه. أيوة.
0: قال ما عاد نفعل نفس خميري، قال ما قال نكملهم الآن. قام علي الضغط تواصل بعدها مع بوساطات مع سيدي بدر الدين، مع تذكروا مع صح. المهم بعدها الذي أذكره أنهم توجهوا إلى منطقة عبد الله الرزامي. تمام. وهذا كل مرة شاركوا ناس من سنحة ومن بيت الأحمر بالذات. طيب عندما وصلوا هناك بحد
1: شاركوا مع من؟
0: مع علي محسن.
1: مع علي محسن
0: الذي ضلعوا، مع الذي عندما ضلعوا هناك ما قد كان بشي أخبار منهم أنصار الله، كب يفكروا يعني من الذي معهم. أذكر أنه هذه الأيام رجعوا ناس من بيت الأحمر، وأنا من سيان طبعا، سيان جنب بيت الأحمر، يعني إحنا كلنا، وقد بتجي الأخبار قالوا قد رجعوا من بيت الأحمر الذي قال قد هم مبلودين. قلنا يعني قالوا ما قد بسناش حد يعني بيقوم مع السادة ولا يعني مع هذا بدر الدين مثل هؤلاء الأوادم. قالوا سنا بنقول لهم سلموا أنفسكم، إحنا معاصرين لكم. عندما ترجعوا علينا قالوا إحنا قد بعنا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل ما نملك في سبيل الله وفي الدفاع عن سيد بدر الدين وهذا يعني قصي وهذا المسيرة. كان هذا بالنسبة لهم مفاجئ، معقول بالناس
1: ممكن يبيع
0: بيفكروا هذا التفكير؟
1: هذا
0: كان أول لفتة نظر منهم أنصار الله. تمام. عندما بعدها دخلوا المعركة طبعا سحبوا المنطقة ودخلوا بالدبابات، يعني إلى درجة أنه ما زد بقيش لا بيت ولا مأوى ولا سلاح، يعني لا ما بيقول 12 واحد سيدي بدر الدين وسيد عبد الملك وفلان وفلان وعبد الرزاق.
1: طبعا الحرب الثانيه قادها السيد بدر الدين وعبد الله الرزامي.
0: ايوه قادها، لانه بعد ما استشهد السيد حسين بدأوا الناس باسمه سيدي بدر الدين. سامع تقول هو الاب الروحي لهذا وهو المرجع لا شك يعني، ولا لكن طيب من يحاكو من يجابرو؟ عبد الله الرزامي.
1: نعم.
0: فعبد الله الرزامي هو الذي قاد المعركة، ولهذا في قريته وفي منطقته وكذا. وبعدها خرجوا ذلك بقي 12 واحد ما عدلوش أن يسيروا، ذهبوا إلى قرية. القرية مفتجع من النظام لحد يصير يبلغ إنه حد عندهم، يعني كان بالنوع من حالة إرهاب لا يمكن تتخيلها.
2: الله.
0: تمام. لا لا طبعا بالناس خرجوا عن هذا القاعدة من مثلا قريب بزت مجموعة من المجاهدين وقعد يعني ويقع ما وقع، لكن الغالبية 90% من الناس كانوا خايفين خوف شديد جدا. يعني الله يرحمه صالح الصمد قال أنا جلست في بيت 14 في الطلحة العليا والأهل مش مداري إن إحنا عندهم في يعني في المكان الأعلى مش مداري، لأن ماشي حتى يدري جهال ولا مرت من
2: الله.
0: عنده تمام لا يصير يتسرب الخبر. قال بعدها كان يطلع يسمعها نزلت إحنا الحجن وإحنا بنتحاكى. طبعا الشيء صالح الصمد سلام الله وكان حافظ الملازم حافظ له، أنا هذا سمعت منه. قالوا بعدها هذا سمعت الكلام منه. وبعدها بيقول قال وإحنا بنتحكى عن كيف سنفتح القدس وكيف نفعل كذا. قال يا خبره يا خبره مستجعين من بنتي لا تجدبدي عليكم لأن أنتوا أنا وبتحاكوا فتح القدس. قال كان عندنا ثقه
2: لا إله إلا الله
0: ثقه وآمال. قال لا يمكن تتصورها بالله سبحانه وتعالى. تمام. فهؤلاء الـ 12 الشخص أن يزيروا قالوا نريد أن نذهب إلى مكان. تمام. ما يكونش محسوب على أي قبيلة ستحاسب على مشوع من حد، يعني مشوع محسوب على حد فلا أو وسط قبيلة فلا. تمام. يعني في تذمروا ونفعل لهم مشاكل. فقالوا ساروا لها اختاروا منطقة الذي اسمها الذي في الشعب مضرة. ساروا مضرة
2: في مضرة
0: مضرة هي عبارة عن شعب.
2: أنا زرتها نعم.
0: طيب وأنا كذلك. هذا المضرة ليس فيها بشر ولا سكان ولا بيوت، وهي عبارة عن باسمه عبارة عن ما نسميها مشوا هذه عنده أقل من يعني هكذا وسط جبل سائلة سائلة بالضبط عبارة سائل بين جبل. لقيوا تيار بقعة فيها شوي ماء وبعيدة عن الناس جميعا ما حد يصير يوصل، وفوق مضر النقعة عبارة عن مرتفع وراسه مسطح منطقة زراعية ضخمة
2: في نقعة
0: عبد الله الرزامي يضرع طالع وسيد بدر الدين والسيد عبد الملك والمجموعة جلسوا في مضر النازل وبعدوا يفعلوا لهم بيوت، ركفوا المجار وحجار وركفوها يعني عبارة عن متر ونص في متر ونص
2: حاجة بسيطة.
0: تمام.
2: أنا شفتها صحيح.
0: يعني الجبل كذا هم كانوا يعملوا
2: كان في جرف مثلا صغير ويفعلوا عليه البلوك وكذا.
0: طيب مع بداية الحرب الأولى والحرب الثانية شوف من الأخطاء الذي يقع فيها النظام. ما الذي أخطأ
2: ما هي
0: أنه ما قام قال هؤلاء السادة قولة لا شمينا ولا بيمثلوا خطر علينا، والزيدي والنشضاء حقهم الذي بيشتغلوا في كل المحافظات هم امتداد لأنصار الله والحوثيين، ما كان بيشلهم علاقة ولا تواصل. هل تصدق ما كان بيش علاقة ولا تواصل؟ الله يقول الحق. تمام. مع السيد حسين مع السيد عبد الملك ومع السيد حسين ما كنت كمبش يعني. قام النظام بجهازها الأمني يستهدف كل النشطاء في كل المحافظة. تمام. والعلماء والنشطاء والكذا كل من كان للنشاط مثلا دخلت تحت دائرة الإتهام. هؤلاء أن يسيروا
2: مثلا
0: شوف التدابير
2: الله.
0: وكأن النظام كان يصنع لا هؤلاء المستضعفين الذي ما أساروا إلا تماء يصنع لهم قاعدة من الناس من الذي يقفوا معه من المجاهدين من المؤمنين من المخلصين من الكذا ومن كل المناطق.
2: هذا ما ذكر السيد حسين في إحدى الملازم أنه عدوك يخدمك دون أن يشعر.
0: الله سبحانه وتعالى يصنع المتغيرات التي ليست لل كلا كلا الله سبحانه وتعالى يصنع متغيرات ليس للمؤمنين يد فيها لكنها تكون صالحة المؤمنين لكن على أعدائهم. تمام. فما بل استقروا الناس في مضرة بدأوا الناس يلتفوا حول السيد عبد الملك
2: بالإضافة إلى خروج المكبرين 800
0: لهذا فيما بعد. فبدأ الناس يتوافدوا على مضرة. والذي زار مضرة طبعا أنا عندما زرت استغربت كمنطقة كاحلة غير زراعية نائية. ذكرت مكان لا يعني بعض يعني إني أسكن ذرية موادن غير ذي زرع، يعني أرض غير ذي زرع غير مؤهل للحياة على الإطلاق. وبعد استغربت كيف تم توظيفها، كيف السيد مثلا عبد الملك قسمها وكأنها دولة. أنا استغربت من بعد الحرب الثانية مثلا قد السيد عبد الملك يفكر بهذا التفكير البعيد والاستراتيجي. أنا استغربت صدق والله، ما كان المعسكر، ما كان الجانب الصحي، ما كان الصناعات العسكرية الخلية. تمام،
2: مكان للإعلام،
0: مكان للتدريب، مكان للإعلام، مكان الكذا، يعني ماشي. يعني هذا التفكير المتقدم من هذه اللحظات الأولى مش طبيعي، مش طبيعي. شخص مثل هذا القدرات والتفكير مش إنسان طبيعي. فما كنا نعرف السيد عبد الملك ولا نسمع به. أنا أعرف السيد حسين، أعرف محمد، أعرف يحيى، أعرف كلهم يعني ولا سيد موسى، لكن السيد عبد الملك كان صغير ما كناش نعرفه. تمام. فعندما بدأت الوفود يعني والشباب يتقاضرون على بدأ الحركة تأخذ بعد جديد. بدل ما كانت محصورة في صعدة، وما كانت محصورة أول مرن، بعد انتقلت لها همدان. همدان عندما وقعت فيها المعركة الثانية استفدت قبائل همدان، أهل سالم وأهل كذا وأهل كذا، لأنهم ضربوهم بالطائرات فعلوا كذا، ولو هي يعني وجولهم من الخلف وكذا. هذا أوجد نفس الشيء. يعني عندما مثلا استقروا في مضرة كان هنالك قاعدة أخرى في آل سالم تكونت، أيوة، مجاهدين ومواقع
2: إلى جانب مضرة،
0: إلى جانب مضرة. تمام. فعندما بدأ الناس يتقاضروا بعدها من كل المحافظات، الذي جاء من ذمار والذي جاء من حتشي، الذي بيتابع الأمن القومي، الأمن السياسي، الذي بيتابعهم، الذي من صنعاء. بعض خبرتنا يعني كانوا عندنا في صنعاء مثلا الله يرحمه الأخ الشهيد لطف الغراري، هذا يعني من المهم أذكره يعني لأنه هذا شيء عظيم. هم من باب السبع. تمام. وكان فيه سمات الإيمان وصلاح من عدو صغير، وكان يصير يقرأ عن سيدي حمود. حدثني هذا وابو يجي بالزهر كذا من قفا وعدو صغير بالزوير جم الله، قال ماشي ميرتك ولا ميرت أبوك،
2: أيوة
0: ماشي ميرت وي بالزوير كذا. ويوم ثاني يصير
2: الله
0: سبحان الله العالم. كان خطيب فيه باسمه في جامع إسحاق. تمام. كم تكلم عن علي محسن هذا الظالم والفاعل التارك الكذا، يعني في الخطبة أسمع. قالوا من هذا الذي تجرأ في العاصمة صنعاء ويتكلم عن علي محسن وعن النظام ويقول إنه ظلم وإنه مقتل وسيد حسين إنه مقتل، من هو هذا، من هو، من يقولوا له في جيل. تمام. على طول أسرع الأمر المسلمين بالظالم من ألطاف الباري إنه يعني جاء له خبر وسافر وسل صعبة
2: وصلى مضرة.
0: هل تصدقني بعدها بحثت عنه في كل مكان أشياء لقى قبر على الميدة سلم عليه ولقيته في مطره بعد جهود مضني
2: الله.
0: تمام. فأنت تصور بعدها جو من كل منطقة، يعني الدكتور مثلا أحمد الشامي كان خطيب جامعة، الدكتور هذي كان أبوه في الخارج،
2: أيوة.
0: هذا أحمد الظاهر يعني الوكيل وزارة
2: واللي مسك الجانب الصحي في الحروب الأولى. نعم.
0: عندما ما هو الذي جاءوا لاحقوا الشيء يقبضوا عليه سافر صعب.
2: ليش؟
0: لأنه كان بيخطب، كان عندنا آراء،
2: كان الآراء
0: وكان كتاب، كان معه كتاب العدالة عن الكتاب عن الزيدي والعدل والمدين واضح. وأنا أذكر أني ضبعته في مكتبة في باسمه في مركز الرعد. المهم وعلى هذا قص يعني المظلومي واستشهاد السيد حسين والمظلومية التي وقعت وطريقة المعركة التي تمت والإجراء وبعدها سجون. بعضهم كانوا يبزوهم وهم جرحى ما بشيء فيها أي جانب إنساني ولا أخلاقي ولا ديني، وكأن هذا أمه غير أمه، وكأن هذه الدولة مش مولى مواطنيها. تمام؟ هذا خلق تعاطف، بدأوا الناس يفكروا، كل مضروب كل ملاحق بدأ يفكر شيء يصير عند أنصار الله، فتكونت ما مضرة. النظام بدأ يشعر أيوة، احنا كنا متصور اني في مرة قضينا على الخميرة التي في كتاب عبد الله الرزامي وخبرته، دحين قضاب يتقادروا لهم من اليمن كلها.
2: أيوة.
0: إذن نابد من حرب جديدة،
2: الحرب الثالثة.
0: الحرب
1: الثالثة. طيب الحرب الثالثة في أواخر نوفمبر 2005 وانتهت في فبراير 2006، اللي هي طبعا هي كانت في حيدان وساقين وكتاف والصفراء
0: ما هي كانت في معاد. الحرب الثالثة.
1: الحرب الثالثة.
0: أيوة. أكثر ما وقعت في بني معاد. للم.
1: ليش؟
0: أنا شو أقول لك؟ مش أنا قلت لك أنا بين تابع وعندي متابعة. لماذا ما يجري في صنعاء؟
1: أيوة.
0: والوضع الذي في.
1: في صعبة. في صعبة. نعم.
0: يعني كنت أنا يعني عندي رؤية متكاملة ساعة ما تقول، وعندي معلومات من الله يعني من صعد وصنعاء. فكنت أنا بين حركة نفسية فعلتها. علي محسن الآن بيعد للمعركة، وعلي محسن حاقد. تمام. قلت أكيد أكيد أنا أعرف صعبة. قلت هذه المرة وهنا ضحية وهنا صعبة، النظام سيتجه بخط مستقيم إلى مران، ويصل لمران ويحاصر الشباب. تمام. والله إني فعله بين حاكي نفسي، بين أفكر في المستقبل كيف عبارة الأخوة في مضرب. هل تصدق عندما بدأوا يناقشوا الخطة حكا هذا الحق، جاء شخص أنا ماشي شيء أذكر اسمه، جاء قدم لهم، هو عسكري يعني متمرس، جاء قدم لهم خطة، الخطة هذا الذي كنت أنا في ذيني، أنا مش عسكري.
1: أيوه.
0: لكن يعني بالحدث وبال جاء قدم لهم خطة، قال الصحيح إن نخطى في خط مستقيم ونوصل لها كذا ونحاصرها. قال علي محسن، قال هذا يشتي توهنا، هذه قدم لنا الخطة، يا هو متعاطف معهم. شوف الله سبحانه وتعالى. قالوا شوفوا بني معاد هي الخزانة العلمي للرجاء وللمال، يعني بني معاد كلها مزارع وفيها علم وقبائل وكذا.
2: اللي منها صالح الصماد.
0: الذي منها صالح الصماد وأيوة.
2: والله تفسير.
0: وصالح حبره وصالح حبره وفلان وفلان وخيرها. ومحمد عبد السلام ويعني القاضي صالح فليتي ويعني كلهم. تمام. كان بالنشاط قوي، وبعدها كلهم أصحاب مزارع وقبائل والعلماء بينهم منتشرين قوي. قال علي محسن بدل ما نتوجه لهؤلاء نقضي ما تقول على العمق حقهم أولا، إذا قضينا عليه على المصدر المال والخزان البشري، وبعدها معاكم ضحية، معاكم مدينة ضحية مثلا. تمام. ضحية هي عاصمة تم. تمام. فنقضي على العمق المالي والعمق البشري والمركز العلمي، إذا قضينا عليهم أنت الذي سافر صعدة داري أنه مجرد ما تخرج من صعدة قاع عن صفصفة يسموه صعيد. تمام. هكذا ما بش فيها شيء، يعني من الطبيعي أن تأتي أي مجموعة من الدبابات أو الأضقم أو الكذا وتدخل في معركة وتوصل إلى ضحية وتسيطر عليها، طبيعي صح؟
2: الأمر سهل جدا.
0: سبحان الله. غيرقو استشر مشتروش يدخلوا لا ضحية.
2: أوف.
0: أهل ضحية الذي ما كانوش مع العمل العسكري حق السيد ولا مع الطرح حق الذي بيتكلم عن أصول الفقه وأصول الدين وكذا ودور العلماء، المهم الرؤية الثقافية الذي قدمها السيد حسين، هولك بدل ما كانوا محايدين جولوا من عندهم، فتحولوا إلى مجموعة من المجاهدين وفعلوا لهم غار خنادق من بيت لا بيت.
2: في ضحيان.
0: في ضحيان. وصمدوا 16 لا ما عجزت الدولة. ما الذي حدث؟ إن كل الذي في ضحى قلتم الخزان البشري والخزان الذي كان بيفتجوع منه تحول إلى واقع، تحولت فعلا بني معاذ إلى خزان بشري ومالي وداعم للأنصار وإذا وبدل ما كانوا موجودين في قراهم في مزارعهم كثير منهم هربوا وضرعوا الجبال. ونقد بني معاه بدل ما كانوا في القاع وفي الأرض قد المجاهدين قد أبناء بني معاه المتضررين فحقوا مع أنصار الله يا أما بمرأة أو ضرعوا الجبال. وإذا قد صعده وضحيا وبني معاه ظلم ذكاته قصعد كله قد أنصار الله كلها محيط قد مسيطرين عليها في الجبال، دخلوا في مشكلة جديدة بدل ما يعني ولي هذا الله سبحانه وتعالى.

0: اتخذوا سبيلا، وان راوا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. تمام. فانت عندما تجد بسر الحرب الاولى والحرب الثانيه والحرب الثالثه كلها كلها كان الدوله كانت تصنع، يعني شوف، كانت تصنع ارض ومناخ وبيئه بقوه السلاح لان تقوم هذه الحركه وهذه المسيره. تمام. طيب، بدوا الحرب الثانيه، بدوا وقفت، بعدها بدوا يتفاوضوا
1: الثالثه وقفت.
0: ايوه بدوا يتفاوضون. ديك ساعه الدوله كانت عندها مشكله، ما عادش مشكله، قدم كيف تنزلهم من الجبال.
1: ايوه، باتفاق بهضنا.
0: ايوه، بعدها انا اذكر انهم قالوا يجلسوا يتفاوضوا ومدري ما والله كذا انهم ينزلوا من الجبال، صح؟ طبعا احنا كنا في صنعاء، انا والله سلام وجه الله يرحمه ويسكن في جناته
1: رحمه الله تخشى.
0: طبعا احنا كنا نشتغل في العمل الاسلامي وزيدي والنشاط، يعني كان لنا نشاط واسع في صنعاء. كنا نشعر انه استمرار هذا الحروب ليس في صالحنا، ويعني لان موازين القوى مختل جدا، وهؤلاء ناس حق المعنصريين، وبالتالي يعني خسارة هؤلاء الناس خسارة صعبة، وهزيمة صعبة بالنسبة. فكنا نسعى دائما إلى الوصادة، الله يرحمه، يعني عن طريق الأخ عبد القادر هلال. من الحرب الثالثة كنت قد راسلت السيد عبد الملك وحاكيت عبد القادر، وعبد القادر كان معنا بشكل كبير، أنه وقفوا نوقف، كيف نوقف؟ كنا نسعى لإيقاف هذه الحرب. وفي هذا تفاصيل خير يعني مشيش أدخل، لن أتشل عليكم الحلقة.
1: طيب، التفاصيل هذه دائما عندما تقولوا وما نش ندخل فيها، التفاصيل هذه بتثير فضول المستمعين والمستمعين،
0: بس كم عن المهم أنه هذا اليوم هذا يعني اليوم أقول لك مثال. مثلا في أول ما قلنا قال عبد القادر ما لكم أدخلوا في وساطة، قلت تمام، سألنا السيد، قال تمام السيد عبد الملك، يعني فوضنا، قال طبعا عبد الرسال لا نعرفه ولا يعرفنا
1: السيد عبد الملك.
0: ايوه. بعد أن عبد القادر اتصل مع علي عبد الله صالح، قال له عاجي عبد الله هاشم، طبعا ما كان جميع عبد السلام، كنا نخطط سواء ونتفق سواء ونراسل السيد، لكن في العمل السياسي والواجهه كنت ناسي. فقال علي عبد الله صالح كلام، قال عبد الله هاشم، قال السيد وسط.
1: من اللي بيبلغ عبد
0: القادر هلال؟
1: عبد القادر هلال.
0: كفاية أمدي موضوع كذا. قال عبد الله هاشم كلها ولي رجع عيال من ضحية، وبعدها يتوسط. طبعا عبد القادر هو كان محافظ أينه؟ حضرموت.
1: حضرموت،
0: وهو داري أن عيال بيدرسوا في حضرموت
1: مش هم في ضحية.
0: أي تمام. قال يا فندم ما أمدي موضوع كذا. قال خليه يفعل ورقة.
1: ورقة إيش؟
0: أكتب بيدي الشيخ.
1: إنه إيش؟
0: الآخر إيش؟ نشتي ندخل بوصالة بينكم وكذا بينكم وبينكم. وهذا كان معاد وفكسات. فعلا هذه كلمة عبد القادر رسلنا. وبعدها قابلته. تمام؟ قلت له طبعا، قلت لعبد القادر، قلت له هالشي جلسنا وحدي. مش إيش واحد؟ قال لي تمام. جاء عبد البرجي ذيك اليوم معه، طبعا كان فيها صراع. قلت له بين حاجة، قلت له المهند ما بينك أولا بين الهاشمي، يعني ما هي مشكلتكم يعني مع الهاشمين ولا مع زيدي دائما، يعني بس بتخل لكم في معارك، ما هي مشكلتكم؟ أنتم دولة وأنتم بتحكموا اليمن كلها. وكان قال لي عدة مرات، قال أنا ما نشططهم ولا أنا مدي ماضك، المهم من هذا، وأنا حقي قاعد الحرس وحقي الطباع مدي ماضك. ترى بعدها بتعادي لك إيران بدفع لك كذا، يعني ما هي القصة، يعني بدنا نتحكى بشوي من الصراحة. وبين أقوله، قلت له عيالي مش في ضحية، عيالي في بسمع عند عبد الله باهر وبيدرسوا في الجامعة العقاف. قال ما يضل الله وجهك، ما يضل الله وجهك يا عبد الله. قلت له إحنا نأشي ندخل بينك. قال أنا موافق. قلت له عم تكون الأمور شفافة، أشتي منك شرائح التلفون، لأن الخبر ما عاد قد قطعوا عليه.

0: هما الاتصالات.
1: ايوه
0: قلت اشتي شرايح وانت تنصت من زلايك وانا شتصل من زلايا وانت عددنا ما بنفعل احنا امورنا واضحه ما بشيش.
1: اتنصت من
0: قال لي ذيك لما يعني تحمس وعجبتها الكلام تمام تحمس وعجبها الكلام يا طارق يا طارق خرجنا يا طارق يا طارق قلت له عبد الله قلت له عبد الله شرايح وسدينا نلتقي يوم السبت. طبعا للامانه هذاك اليوم عندما سرت كرهن خرجت وصلت البيت وقد بيتصل عبد القادر هلال يا عبد الله ما فعلت يا عبد الله قلت ما فعلت صلي على رسول الله. قال والله اني بين اصلي من قبل الفجر بين ادعي الله ان الله يوفقنا ويوفقك اني قمت قبل الفجر بين ادعي الله سبحانه وتعالى ان الله يوفقنا ويوفقك
1: عبد القادر هلال
0: وانني من الصبح خرجت بين الوي بين اتصدق لانيتك ونيه هذا العمل ان الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا ونحن نوقف هذا سفك الدماء وان نحن كذا. ما زدت تحكي الا عند ما اتصلت بعبد البرجي وانت ما جاوبت كنا هي دورت
1: الابره.
0: قال واتصلت بعبد البرجي قال عبد البرجي والله ما قد سمعت يعني جلسه بهذه الصراحه وبهذا الاشياء مثل اليوم ولا قدرت يعني طبعا يقول انا بين الذي اسمعه يقول نحن بسم الله يقولوا قال بشكر نفسه قال والله ما قد لقيت صراحه ولا شجاع مثل هذا الموقف عمري من خلال لقاءاتي مع علي عبد الله صالح وكانت الامور الى الاحسن كذا قال فامنت كذا. المهم كان اتفاق اني ارجع يوم السبت ما درينا الا بالقطرين جو اتصل بي عبد القادر قال هي ما عاد تصل عند عبد القادر قلنا قضي الامر يا عبد القادر ما عادش تصل ولا عادش اسير خلاص. ما جاء القطرين طبعا الله سبحانه يعني كوساده علي عبد الله صالح الشيء يستغل هذا الوساده يعني عقليه بيع مشتري قال الله سبحانه
1: صاحب صفقات.
2: العاشرة نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت عدة من المحافظات الحرة فعاليات قبلية شعبية واسعة أكدت خلالها القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وعدواته. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف شنته طائرة حربية للعدو الإسرائيلي استهدفت خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد مواطنان مساء اليوم وأصيب آخر إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم 3 شبان فلسطينيين عقب اعتداء لمستوطنين عليهم في قرية رمون شرق رام الله وثلاثة مواطنين من بلدتي سلوان في القدس المحتلة وكذلك سيدتين من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بلدة دير دبوان شرق رام الله وبلدة عنتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة. سياسة عدد من القوى الوطنية الفلسطينية اليوم أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية هي الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومخططات تصفية القضية الفلسطينية. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة اللبنانية لن يبصر النور ولن يطبق مؤكدا أن سلاح المقاومة سيبقى لحماية لبنان والدفاع عنه وأن يد المقاومة ستبقى على الزناد معتبرا أن أي اتفاق أمريكي إيراني لن يمر من دون ضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران على أن ترسيخ العدالة واستعادة الحقوق العامة ومكافحة الفساد تمثل من أبرز المسؤوليات المقاتلة على عاتق السلطة القضائية وأشار إلى أن افتخار العديد من القادة الإمريكيين والصهاينة بما يرتكبونه من جرائم يمثل في حد ذاته اعترافا صريحا بهذه الجرائم، مؤكدا ضرورة ملاحقة هذه الانتهاكات بالوسائل القانونية والقضائية وعدم التفريط بالحقوق الوطنية والعمل على تثبيتها في مختلف المحافل الدولية. ختاما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تتصدى بثقة لجميع المحاولات الرامية إلى كبح تنميتها، مشددا على أنها تمتلك ما يكفي من القوة والموارد والإرادة السياسية لمواصلة مسيرتها، وأنها ستضمن أمن البلاد ومواطنيها وحرمة حدودها على المدى البعيد. هكذا سامعين الكرام كنا وإياكم مع موجز لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الآن نواصل وإياكم ما تبقى من برنامج بودكاست صنعاء للزميل سند الكميم.
1: الدكتاتور المفضل لعجة
0: فالقدرين عجوين عجول الحدود السعودية إلى ويوم بيجنسوا منها. القطريين كانوا قد بدوا يجنسوا من
1: يعني
0: في الضعم أيه. طيب فتحوا باب عن طريق أحد مشايخ مشهور تمام، فأنا عبد الله الصحتارين السعوديين يتألموا أن القطريين سيبدأ لهم تواصل، يعني عندما يجوا الصعدة يخلقوا علاقة مع المشايخ مع القبائل مع الكذا عندما يجوا الإمام في هذا الوصادة، وكانت الوصادة يعني مطولة أنه بعدين اتفق بعد السيد عبد الملك يشير والديمة وضع قدار وبعدها يعني قصة طويلة تمام. علي عبد الله صالح الشيء يستغل مجيء القدرين قال لهم الله معنا تلك المدينة، قالوا نبني مدينة تلك المدينة السياحة القدرين ويجوا فيها، والقدرين وجدوا أني فرصة يثبتوا يقع لهم يعني وجود وقدم في اليمن. وعلي عبد الله صالح بيفكر بطريقته الله السماء فعلوا تيه المدينة السياحية فعلوا المدينة القطرية يكون جو فيها
1: اللي في عطان
0: ويتولى أظن 500 مليون 500 مليون يتولى للمدينة الطبية هذيك الذي فوق شيرة بدأ يوظفها له ماليا وسياسيا تمام. وفي نفس الوقت هو مدرك أن السعودي ما يعجبهم أن القطرين يجوا يقول كلهم يد وجود مثلا في اليمن. لكن كان من أهم شوف نتائج هذا اسمه
1: الوصادة
0: خروج الأسرى
1: المكبرين
0: حول الأسرى، يعني 400 واحد من الناس الذي رباهم يعني سعمان كل الحبس والسجن وخلق منهم شخصية
1: 400
0: يعني قيادية مؤمنة يعني بشكل لا يمكن يعني شكلوا رافد لا يمكن أحد يتصوره إيمانيا وجهاديا، وكل واحد من المنطقة وكل واحد من قبيله وكل واحد من فلان وهذا كذا وهذا كذا وكلهم شوف عدم التوفيق بدل ما يفلتهم في صنعاء مثلا كل واحد يرجع لبلاده بزهم كلهم لا صعب
1: لا مطلب بالذات.
0: طيب
1: أيضا من ما استمعت إليه من أحد الشخصيات إنه كان من من من من المؤامرة التي تعمر عليها أو فيها علي عبد الله صالح إنه خروج المكبرين يقول لك بدل ما نشجع عليهم في السجن نخرجهم وقدي محضر نقتلهم وهم عندهم
0: لا وقدي صفقة أي وقدي صفقة
1: رضا عن القطريين وقدي
0: صفقة علي عبد الله صالح يعني هي صفقة بالنسبة له
1: ولا زال العدو يخدمهم من حيث لا يشعروا. نعم
0: طيب دحين تنتهي الحرب الرابعة صح؟ بدأنا في الحرب الخامسة الحرب يعني الحرب الرابعة ما الحرب الخام الخامسة ما بدأت إلا وقع اتفاق بين أنصار الله والسلطة على أن هؤلاء ينزلوا من الجبال.
1: أيوة
0: تمام قالوا تمام. تصور أنت كم بمجموعة من الناس بعد حالهم بيربوا العنب بيفعلوا تفاح بيغرسوا برتقال وبعد جو لهم حاربوهم لا بيوتهم ولا وسط مزارعهم تحولوا إلى أنصار وإلى مجاهدين ضرعوا الجبال تمام. قالت الدولية منعها يعني هذا قد مصيدنا على الجبال وهذا قد في التاجر وهذا كذا ما بلا ينزلوا قالوا عن صلاتهم ينزلوا. تصور هؤلاء كلهم ينزلوا بين الناس، بدأوا في عمل ثقافي واستقضاء.
1: الله، تهيئة، تهيئة إلهية
0: واستقضاء. أيوة. وقدم يعني بعد ما عاشوا هذا التجربة كلها، جاءت الحرب الخامسة. كان السيد عبد الملك قدم بيرتبوا في الموضوع باسمه مرة، لأن الحرب الخامسة يعني النظام من الحرب، من بعد الحرب الأولى أرسل عبد العزيز الشاري، هذا واحد من القادة العسكريين وهو إخواني ملتزم يعني. وكان علي محسن بيقول، قال صعد إلى ما قبل القرن الثالث كانت سنية، يجب أن نعيدها إلى ما كانت عليه. وكانوا عبد العزيز والسلفيين الخطباء ساروا منطقة مرن كلها، وما قصدهم أنهم قولتهم يخلهم أهل سنتي وجماعة. تمام. كانوا يصيروا يخطبوا لهم في الجمعة، ما عاد كانش يحضروا الناس، كانوا يجمعون يوم السبت ويخطبوا لهم.
1: الجمعة ما حد
0: يعني. حاول عبد العزيز الشاري والإخوان والسلفيين ومن وراهم علي محسن يعني بذلوا جهود جبار ثقافية وفكرية على مدى غير قصدهم. إذا غيرنا ثقافة هؤلاء وعقيدتهم وفكرهم، ما عاد نحتاج إلى جانب عسكري، عن سيدر خلاص انت. تمام. فيشتغلوا هذا شغل كبير. هذا بدل ما يؤدي إلى نتيجة سامان تقول إيجابية، جت نتيجة سلبية. شعروا الناس أنهم مستهدفين، مش من أجل أنصار الله،
1: في عقيدتهم.
0: ما في يقول لي ما بلا سليم بين ضم، أنا بين مثلا مسربل، يقول لي إن هذا بدعة وهذا ما يجوز، والذي بعد الصلاة عام دري ماله، يعني يدخلهم في قضايا يعني تفصيلية فرعية فكية، ويشتوي يخلوا الناس يقعوا مؤمنين به. هذا لي مئات السنين، وأنا عن أبي وعن جدي وكلهم علماء يعني، وأبناء علماء ولا طلبة عند علماء، ماشي منطقة يعني.
1: استفزوهم في ثقافتهم الدينية،
0: فخلهم أكثر تمسكا وأكثر عداء لهم. فما جاءت الحرب الخامسة إلا وقد السيد عبد الملك رتب أمور إخراج عبد العزيز الشاري منها. وانت يمكن تذكر انه كان يعني بدأت بعد الحرب الخامسة لما حاصروا عبد العزيز الشاري، وبعدها يعني فتحوا ولاده، وبعدها حاصروا في النهاية لما صيدر أنزار الله على سعد بكله. صيدر بعدها رجعوا إلى مراء وإلى قرب حرب، وخرج عبد العزيز الشاري بعدها بوساطة إنه قد كان حاصروهم وقد كانوا في حالة عمياء وفي وضع سيء. وهكذا تمددت حركة أنصار الله، وأصبحت من بعد الحرب مثلا الخامسة أصبحت ضحايا كأني عاصمة
1: صعبة
0: وليست مضرة. بدأ السيد ينزل الضحايا، وبدأ الكذا والحركات والأنشطة والعاملين والجانب الإعلامي والمكتب السياسي والمدري موضوع، بدأت في ضحايا حولها هذا. وانتهت الحرب، وكأن هذه الحرب الخامسة ما كانت أنصار من الصيدرة على صعد كله إلا العاصمة. صح.
1: الحرب السادسة والتي كانت أطول الحروب كانت من 11 أغسطس 2009 وانتهت في 12 فبراير 2010.
0: شوف، من المهم أن نشير إلى موضوع فيما يخص الحرب الخامسة. وهي الحرب الخامسة، أنتم تذكروا أني وقعت معركة في بني عشين. صح.
1: أيه. على الحرس.
0: أول مرة ينتقل أثر أنصار الله من صعد عمل عسكري مثلا أو كذا إلى صنعاء، وصنعاء يعني بني عشيش، والمنطقة التي وقعت فيها المعركة هي منطقة مرتفعة مطلع على العاصمة ومطلع على مدار
1: صنعاء.
0: المتغير الذي في هذا، لأني المتغير في هذا، أن هذا المعركة الخامسة امتدت على مستوى بنا صعد كلها، وكانت في حرب سفيان. صح. أول مرة الحرس الجمهوري يدخل في حرب صعبة من الحرب الخامسة. كان الحروب الأولى الأربعة كلها كان من يقود الإخوان السلفيين علي محسن والفرقي. لأول مرة الحرس الجمهوري يدخل، لأنه شعر أنه حرف سفيان معناها أنه الجبل الأسود، الجبل الأسود معناها أنه الحاشد والشيخ عبد الله لو يطلعوا. الشيء الثاني، عندما وقعت حق بني حشيش قال أحمد علي لا يدخل أحد في هذه المعركة، أنا سأديرها بنفسي. يعني الحرس الجمهوري الذي تولى معركة ما بني حشيش، وكذا واحد اسمه الأغربي تقريبا أو كذا في هذا المعركة، تمام. وكان أتكم في بيت العم، أذكر هذه الأيام، قالوا أتكم مجموعة في بيت العم، قد علي عبد الله الصالح وكذا بيجهزوا مجموعة عسكري يطلعوا لهم. جاء واحد قال لهم ناصح أمين، ناصحهم قال لهم شي معكم عاقل تفتحوا لنا ذحين ثغرة في كل بقعة، بعد كل واحد من أنصار الله أطلع لنا جبل، هذا في قرية كذا وهذا في مدينة كذا، كم عد لاحقوا أحصرهم في صعدة، لا عد تفتحوا لكم جبهات جديدة، ورجعوا حق بيتنا. ولقد كانوا ضالعين تمام. وبهذا أنت حتى سامع تقول الحرب الخامسة، وأذكر أول مرة أنا بالنسبة لي في الحرب الخامسة أسمع قضية أن واحد في هذه الأيام قال واحد من بيت مفضل، لأن الدولة عندما قامت في الحرب الخامسة في بني حشيش قاتلوا قتال يعني سامع تقول بلد والناس من ثبات من عطاء من شيء، قالوا اسكي يا خبراه الحرس، شوف طري وعلي عبد الله صالح ندخل معهم في اتفاق ونقول له ما الذي الشيء قاتل يصير صعب، واحنا عرفت عليكم طريق
1: وخرجوا
0: وخلونا من التفاق. لا عاد شو شتير الموقع، طلعوا لعند الغربية قالوا نخلي واحد سيد بيت مفضل، واذكر انه حاكاني هو اسم محمد قال اطلعوا حاكوا ذي الغربية بحاكني، قال وصلت للتبة الذي هو فيها
1: اللي فيها الغربي،
0: يعني هم قد بيقول ما جابك يا سيد، بيقول
1: مفضل
0: قال ان جيت وصيد فالله يفتح عليك، وان جيت زائر حيابك وانا شتيها لك من الاخر، احنا قد بعنا والله اشترى. قال بين بين قال انا ما اشتريت ما اقول ولا ما فعل ولا كيف اتعامل مع هذا الرجل ولا ما اقول له، قال لي بعت الله اشترى لا تعبش نفسك،
1: ما بش مجال.
0: طبعا هو بعد هذا يعني استشهد في الجوف سلام الله على هذا الرجل، هو بعد يعني صمد وجي 3-4 أشهر بعدها، المهم جلسوا فترة وبعدها فتحوا لهم ذلك وخرجوا تمام. وغرب كانت أول مرة بالنسبة لنا في صنعاء نسمع هذا المفهوم، أول مرة عندما في الحرب الثاني مثل ما قلت لك قالوا إحنا قد بعنا أنفسنا وأموالنا وكذا دفاع عن السيد حسين، وهذا قال له إحنا قد بعنا والله اشترى، يعني ما هذا المفهوم، يعني منهم هؤلاء الرجال اللي كذب بهذا يعني الفهم والإيمان والتقوى، من أين جت لهم هذه المفاهيم؟ إحنا كحركة إسلامية وكإسلاميين وكذا وكعلماء وكذا، يعني هذا أشياء جديدة علينا. أذكر أنه عندما قد ولو أدخل أذكر عندما مر قد إحنا بن قد الأنصار الله في باسمه في رحب، بعدها باللجنة كان فيها الأخ مهدي المشهد، وجاء واحد من أنصار الله وكان الأخ يعني وزير الإدارة المحلي موجود، يقول لك قال أعطيك تذكر عندما قدمت يعني يدولك أمر مدير ناحية، قال الآن ما بش معنى نفعله نسوي، قال ما أعقد ما الآن قد بعنا والله اشترى، الآن قد بعنا والله اشترى. جاءت الحرب يعني السادس والناس بهذا النفس وبهذا الإيمان وبهذا التقوى بهذا الروح التضحية وبهذا التسليم لله سبحانه وتعالى، تجي تحاكي المجاهد ولا يعني كانت أوضاع سيئة، يعني لا داء لا ماء، يعني كل الدعم كان ذاتي وخاص من التجار من أصحاب المزارع من أصحاب البيوت
1: إنفاق.
0: كان بالتضحيات من أهل صعد الله يمكن يتخيل الإنسان، وبعضهم كانوا تجار في خارج اليمن، يعني كان بالتضحيات الذي كان معه سيارة عند الدكتور يبيع الدكتور ويخلي الدكتور، الذي معه ثنتين سيارة يبيع سيارة كذا، الذي معه يعني وخصم يعني في هذه الحروب. لا ما أقدر، الحرب السادسة عندما جاءت الحرب السادسة كان قد دخلت فيها السعودية، سمعها الأرض المحروقة.
1: عملية الأرض المحروقة
0: طبعا أرضية الأرض المحروقة كان قصدها أنه يعني كان هدفها الأساسي قتل أكبر عدد ممكن من أنصار الله. علي عبد الله الصالح والإصلاح وجدوا أنه كل ما دخلوا في معركة توسعوها لك جغرافيا. قالوا لا نفتح المشيس كن نغير الخطة ويكون الهدف هو قتل أكبر عدد ممكن منهم. قال ما هو مشكلتنا؟ قالوا الآن إحنا منتشرين في صعد كلها، يعني اللواء مثلا يجي مع مركز وبعدها ينتشر في نقاط فرعية. قالوا هذا النقاط الفرعية والانتشار هيأثر على خطتنا، إذا أردنا أن إحنا نقضي على أكبر عدد ممكن ما دام السعوديين قد أدخلوا معنا بطيرانهم المتفوق تمام، فمي يعني يدوا صعد من متر متر جبل وإنسان. أيوة جبل وإنسان وكذا كذا، وبالتالي نوصلهم إلى أعظم يعني مشغل ننهيهم بشرا ومقدرات وبيوت ومزارع، يعني أرض محروقة على ما قلت تمام. طيب قال علي عبد الله صالح ما نشتري، هل هذا اتفق بها؟ اتفق هو السعودي، ولكن أنا علمت أنه علي عبد الله صالح هذا كلام. قال علي محسن، قال يا علي محسن انسحب من الجبل الفلاني، انسحب من الجبل الفلاني، ونسحبه من المناطق الفلاني، ويبقى غير أربع خمس مناطق في صعد إحنا موجودين فيها بحيث أنه ما عاد ننتشرش. ويجي الطيران أولا قال أنصار الله ما عبش انتشر للقوات المسلحة ونكون صيد سهل لهم، وإنما شوي تقفزوا فوق المجموعة تيك ولا فتيك المجموعة، يعني ما عادش معارك فرعية. قال إحنا نسحب إلى مناطق محددة وقواعد عسكرية كبيرة، وبعدها إذا إحنا ننتشر بعمليات وقتية تتحرك قوة وتكون بالعملية وترجع على مكانها. موضوع الانتشار هذا مش في صالحنا، ونحن نشي نفعل خطة الأرض المحروقة. علي عبد الله علي محسن والإصلاح صاح وصياح هذه الأيام كيف هذا قد قدمنا فيها قد قاتلنا قد كذا،
1: يعني
0: أنت أيوة أنت شي تقدم، يعني شي تقدم صعد
1: على طبق من ذهب
0: للحوثيين. المهم طبعا علي عبد الله صالح أصل إن قد منسق مع السعودية، ولا شك إنه منسق، ما نسق مع السعودية قد نسق مع الأمريكيين، ونسق مع الأمريكيين لأنه أذكر كان قبلها قد كانوا جو أظن في حرب في الحرب الخامسة قد كانت جوا الألمان وعملوا مسح جوي
1: الألمان
0: مسح جوي لكل صعدة مدة شهرين أو كذا، يعني قد عندهم معلومات عن البيوت عن المناطق عن الإحداثيات، قد عندهم الصورة واضحة جدا تمام، يعني قد كان قد دخلت قديم معركة ظاهرة إقليمية لكن قد بعد بعد دولي الحرب السادسة. طبعا الخم في صعدة تفاجئوا بالحرب الخامسة، كانت الطيران حقنا اليمني
1: السادسة
0: عفوا تفاجئوا الخبر الخم في صعدة بالحرب السادسة، لأن ما عاد كان بش ولا نقدم بش مستهدفة. الشيء الثاني كان الطيران حقنا الحربي يسمعوه قبل ربع ساعة ونص ساعة يعني قصدي حقنا الطيران، هذا كان الطيران الـ F-15
1: ما يدرون لو دي فوقهم
0: ما يدروش ولا يسمعوا صوت، وبقنابل ذكية مثل بيضربوا على إسرائيل على بيضربوا على غزة
1: على غزة
0: مثل ما يضربوا على جنوب لبنان مثل ما يضربوا نفسه، ما كانوا يدرون الناس إلا بصاروا يعني. وأنت تصور أنت لا عندك لا داري ولا علم ولا صوت ولا عد بمواقع عسكري ولا يعني هم قد عندهم إحداثيات بيرصدوا عبر البر وال يعني والعملاء والجو وبيحددوا الاستهدافات. فكان يمكن أظن يمكن استدش أذكر من 1200 أكثر معركة استشهد فيها من أنصار الله المعركة السادسة، لكن شوف الله سبحانه وتعالى المعركة السادسة عندما تدخلت السعودية شوف هدم التوفيق. كان معهم جبل الدخان. قامت الدولة قالت طبعا قالوا يجب يلتفوا على أنصار الله من الهم سعمان قال من خلف الحدود استاذوا من السعوديين أن يدخلوا مجموعة من البشمرقة يعني بس والجيش لا لا لا الحدود يجوا للدخان. هذه جت فرصة لأنصار الله وهم في وضع لا تتصدق لا تصدق. أنا سمعت يعني سعمان تقول لها معركة أنصار الله من السيد عبد الملك يعني كبوكات السادس يعني تصور أنه بعد أنصار الله يمكن بعشرين واحد تقدموا على هذه المنطقة ودخلوا يجي 20 كيلو في مناطق السعودية تمام وسيطروا على مديريات لأنه يجي لنا فرصة ما دام قد بيقاتلنا من داخل الحدود السعودية فرصة حنانت. وكانوا يعني كنا قادرين نصل إلى جيزة هكذا قال للسيد عبد الملك قال ما كنا قادرين نصل إلى جيزة تمام. هل تصدق يا أستاذ سند النوم للأسف شوف بالرغم أنهم قاتلونا مثلا لكن للأسف أنه الجندي السعودي كان يعني قد مرفه ويعني خليها على الله يعني أنا لا أريد أن أتحدث صدق يعني لا أقول شنو هذا في فضول لكن حفاظ على يعني من جانب أخلاقي لا أريد لا أصلا لا مش شيء أقول لك الوضع الذي كان فيه الجيش السعودي والخوف
1: مزري
0: يعني شيء ما يمكن تتخيله ولا كأنهم أصحاب مدن ما قسمعوش قريحة
1: الله
0: تمام
1: رعب وخوف وعملوها على أنفسهم
0: تمام. فالسعوديين كان أظن الأمير سلطان في المغرب جاء من المغرب قال شيء معكم عقل وكان ماسك الملف
1: اليمني
0: اليمني قال لي معكم عقل يعني جربنا اليمني في مثل ما جمال عبد الناصر سروحه وخرج معهم في طريق ما أدري يوصل على وقت اتفقنا مع السعودية على أن إحنا نسحب وكذا أتي لك نكت صغيرة
1: لحظة قبل هل كان الاتفاق بين أنصار الله والسعودية
0: والسعودية أيوة. كانوا الشباب ما عتمش معهم ذخائر كانوا يستخدموا أكثر شيء البسمة الألغاء
1: أيوة
0: في معركة قال السيد وكان معنا شباب صغار قال كنت زرت حين اختار الشباب الصغار هؤلاء وقل لهم الذي قال لي أنهم أشعر أن هؤلاء أطهار ما قلت بش
1: منوب
0: أيوة ما قلت بش والله يبارك فيهم
1: طبعا للتوضيح الصغار يعني من فوق 18
0: يعني أيوة يعني يعني
1: 20 22
0: يعني ما شم مش ملولك الناس يعني يعني عدوا ذات حياة أيوة ف وبعدها كانوا يفعلوا الألغام وكذا أذكر واحد من الناصرين بعد ما ساروا رجعوا لجنة جوا السعوديين قالوا ارفع الألغام قالوا لنا الخرائط حقكم قال ما في معنا خرائط قال كيف ما مش معكم خرائط الألغام كيف نفعل بالألغام كيف نزوي قالوا ولا يهمهم بيقول لي ذاك نسيت واحد من اللي ساروا وصادة قال جانا أنا ولد ساعتيها بزنوا وسكين ساعتيها كما حق هذا قال وصلنا وإحنا وهم بعده هنيه أنا قال
1: لقتهم
0: في ذاكرة
1: بعقله
0: قال وخرجوا ولا وغم كل ما صارت يوم مجمع منهم ولا شيء
1: بدون خرائط
0: بدون خرائط بدون كذا. طبعا الحرب السادسة لفتت أنظار العالم إحنا كنا إلى الحرب السادسة محتارين ما عندنا دخول السعودي سلط الأضواء على ما يحدث في اليمن
1: تدبيرات إلهية
0: صلّى الله عليه تسير عندما نخرج كنا نخرج للخارج كل من يقول لنا من أين نقول من اليمن قال وين اليمن إحنا نشتري دليل نقول السعودي قال آه أنه مسلم قال مكة مدينة ولا سعودي بترول وكذا
1: معروف
0: معروف كنا ما بالله لا قلنا السعودي
1: جنب السعودية
0: إحنا جنب السعودية فأعطى المسير بعد تجاوز منطقة صعبة تمام وهيئ للمراحل القادمة وجعل الدولة والخارج يشعروا إذا كنا قد دخلنا بمعركة تمام وتدخلها فيها السعودي بكل طيرانه وبكل قوته، وبدل ما نقضي عليهم فتحوا لنا ثغرة، وبدل ما كنا صنعاء مهددة قد نجرا وجيزا مهددة. سكيا خبره وقفوا هذا وبسروا كيف تفكروا، كيف تحتوهم، يعني كيف يعني تتعاملوا معهم. أما الحروب كل ما دخلنا تمام توسعوا أكثر
1: أكثر. نعم
0: تمام. وبالتالي من المهم الإشارة هنا، أنا كنت دائما أسافر للخارج في أثناء الحروب، ومعي علاقة مع شعب يعني كثير، يعني يعني سواء بحزب الله بإيران، أنا علاقتي بالثورة الإسلامية من بعد الثورة مشوية، يعني من حين كنت أجير حقهم الأشرطة ووزعها، ويقولوا بعدها قالوا الإخوان المين هذا كان من إيراني. علاقتي بالثورة الإسلامية من وقت مبكر يعني تمام. وكنت أشعر أن أنه الإيرانيين لم يقفوا مع أنصار الله،
1: أن الإيرانيين
0: لم يقفوا مع أنصار الله. وأستطيع أقول لك
1: شعرت ولا معلومة
0: أعلم وأقول لك والله ما ساعدوا أنصار الله لا بفلس ولا بمعمر، وأن كل الحروب الست كانت بجهود ذاتية، رغم أنهم كانوا يقولوا هؤلاء إيران
1: مدعومين من إيران. أيوة.
0: والله ما كان الإيران دور ولا مساعدة، وأننا لقيت أحد قيادتهم الكبار
1: في الحروب الست
0: كاملة، في الحروب الست كلها، ولقيت أحد قيادتهم بيقول لي ما رأيك في موقفنا؟ قلت ما لا يختلف عن السعودية، مش مع الإخوان الإيرانيين الآن، قلت لا يختلف موقفكم عن السعودية بل هو أسوأ.
1: أوف.
0: قال لي ليش؟ قلت السعودي بيقاتلونا، لكن بيقاتلون تحت أي حجة؟ أننا إيرانيين، هل دعمتونا؟ هل وقفتوا معنا؟ تبنيتوا موقفنا إعلاميا فأكدتوا ما قالت السعودية أن أنتم معنا، فشعروا أن أنتم تدعمونا وأنتم ما بتدعمونا، بل العكس استغليتونا مثل ما استغلونا السعودية.
1: كلمت
0: والله قلت لها كذا،
1: وهذا كان الواقع فعلا،
0: وهذا كان هو الواقع فعلا. وهذا من الأشياء الذي تتميز بأنصار. أقول لك ما هو بعد،
1: ما هو
0: أنا قلت لك على كتاب الإيران كبير صح وبحزب الله تمام، يعني الله سبحانه وتعالى يعني إحنا بنفعل شيء عن القابة الله سبحانه وتعالى
1: أخير.
0: طيب كان يقول الإيرانيين اليمن هي أهدى الرايات، اليمن هي أهدى الرايات،
1: أهدى الرايات.
0: شوف اليمن هذا هو شيء عجيب. أهل السنة يقول اليمن هم المدد.
1: أيوة.
0: وإذا هاجت عليكم الفتن فعليكم باليمن.
1: نعم.
0: والشيعة يقولوا عن اليمن هم أهدى الرايات، أهدى من الراية الخراسانية، وأنهم اللي ينصروا الإمام المهدي. لكن كان الإيران يقولوا ما فيش معطيات. تمام؟ وكان عندهم قناعة أنهم يدعموا علي عبد الله صالح ولا يدعموا للزيدي ولا يدعموا حد. لأن علي عبد الله صالح قبيلي ولا يمكن يقف مع أمريكا، وأن القبيلة مسيطرة على اليمن، وبالتالي يعني الشيء يقول لك كل الحروب الستة يعني ما عاد يشتي لك كلام أكثر إنه وقفوا مع علي عبد الله صالح.
1: يا ريت بعض المعلومات.
0: تمام.
1: لأني معلومات صادمة لأول مرة.
0: إيه لأنه وأنا أتصور إنه لأنه ما كانش شوف. ما كنت هل أنت هل كنت تتوقع أن أنصر يعني أي واحد ذحنا هل كان أحد يتوقع أن أنصر الله يخرجوا بعد المعركة الأولى ويعيدوا بناء خلاص انت القائد؟
1: أيوة.
0: بيقول 12 واحد طلعهم في شعب الله يفتح عليهم
1: نصف مقاتلين شهداء
0: انت تعلم. طيب يبدعوا ويقع لهم قائد جديد عمره 22 سنة ما حتى ريمنه ولا حاجة ما قد يشير الصورة، وبعد يدخل الحرب الثانية والثالثة والرابعة وكل يوم يسيطروا حتى يسقطوا صعدة حتى كذا كذا، وبعد يدخل السعودي هذا ما كانش موجود. الإيراني بدأوا يتعاملوا معنا أنه هذا قوة حقيقية إعلاميا، فضرنا وما نفعناش ولم يكن لهم دور.
1: أكدوا للسعودية
0: وأنا أقول لك لم
1: يخاف السعودية،
0: وهذا من أعظم ميزات حركة أنصار الله، أنها في هذه الحروب الستة التي أسست نفسها وجود كان وجود وطني بمال يمني بمجاهدين ليس له علاقة بالخارج على الإطلاق. الإيرانيين بدوا يتواصلوا مع اليمن من 2011 ويتصلوا بالساحة، وأنا وذلك كنت على علاقة مثلا مع الإيراني، والله ما كنت أسمع إلا قالوا فلان سافر إيران، فلان سافر إيران، وسافروا إلى من 2011 بالآلاف.
1: من 2011
0: تمام، أما قبلها أنا كنت أستغل وقال سافر إيران سافر. أما قبلها وفي الحرب الستة لم يكن لأنصار الله علاقة أو دو، ولم يكن
1: لإيران،
0: ولهذا أعطى هذا الجيميك. يعني هذا من تدابير الله سبحانه وتعالى. إذا تصورت إذا كانت هذا الحروب الست، ولهذا عندما الحروب الخمس، الحروب الخمس ما قالوا في الحرب الخمس، قالوا اليهود صح. كان كل يوم يدوا لنا حكاية الحرب الرابعة مدري ما ذاك اليهود، الحرب الخمس قالوا الألمان مدري ما فعلنا بالألمان. تمام، يعني إيران ما كانش موجودة، إيران لم يكن لها أي دور. والتقارير الأمرية بتقول لا يوجد أي أدلة عن وجود أي تعاون أو كذا أو كذا. أنا عبد الله شم كان لي علاقة بإيرانين والله أكبر وأكثر من أنصار الله،
1: أنصار الله بإيران،
0: وهذا أنا قلت لهم حكايتهم وكذا. تمام، وبهذا انتهت الحرب، الحرب السادسة لتهيئ الأجواء للانتقال القادمة التي عدى في 2011.
1: في 2011 انتقلت المرحلة، وهل في هذه الحقبة أو في هذا الزمن أنصار الله شاركوا في ثورة 11 من فبراير 2011، أيضا شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، وكانت يعني مشاركة بوعي سياسي ومدني ناضج، قدموا أيضا رؤى وطنية بامتياز في ملفات خاصة، يعني ملفات
0: في ملفات حضرت في منظمات الدولة،
1: السيادة وبناء الدولة، نعم
0: كل الملفات.
1: طيب رأيكم لماذا حاولت القوى المرتهنة للسفارات الخارجية تهميش هذه الرؤى ومحاصرة الحركة سياسيا عبر المبادرة الخليجية والتي صممت لإعادة إنتاج نفس النظام والوصاية؟
0: يعني أنت ده ألفين، ما هي ثورة 2011؟ يعني جزء من الربيع العربي صح؟
1: أكيد.
0: طيب هذا الربيع العربي ما هو؟ الأنظمة الجمهورية، أنت تذكر أني كنت قلنا في أحد الحلقات أنه أمريكا تستهدف في الأنظمة الجمهورية
1: أكيد،
0: التي تنهي علاقتها بروسيا صح؟
1: نعم،
0: وتبقى المنطقة خالص كلها صهيونية. طيب كانت الأنظمة الجمهورية قد وصلت إلى درج مسدود، ومشاريعها حق الحرية حق الاستقلال حق الكذا حق التنمية قد وصلت إلى درج مسدود، وبدأت تتجه نحو الحكم الوراثي صح؟
1: كان المطبخ في الأردن،
0: بدأت الثورة. ما الذي حدث؟ أمريكا تبنت الثورات،
1: ثورة الربيع،
0: الربيع العربي شجعت وبدأت توظف. تذكر وزيرة الخارجية هيرلي
1: كوندوليزا رايس،
0: واحدة منهن قالت يعني بالنص، قالت لقد صبرنا على هذه الأنظمة الجمهورية 60 عاما ونحن الذي صنعناها، والآن قررنا التخلص منها.
1: هيلري أو كوندوليزا
0: رايس، هي وزيرة خارجية، وأنا سمعتها كذا. أنا عندي مشكلة في الأسماء والتاريخ، ما شاء الله كان أنت عليك الأسماء والتاريخ وأنا على
1: هي كوندوليزا رايس يا هيلري كلينتون،
0: هي هيلري كلينتون،
1: هيلري كلينتون أيوة.
0: تمام،
1: كوندوليزا رايس الذي قال سنغير الشرق الأوسط،
0: هذا هذا قالت أنه أنت تخلص منها
1: واعترفت بالقاعدة أنها صناعة
0: أمريكية. الإيرانيين قالوا يجب أن ندخل في الخط،
1: الإيرانيين
0: فسموها الصحوة، مش ثورة النظام، وشكلوا لها مؤسسة في إيران وبدأوا يدخلوا في كل
1: الثورات الساحة، أيوة في كل الساحات العربية،
0: يعني يواجهوا الدور الأمريكي الذي يريد أن تمام. الإخوان كانوا موعودين بأنهم هم الذي يقودوا الثورات العربية من قبل أمريكا، فقام الإخوان كلهم يقودوا هذا الإسلام المعتدل. من الذي غطى لهم؟ الجزيرة وقطر. من الذي شعر بضرر كبير؟ السعودية والإمارات. فقطر بتدعم والإمارات والسعودية بتتآمر. تمام؟ وبالتالي لأن احنا جزء من الحديقة الخلفية السعودية، قالوا الأمريكيين البنتاغون قالوا عليكم أن تتبنوا مبادرة. أنا أعتبر أن المبادرة الخليجية مش لا سعودية. يعني أنا هل تصدقوا أن عندي معلومات في هذا الموضوع؟ أصلا هي بدأت مبادرة محلية.
1: المبادرة الخليجية.
0: المبادرة كان مبادر محلية.
1: كانت محلية.
0: على أساس بين علي عبد الله صالح وعلي محسن وعلي محسن والإصلاح وكذا كذا، وأنا طلعت عليها وعادي في خدود الأولى وشاركت فيها. تمام. وسارت لعندك أي وسارت في عنده أنا ولا عبد القادر لا. وسارت لعند عبد القادر كذا حولوها ما أدري إن الله وقد تحولت من محلية وكتبناها البنتاغون، لكن بما يخدم أهداف أمريكا مش ما يخدم أهداف اليمن.
1: هذا إحنا نتحدث عن بدر الخليجية.
0: أيوة.
1: كانت محلية.
0: محلية.
1: بعدها.
0: عبد القادر وعبد الكريم.
1: من الإصلاح.
0: من النسخة الأولى على أساس إنه كيف يجمعوا بين علي عبد الله صالح وعلي محسن وبين الإصلاح وكذا ونحلها داخليا.
1: تبناها البنتاغون.
0: تبناها البنتاغون وتها للسعودية. مش أيوة. أمريكا. مش السعودية. تمام. وعند يعني إحنا الخلفية حكا لأنه لابد تمام والسعودي بزت الإمارات وقدر وعمان وفعلوها ولك طبعا وبدأت هذه المبادئ التي سلبت اليمن سيادته. عطلت الدستور، عطلت الدستور الاتفاقية، ما بيش دستور، رهنت القرار للسفارة، جعلت قرار مجلس النواب الذي كان باقي الهيئة الانتخابية الشرعية الذي ممكن أن تمثل الدولة في حال أن السلطة التنفيذي بعد قالوا القرار فيها بالتوافق
1: في مسألة النواب
0: خلص فسيطروا. ومن 2011 أصبحت اليمن مستباحة للسفير الأمريكي والفرنسي والبريطاني والإماراتي تمام إلى درجة إن ما بيش مؤسسة لا عسكرية ولا مدنية إلا وزارها، بل في بعض الأماكن التي فيها مثلا معلومات حساسة كانوا يشيروا يدولهم أجهزة ويأخذوا صورة منها يعني نسخ منها، صاروا مصيدر على اليمن بكل ما تعني الكلمة، إلى درجة أنه مرها ما عاد صدق وزير كان الشيء غير مدير شوف ما جزء من هذا الحياة التي كانت في سنة مثلا كان الشيء غير مدير. وأنا بين شباب بيشكي على واحد قال لي أخي صدق السفير الأمريكي
1: الله
0: السفير الأمريكي حل لك المشكلة ما عاد بالناس خلاص. كان الإصلاح يذهب إلى السفير الأمريكي ويقول للسفير الأمريكي يقول لي شوف برد لك من علي عبد الله صالح نحن سنحافظ على وكان محمد علي دومي يسير نحن سنحافظ على مصالح أمريكا في اليمن.
1: محمد علي دومي واحد
0: كلهم والأحزاب كل الناس كانوا يذهبون تمام. وجوان زار الله أذكر لك جوان زار الله
1: مدغمرين
0: سأذكر لك ثاني الحوادث مر ما أدري عبد القادر يتصل بعبد القادر يقول يا عبد الله يا عبد الله بس النهر قل ما طبعا عبد القادر إذا كان بأي حاجة تمس أنصار الله يعني في أي شيء يتصل بي يقول لي يعني ما عاد فعله ما عاد سواه مدري ما والله. قال لي السفير الأمريكي قدو يعني في حال نتفه قلت خير إن شاء الله. قال ضل على صنعاء القديمة والقي جهل صغار هذا صغار بيقولوا الله أكبر دي ما هو بيتو بيتو صرخطة أمريكا وصرخطة إسرائيل. قال هذا لا يمكن أن نقبله أن يتربى جيل على كراهيتنا لن نقبل هذا. عادوا بيتخالوا نفسهم من ماركين الدنيا
1: الأمريكيين
0: إيه. فعندما بيقول يا عبد القادر قلت الحمد لله وشكر لله أسألك بالله يعني إنه مستاء منزعج جدا لهذا فالله ظن ونعمه
1: هذه النعمة من
0: الله. المرة الثانية خضي من شعوب تبسر جولة الحباري قلت أيوه. أنصار الله فعلوا الشعاب لكن بقى بطول النوبة يجي 15 متر تخنفه للسفر الأمريكي ويصير حد يجي يقابله ويلتفت كذا والنوبة باله أتصل أبسر. يعني كان قدوم إذا مشيوا شوي من أنصار الله يتصلوا بعبد القادر وعبد القادر إذا مشي يتصل بي قال يا عبد الله يا عبد الله هذا قام بيسيحوا مدي ماذا هذا الشعار كان أقل شيء مش أمام السفر الأمريكي كان مدي ماذا كذا تمام. الحد الثالث بعد أذكر عندما بعد ما دخلوا أنصار الله قام السفير الأمريكي يشتي يخرج فخرج ونزل قدوم من بعد السفر بشوية قدوم نازل قد بنو قد الأنصار الله شوية شباب صغار ما أدري الله قد بيوقفوا السفير الأمريكي ومعه سبع ثمان سيارات كلهم مارينز معهم شو من فوق هذا رشاشات والمين يعني أمريكا اللي كان نزل قال لهم إنه ما أسفل الأمريكي وذلك الشباب قالوا بقعة ذاك
3: أذاك هو
0: بضاقتكم البضائق يعني قال لهم السفير غلقوا الأبواب وقفوا اسكتوا وبدأوا يتصلوا هؤلاء ما رضيش بعدوا ضربوا عليهم هناك قامت القيامة السفارة الأمريكية لا صدوا يقاتلوا ولا صدوا يخرجوا المهم كان بعد ساعة الأربع بعد التواصل ما مهمك لا
3: نقل
0: خلتهم تمام فبعد يعني سعماد تقول بعد ما تسلمت الدولة إلى أو سلمت نفسه إلى السفارات دخلوا أنصار الله أنصار الله ما كان بش لهم وجود في البداية في الساحات بعد ما بدأت الساحات وقصة الساحات الساحة هي بدأت كان الأخ عبد السلام الوجي والأخ دكتور طه وأنا محمد مفتاح أيضا متوكل ويحيى الديلمي الذي في صنعاء قلنا ضروري ننزل الساحات يعني وكان بالأخ على الكباري والأخ صالم الدين مفضلها ولا الذي من البدايات ذاك كانوا حق شباب صنعاء يعني الذي فإحنا أول ما نزلوا الناس في الساحات إحنا أول ما نزل الساحات بالمناسبة وفعلنا ثنت الخيم في باسمي قامت قيامة الإصلاح والإصلاح ما يتنكش نازل ناوين ينزلوا بثقلهم في الساحات ما ببسلونا نزلوا فخافوا أن قود الثورة فقاموا نزلوا بقضهم وقضيضهم اليوم الثالث خبرتنا صاروا يصبحوا مجلة وقد ثالث الخيم قد بعدوهن وقدهم مرعن الساحة الإصلاح تمام؟ بعد جوا مجموعة من جي 17 واحد من حجة من أنصار الله وبدأت حق الصمود وبدأ بعد ما بلا دخلوا أنصار الله مع الصيت والسمعة هذه كانت لهم بدأ الاشتراكين والناصرين والبعثين الذين كلهم خايفين من الإصلاح خايفين من المؤتمر خايفين من علي عبد الله قالوا دخلوا أنصار الله سيشكلون حماية لنا وبدأت وضع أنصار الله يتخذ وضع أقوى أقوى أقوى أقوى في الساحة هذا بعد عندما جاءت المبادرة الخليجية تخلى الإصلاح عن الساحات وبقيوا أنصار الله بقيوا أنصار الله فقط وبعدها كان ينزل علي محسن ويقتلهم يسوي خلو الساحة السيد قال لهم سنبقى مهما كانت التكلفة حتى تتحقق
3: مضرب ثورة
0: قام الدولة فعلت حق الجرعة صح وإحنا ثابتين
3: حق الجرعة
0: الجرعة وبدأت بعدها أنصار الله يقودون الثورة وقضى الإصلاح طار كلهم قدم معامن قدم جزء قدم الدولة
3: قدم جزء من الدولة صحيح
0: قدم جزء الدولة وهكذا تم التمهيد
3: ثورة 21 من سبتمبر
0: ودخل سنة
3: إذن سيد عبد الله ثورة 21 من سبتمبر ومات لها من أحداث ودخل صنعاء
0: نعم
3: سنتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله على خير
3: شكرا لكم وموعدنا على الحلقة القادمة
0: وشكرا لكم يعني على صبركم على وعيكم على إدراككم
3: سلام الله عليكم شكرا يعني لكم على هذه المعلومات
0: ولولاكم يعني يمكن ما كانش عاد خرج ولا نص هذا المعلومة
3: الحمد لله وهذا تاريخ موثق بإذن الله إذن مشاهدينا الكرام أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست صنعاء مع سند الكمين في ختامها لكم التحية إلى اللقاء

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مستمعين الكرام وموعد نشرة الأخبار.

0: أسعد الله مساءكم بكل الخير، ونحييكم مجددا المستمعين الكرام، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يوجه بحلول عاجلة لكهرباء الحديدة خلال 10 أيام. قبائل اليمن تعلن النفير لمواجهة التحديات وإنهاء العدوان والحصار. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته المستمرة في فلسطين ولبنان، والقوى الوطنية الفلسطينية تشير إلى أن الوحدة والشراكة الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة. السيد مجتبى الخامنئي يوجه بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بحق إيران، والبرلمان يدعم خطوات الحرس الثوري بمضيق هرمز. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي يحيى عبد الكريم أحمد العنسي عن عمر ناهز 50 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد القاضي عبد الكريم العنسي وإخوانه فضل وبدر الدين وعبد الحكيم وأبنائه فاضل وعلي وهارون، أشاد بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية المشرفة وإسهاماته في إصلاح ذات البين، وعبر عن خالص العزاء والمواساة لوالدي وأشقائي وأبناء الفقيد وآل العنسي كفة في مديرية العنان بمحافظة الجوف بهذا المصاب، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم على سير العمل بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وترأس اجتماعا حكوميا موسعا ضم وزراء النقل والأشغال محمد قحيم والزراعة عمار الكريم ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي ونائب وزير الكهرباء عادل بادر. كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء والسبل الكفيلة بمعالجة وتجاوز الصعوبات جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار، وتطرق إلى السبل الكفيلة بتغطية العجز الحاصل في التيار الكهربائي لمحافظة الحديدة واتخاذ الإجراءات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين جراء اشتداد حرارة موسم الصيف الحالي في مركز المحافظة والمديريات. وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الحرص على وضع الحلول والمعالجات الإسعافية والمستدامة لمنظومة الكهرباء في محافظة الحديدة بما يسهم في استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين. ووجه العلامة مفتاح وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق المشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول والمعالجات للتيار الكهربائي للمحافظة خلال 10 أيام، وترجمت مخرجات الاجتماع إلى خطوات عملية ملموسة على الواقع لضمان استدامة خدمة الكهرباء في المحافظة. زار رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ومعه أمين عام المجلس علي عبد المغني وعدد من رؤساء اللجان المتخصصة اليوم أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية والتطبيقية، وذلك للإطلاع على التجهيزات النهائية لافتتاحها. وسمع العيدروس من رئيس الأكاديمية الدكتور ياسر عبد المغني ونائب مدير الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية المركزية العقيد الدكتور عبد الواسع الصلوي إلى إيضاح حول مشروع الأكاديمية القائم على تقنيات حديثة لتعليم الطب باللغة العربية، مؤكدا أن استمرار تشييد المنشآت التعليمية يمثل رسالة بالغة بأن اليمن يبني منارات العلم بالتوازي مع خنادق الدفاع عن سيادته. ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان اجتماعا موسعا بمصلحة الضرائب والجمارك اليوم بحضور القائم بأعمال المصلحة الدكتور إبراهيم مهدي ومدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي. وكرس الاجتماع لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد اللقاء الموسع لمكافحة التهريب بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حيث أكد الفريق الرويشان أن مكافحة التهريب تمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد والواردات العامة، مشددا على تكامل الأدوار بين مصلحة الضرائب والجمارك وبقية الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع من مخاطر المواد المهربة. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم مع نائب مدير البرامج القطري لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية كونستانتيوس بيسيكاكو ورئيسة بعثة المنظمة باليمن أينور أبيسي موفا مجالات التعاون الإنساني والطبي وسبل تعزيزها، وأشاد أبو راس بالدور الإنساني للبعثة مؤكدا استعداد حكومة التغيير والبناء تقديم التسهيلات اللازمة لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء العدوان والحصار، فيما أكد مسؤولو المنظمة استمرار تقديم الدعم الصحي لتخفيف معاناة الشعب اليمني. شهدت عدد من المحافظات الحرة فعاليات قبلية وشعبية واسعة أكدت خلالها القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وأدواته. وأكد المشاركون المضي في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار، وجددوا التأكيد على ثبات الموقف الشعبي والقبلي في مواجهة المخططات التي تستهدف اليمن والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وتعزيز التعبئة العامة وربط الجبهات بالرجال والمال بما يسهم في تعزيز عوامل الصمود والثبات. وأكدوا أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم المجتمعي والتمسك بالهوية الإيمانية والقيم الوطنية ومواصلة التحشيد والتعبئة لمواجهة التحديات. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف شنته طائرة حربية للعدو الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهدت فتاة عقب إصابتها بشظية لقذيفة مدفعية العدو في الرأس قرب دوار بني سهيلة في خان يونس. واستشهد مواطنان وأصيب آخر بإثر غارة نفذتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهية شمال القطاع. سياسيا أكدت عدد من القوى الوطنية الفلسطينية اليوم أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية هي الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومخططات تصفية القضية الفلسطينية. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم 3 شبان فلسطينيين عقب اعتداء مستوطنين عليهم في قرية رمون شرق رام الله، و3 مواطنين من بلدتي سلوان وبدو في القدس المحتلة، وسيدتين من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. كما اقتحمت قوات العدو قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وبلدة دير دبوان شرق رام الله وبلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس المحتلة. أصيب مواطنان لبنانيان اليوم جراء إلقاء جيش العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية على بلدة برج قلاوية جنوبي البلاد، وارتفعت بهذا الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 16442 شخصا بينهم 4247 شهيدا و 12195 جريحا منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. سياسيا أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أكد أن اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة اللبنانية لن يبصر النور ولن يطبق، مؤكدا أن سلاح المقاومة سيبقى لحماية لبنان والدفاع عنه، وأن يد المقاومة ستبقى على الزناد، معتبرا أن أي اتفاق أمريكي لبناني لن يمر من دون ضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. بدوره قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود اليوم، قال إن الاتفاق الإطاري الموقع بين السلطة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي يقوم على قلب الحقائق وعكس البديهيات، إذ يربط انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي المحتلة بنزع سلاح المقاومة التي حامت لبنان وردعت عدوانه. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي أن ترسيخ العدالة واستعادة الحقوق العامة ومكافحة الفساد تمثل من أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة القضائية، مشددا على أهمية تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، إلى جانب مواصلة العمل لتحصيل حقوق الشعب الإيراني التي انتهكتها الجرائم الدولية. وأشار إلى أن افتخار عدد من القادة الأمريكيين والصهاينة بما يرتكبونه من جرائم يمثل في حد ذاته اعترافا صريحا بهذه الجرائم، مؤكدا ضرورة ملاحقة هذه الانتهاكات بالوسائل القانونية والقضائية وعدم التفريط بالحقوق الوطنية والعمل على تثبيتها في مختلف المحافل الدولية. وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، أعلن تأييد ودعم البرلمان الكامل للإجراءات الحازمة التي اتخذها الحرس الثوري في مواجهة العدو الأمريكي، مؤكدا تعزيز السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي وإلزام الآخرين بالامتثال للتوجيهات الإيرانية فيه. إلى ذلك أكد الرئيس العراقي نزار أميدي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن بلاده تدعم كل إجراء يعزز السلم الإقليمي ويحفظ سيادة الدول ويسهم في تسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القائم بأعمال رئيس الوزراء يوجه بحلول عاجلة لكهرباء الحديدة خلال 10 أيام. قبائل اليمن تعلن النفير لمواجهة التحديات وإنهاء العدوان والحصار. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته المستمرة في فلسطين ولبنان، والقوى الوطنية الفلسطينية تشير إلى أن الوحدة والشراكة الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة. السيد مجتبى الخامنئي يوجه بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بحق إيران، والبرلمان يدعم خطوات الحرس الثوري بمضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق، المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا، العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

جلت مصادر يمن الصمود بكم ومعكم أنتم أيها الصامدون أيتها الصامدات أيها الأحرار أيها اليمنيون.

بسم الله نبدأ وبمعنويات عالية فوق السحاب. يا الله توكلنا على الله. مواكبة لكل الأحداث لكل المستجدات ولكل الأخبار وبمتنوع الفقرات.

يرحب كل مستمع كل مستمعة، ويرحبوا رجال الله أولياء الله المجاهدين في الجبهات. بسم الله نبدأ قبل التحايا. قبل التحايا قبل التحايا والبداية من وسائل إعلام العدو الصهيوني، صحيفة كاليكاليست الصهيونية: انهيار قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل وتراجعها بنسبة 83% جراء الحرب وتضرر صورتها عالمياً.

قبل التحايا. أعلام العدو الصهيوني مصرع جندي وجرح آخرين من عناصر الكتيبة 13 في لواء جولاني إثر اشتباكات وقعت صباح اليوم مع حزب الله.

قبل التحايا، وكالة إرنا عن بيان لحرس الثورة الإيرانية: العدو بذريعة مواجهة القوة البحرية للحرس هاجم 5 مراكز ساحلية للجمهورية الإسلامية. تم التعامل مع السفن المخالفة، وسيتم التعامل مع السفن المخالفة لتعليماتنا في مضيق هرمز بحزم أكبر من السابق.

قبل التحايا، التلفزيون الإيراني عن بحرية حرس الثورة. إطلاق النار العشوائي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على سيريك لن يحل لغز سيطرتنا على مضيق هرمز. والقواعد الأمريكية في المنطقة لها أو لها رواية مختلفة، وستواجه جحيما هذه الأيام.

قبل التحايا. بحرية حرس الثورة، إطلاق النار على المخالفين يذكر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور. عيد اضرب الوطافي فمل. أيوة

قبل التحايا. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا يقول: طورنا معدات أكثر تطورا خلال حرب الأربعين يوما، ومؤخرا استخدمنا طائرات مسيرة جديدة كانت مراحل البحث والتطوير قد بدأت سابقا وتمكننا من تشغيلها أثناء الحرب. أكرمينيا يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني: استخدمنا خلال الحرب الأخيرة صواريخ محسنة ذات جودة أعلى على مستوى القوات المسلحة.

0: قبل التحايا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضا يقول: لن يعود مضيق هرمز إلى الوضع السابق. ويقول: نعلن دعمنا للإجراء الذي اتخذه حرس الثورة المنتصر دوما في مواجهة العدو الأمريكي وفرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. رضا يقول: لن يعود مضيق هرمز إلى الوضع السابق، وليس أمام الآخرين خيار سوى الامتثال لأوامر إيران في المضيق.
1: حلقت حلقت والحرب
2: على ترامب
1: زادت العالم الضايق على الضيق ضيقه عاد هرمز
2: كان بدأ يخرج من عمق الزجاجة رجع حقي والله
1: صاحب قبل ضايق
2: ملفات أبو السين صاحبة الصاحب
0: قبل التحايا. وكالة إيرنا: حفر وتجهيز 23 بئر نفط وغاز خلال الربع الأول من العام الحالي في المناطق النفطية البرية والبحرية في إيران.
1: بارك اليوم بارك خاتمة كل ضغي في البحار العميقة وعد صادق ولا با يختلف وعد صادق.
0: قبل التحايا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تقول: تعلمنا أن طريق شموخ إيران يكمن في المقاومة والأمل والبناء.

العصر درجة. قبل التحايا لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية عنس، وجاء في البيان لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية عنس استجابة لإعلان الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. في بيان اللقاء القبلي المسلح لقبائل مديرية عنس، نؤكد ثباتنا على مواقفنا في مواجهة مخططات أعداء الله وأعداء البشرية، ونعلن فتح مراكز التدريب العسكرية والتفويج لها، وندعو إلى توحيد الصفوف والعمل على إنهاء العدوان والحصار. قبل التحايا، الوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في مدينة الحديدة تنفذ مسيرا تعبويا ووقفة لتأكيد الجهوزية والاستعداد لمواجهة مخططات الأعداء. وفي بيان الوحدات الأمنية بمحافظة الحديدة، نؤكد أهمية النفير العام وفتح مراكز التدريب والتأهيل سعيا لإنهاء العدوان والحصار السعودي الأمريكي على بلدنا.

قبل التحايا إلى تعز العزة ولقاء قبلي مصلح بمديرية خديرة لإعلان النفير وتأكيد الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن.

قبل التحايا. محافظة صنعاء، قبيلة همدان تعلن النفير العام وترتيب الصفوف وتدعو قبائل اليمن للتأهب لحسم المعركة مع الأعداء.

إلى محافظة مأرب. لقاءات قبلية مسلحة لقبائل بني جبر في مديريات صرواح وبدبدة وحريب القراميش، إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

ومن مأرب إلى لبنان. كل وقفات أحرار ما لهم في لبنان. وقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومي في بيروت رفضا لاتفاق الإطار الموقع من قبل السلطة اللبنانية وحكومة الاحتلال. زامل للبنان.

قبل التحايا إلى حجة محافظة حجة الشموخة. ودفعت مني السعودية وأمريكا قبائل مديرية بني قيس يخرجون في لقاء قبلي مسلح لإعلان النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار. اللقاء القبلي المسلح بمحافظة حجة في بيانة نؤكد استعداد قبائل اليمن للتحرك في سبيل الله استجابة وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات العسكرية.

من محافظة أبدا، قبائل مديرية حبيش تخرج في لقاء قبلي مسلح لإعلان النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة التحديات، وتؤكد على ضرورة التحرك الجاد لانتزاع حقوق الشعب اليمني. قبائل حبيش تجدد العهد على الثبات في نصرة غزة ولبنان والتصدي للعدو الأمريكي والإسرائيلي في حال استهداف أبناء الأمة وأحرارها. حجة وأمثلنا.

قبل التحايا. وقفة في مديرية الصافية بأمانة العاصمة إعلاناً للجهوزية لإنهاء العدوان والحصار.

قبل التحايا، لقاء قبلي في التحيتة بمحافظة الحديدة للتأكيد على الجهوزية القتالية لإنهاء العدوان والحصار.

سلام الله على قبائل اليمن الأحرار، على كل يمني حرة من شرق اليمن إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وهم ينكفون ويتحركون في لقاءات قبلية مسلحة من أجل مواجهة العدوان والاستعداد والجهوزية التامة لانتزاع حقوق الشعب اليمني من كبد العدو السعودي الأمريكي.

يا نكون أو لا نكون، وسنكون بإذن الله وعون الله، فنحن مع الله وبعنا من الله، نسأل الله أن يشتري منا. الله معنا وقائدنا ومؤيدنا، وحاشا لله أن يهزم، كما قالها سيد القول والفعل يحفظه الله. نحن نملك الحق والقضية العادلة والمظلومية الواضحة، نطالب بحقوق مشروعة سننتزعها بالرضا والله بالصبر.

0: قبل التحايا. من مواقف العزة والإباء أيضا ليمن الإيمان والحكمة رابطة علماء اليمن في بيان لها اليوم. ندين بشدة الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يجري في غزة والضفة، ونعتبر هذا السكوت جريمة كبيرة لا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية، وندعو كل أبناء الأمة إلى اتخاذ الموقف ورفع الصوت والقيام بالاحتجاجات ودعم محور الجهاد والمقاومة الذي يمثل الوجه المشرق للأمة. رابطة علماء اليمن. ندين بأشد العبارات الخيانة الكبرى والعمالة العظمى التي قامت بها الحكومة اللبنانية بتوقيعها اتفاقا إطاريا مع الكيان الصهيوني، ونحمل الحكومة اللبنانية ومن يدعمها من العرب مسؤولية تبعات الاتفاق الإطاري وارتداداته على الداخل اللبناني من إثارة للفتنة لصالح العدو. رابطة علماء اليمن. نشيد بموقف حزب الله الثابت في مقاومة العدو الصهيوني، وندين التوغلات الإسرائيلية في سوريا وصمت الجماعات المسلحة المسيطرة عليها، ونبارك ثبات وانتصارات الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد أن مبدأ وحدة الساحات هو مبدأ إسلامي أمرنا الله تعالى به وليس قضية سياسية. رابطة علماء اليمن. نبارك ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وندعو أبناء شعبنا للتعبئة العامة والاستعداد لساعة الصفر لانتزاع حقوقه المشروعة.
1: اطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعب قدما إلى ساعة

قبل التحايا إلى إيران مجددا. وحشود غفيرة في ساحات طهران والمحافظات الإيرانية دعما للقيادة والقوات المسلحة والمقاومة في لبنان. كل يوم كل يوم ليل ونهار. قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 14 العبرية، إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي السورية، ومنفذ الهجوم فر من المكان. بشارة العنب، عم نقول بشارة العنب يا الله.

سلام الله عليكم أيها الأحرار، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، سلام الله على كل مؤمن واثق بنصر الله ووعد الله الحق، سلام عليكم وأنتم الصخرة الصلبة بهذا الوعي التي تتكسر عليها كل مؤامرات الأعداء، كل محاولاتهم البائسة الفاشلة في اختراق الجبهة الداخلية. سلام الله على هذا الوعي، على هذا الثبات، على هذا الصمود، على هذا التوكل والثقة بالله. وألف ألف سلام إلى أولياء الله المجاهدين، إلى أشجع الناس وأطهر الناس وأعز الناس، إلى تلك الأسود المرعبة لهؤلاء الأعداء المنتظرة الإشارة وساعة الصفر كي تتحرك لتحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة كل الحقوق اليمنية. سلام الله عليكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم.

وأزكى التحايا لكم من طاقم هذه الليلة، أحمد هائل، بسام الحمامي، حماد البيلي، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم محمد الحميدي،

يمن الصمودة من أمام الميكروفون، إعدادا وتقديما أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع. ميزني الله، ميزتك عافية.

0: الحلقات
1: وهو في جنوب أمريكا
0: زادنا الذكر القليل مرتل في المتال الصبح ولا مساء.
1: تحية خاصة تحية خاصة من يمن الصمودة للمستمعين الذي قد انقطعت البث الإذاعة عنهم. نحن ما بسمعوناش بس تحية خاصة وصلهم. وتحية خاصة للمستمعين اللي بسمعونا الآن وعاد انقطع بعد ساعة عندهم. اللي بيراسلونا بيقولوا اكتب عاد انقطع بعد ساعة. وتحية للذي عاد انقطع عندهم الساعة ثنتين. وتحية للي بيتابعونا لا فجر. تحية لكم جميعا. تحية من القلب إلى القلب. أعانكم الله وأعاننا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: سعيد بالله
1: والتحرك ونعم بالله
0: رن ماهر والوجه وجه الأظهر وشب الله وفكر.
1: الانقلاب على التفاهمات سمة مشتركة أمريكية إسرائيلية وسعودية تضع المنطقة على فوهة انفجار كبير. وفي المؤشرات الأولية لانقلاب واشنطن على مذكرة التفاهم مع طهران فتح مسارات سياسية بديلة بإعلان اتفاق ثلاثي الأطراف أحادي التوجه يضمن للكيان حرية العدوان وبقاء الاحتلال. ومن الجنوب اللبناني إلى الساحل الإيراني خروق متكررة ومحاولات مستمرة لفرض مسارات بديلة في هرمز تسحب ورقة قوة استراتيجية من يد إيران، على أن إيران تبادل الخطوة بالخطوة والضربة بالضربة وترد النار بالنار. وطهران هنا ترسم خطوطها الحمراء عسكريا ودبلوماسيا محذرة من ارتفاع منسوب التوتر في حال التدخل في إدارة هرمز وغياب الضغط على العدو بالانسحاب من لبنان. ذلك أن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه جزء مهم من تفاهم إسلام أباد، يؤكد جاليباف في اتصاله لنبيه بري. على وقع سجال لبناني حاد على خلفية اتفاق إطار يضع السلطة في دائرة غضب الحاضر ولعنة المستقبل. ومن لبنان إلى غزة حيث تتوسع دائرة الإجرام وخريطة الاحتلال ويستمر ألم الفقد رغم توقف الحرب، حين تعجز جرافة واحدة عن انتشال أكثر من 8000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض بسبب منع العدو إدخال الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة. أما السعودية، وما أدراك ما السعودية؟ فلا تختلف عن سابقاتها في السلوك والإجرام، فرغم مرور 4 سنوات على خفض التصعيد لم تخفض نيران حربها المركبة. وفي العام 11 من عدوان شامل وحصار كامل بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي ينقلب النظام السعودي على كل الحقائق ويحاول إعفاء نفسه من التبعات وتبرئتها من الجرائم مبقيا على الاحتلال والعدوان والحصار. وهذا ما ترفضه اليمن وتستنفر له كل قواها.

يمن الصمودة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أحد عشر سنة ونحن في العام الثاني عشر، والسعودية لا اتعظت ولا تعلمت ولا واضح أنها بتتعلم. راهنت على أمريكا وعلى إسرائيل، راهنت على سلاح الأمريكي والإسرائيلي وأسلحة العالم، وراهنت على أموالها، وراهنت على الشيطان بأنها ستذل هذا الشعب وتستعبد الشعب اليمني وتحتل كل الأرض اليمنية وتعيد اليمن حديقة خلفية لها وتعيد وصايتها على الجمهورية اليمنية. فشلت، انهزمت، تلطمت، صفعت، انضربت، انفضحت، ولا توسطت واندلت وبعدين تكبرت مرة أخرى وغطرسة وعن جهية. اليوم سبحانه البعض بيقول والسعودية كيف؟ وإذا رضيت تسلم الأمور والحقوق وتخرج سلاما بسلام خلاص. الله عدل سبحانه وتعالى، ارتكبت جرائم في اليمن، دمرت وقتلت، استهدفت الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن وكل اليمن. واليوم السعودية بعد مراهنتها على أمريكا وبريطانيا ودول الغرب ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلام وكل هذه الهياكل، بعد أن فشلت اليوم بتراهن على قاطع طريق. تخيلوا، بتراهن على قاطع طريق. اللجنة الخاصة السعودية كانت ولا زالت من تحرك خونة البلد ومرتزقة اليمن. اللجنة الخاصة السعودية اللي كانت ولا زالت بتضخ الأموال تدفع بهؤلاء المرتزقة للتحرك، خصصت مبالغ كي تثير الفتنة داخليا، كي تحرك القبائل للحشد والنكف وقطع الطرقات، بتدفع مبالغ لكل من يدعي أنه شيخ ومرتزق بقدر ما يحشد، بتدفع للمشايخ كما كانت تدفع لهم اللي هم مرتزقة في الداخل والخارج حتى في الرياضة، لتكثيف التواصلات لتحريك المشايخ والقبائل من الداخل. تخيلوا السعودية بعد هذه الأعوام كلها، بعد الرسائل التي وصلتها، بعد الفضائح التي فضحت هي وجيشها ونظامها، لازالت بتراهن على قاطع طريق، على إثارة فتنة. اليمن الذي واجه عدوان عالمي كوني، عدوان أمريكي بامتياز وتنفيذ سعودي إماراتي عربي، فشل من اليوم الأول وحتى اليوم. مضطر الأمريكي أن يدخل بنفسه في معركة مع اليمنيين حصد فيها هزيمة مدوية نكرة وانسحب. دخل الصهيوني لم يستطع أن يحقق شيء وفشل. اليوم السعودي بيراهن على قاطع طريق. بيراهن على أحزاب مرتزقة عميلة
خائنة كل همها مصلحتها الحزبية والمصالح الشخصية لقوى نافذة في تلك الأحزاب، منها حزب التجمع اليمني للإصلاح. حزب التجمع اليمني للإصلاح اللي حرك النسوان توكل كرمان والآن ميرا سمية، يحركن التجمع اليمني للإصلاح. هؤلاء اللي حاربونا في بداية العدوان علينا باسم الشرعية والجمهورية والحضن العربي والأمن القومي العربي ومبررات وعناوين رنانة، اليوم بيحاربونا من أجل سمية وميرا. هي ميرا سمية، ومعتقدين متوهمين هو الله سبحانه وتعالى سبحانه أنه ممكن يحصدوا شيء.

نفس السيد القاعد طويل والله سلام الله عليه نفس الطويل وبيقيم الحجة عليهم مرارا وتكرارا لكن بعد نفاذ الصبر والأيام بيننا الأيام بيننا بعد نفاذ الصبر السعودي سيندم ندم غير مسبوق لأنه سيرى أهوال أهوال بماطل رغم اعترافه بكل التبعات رغم إقراره بكل ما قام به من جرائم وعدوان على اليمن برغم توقيعه على خارطة الطريق اللي كان بيوقعها مرغم إلا أنه مجددا عاد يراهن على أمريكا في طوفان الأقصى لازال حتى اللحظة مستكثر مستوجع أنه يخرج من اليمن قلت لكم في إحدى الحلقات وجع السعودي بهذا الشكل رغم معرفته بعجزه وفشله في المواجهة القادمة بينه وبين اليمن لأنه فشل وهو في أوج قوته العسكرية المادية ونحن في أضعف حالاتنا المادية يعني كسلاح فشل رغم كل الوسائل التي ارتكبها والخطوط الحمر التي انتهكها وتعداها بعدوان وحصار وتجويع وقتل ودمار وكل شيء استخدمه فشل رغم ذلك معرفته يقينا بأنه خاسر إذا كانت هناك معركة قادمة لكن لا زال بماطل عارفين ليش؟ لأن الخونة والمرتزقة والعملاء في الأنظمة السابقة اللي انبطحوا للسعودي وباعوا اليمن ورهنوا اليمن وسيادة اليمن وقرار اليمن والشعب اليمني بكل ثروات اليمن لهذا النظام المردخاي اليهودي جار السوء جعلهم يصلون إلى قناعة بأن اليمن قد يحقهم تخيل الآن النظام السعودي وكأنه بيتنازل عن محافظة من محافظاته غصبا عنه رغما عنه ما قدش معترف أن اليمن حر لسيادته مهما تكلموا مهما عبروا عبر الدبلوماسية أو عبر سيادة اليمن وحرية اليمن ووحدة أرض اليمن إلا أنها حقه لأن المرتزقة العملاء الرخاص الخونة من الأنظمة السابقة ارتهنوا بشكل عجيب وغريب حتى بات السفير السعودي يتحكم في كل مفصل من مفاصل الدولة أصبح اليمن قرار اليمن بأيديهم ثروات اليمن بأيديهم ينقبوا هنا وهنا لا تنقبوش اعملوا هذا هذا لا تعملوش تصنيف الجامعة العربية صوتت السعودية نيابة عن اليمن موقف اليمن في أي قضية إقليمية دولية تتبناها السعودية لا قرار لا سيادة لا حرية لجنة خاصة بتدفع فلوس معاشات لمن كانوا يسمون نفسهم مشائخ وقادة ووجهاء اليمن عملاء خونة بأي حق تستلم فلوس من السعودية من رئيس الجمهورية إلى أصغر واحد من هؤلاء العملاء بيستلموها من السعودية باع الحدود والأرض اليمنية والقرار اليمني والسيادة اليمنية والثروة اليمنية والشعب اليمني بكله للسعودية واليوم السعودية مرغمة رغما عن أنفها أنها تعترف بأن اليمن حر وترفع يدها تماما عن التدخل في شؤون اليمن وتدفع ما نهبت من ثروات الشعب اليمني وتعوض ما دمرت هذا هو الواقع وهذا ما سيحدث تمرض تطحن تجنن تتعالج تتعالج في أمريكا مع أمريكا مستشفيات من هنا تدخل مصحة عمل فترة وعاد تخرج بخير
اليمن صار، اليمن خلاص، اليمن ضحص، اليمن صار علي، وهي عاد بخير. لذلك قدي محطة قد بسمه السعودية عاد جنن رد حقنا كله. قدي محطة الأراضي اليمنية المحتلة ترجع، جيزان ونجران وعسير شرورة والربع الخالي وكل أرض يمنية ترجع محطة من مرة.

بيان السيد القائد هو تحليل لهم إقامة حجة عليهم، نفذ الصبر خلاص، لأنه ظل مكتوف الأيدي أمام معاناة الشعب بأكمله، بيعاني أشد المعاناة أمام مراوغة هذا النظام، مماطلته وإجرامه واستمراره في العدوان وفي الحصار والاحتلال والمؤامرات للنيل من اليمن. مخابرات الشغالة بيجندوا جواسيس، بيحركوا المرتزقة، بيثيروا فتن مستمر محتل للمحافظات الجنوبية، مستعبد شعب اليمن، أحرار اليمن في الجنوب ومستمر. سبحانه والله، اللجنة الخاصة السعودية بعد بيان السيد القائد بدل ما تجتمع وتفكر كيف الخروج من هذا المأزق، ما الذي نعمل؟ نحارب مش قادرين، فاشلين، لحنا ولا أسيادنا، لحنا ولا الأمريك ولا حد قدر لهم. اليوم بفضل الله احنا أقوى، لدينا من الأسلحة ما يمكن الشعب اليمني من إركاء وإخضاع العدو، هذا فضل من الله. أركعنا وهزمنا وأدلينا، ونحن لا نملك إلا القليل من السلاح المادي، لكن نملك سلاح أقوى، الإيمان بالله والثقة بالله. اليوم لدينا إيمان أكبر وسلاح أكثر. بدل ما يخرج من الورطة سبحانه يتمادى في غيه، اللجنة الخاصة السعودية تحركت وحركت أدواتها وأديالها وأحديتها عز الله السامعين في الداخل على أساس عطل هنا. كيف يعني 4 سنين 5 سنين 10 سنين ولا كيف علشان نواجه شيخ مرتزق قاطع طريق؟ ما اعتبروش من الأدوات السابقة اللي حركوها؟ هل بالسعودية رجل رشيد؟ هل بمستشارين مع هذا المهفوف؟ حركوا أدوات من قبل، ما الذي حصل؟ يعيدوا إلى التاريخ، يرجعوا للتاريخ القريب جدا، إلى التحركات القبلية المدفوعة من قبلهم، ما الذي استفادوا منه؟ في أي تحرك نجحوا؟ في معركة الجوف بقيادة أمين العكيمي، عاد كان مدعوم بالطيران الإماراتي والسعودي وانتهت بهزيمة مدوية، تمكن الجيش من تحرير كامل محافظة الجوف، يعتبروا من معركة البيضاء اللي أشعلها ياسر العواضي رغم الإسناد الجوي السعودي الإماراتي والتدخل الأمريكي بشكل مباشر، وفي الأخير انتهت بتحرير البيضاء بالكامل، بل وتوسع التحرير في أغلى مديريات محافظة مأرب وأجزاء من شبوة. معركة حجور اللي أشعلها الزعكري انتهت بهزيمة كالعادة، وكان هناك دعم جوي لما بيسموها التحالف العربي، وتم القضاء بالكامل عليهم. يتعظوا من عفاش بكله انقلب وفتح صفحة مع السعودية والإمارات، وكان من خلفه من قاموا معه في الداخل وفي الخارج، ودعم جوي وإعلامي وكل شيء، وفي يومين بح جرح راسه.
متى ستتعب السعودية؟ والسؤال بصدق، لكن احنا كيمنيين نتمنى ان تتعب السعودية ولا ماشي؟ الصدق ماشي صح، يعني نبرد قلوبنا فيهم الصدق.

0: واحد مرتزق كان مع العدو في بداية العدوان ومع السعودي ومن أجل المال، لا أخلاق لا مبادئ، وبعدين تم حبسه من قبل النظام السعودي واتهامه بسرقة أسلحة وكذا، وبعدين يرجع إلى صنعاء على أنه عائد وتائب ويتكلم في النظام السعودي وأنه هؤلاء تبع أمريكا وأنه حلاهم على الوطن، وبعدين يرجع مرة ثانية ويستنجد بالتحالف تحت مبررات طبعا سخيفة وتافهة، استخدام واضح، اعتراف هو بنفسه انه في تواصل مع التحالف السعودي ودعم بالمال وكذا، اقرب المقربين له وهم بيتحدثوا عنه، عن سلوكه، عن ارتزاقه، موقف مشين لو كل من هو معه. الموقف المخزي للسعودية تمدت على ذي، سمعوا ما بيقول واحد من أقربائه على حمد بن فدغم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأعزاء في كل مكان، بخصوص ضيف الأخ حمد فدغم، الأخ حمد فدغم أخونا وصاحب من قبيلة أحمد، وكم جلسنا احنا وياه وعشنا احنا وياه أسرة عمر، كم أكلنا وكم تخزمنا وكم جلسنا ونعرف حق المعرفة، نحن أعرف به من غيره، والمتفدي غير الأم قالوا كذاب. الأخ حمد دائما في مواقفه يعصب بني عصب، يريد استغلال المواقف دائما، يريد استغلال المواقف لأجل الظهور ولأجل كسب المال. ما عندنا مال يظهر هو ولا أي واحد ثاني يكسب له مال، ما عندنا مال، لكن في حدود، يعني في حدود، ماش إنه يستغل موقف حتى إنه يصير يعني يدخل القبيلة إلى مشاكل مع الدولة مع قبائل أخرى أو مع هذا، ماشي هذا مرفوض. وكم قد نصحناه في قبائل سابقة جلسنا حوله، وكل ما جلسناه قال أنا مريض وخرجنا شريط حق مرض نفسي. طيب لا هو مريض، هو مريض معلم أنه مريض، لكن مريض بعقله، هذا بعقله، ما قد هو مصفل، ما قد مجنون صاحب، هذا بعقله وعاد يحس وعاد يشتغل بلعانة، يستغل الأحداث يستغل المواقف. الأخ حمد فدغم أقسم بالله العظيم أخونا وصاحبنا، أقسم بالله، أقسم بالله، ثم أقسم بالله، لو ندري أن عليه باطل أو عليه ظلم أو حد أوجعه إن إحنا لن نسكت على ذلك، لكن ما بش متأكدين 100%، ونحن على تواصل مع القيادة ومع أهله ومع نالكم، أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أن إحنا لو ندري عليه باطل أو عليه ظلم إن إحنا ما نسكت، لكن ما بش من هذا. إحنا تواصلنا بأهله وتواصلنا بقبائله قبل البارح، وقالوا الرجال تعشى عنا وإحنا وياه تمينا وكان يثني على أنصار الله وكان قال لهم أكرموه وعزوه وأنهم طيب، من ذا الكلام كلام حق التضرورات. وأصبح الصبح قالوا ما حد دارين إيش اللي قلبه، أصبح الله سارح وأهله. والآن أنا أطالب قبائل الهم، قبائل ذو حسين، قبائل الحمد على وجه الخصوص، والحزم بالأخص، أن يحددوا موقف من هذا الشخص. رجع ما صبرنا حتى بلغ الصبر حده، ما على هذا لن نستطيع أن نصبر بعد هذا الكلام. نريد تحديد موقف، نريد قلدهم الله، كل واحد يدي ما في ذمته، قلدهم الله يوم يلقوا ربهم. انتوا الصدق أصحابه قبيلة خاصة الحمد حمد والحزم وقبيلة الدنع، ليش ما يتحاكوا؟ انتوا الصدق، اين هم؟ انتوا الحقيقة، وضحوا الناس، يوضحوا للناس، يوضحوا ايش اللي حصل، ايش اللي قلبه في يوم وليله، تموهم وياه بالليل وداوا وسدوا عشوا على قلبه وذبحوا له ويفوه، والصبح انقلب وصراحة اقسم بالله العظيم، اقسم بالله وفيروس ابنائي ما عجاه ولا حد وصله، لا ابو فارس منا ولا ابو علي الحاكم ولا علي حسين، كلام كله تزييف، كله تمثيل، البكاء هذا كله تمثيل، واحنا متعودين على هذا الكلام، متعودين على التمثيل حقه دائما. فلذلك أرجو كل رجاء، أرجو غاية الرجاء، من قبائل ذو حسين وعلى وجه الخصوص والحمد والحزم تحديد موقف وتحديد ما هو الذي سنتخذه اتجاه هذا الموقف الذي عمل به والذي ذهب هل ذهب إلى حوض إلى مناطق العدو. ما عندنا مشكلة ذهب إلى مناطق العدو جيز من جيز الآخر لنا مشكلة يشكل له هو جاتنا من جيز من هو مجند هناك ما عندنا. لكن لا يصير يقطع المواطنين المساكين المارة ايش دخلهم هؤلاء ايش دخل المارة المواطنين من اسحار ولا من صعدة ولا من جوف ولا ايش دخلهم هم وزير السعودية ما هم حول حكومة الأنصار ولا حولنا ولا حول ايش يقطع لهم يقول لا يقطع يعمل له بلهم. هذا الكلام مرفوض هذا يا أخو إبراهيم نقف يعني موقف حق نقف موقف صدق أمام الله ما علينا من أصحابنا ولا من أصحابكم ولا من أصحاب ثاني ولا من التنظيم الأول ده ولا التنظيم أول شيء راكب الله في كل شيء نوقف موقف جاد وموقف حازم يا أخوان. إذا هو بيجلس هناك ما عندنا مانع شكل الوام على العدو ما عندنا مانع إنجاز يعني قال أسكبه سارحة والناس ضاويين هذا سارح وبدخل الله ضاوي ما عندنا مشكلة توكل قال لا وسهلا من جاز من قاتلنا قد إحنا جاهزين لهم معنا إن شاء الله ننزفهم النار ومناطق الحرب ومن كلها. أما القضايا هذا اللي بزع عنا القضايا هذا البعسسة برميل أو كذا برميل يقطع يمسك مواطين يمسك ما هوش هذا ما أرجو الجميع حتى اللي هناك حتى اللي عند المرتزقة عند حسين عند المرتزقة أرجو أن يقفوا موقف جاد حول هذا الموضوع. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الارتزاق واضح والله والقبائل اللي بيتجمعوا في الريان بعذر النكف القبلي ونصاص المظلوم ما يكونش بالتقطع أبدا. العناوين اللي بيرفعوها وسعادة الكرامة وربيعتهم ما يكونش السعادة الكرامة عبر التقطع والحرابة قتل النفس البريئة ونهب أموال الناس عمرها ما كانت هكذا لا في قبيلة ولا في عرف ولا في قانون. فالارتزاق واضح. لو كان الموضوع صحيح فيه استعادة كرامة وتم إهانته وكذا وفي استنفار ونكف قبلي معه وشن حملة وحرب بالحاصل باللي معه. أما تتوافد الوفود اللي هي أدوات السعودية إلى مكان معين السعودية بتحركهم وتخطط وتمول الأمر واضح. على العموم تلخيص المشهد في محافظة الجوف لخص أحد أبناء الجوف الإعلامي أبو علي حمطان في أربع نقاط مهمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الفيديو القصير لنتحدث عن المستجدات الأخيرة في الميدان. والبعض لا يفكر أن الوضع مأزوم لا الوضع طيب الحمد لله الأمور مبشرة بخير لكن نود أن نختصر المشهد والمستجدات الحاصلة في أربع نقاط. أول نقطة أكيد أنكم سمعتوا في الفترة الماضية الإنجاز الأمني الذي قضى على عصابة تقطع وسرقة في الصحراء والتي كانت تمارس أشكال كثيرة من النهب والسلب بحق المسافرين وتم القضاء عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه هي آخر أوراق تحالف العدوان الذي يمول هؤلاء ليعملوا في الصحراء وفي كثيرة من الطرقات في سلب الناس وسلب ممتلكاتهم. بعد نفاذ هذه الورقة تم إدخال حمد ثدغن في هذا الموضوع وأعماله التي نراها اليوم في الصحراء هي شاهدة على ذلك. كان ما جرى اليوم مثلا من إطلاق النار على أحد المسافرين وتعطيل سيارته في الصحراء هو شاهد على أعمال التقطع والحرابة بحق المسافرين. النقطة الثانية العدو لم يعد يمتلك شخصيات قبلية مؤثرة كل الشخصيات القبلية أحرقت من ضمنهم وكبيرهم كان أمين العكيمي والحسن أبكر هؤلاء حرقوا على الساحة الجبلية عند كثير من القبائل ولم يعد لهم أي مكانة، ما جعلهم إلى أن يجعلوا من حمد فضغن أنه الفارس الذي ليس له مثيل في الجزيرة العربية وأنه ناصر المظلوم، والكل يعرف مواقف حمد فضغن أين كان ما قبل العدوان، وشن مع تحالف العدوان كثيرا من الأعمال العسكرية بحق أبناء الشعب اليمني خلال 10 أعوام من العدوان. النقطة الثالثة، القبائل التي تتوافد للمطالع. لا يظن البعض أن هؤلاء مثلا أتوا من المناطق المحررة، لا، هؤلاء أتوا من المناطق التي يحتلها العدو، والذين هم نازحون في مارب وفي بعض المحافظات، والذي قاتلوا الشعب اليمني لطيلة فترة العدوان، هؤلاء هم النازحون الذين ينتمون للعدو. النقطة الرابعة هي اليوم المستجدات واضحة لكل الناس، ما جرى من منع حمد فضغن من الظهور واستقبال الوفود القبلية إلى المطارح شيء واضح، تم منعه اليوم ولم يعد له مكانه ولم يسمح له ما يسمون أنفسهم بالشرعية بأن يستقبل المشايخ والوافدين للمطارح، منعوه بشكل تام وعينوا قيادات للمطرح، وكان الأقدر أن يكون هو قائد المطرح حمد فضغن وليس أدوات المرتزقة وما يسمى بالشرعية. هذه النقاط تدل على أن هذا التوجه الذي ظاهره القبيلة وظاهره النصر للمظلوم وباطنه هو الاستعداد والإعداد لمعركة قادمة معالمها واضحة وكل شيء واضح، والناس وكل الأحرار والشرفاء الذين واجهوا العدوان لعشرة أعوام هم اليوم جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يفكر أن قبائل الجوف أو أبناء الجوف سيتخلون عن قيادتهم فهو واهم. أبناء الجوف طيلة هذه الفترة الماضية ومنذ بزوغ فجر المسيرة القرآنية هم في الخندق الذي يواجهون من خلاله أعداء الدين والإنسانية المتمثل في العدو الأمريكي والإسرائيلي تحت لواء القيادة الطاهرة المباركة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والسلام عليكم ورحمة الله.

شوفوا بكل اختصار المبادئ لا تتجزأ، هذا خلاصة الموضوع. المبادئ لا تتجزأ، يعني ما بش مبدأ أو إنسان يحمل مبادئ في قضية معينة وقضية أخرى يكون يعني لا مبادئ لديه، كذب. مثل الناشطين والناشطات اللي هم تبع السعودية، مثل أولئك الذين هم في فنادق الخارج بيسلموا وأساميهم في كشوف الإعاشات، هؤلاء لا مبادئ لديهم. يعني تحصل جرائم في الجنوب يندى لها جبين الإنسانية، لا ما حد يتكلم منها. وفي صنعاء يقع حادث مروري بين مطر ومصر وخلوها من المحبة قبة، وحقوق الإنسان والحوثي بينتهك الحقوق والمدرمة خبيرات. هؤلاء نفس الخبر، مشايخ السلفية هؤلاء اللي لدقنا لعند سرته اليوم بيتحركوا على أساس أنهم فزعات قبلية، يتحركون بهذه الفزعات تحت كذبة واضحة تخدم السعودية لإثارة فتنة داخلية. ما تحركوش أمام جرائم عرض وشرف، كانوا خانعين عندما كان المرتزقة بيسلموا يمنيات، أسروا يمنيات وسلموهن للعدو الإماراتي والسعودي، ما حتحرك منهم، ما حتحرك من أجل سميرة مارش أبدا، ما حد منهم تكلم كلمة أمام حوادث الاغتصاب اللي كان الجنجويد والسوداني تبع طارق عفاش والإمارات في الخوخة ولا في الساحل يغتصبوا أحد اليمنيات، ما حتحرك منهم. اليوم بيتحركوا على أساس فزعة قبلية والكرامة، كل كذب. هؤلاء بيتحركوا من السعودية، واليوم السعودية حجزت حمد بن فدغم تحت مبرر الحماية له، شغلوا للطائرة مسيرة سعودية وقالوا هذه طائرة من صنعاء تريد أن تستهدفه، حبسوا وعينوا قائد ثاني وخلاص انتهى في لمح البصر، ما قد تفعلش حاجة، بس قد جمعوا من المرتزقة كل واحد اللي بيدعي الحمية والقبيلة والحرف وهم راقدين أمام قضايا شرف وعرض حقيقية انتهاك العدو السعودي والإماراتي والسوداني، راقدين. هؤلاء نفسهم اللي بيتحججوا طوال 11 عام انهم قادمون يا صنعاء من اجل القضاء على سبابة الصحابة وحمية وخلي ويتكلم لما يطلع العرق هيجرح العرق، وامهات المؤمنين والصحابة، وامام الاساءة للنبي صلى الله عليه وعلى آله لاحراق المصحف لإهانة الكعبة المشرفة، امام العدوان الاسرائيلي الواضح للإبادة الجماعية لأهلنا في غزة، ولا حد تحرك منهم ولا بحمية ولا بغيرة ولا بشي. هؤلاء أصبحوا مفضوحين واضحين، والكلام هذا مش على أساس أنه يعني كأنه بنعمل لهم اعتبار، لا والله، ولا هو كبر أو أن إحنا كبر منهم، لا لا، الأمر واضح. اللي يواجه دول العالم وعدوان كوني وهو واثق بالله سبحانه وتعالى ما عيهمش مثل هؤلاء الشراذم اللي لا زالوا حتى اللحظة مع الأسف الشديد يخدموا العدو ضد بلدهم.

وبعدين مثل ما قلنا أن السعودية شايفة وحاسة أن اليمن كلها حقها. في معلومة جديدة، اذكر محافظة الجوف عند أي ملك سعودي تبصري يتلسع على الكلب، عينهم على الجوف، هتخرج أنفسهم على الجوف. الجوف مرقد لها سنوات مانعين التنقيب فيها، لا زالوا يتحدثون على أنها ملك للسعودية، بيحاولوا سنين ورا سنين أنهم يضموها محافظة من محافظات المملكة السعودية. كانوا يشارعوا شركات النفط اللي ممكن أنها تنقل في الجوف، يقول لك هذا أرض سعودية، أمام سلطات منبطحة تكتفي على أساس أنه انتصار لها نيتوقف بس التنقيب وتأجل الموضوع. اليوم السعودية بيصير لعابها ساعة الكلب، ما يتلل السعودية تتلل على الجوف، بعيدة عليها، بل وبعيد عليها شبر واحد من أرض الجمهورية اليمنية. قديلهم لها نقاء المجا من يومهم بيحمضوها عظم وعظم.

الكل في اليمن، كل حر في اليمن، كل حرة في اليمن منتظرين ساعة الصفرة، منتظرين الضربة قاسمة تؤدب السعودية لقرون قادمة. أما النظام هذا فزائل، لكن يكون درس لأنظمة نجد والحجاز القادمة على مدى عقود وقرون من السنين، أن اليمن خط أحمر، لما يفكر في اليمن يسنب احترام ويدي تحية لمجرد ذكر اسم اليمن في يعني ما عم نقولش مملكة، في نجد أو شعب نجد والحجاز. يا هذا العرس يا شعب ضربة، لكن ضربة لا ما عاليها سافلها، لا ما تطيب نفس كل يمني، لا ما ناخذ ثار حجاج تنومه.

الملك السعودي وابنها المهفوف اللي بيهن كرامتهم ترامب وبيمسح بكرامتهم على الهواء مباشرة وأمام العالم بأكمله ولا يجرؤون على الرد حتى

وهم راقدين مش قادرين يردوا على ترامب. سيدهم هذا اللي بيهينهم ويستعبدهم ويبتزهم أهنا وصفعنا ودعسنا تحت أقدامنا.

0: الشكوك.
1: النكف القبلي اللي بيحصل في المحافظات الحرة اللي بيتحركوا في لقاءات قبلية موسعة ونكف قبلي لإعلان الجهوزية والاستعداد لمواجهة أعداء اليمن لانتزاع حقوق اليمن من العدو السعودي الأمريكي لإنهاء الاحتلال لفك الحصار لإنهاء معاناة اليمنيين. غير النكف القبلي اللي في المطارح من أجل تقطعات وقتل الناس ونهب ثروات وأملاك وممتلكات المسافرين. نكف عن نكف يختلف.

0: فادغم ومطار حريان وجارة السوء. في علم الجريمة لا تفهم القضية كاملة حتى يعرف الجاني والضحية والمستفيد، وفي الحياة كذلك، كل موقف يحتاج لمعرفة أصله. لا شيء يولد من فراغ، ولا حدث يتحرك خارج شبكة المصالح. كل خيط يقود إلى خيط آخر، وكل مشهد يخفي خلفه من كتب أو من كتب السيناريو وأدار الكواليس. يقول أرسطو إن فهم أي حدث يبدأ بالسؤال عن الغاية منه أو عن الغاية منه. لذلك قبل أن ننشغل بالأسماء يجدر بنا أن نفتش عن المستفيد، فهناك تبدأ الحكاية وهناك تنتهي. من الذي وافق على العودة لفدغم إلى المناطق المحتلة التي يتواجد فيها المرتزقة؟ من هي الجهة التي رأت أن وجوده يخدم هذه المرحلة؟ من الذي منح الضوء الأخضر لاحتشاد كان يعتبر بالأمس ممنوعاً؟ من الذي تكفل بنفقات الاحتشاد والتنقل ودعم بالمال كل هذا؟ قرار كهذا أكبر من أن يكون مبادرة فردية، وأوسع من أن تتحمله أدوات محلية وحدها. من يقرأ المرحلة وحيثياتها ويعرف طبيعة المشهد يدرك أن مثل هذه التحركات لا تتم إلا عندما تتقاطع الإرادات السياسية مع المصالح الإقليمية، ويصبح لكل خطوة ممول، ولكل مشهد راح، ولكل عنوان حساباته الخاصة. ومن هنا وبناء على هذه أو على هذا كله تتجه الإجابة القاطعة إلى جارة السوء، النظام السعودي. بوعي متصابي متغطرس يفرك شاربه المصبوغ وهو يتكئ على أريكته الوثيرة ويتلقف حيثيات الموضوع من مرتزقتهم. يخبر أحد ضباط مخابراتهم بأن قيادة نظامهم توافق على دعم هذه الخطوة والسماح لفدغم بالعودة والموافقة على التجمع أو التجمع في مطار الريان، وكذلك دعمهم بسخاء. بعد إعلان السيد القائد يحفظه الله مرحلة إنهاء العدوان، بدا واضحا أن الرياض بعد صدمتها دخلت مرحلة أخرى. الأمريكي والإسرائيلي بعقليتهم البراغماتية أخبروه أنه لم يعد لديه من أوراق سوى ورقة المرتزقة، فدخل مرحلة البحث في الأدوات المحلية لعلها تؤخر تحولات هذه المرحلة ويحصل على هامش إضافي للمناورة وكسب الوقت. بيد أن الخيارات تضيق وأن الأدوات القديمة يعاد إخراجها من الإرشيف مهما بدا عليها من تقادم أو فقدان للتأثير. هكذا كلما سقطت ورقة جرى البحث عن أخرى، وكلما انتهى دور اسم أعيد تدويره في محاولة لإقناع الجمهور بأن المشهد ما زال قابلا للحياة. وهكذا عاد فدغم إلى الواجهة، وعادت مطار حريان لتكون المسرح الذي انطلقت منه هذه الحكاية. ضجيج أعلامي لا أكثر ولا أقل، وصخب يراد له أن يحجب حقائق الميدان بينما تمضي الوقائع في اتجاه آخر. في النهاية لا تصنع الضوضاء واقعا، ولا تغير التجمعات المؤقتة موازين القوى وحدها، فالأحداث الكبرى لا تقاس بما يظهر أمام الكاميرات بل بما يبقى على الأرض. ولهذا وبعد أن ينقشع ضجيج فدغم ويدرك النظام السعودي أن خياراته استنفذت، ستمضي صنعاء بثبات في ميدان هذه المرحلة المفصلية، ستمضي خطوة تلو خطوة وسترون مراد راجح شلي.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض

خلاصة الموضوع في هذا المحور ونختم ونقول اللجنة الخاصة السعودية هي أساس البلاء، لأنها لجنة خاصة باليمن ماسكة ملف اليمن. هذه اللجنة هي الممول لكل ما من شأنه فتنة داخل اليمن، لكل مخطط ومؤامرة ضد اليمن، لكل استهداف لاستقرار اليمن. اللجنة الخاصة السعودية هي الممول لكل المرتزقة والعملاء والخونة من داخل اليمن ومن خارج اليمن. اللجنة الخاصة السعودية اللي أصبح دورها معروف وواضح وبين لكل أبناء الشعب اليمني الحر، الذي أعلن أنه سيتحرك لانتزاع حقوقه من السعودية، انتزاع حقوقنا من السعودية بالقوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بالقوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب نفوسنا فيهم. فالنظام السعودي بحوله وقوته

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وفي محورنا التالي نربطه بالمحور السابق. في مواطن يمني حر فاهم واعي يصدق أن النظام السعودي وأسرة آل مردخاي تريد الخير لليمن. النظام السعودي لو يأخذ يمني حر واعي فاهم ويقول له احنا هندخل اليمن او دخلنا اليمن من اجلكم ومن اجل مصلحتكم ومن اجل وحدة الاراضي اليمنية واستقرار الشعب اليمني من هذه الخبيرات، هل بي يمني مواطن مش سياسي مواطن ممكن يصدق النظام السعودي؟ لا، هذا الخونة. الخونة هؤلاء اللي أصلا السعودية الآن متحكمة فيهم وبتهينهم، بيبرروا دخول السعودية واحتلال السعودية وتدخلات السعودية أنه من أجل مصلحة اليمن واليمنيين. وبمجرد ما يفقد مصلحته هذا الخائن يرجع على أساس أنه يرجع لوعيه، يقول لك السعودية معروفة العدو واللدود لليمن. عمر في التاريخ كل عمر السعودية ما جاء منها خير للشعب اليمني، لكن مجرد ما ترجع الحنفية تفتتح له هي الشقيقة الكبرى وهي جارة المدري ما هو الخير السعودية لليمن. وإحنا فالمرتزق والخائن والعميل بيبرر عمالته ويتحدث عن الأشقاء في السعودية وعن المنح والمساعدات وما بذلته السعودية من أجل اليمن وإعمار اليمن ومساعدة اليمنيين، وهو مرتزق عميل خاين داري أن السعودية لا تنوي إلا الشر باليمن وأهل اليمن. من هذا المنطلق ندخل للمحور الثاني ولبنان. السلطة اللبنانية اتفقوا وتفاوضوا مع العدو الإسرائيلي بشكل مباشر برعاية أمريكية. أمريكا محايدة، أمريكا تاريخها معروف أنها ترعى السلام، وخاصة في أي مشكلة تخص إسرائيل بتقوم مع الطرف الآخر ضد إسرائيل. أمور واضحة والأحداث واضحة والوقائع معروفة عند الناس كلهم عند العالم كله. أمريكا راعي السلام ودائما ما دخلت في مواقف مع إسرائيل ووقفت ضد إسرائيل، ومصدق الرئيس جوزيف عون والحكومة والسلطة اللبنانية أنهم وقعوا اتفاق مع إسرائيل برعاية أمريكية. الرئيس اللبناني ورئيس وزراء لبنان اللي مش قادرين يدخلوا الحمام عزكم الله إلا بإذن الإسرائيلي والأمريكي بيتعاهدوا أنهم يخرجوا الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لكن بعد 20-30-40-50-100 سنة ما بش في الاتفاق، ما بش جداول مزمنة، لا بس هذا عهد منهم وعاهدوا الشعب اللبناني أنه إن شاء الله سنصل إلى حل لإخراج العدو الإسرائيلي المحتل من الأراضي اللبنانية وإعادة سكان المناطق الجنوبية إلى قراهم. أي حين 2-3-10-20 سنة 100 سنة أنا يعني الأمر في الاتفاق بيد إسرائيل. تعهدت السلطة اللبنانية بأنه منع يحكم ويأمن الحدود اللبنانية والأراضي اللبنانية الجيش اللبناني، لكن بموافقة الجيش الإسرائيلي واللي يسمح لهم أنه يبدوا ينتشروا في هذه المنطقة ويجربوهم ويشوفوا كيفهم أنهم وبعدين يسمحوا لهم بعد 20-30 سنة يمسكوا الكم متر مربع هذا، وبعد 30-40-50 سنة ممكن يسلموهم منطقة أخرى ومربع آخر وهكذا. اتفاق ذل وخزي وعار وارتهان للإسرائيلي. الإسرائيلي
المجرم نتنياهو تحدث عن هذا الاتفاق وصرح وبيقول الاتفاق مع الحكومة اللبنانية إنجاز كبير لإسرائيل. بنيامين نتنياهو المجرم بيقول عن الاتفاق مع لبنان أنه إنجاز كبير لإسرائيل وضربة لإيران التي تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان. يعني ما ننسحب خلاص، اتفقنا مع لبنان، اتفقنا ان احنا ما ننسحبش، يعني الحين خلوا ايران تضرب راسها عرض الجذر. تخيل بهذه الوقاحة بهذه الجرأة، اتفقنا مع لبنان انجاز كبير لاسرائيل وضربة لايران التي تحاول ايران فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، ما ننسحبش، ما عاد فعل يا ايران. اذا كان صاحب الارض اتفقنا احنا ان احنا ما نخرج الا بعد 200 سنة، ما لإيران دخل. الخارجية الأمريكية نشرت بنود اتفاق الإطار الثلاثي بين أمريكا ولبنان وإسرائيل. حكومة إسرائيل ولبنان بدعم من أمريكا تؤكدان هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين. تخيل سلام وأمن وإسرائيل ما تركبش، ما تركبش أبدا. لبنان وإسرائيل يطمحان لإنهاء الصراع وضمان سيادة وأمن كليهما وإقامة علاقات جوار سلمية. ما تركبش سلم سلمية أي حاجة فيها سين ولام وميم، ما تركبش مع إسرائيل. بنود الاتفاق تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل منهما في الوجود بسلامة ورغبتهما في العيش بأمان كدولتين سياديتين متجاورتين. هذا بنود الاتفاق. الظاهر ما شافهنش جوزيف عون ونواف سلام الخرائط اللي كان يرفعها نتنياهو وسموتريتش وبنغفير وكل اليهود اللي قالوا فيها ابتلعوا لبنان وسوريا والأردن ومن النهر للفرات وكل هذا ما شافون جولا. كيف إسرائيل ولبنان تعلنان عزمهما إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه وإنهاء أي حالة حرب بينهما بشكل رسمي، وإذا خالفت واحدة منهم فالجيش حق الثاني يعني جيش لبنان عيب تلع الجيش الإسرائيلي لو يخالف البنود. حكومتا إسرائيل ولبنان تلتزمان بعملية متبادلة ومتسلسلة بموجبها يعيد الجيش اللبناني سيادته الفعلية معمعة. الآن اللي هو قائد الجيش اللبناني في الاتفاق أنه إن شاء الله حفيد حفيدة يبدأ يسلم المنطقة الأولى في جنوب لبنان. شوف البند هذا، التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها. هذا بند، يعني إسرائيل ما عاد تنسحبش ولا شبر واحد حتى يتم التحقيق أنه تم نزع سلاح حزب الله وأيضا تفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. شو اللي لك كم سنوات كم سنين أنت داري؟ ما رد الشيخ نعيم قاسم على هذا البند، بس تفنيد لهذا البند، البند اللي بيقول التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة اللي حزب الله غير الحكومية في لبنان، في لبنان مش في الجنوب، في لبنان، وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها. الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله عن هذا البند بس قال إسرائيل ستتذرع بمسدس، بسلاح مسدس موجود في لبنان في أي بيت. تخيل دولة كاملة معقول ما بيش فيها سلاح مسدس، تتذرع إسرائيل بهذا المسدس تقول هذا سلاح حزب الله عاد إحنا عادي مطولة، والسلطة وقعت على أساس أنها ترعى السلام.
حكومة لبنان ستعمل على استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والموثق، مش على إسرائيل نزع سلاح حزب الله، على الجيش اللبناني والحكومة، هم اللي ينزعوا. وقت ما ينزعوا ويأكدوا لإسرائيل ويوثقوا أنه تم نزع السلاح، وإسرائيل تأخذ وقتها تفتيش لبنان بالكامل في البيوت والأراضي، وتكشع الأراضي وتكشع المدري ما، تأكد ما بالسلاح، وبعدين تبدأ تنفذ عملية الانسحاب.

الحكومة اللبنانية تؤكد أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه. الأمنية رجال الأمن النجدة والمرور. أما جيش ما بالجيش. هذا بنود الاتفاق. يعني الجيش الإسرائيلي لا يبصر جيش يعني جيش لبناني أمامه، لا يبصر سلاح، يبصر قوة أمنية. القوة الأمنية هذا اللي بس تحمي وتنظم سير الحركة داخل لبنان

أيضا من بنود الاتفاق، السلام يتطلب استعادة الأمن في جنوب لبنان والعودة الآمنة للمدنيين تمام، وضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية. تخيل هذا البند، ضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية عند نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. لو يتكحول يهودي في الشمال يقول لك آه قبش أمن عادم، عادم يتأمروا علينا، ما قد شعرناش بالأمن، قلنا لك سنين سنوات.

الأدهى والأمر من هذا كله إن هذا الاتفاق أو الإطار كان مع ملحق أمني. الملحق الأمني هذا الحكومة اللبنانية طلبت من أمريكا ومن إسرائيل أن يظل سري، ممنوع الإفصاح عن بنود الملحق الأمني، يعلم الله ما فيه.

وسائل أعلام إسرائيلية قناة أي نيوز 24 قالت وفقا للملحق الأمني للاتفاق سيدخل الجيش إلى مناطق الجيش اللبناني للتأكد من تفكيك بنية حزب الله. المشروع التجريبي لدخول الجيش اللبناني إلى منطقة أو إلى منطقة معينة بهدف نزع سلاح حزب الله سيبدأ خلال أسابيع. أما القناة 12 العبرية قالت الحكومة اللبنانية طلبت من واشنطن عدم نشر الملحق الأمني السري ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل. وطلب الحكومة اللبنانية حول الملحق الأمني السري باتفاق الإطار يهدف إلى منع حزب الله من تحديها داخليا. عبر القناة 12 بتقول ينص الاتفاق على التزام واضح من الطرفين بأن أي خطوة لن تنفذ وفق جدول وجداول زمنية بل وفق شروط. تخيل كل خطوة ما بيش لها جداول زمنية مزمنة. الخطوة كذا خلال شهر بعد شهر نعمل خطوة، لا ما بيش جداول زمنية، وفق شروط إسرائيلية. أيضا لا توجد عمليات انسحاب تلقائية وفق الاتفاق بل فقط وفق نجاح ميداني واختبار للنتائج. تخيل انسحاب تلقائي، لا الاتفاق فقط عبر نجاح ميداني يعني عبر رغبات إسرائيل. وفق الاتفاق أيضا لن يتم توسيع المشاريع التجريبية في المستقبل القريب إلا بموافقة إسرائيلية. خير اسمع اسمع اسمع في الملحق الأمني ينص اتفاق الإطار على حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر ضد التهديدات الفورية والناشئة. في الملحق الأمني مخاوف في إسرائيل من تحدي الاتفاق ليس فقط من قبل حزب الله بل أيضا بسبب الاتفاق الموازي بين أمريكا وإيران. لعب اللعب هذا اتفاق الخزي والعار اللي كل لبنان بكل أطرافها رفضوه.

في أخبار لبنان، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: الاتفاق الموقع في واشنطن ليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان بل هو إملاءات، وأخطر ما في الاتفاق أنه يفتح الباب أمام الفتنة والانقسام بين اللبنانيين بما يخدم العدو الإسرائيلي. نبيه بري: الاتفاق يشكل فتنة تهدد وحدة لبنان، ووصفه بالفتنة هو أقصى درجات التحذير السياسي. نبيه بري: لن ننجز أو لن ننجر إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في الفوضى والاقتتال الداخلي. في آخر الأخبار ومن لبنان: المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، جيش العدو الإسرائيلي واصل يوم أمس خروقاته لوقف إطلاق النار عبر غارات وتفجيرات واستهداف مناطق عدة في جنوب لبنان. حزب الله: انتهاكات العدو الإسرائيلي تمثل خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن. حزب الله: نرصد خروقات العدو الإسرائيلي ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا. وغارات العدو الإسرائيلي استهدفت مباني سكنية في النبطية وميفيدون وغارة بمسيرة على أرض مفتوحة في بلدة فرون. حزب الله: جيش العدو فجر مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون. في الأخبار أيضا: قوات العدو الإسرائيلي، شو هذا بعد الاتفاق مع السلطة اللبنانية، نفذت تفجيرا ضخما في بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

في أخبار لبنان، عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله يقول اتفاق الظل لن يطبق وسلاحنا باق لتحرير الأرض وحماية شعبنا.

أما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان تعليقا على اتفاق الإطار يقول: الاتفاق غير متوازن في شكله ومضمونه، ويشرعن الاحتلال وينتهك السيادة. واتفاق الإطار يعد بمثابة خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية، وهو هدف إسرائيل الأول الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا. أما النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي يقول: عندما يصف نتنياهو اتفاق الإطار بأنه إنجاز، فهذا إذعان لإملاءات العدو. وبيقول إبراهيم الموسوي: ما سمي اتفاق الإطار ساقط قانونا ودستوريا ولا شرعية له. هيئة أبناء العرقوب في لبنان: اتفاق الإطار يتجاوز كل الخطوط الحمر الوطنية والعربية، ويقدم تنازلات مجانية للعدو الصهيوني. هيئة أبناء العرقوب تقول: هل تكون السيادة بالتفريط بلبنانية مزارع شبعة وتلال كفشوبة والغجر، وقبول سردية إسرائيل المزيفة عن هويتها؟

المفتي الشيخ أحمد قبيلان من لبنان: أقول للشعب اللبناني وقواه السياسية، أطفئوا نار فتنة السلطة الحالية قبل أن تحرق كل لبنان. وبيقول الشيخ قبيلان: حرام أن يحترق لبنان أمام أعيننا من أجل فريق تم توظيفه من أجل هذه الفتنة. الشيخ قبيلان المفتي يقول: أيها اللبنانيون، نريد أن نعيش معا كعائلة وطنية وضمن صيغة دفاع وطني ضامن لسيادة لبنان.

التحرير ما بيحمي. حول أخبار لبنان، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبافة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقول: إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه جزء مهم من البند الأول لمذكرة تفاهم إسلام أباد، وهدفنا الجاد هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين وإنهاء الاحتلال وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية. وبيقول قليباف لنبيه بري: في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأمريكا ولبنان. نبيه بري في رده لقليباف يقول: مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني، غير أن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان. ويقول بري لقليباف: تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني هو مؤامرة وفتنة.

وسائل إعلام صهيونية: الانفجار الذي يتوقع سماعه خلال الساعات المقبلة في الشمال، هذا قبل حوالي 3 ساعات، الانفجار الذي يتوقع سماعه خلال الساعات المقبلة في الشمال هو تفجير النفق الضخم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. هذا بعد الاتفاق بدأوا يدمروا براحتهم.

وهكذا هم العملاء والخونة في كل بلد عندما يخدمون وينفذون أجندات العدو بتبريرات وطنية وبحرصهم على الوطن وسيادة الوطن وشعبهم، وهم في الأصل كتباع الوطن والشعب والسيادة والكرامة، وباعوا أنفسهم حتى للشيطان.

ما يحدث في اليمن يحدث في لبنان، يحدث في فلسطين وفي كل بلد خونة ومرتزقة. في فلسطين، فلسطين حركة فتح برئاسة محمود عباس دعا قبل أيام إلى خروج مظاهرات وأيضا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد وتدين حركة حماس بأنها تقوم بتجويع أبناء غزة. تخيلوا نفس المؤامرة السعودية، نفس الكيان الكيان، الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة. محمود عباس طلب من أبناء غزة أن يخرجوا ضد حماس ويعملوا تغريدات وحملة في التواصل الاجتماعي يكتبوا فيها أنا جاوع. محمود عباس على أساس أنه وطني، أما حماس هي بتضر بالفلسطينيين وبأهل غزة. نفس اللي عندنا، المرتزق والخاين رشاد العليمي بيأكل عسل بمليون ريال سعودي ويأمر المرتزقة وأدوات السعودية يعملوا حملة في موقع السوشيال ميديا تحت هاشتاج أنا جاوع. أكبر صاحفينا القائد الخامنائي العظيم المرشد الله أكبر. المرتزق العليمي وشلة الدنابي العليمة وحكومة الفنادق في تصريحاتهم للشعب اليمني في الجنوب بأنهم يسعون بكل ما لديهم من قوة بواصل الليل بالنهار من أجل استعادة الجمهورية اليمنية، من أجل إعادة وحدة واستقرار اليمن، من أجل إعادة الثروات المنهوبة من قبل الحوثي، من أجل تحرير اليمن من الحوثي الذي جالنا من المريخ. في مقابل كل هذه الوعود يعمل السعودي مشتى، اجر له جزيرة محافظة، افتح له خط، ينقب، يتحكم بالثروات. ما حد ساعدهم إلا السعودي، ما حد عاونهم إلا السعودي، ما حد دعمهم إلا السعودي. اليمن لا تملك شيء، لا ثروات ولا معادن ولا بترول ولا غاز ولا معانا ثروة سمكية ولا معانا حاجة. السعودية قدمت الغالي والنفيس من أجل المواطن اليمني يعيش بحرية وسيادة وكرامة، مصدقين أنفسهم. والأدهى والأمر أن بمواطن ما نقول مغرر به مصدق هؤلاء المرتزقة، ومنهم من بيفزع إلى مطار حريان يسعدوا كرامة اليمنيين. كيف يتقطعوا في الطرق ويقتلوا المسافرين وينهبوا ممتلكاتهم وعلى كرامة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نقض بعض بنود مذكرة التفاهم من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، ولا سيما البند الأول، عائق أمام استعادة الأمن والاستقرار. عباس عراقجي: إيران تتابع بحسن نية تنفيذ بنود التفاهم على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، لكنها ستتعامل بحسم إزاء أي نقض للعهود. في آخر الأخبار، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي في أثناء لقائه وزير خارجية العراق عباس عراقجي يقول: لا ننسى دعم إيران للعراق خاصة في مواجهة داعش والإرهاب. وزير خارجية إيران عباس عراقجي أثناء لقائه رئيس مجلس النواب العراقي يقول: نأمل أن تسعى دول المنطقة لصياغة أمن جماعي يقوم على الثقة والتعاون. اسمعوا هذه البشارات، وزير خارجية سوريا، ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات داخل الأرض السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا. وزارة الخارجية السورية: استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين. فتحوا المجال، يبدأ يندد.

في آخر الأخبار، أسوشيتد بريس: باكستان تعلن أنها نفذت عملية برية وضربات على امتداد الحدود الأفغانية ما أدى إلى مقتل 29 مسلح. من أفغانستان: مصدر أفغاني: قصف باكستاني طال مناطق مدنية في 3 محافظات حدودية بين البلدين، وسقوط قتلى وجرحى مدنيين في منطقة سمكني بولاية بكتيا جنوب شرق البلاد، وفي محافظة كونار شرق البلاد.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. تغريدات من تويتر منصة إكس.

0: من التغريدات السمير المسرب يقول وقد أرفق هذا الخبر
1: مصدر مسؤول: أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن مروحية تابعة لشركة أرامكو سقطت في مدينة رأس تنورة صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها. نقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في الشركة قوله أن الحادثة أسفرت عن مقتل 14 شخصا
0: بسقوط طائرة هليكوبتر سعودية تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة. سمير المترب يقول يبدو أن الطيار كان يشاهد مقاطع النفير واللقاءات القبلية اليمنية المسلحة. من التغريدات تغريدة الجزيرة مصر: الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يصفع ترامب وبيقول ترامب حقق مليارات الدولارات منذ عودتي إلى البيت الأبيض، إنه أمر مذهل بالنسبة لي، ليس لديه ذرة حقل، وبصراحة هذا أمر محرج للدولة، لكن ترامب لا يكترث إطلاقا. جنى الأموال من الرئاسة التي تجعله يريد أن يكون رئيسا من جديد. ضربة يمكنهم جو بايدن جو بايدن وطلع بعلو كلمة واحدة صرعة. من التغريدات أيضا صالح أبو عزة يقول: اعتاد نتنياهو على فضح كل أصدقائه وشركائه وحلفائه،

حتى لو طلبوا منه أن يكون بعض التعاون والخدمات السرية وطي الكتمان. هذه الأسرار لنتنياهو تمثل في وقت ما حملة دعائية داخلية، حملة في انتخابات كنيست وبلدية، تعزيز لصورة القائد الإسرائيلي الذي يستطيع تحقيق ما لا يستطيع أي زعيم أو منافس آخر تحقيقه. لم نكن وحدنا ضد إيران، زرت الإمارات وكذا مجموعة من القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، كانت في قلب أبو ظبي في ظل الحرب على إيران، هكذا يقول نتنياهو. السلطة اللبنانية وقفت إلى جانبنا ضد إيران وضد حزب الله. أرادت إيران إخراجنا بالقوة من جنوب لبنان، والسلطة اللبنانية منعت هذه الخطوة وأقرت وجودنا في الجنوب. هذا ما كشفه نتنياهو. كل صديق لنتنياهو إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد سيكون مادة انتخابية له. كيف أقنعهم أن يكونوا إلى جانب إسرائيل على حساب شعبهم وأرضهم وسيادتهم وأمنهم القومي؟

0: صالح حمامة في تغريدة له قبل نصف ساعة يقول: كل التضامن مع شعب الإيمان والحكمة ضد بن سلمان وأعوانه. صالح حمامة المعارض السعودي.
1: السعودي والله ما مين اللي جوع الشعب اليمني وليش الشعب اليمني فقير ومين اللي محاصرهم؟ اسمعوا الجواب من هذا الشاب اليمني كيف سأل شات جي بي تي. فيديو مهم لازم تسمعوه وتنشروه.
2: هذا شات جي بي تي سوف نسأله سؤال كل الناس يدخلوا يسألوا هذا السؤال الذي أنا بسأل أنا. دخلوا شات جي بي تي. من السبب الرئيسي في حصار الشعب اليمني؟ اذكر لي بالدول لو سمحت.
3: الدول الرئيسية التي فرضت الحصار على اليمن هي المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف منذ 2015 بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
2: سمعتوا عموم هنا على السعودي والله ما انفلت له.
1: والله يا محمد بن سلمان إذا ما تفك الحصار عن شعب الإيمان والحكمة اللي قال عنهم رسول الله إن كل أحرار العالم راح يوقفوا مع الشعب اليمني لتأديبك بإذن الله سبحانه وتعالى. فخليك رجال، كافي 10 سنوات 11 سنة أبدتهم وقصفتهم وقتلت أطفالهم ونسائهم ولسه ما زلت محاصرهم يا سويد الوجه. والله إذا ما تفك الحصار كلنا مع الشعب اليمني. مين اللي
0: صالح حمامة

0: من التغريدات أيضا الأستاذ محمد حيدر بيقول أرفق فيديو ويقول هل سمحنا بمطرح أو نكف جبلي ضد جماعة حزب الإصلاح لما اختطفوا بنت الجوف سميرة مرش؟ لأجل افتهم الجميع أن قضية فدغم هي مفتعلة من قبل اللجنة الخاصة السعودية متهربين من ملف الاستحقاقات مما يدفع صنعاء للتحرك المباشر وسلامتكم. وهذا الفيديو الذي أرفقه الأستاذ محمد حيدر.
1: شتان بين من صمدت كالجبال الرواسي في غياهب السجون
0: بعد تحريرها
1: وبين من سقطت أقنعته بمجرد أن لاحت له أموال المرتزقة في الأفق.
0: فدغم
1: سميرة مارش امرأة يمنية حرة اختطفتها ميليشيا الإصلاح من بين أطفالها غيبتها في سجون الجوف ومأرب لخمس سنوات كاملة ذاقت الويلات عذبت لتخون وطنها أو تسب قيادتها لكنها صمدت بصبر الأنبياء وعزة المؤمنين.
2: حقنا في المتون شردنا مع جيراننا الذي هربوا هربنا لها نقوا لنا شلونا من داخل البيت 24 ساعة هم بيعذبوني من ضرب من تحقيق من ضباط من خباط من غمة من كلش قالوا بيدخل الزعران علي قلت والله ما بالله مسك الكرهب واموت ولا اطمر من الطاقتي قالوا ماشي ما بالله تهني عبد الملك قلت والله العظيم ما تهني قالوا بارد كرمه مع عسل عنفه خص من هكذا قلت ما همني برغم انني جلست عندهم 5 سنوات و14 أشهر ما لقيوا معي لا اثباتات ولا مستجدات ابدا.
1: لم تنكسر رغم المرض ولم تبع قضيتها رغم طول السنين
3: دخلوا بي
1: وعلى الضفة الأخرى يطل علينا المدعو حمد بن فدغم رجل يدعي المشيخة خرج من صنعاء معززا مكرما بعد أن اعترف بلسانه وأمام الكاميرات بحقيقة سمية الزبير.
3: حين أشكرهم خصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي على الإكرام الذي مررت به والأخ السيد علي حسين بدر الدين الحوذي في إكرامهم لنا وهم عملوا اللازم وكذلك أتتني الجهات الأمنية بشهادة لله عز وجل واطلعوني على كل التقارير وأثبتت هذه التقارير بأن هذه المرأة منتهبة لاسم ميرا صدام حسين وإنها سمية أحمد الزبيري من قبائل أرحب
1: لكنهما إن وصلا إلى الريان حتى تحول الشيخ إلى نادبة تتباكى مدعيا التعذيب والإكرام.
4: وخمسين مهدد بالتعذيب من أجلك الغامضي أيالنا
1: باع ضميره بالريان خيانة موثقة بالصوت والصورة. قارن بينهما امرأة عذبت لسنوات ولم تسب ولم تخون ورجل يدعي المشيخة لم يصمد أياما حتى باع كلمته وضميره بالريال المدنس. القوة ليست في النحى ولا في الألقاب القبلية القوة في الموقف والكرامة. لقد أثبتت سميرة مارش أنها أقوى من 1000 فدغم ممن يبيعون أوطانهم في سوق النخاسة. التاريخ يسجل المواقف. سميرة مارش دخلت التاريخ من باب العزة والصمود وفدغم دخله من باب الخزي والارتزاق. ستبقى حرائر اليمن مدرسة في الكرامة وسيبقى المرتزقة عبرة لكل خائن. اليمن أغلى من زيف بوم. الحقيقة تنتصر دائما.
5: يقبل سعود جنف ولا ننتجف ونجهم استقصى جذري واقتلاع.

0: عادل في الألف أدع خياراتي وعادل هالتساع
1: عادل هالتساع
0: والله نحرق حرب غير اللي ألف واقلب هجوم الخصم لا وضع الدفاع وقد وصل للي وعادل في الألف
1: في الألف
0: أدع خياراتي وعادل هالتساع والله نحرق حرب غير اللي ألف واقلب هجوم الخصم لا وضع الدفاع وامن على المال بفضله معتد
1: ونعم بالله.

التوشكا بتبقى للهدف وهذي وضع فينا شجاعة واندفاع. الرعب خلى الخصم منا يرتجف وفرض علينا الصبر في طول الصراع معه وتحت امره قسم ما نختلف في يد ابو جبريل قايدنا الشجاع. الرعب خلى الخصم

0: الشجاع. من التغريدات أيضا زكريا الشرعبي بيقول بالفيديو: السعودية تحشد دواعش سوريا إلى اليمن. رحبي يا مجاري النار يا شبابة، قهوة الضيف من كأس الحميم الناقع. نبصر معه في الفيديو ونسمع.
1: حرة أيضا تنادي هنالك، حرة أيضا تنادي القبائل في سوريا وفي اليمن. الحرة ابنة صدام حسين الذي أسرها الحوثيون الآن، فعلى أهل ذي قار في غابر الأزمان اجتمعوا من أجل حرة ابنة النعمان ابن المنذر، وانتصروا على كسرى وعلى جيشه، فعلينا أن نتحد جميعا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنناشد قيادتنا في سوريا أن تساعد في فك ابن صدام حسين من براثم الحوثي وأعوانه أيضا، ونحن يدا واحدة مع هذه الدولة السنية التي انبثقت من رحم الثورة من أبنائنا وإخواننا من القيادة حتى أصغر موظف. فنسأل الله أن يستخلفنا في الأرض وأن يستخلف القبائل العربية وأن تكون نواة نصر لهذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: هؤلاء دواعش سوريا، هؤلاء دواعش أبو محمد الجولاني بيستنفروا من أجل الحرة ميرا صدام حسين على قولتهم، اللي مأسورة عند الحوثي، مش مأسورة عند أبوها وأمها، وما استنفروش لبنات فلسطين المأسورات عند العدو الإسرائيلي، ولا استنفروا لبنات فلسطين ونساء فلسطين اللي بيقتلهم العدو الإسرائيلي وبيغتصبهن وبيقتلهن وبينتهك أبشع الجرائم. يا أخي أمام الإسرائيليين دجاج، ليش؟ وغير إسرائيل يدعون النوم أسود، أسد مفرشة.

0: من التغريدات أيضا نصر الدين عامر بيقول لو كان أصلا بعقول أن هذا الكلام اللي أرفقه في الفيديو أن هذا الكلام من رغى صدام حسين يكفي ويفي وهي تنفي وجود أي أبناء لصدام حسين غير المعروفين والمشهورين وتنقل ذلك عن أبيها وأنه حذر من أي مدع مستقبلا. المقابلة عبر قناة العربية التابعة للسعودية التي هي الآن تفتعل المشاكل في اليمن وترسع للفتنة وقطع الطرقات والاعتداء على المسافرين تحت هذه الكذبة الساذجة التي لا يصدقها إلا ساذج وسخيف أو عدو. أما الفيديو والمرفق في نفس المقطع ما بلا واحد أما الفيديو الثاني فهو أثناء تسليم المدعو سمية أحمد الزبيري لأبوها وزوجها وابنها وأخيها من قبل جمع من مشايخ دهم وتم شك مشايخ دهم وتبييض وجوههم وبقية التفاصيل في الفيديو تكفي وتفي بنفي أي مزايدات كاذبة وسخيفة وساذجة. نعيد نشر هذا فقط للمزيد من التوضيح وإقامة الحجة. أما اللجنة الخاصة السعودية وأدواتها الرخيصة فلدينا ما يقنعهم بشكل مختلف بإذن الله وعونه.
1: يعني أولا بيت صدام حسين من عندهم أخوة
0: هذا الرغد
1: صدام حسين عندي أخ بس تجيب لي 20 أخ أني راح أشكرك وأكون سعيدة أنه لقيت لي أخوتي. راح أحكي لك شي سمعناه من الوالد والوالد من عنده ابن رئيس صدام من منه يخاف؟ يعني إذا رجل عنده ابن يخاف أنه عنده ابن يخفي عن الساحة ليش؟ يعني مدى أشوفه منطقية الموضوع هذا صحيح؟ في أحد السنين كانت بالتسعينات ممكن 93 92 94 بل حوالي نجتمع كالعادة مثل ما ذكرت لحضرتك مع الوالد على الغداء. كان لغط يعني من هالنوع. الوالد يقعد برأس الطاولة شي قال يا أولاد دار على والدي يقولها ساجدة وما يقولها معدي يقولها ساجدة. أنا عندي 5 أخافت يوم يظهر شخص يقول أني بن صدام حسين أني عندي 5 وعددنا بالأسامي هدي قصي رغد رنا حلا أني ما عندي غير ذول 5 تعرف كرئيس دولة أجهزة مخابراتية يوصلوا له معلومات قيل كذا قيل كذا. هذه من الوالد مو تكهنا مو نقلا عن.
2: وطبعا ما بل احنا في اليمن ضيبين زيادة ولا قالت هي بن صدام حسين اشبعوها ولا العراق تشير هارك
0: لا تكريم
2: كم يا ورد وكم يا قصور وكم يا أمور. المهم هذه رغد البنت الحقيقية لصدام حسين قالت نقلا عن والدها أنه أخبرهم أنه قالت لو أحد أشاع أن به ابن صدام حسين غير ما عنده موجودين لا صحة لذلك وقال لهم ما عندي غير أنتم 5. لماذا حرص أن يقول لهم هكذا كما قالت هي؟ قالت لأنه من غير المستبعد هو رئيس دولة أن تقوم أجهزة مخابرات دولية بتلفيق أي معلومات كاذبة أو تنسب لأي أبناء أو أقارب. فكان حريص أن يوضح فعلا لأولاده هذه المعلومة. إذن دعونا نكمل المشهد نشوف سمية بنت الزبيري وقد فشلت في التشعوبة أو المسرحية التي لا يستبعد أن تكون وراءها جهات ليست القضية مجرد تشعوبة شخصية.
3: جينا اليوم على أساس شنا البنت بنت هلين لا زوجتي
4: ما دبنها
3: البنت بنت هني
4: بيضاء الله
5: يا ابن الله يا ابن الله
6: يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله
7: الآن ما صار الله خير احنا ما نبل الا العلوم البيضاء قبال القبيله صلوا على رسول الله ما دام الرجال يجي ولا الماء البنت بنتهم وشالين الموقف مسلمين الريع من بدايته الى نهايته
4: قبل ما
7: في هذا احنا والله ما معنا من هلا عار وحنبه
4: بيضنا وجيد
7: وعلمي وسلامتكم والسيد ما بيظلم حد
8: إذن هكذا كانت

يقول الدرواني في تغريدة قبل ساعتين، يقول اليمنيون تاريخيا يعرفون أن أي مشكلة تحدث في اليمن لديها حلول ما بين شرعي وقبلي وقانوني، ويعرف كل يمني أبا عن جد وعلى مر التاريخ أن السعودية لا تريد الخير لليمن ولا لليمنيين، وتسعى لاستهداف اليمن واليمنيين ونهب خيراته ومنعه من الاستفادة بثرواته، بل وتسعى لاحتلاله واستعباده. ويدرك كل اليمنيين ومنذ 80 عام بأن أي مشكلة تتعقد حلولها الواقعية وتلقى تزمتا ورفضا، فإن خلف تصعيدها الفتنوي أياد خارجية، وغالبا إن لم يكن دائما تقع اللجنة الخاصة السعودية في مقدمة تلك الأيادي. وشواهد التاريخ كثيرة، لم تبدأ بقتل واغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي ولن تنتهي اليوم.

من التغريدات أيضا الدكتور بن سعيد يقول الأمور في تصاعد. السعودية تدعم قطاع الطرق في أطراف محافظة الجوف اليمنية، وصنعاء تحذر من أن ذلك سيقابله تعطيل أشياء أخرى كالمطارات والموانئ.

0: حمد المهري بديل. الشيخ علي سالم الحريزي يدعو مشايخ محافظة المهرة المنخرطين تحت عباءة الاحتلال السعودي إلى العودة إلى أهلهم وإلى إخوانهم وإلى رشدهم، ويدعوهم لترك الخيانة، ويؤكد أن مشاريع القائد السعودي ستنتهي في المهرة وسيخرج منها بإذن الله، وسيبقى الخائن يعض على أصابعه. هذا الشيخ الحر علي سالم الحريزي. سمع.
1: أقول لمشايخ المهرة المنخرطين مع الاحتلال السعودي، للأسف الشديد يعني هم دائما يقبلوا الإهانات من القائد السعودي، فأقول لهم عودوا إلى أهلكم وإلى أخوانكم إلى رشدكم وتركوا الخيانة، لأن الخيانة حبلها قصير، ويجب أن تغوا مع أخوانكم مع وطنكم. وأكد لقائد القوات الاحتلال السعودي أنه مشاريعه ستنتهي قريب في المهرة بإذن الله، وسيخرج منها، ويسيبغى الخائد يعض على صابعه. هذا الرسائل اريد اوجهها الى القائد السعودي.

0: من التغريدات أيضا قبل ربع ساعة، عبد الرحمن القحوم أرفق فيديو لأحد المواطنين اليمنيين وبيقول في تغريدته: قناعة تامة، المتغطي بشرعية فنادق الرياض وحزب الإصلاح عريان. لنستمع إلى هذا المواطن اليمني.
1: يا بقرة، شهد الله علي وملائكته ما نام على الحوذي، ولا يوم بحياتي اقتنعت بأي حزب، ولا يوم في حياتي، ويشهد الله وتدارين أنا فاصل حق فصلات، ولكن المستفيد بهذا الجاه يا فدغم يا بقرة يا شيخ يا صحابي أتمشتك سميناك، اسلم القوم واسلم نفسك، حرام طلاق انك باطرح قبيلتك وباينطرح دمك وبايقتلوا عيال عمك وتقتل القبائل، واللي مستفيد بايستفيد واحد من عيال مسعده من عيال الاصلاحيين ويمكنها عسل بلدي وثومه وكبزره ويسمه وحرام وتمر وحبة سوداء وتزوج لك اربع ويجلس في تركيا. قد قالوا ان رسول الله حضر الساعه، هذا ونص المرتزقه حقك، وبالاخير لقيوا اردوغان حرام طلاق وعدمني يا جماعه، من اكلمكم عدمني الغنم حقي دوليه مع عياله اغلى منه من ابوه الاصلاحي يوم بعد من علي يا جماعه. والله انا لا اقول لكم، والله انه باي حارب والقبائل وباي تقتتل وباي قاسر الحوثي ويدخلوا لا داخل صنعاء، خلوهم يدخلوا ويوصلوا لامريكا ويقتحموا العالم القبائل، خلوهم ها. والله انها المستفيد انه يا العليمي هامه من تعز يا يستفيد لك الاصلاحي بعد الحرب بالعوافي، عمركم قد شوفتوا مضحي ولا واحد سمخ استفاد بعد الحرب؟ ما لا يستفيدوا الا الهين، يخوضها الابطال الحرب ويستفيد منها الانذال، با يستفيد الاصلاحي والعليميه يكلوا عسل وفنادق الرياض وفنادق تركيا وانت القبيله تكره راسك، ارجعوا ما عليك من فتغم وما عليك من غيره.
2: يحربونا حرب لا يوم النسوء.

0: الرسول.
1: والله نخضع لو جرى مهما جرى، لو يحرقنا حرب لا يوم النشور. بس ريما
2: من التغريدات ايضا همم شعلان قبل نصف ساعة للتذكير، من الولاعة إلى الصواريخ الفرصوتية، معجزة التصنيع الحربي في اليمن.
3: تيلاتها في العالم. الجولة حول العالم تستغرق شهورا أو عاما كاملا، لكن محاولات الوصول إلى صنعاء تطلبت عقدا من الزمن، وهذا ما حدث لدول التحالف السعودي الإماراتي. فلا هي وصلت ولا هي انتصرت، وظلت صنعاء بعيدة عصية على أعدائها. لم يكن العدوان على اليمن جولة من العنف تمضي كما يشاء التحالف بسرعة وصمت، 9 سنوات وهو يدور في دائرة العجز والهزيمة. مواجهة غير متكافئة بين دول تمتلك كل شيء مقابل بلد وحيد دمر فيه كل شيء وانعدمت فيه السبل وحوصر بكل صنوف الموت، إلا أن المستحيل غير وارد في قاموس اليمنيين.
4: والولاغات لهم بالمرصاد، المقاتل اليمني سيحرق المزيد.
3: من الصفر بدأت وحدة التصنيع الحربي اليمنية، اتخذت منحا تصاعديا خلال السنوات الماضية، وشكلت العمود الفقري في معركة الصمود ومواجهة العدوان، وجعلت اليمن الرقم الأصعب في المعادلة الإقليمية. فعلى عكس محيطه المحكوم بصفقات تسليحية تعقد بمليارات الدولارات مع الغرب وعلى رأسه أمريكا، تفرد اليمن بخبرات محلية لتطوير التصنيع العسكري من صواريخ باليستية بعيدة المدى ومنظومات دفاع جوي وأسلحة وقناصات ومدفعيات تضاهي مثيلاتها في العالم، وأثبتت فعاليتها في كل الميادين وآخرها ميدان البحر الأحمر والمحيط الهندي.
4: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها، لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالجور، وستكون مفاجأة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.
3: يدخل اليمن عامه العاشر في مواجهة تحديات جديدة، متسلحا بحاضنة شعبية وترسانة عسكرية ضخمة، ولكن هذه المرة مع الأصيل وليس الوكيل. فالولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا دخلت الحرب مباشرة بعدما فرض اليمن عليها حصارا بحريا نصرة لغزة، وبدلا من أن تكون صنعاء قريبة كما كان السعي قبل سنوات، أصبحت إيلات وغيرها هي الأقرب لصواريخ اليمن ومسيراته.
5: جاهد صنع دخر طور صنع جهدك لله أكبر.

0: في التغريدات أيضا للأستاذ نصر الدين عامر قبل 3 دقائق بيقول رسالة ونصيحة هامة من عبد الكريم العواضي شقيق الشيخ ياسر العواضي، وجه خلالها رسالة لكل من يشارك في مسرحية ومهزلة اللجنة الخاصة السعودية في الريان مع فد غمة، وعن تجربتهم في محافظة البيضاء مديرية ردمان مع قضية مشابهة، وكيف كانت السعودية تقف خلفها وغدرت بهم. سمعوا وركزوا.
1: إيس رخيص بيسترخصون،
0: لاحظة
1: والله العظيم عرفوا من في البيت وقتلوا وأسروا ناس، وآخر أسرى عرفوا من في البيت وقتلوا وأسروا ناس، وآخر أسرى أطلقتهم حكومة صنعاء بواسطة قبلية وليس عن طريق الشرعية. الشرعية الأسرى حتى الذي أسروا تخلوا عنهم. نفس السيناريو، قالوا احنا باندي قبائل مسلحة ونكف قبلي وهم عسكر بالحرف، وباجي دبابات وباجي يدعموا على أساس انها نكف قبلي. نقول يا جماعة قد الحوثي محكم أبدا. وبعدين قسما بالله العظيم أول ما قرحت الحرب ساعتين وينسحبوا كلهم وخلونا في الواجهة. وأقسم بالله العظيم إن كان الجابر سفير الأخوان في السعودية، سفيركم كان شغلنا اتصالات، أقسم بالله مع فتحة التلفون. والآن أهلنا أهلي تقريبا في 8 دول أو 9 دول. وبعدين الحوثي من نفسه بوساطة عمانية فكوا بيوتنا في صنعاء، والله ما جابوا حتى بيت لحد، بطوننا نظيفة. فأنا ما أبى القبائل اللي قاع لهم الآن في الريان مثل اللي وقع لنا. ما دام جو سحار وجو قبائل خولان بن عامر محكمين شلوا الحكم وحكموا مثل القبائل، نشيلها حق يدو وماشي عندها حق يقفل الموضوع الأمن ولا تجرب دماء اليمنيين. من يشتي قاتل الحوثي يرفع رايته يقول أنا بقاتل الحوثي خلاف سياسي وبنصن قاتله. أما استغلال الدم اليمني، الدم اليمني ليس رخيص، ليس رخيص، بيسترخصونا والله والله العظيم. إلا الهدف إن إحنا نتقاتل فيما بيننا البين، ومفروض إن إحنا الآن نتكلم على دفع المرتبات وعلى تعويضات الحرب وعلى بناء دولة. هل معقول إن إحنا على كل مشكلة إن إحنا نسوي 200 طيب و300 طيب من قبائل نسوي نكف، ولا نشي نسوي دولة محترمة؟ إحنا نشي دولة محترمة ونشي دولة مؤسسات. يكفي 15 سنة من أعمار الناس ذهبت، بدأت هذه الحرب وإحنا شباب، واليوم الشاب طلع في دقوننا كلنا. أنا والله لست مع حكومة صنعاء ولست مع الذين في يعني كموقف، أنا مع الحق وضد استغلال الفتاة هذه المسكينة لأغراض سياسية. عيب عيب عيب يعني استغلال امرأة لهذا الغرض. إذا تشوف قاتل الحوثي سيروا قرحوا الحرب عليه برجولة وحطوا العلم حق الشرعية وسيروا قولوا بنرجع العليمي في صنعاء. أما استغلال قضايا هذا علشان ينطحنوا اليمنيين فيما بينه وبين يا أخوان، تدريب العسكري يحتاج 6 شهور إلى 8 شهور إلى سنة تدريب. الذين هم موجودين هناك عمارهم من 35 إلى 40 سنة ولا 30 سنة، ما قد عمرهم أكثرهم اللي دي بي جالسين يجمعوهم دخلوا في حروب وفي منطقة لا يعرفوها، والله لا يأسرهم قسما بالله، لا يأسر له 1000 2000. شفتوا قد شفنا الحوثي قد أسر من 1000 ومن 2000، والله لا يدخل مدينة مارب. الآن الناس جو محكمين مفروض فدغام أنه يقبل الحب، وبعدها هي ماشي ربيعته وحده، هي ربيع الدهم كامل، الكلام ما هوش كلامه وحده، لها حق مفروض. أنا لو أنا بدله وجات ربيعه في البيت ما صورها، أخليها تجلس مع النسوان وسير أتابع حقها وسوي خيمه لما طلع حقها. لكن إن يستغل الموضوع إعلاميا استغلال إعلامي رخيص للأجل اليمنيين إنهم ينتحروا فيما بينهم والبين. هل دماءنا رخيصة يا جماعة بالشكل هذا؟ والله أسألكم سؤال، هل دماءنا رخيصة؟ يعني يلا ونجلسوا لعبوا فينا. مفروض إحنا الآن بنتكلم على دفع مرتبات 10 سنوات حق اليمنيين موقفة، مفروض نحب نتكلم الآن على حكومة وحدة وطنية، مفروض نحب نتكلم على عدم التدخل الخارجي في اليمن، أن تكون السيادة اليمنية فوق الكل. لا، رجعونا لنكف عشان ننطحب بيننا البين. فأتمنى أنه يكفي الذي حصل والذي عنده حق بعد هذا كله، والله العظيم مفروض أنه يكفي. شوفوا بصراحة، شو ما عادش يعود لحد ما الآن 12 سنة من المهزلة الذي نعيشها، ما عادش أحد لحد عذر أنه يكرر نفس الآن كل واحد عقله معه. وتحياتي.
2: طيب.

0: تغريدات من منصة اكس. جوزيف عون الرئيس اللبناني يلتف على الاتفاق الإيراني الأمريكي ويقدم جنوب لبنان على طبق من ذهب للمجرم بنيامين نتنياهو.
1: هل أتاك حديث قائد عسكري انتصرت بلاده على عدوها دون جهد منه فاختار بنفسه التوقيع على الهزيمة؟
2: العماد جوزيف عون.
1: إنه جوزيف عون الرئيس اللبناني الذي أمضى عقودا في مؤسسة الجيش فخرج منها دون أن يتعلم معنى الرجولة والوفاء.
3: ولما حكينا بالتفاوض طلع البعض وقال شو جايين من الدبلوماسية، بديله للبعض شو جايين من الحرب تبعك.
1: فقبل أسابيع قليلة ربطت إيران وقف حربها مع الولايات المتحدة بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والالتزام بسلامة وسيادة أراضي الدولة العربية، وهو ما دفع دونالد ترامب المهزوم إلى الضغط على بنيامين نتنياهو. هنا جاء دور جوزيف عون ليمد حبل النجاة لبنيامين نتنياهو عبر إخراج لبنان من الاتفاق الموقع بين إيران وأمريكا الذي ينص على انسحاب إسرائيل دون شروط وتوقيع اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية ينص على الاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة ويضع شروطا تعجيزية للانسحاب من لبنان أبرزها نزع سلاح حزب الله.
4: אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. אתם יודעים שאנחנו מנהלים מסע ומתן בוושינגטון בין נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית. המסע ומתן ממושך והיום הוא נשא פרי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד לא פורק ממשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל.
1: הכבה יושרעינו לך.
0: هذا اللي سمعته بنيامين نتنياهو بيتحدث عن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل وأنه حقق إنجاز عظيم، والأهم أنه لن ينسحبوا من لبنان لأن الانسحاب بيقول لأن الانسحاب مشروط بنص سلاح حزب الله وهذا لن يحدث. تخيلوا
1: قائد العسكري وجود المحتل في بلاده ويستقوي بإسرائيل على أبناء وطنه ويعفي أمريكا من الاشتباك مع إيران في حال عاودت إسرائيل قصف لبنان، وهو ما كان بعد ساعات من توقيع الاتفاق.

0: من التغريدات أيضا تغريدة الزميل حمود محمد شرف في تغريدة الجالية ورطة السعودية بس وأرفق فيديو لنستمع.
1: بما جرى من اهتمام الموضوع أنا والأخت ميرا صدام حسين من قبلهم من دعم مالي وكذلك من اتصالات ومن تعاون دولي تحت منظمة ظل حكم التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية.
2: فضح نفسه ورد السعودية وتحالف العدوان فضح نفسه ورد السعودية وتحالف العدوان واللجنة الخاصة. معلومات مؤكدة مليار في المية مليار في المية أن اللجنة الخاصة السعودية من خارج ومن داخل رصدت مبالغ لتوزيعها على المرتزقة فقط من أبناء القبائل اليمنية وبمن فيهم بعض المشائخ المرتزقة أمثال هذا، ووجهت المشائخ المرتزقة الموجودين في السعودية لتكثيف التواصل مع القبائل ومشائخ القبائل والمرتزقة من أبناء القبائل داخل اليمن لافتعال الفتنة وقطع الطرقات. معلومات مؤكدة مليار في المية هذا المرتزق وأمثاله شاهدين على هذا الكلام. فلذلك نقول ما بالشيخ مرتزق ما بالشيخ مرتزق ولا قبيلي مرتزق. اليمني الحر شيخ ولا قبيلي يجلس في بلده معزز مكرم ويوقف مواقف الرجال ليدافع عن بلده في مواجهة أطغى عدوان. السعودية نفسها عدن على الجوف أدخ رجل القاع نحن شغبية. ولذلك نقول للسعودية والإمارات تحالف العدوان وأسيادهم وأذيالهم المدسوعين ابشروا بعزكم ابشروا بعزكم حوايجكم مدقوقة.
0: الزامن هذا من كلمات حمود محمد شرف. التغريدة لحمود والزامن لحمود.

0: أيضا في هذه التغريدة أحد المغتربين بيقول اللي ما غار على دماء اليمنيين اللي قتلها السعودي ما يغير على مغترب غلبان يتقطع له وينهبه. شوفوا كلام هذا المغترب.
1: ما يا طيري كيف قلت من بن فدغم هذا؟ ايش اخبارك؟
2: شيخ بن فدغم هذا في الجو جاي يحمي قال الفلاح اني حق ميلاد بن صدام حسين. اوكي احنا معك. اوكي احنا معك. انت عارف اين المظلوم الذي لا تقطعوا له في الطريق وجاي من السعوديه وتشلحوه وتقتلوه وتاكلوه؟ ام من الطريق في الجوف احنا ندي لك ثنتين فلل؟ مش في الله ندي لها ثنتين فلل على من لا تكذبوا.
1: ايش ذنب المغترب اليمني؟
2: ايوه دي هو اشتغل 5 سنين 6 سنين في السعوديه 7 سنين وتروح مع سياره وقطعتوا الطريق عليه وقتلته وشليته عليه. انتوا قطعتوا طرق
1: أمنوا الطرق
2: وإحنا نديه ثنتين فلل. والله لا نخلي بارس منع مخصوبة يديها نديه بالله وذنتين وثلاث. أمنوا الطريق حق المواطن. أنا ما لا تكذب أنا أقوم مع المظلوم هم المظلوم حق قطع الطرق
0: كذب موضوع.

يدق خط الله. هنا أحد أدوات السعودية السابقين اللي استخدمتهم السعودية مثل ما تحدث العواضي قبل قليل أخو ياسر العواضي اللي قال محمد آل جابر كان كل دقيقة يتصل بنا لما جرحت الحرب وانسحبوا ما زاد جابش التلفون. السعودية تستخدم أدواتها وبعدين تتخلى عنهم. هذا أحد أدوات السعودية السابقين في محافظة الجوف. كيف كانت بدايته عند السلامة المارس

0: لسنا رئيس الجمهورية أو أحد النواب أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس قسم شرطة هنا يجي يزقى مني ويحبسني، أنا أحط سلاحي وأنا مستعد حتى ولو توجيهات سعودية يحبسني. إذا إحنا لكن أما أني
1: يحبسني
0: هذا اختراق للسيادة. يا أخواننا في السعودية لا تريقوا ما وجيهنا حفظكم الله، يا أشقائنا لا تريقوا ما وجيهنا حفظكم الله، ولا تسحبوا عقادتنا ومسؤولينا. علي محسن قائد دبلوماسي عسكري، لا يجوز حبل حبسه، محرم في الدستور والقانون لا يجوز حبسه، فكيف حبستموه؟ كان ولا بد على الأقل وإن كنت أن توجهاتكم نافذة، أنتم في غنى عن تدخلوا كذا في الواجهة أمام قبائل اليمن 40 مليون يمني. عريتوا وجهنا يا أخواني، لا تعروا وجهنا، خلوا ما وجهنا. اليوم الحوثيين يقولوا أنتم بالله مستعبدين، بالله يحبسوكم، بالله ما عاد خليتونا كرامة أمام أعدائنا، أمام الحوثي، أمام الحوثي اليوم يضحك علينا. أحس أن سيادتنا منتهكة، هذا انتهاك لسيادة بلد عندما يحبس قائد.
1: قلنا لكم قالوا معه